0: مدرسة إعدادية تقنية. الاختصاصات المؤمنة بالمركز في المستوى هذايا هما عون مطبخ ومرتبات، عون في صناعة الملابس، حلاق مجمل، ونجار أثاث وموبيليا. مدة التكوين هي سنتين. كما قلنا اللي نمط التكوين هو التكوين بالتدريب المهني، معناتها المتكون يجي يحضر عنا يومين في الأسبوع مدة 16 ساعة، وباقي الأسبوع يكملوا في المؤسسة الاقتصادية يتدرب في الاختصاص اللي هو فيه.
1: ممتاز. معناها التكوين نهارين،
0: نهارين في المركز وأربع أيامات في المؤسسة الاقتصادية اللي هو فيها، اللي عامل معاها عقد تدريب مهني.
1: العقد التدريب هذا أنتم توفروه ولا هو يسعى
0: له؟ عقد التدريب المهني هو موجود في المركز. هو عقد بين المركز، إدارة المركز أساسا، والمؤسسة الاقتصادية، والمتكون اللي باش معناتها يعمل التكوين نتاعه. دونك ثلاثة أطراف معناتها متواجدين في عقد التدريب المهني، وتضمن له بيان سور حقوقه اون كا صار اكسيدون، صار حاجة معناتها في المؤسسة التكوينية يبدأ معناتها أمور منظمة ومريقلة. بالنسبة للتكوين 16 ساعة اللي يصيروا في المكس
1: ب نهارين في يوم 16 ساعة
0: بالنسبة لمستوى شهادة كفاءة مهنية. ب 16 ساعة كيف يدوموا على نهاري؟ نحاولوا نعملوهم في 8 ساعات دروس تطبيقية في الاختصاص، 4 ساعات دروس نظرية كيف في الاختصاص، وأربع ساعات تعلمات عامة. معناتها مش يقعد يقرأ كان في الاختصاص متاعه، عنده تعلمات عامة يقراهم كما العربية، الفرنسية، الإنجليزية، قانون الشغل، ثقافة المحيط، ثقافة رقمية، صحة وسلامة مهنية. فما عنده كلك كومبيتونس معناتها في التعلمات العامة يقراهم باش يحسن من المهارات متاعه.
1: ممتاز. ما كنتش نعرف اللي فما التعلمات العامة.
0: فما موجودين. قلت لك 4 ساعات في الأسبوع يتلقاوهم معناتها وتعلموا بهم برشا حاجات. معناتها أنا كي نحكي عربية فرنسية وإنجليزية راهو يتعلم كيفاش يعمل، حتى يعمل سيفي متاعه بالعربي بالفرنسي بالانجلي، كيفاش يعمل لتخو دو موتيفاسيون، كيفاش يكتب دومون دومبلوا متاعه. معناتها برشا حاجات يتعلمهم،
1: مش يحضر روحه إذا كان
0: ديستيني لسوق الشغل. أي
1: إذا كان نلقى خدمة في بلاد أخرى مثلا باش يطلبوا عليه لغة، إذا كان حتى خدم هنا أو خدم مع أجانب
0: حتى هوني في تونس مثلا عنا عون مطبخ ومرتبات جنرالمون لي كونترا نتاعهم يعملوهم في النزل، معناتها في النزل باش يتعامل معناتها مع الحرفاء باش يكونوا معناتها متعدين الجنسية، معناتها باش يكونوا أجانب يزم يكون عموا عنده اللغة، معناتها أبسط حاجة يزم يكون عنده اللغة.
1: باهي برش. ممتاز. النظري في اللي يتلقاه المتكون، النظري في المطبخ مثلا ولا في الحلاقة في النجارة، شنو ينجم يكون؟ كيفاش ينجم يكون؟
0: مثال في عون مطبخ ومرتبات يقرأ إيجين إسيكوريتي. داكور، يقرا معناتها فما دي موديول يقراهم اللي هو باش يحسنوا له، معناتها مش كان تطبيقي اكهو، معناتها مهم. يقرا مثلا كيما قلت لك في الكويزين باتسوري، يقرا على ليجين اي سيكوريتي دو ترافاي، كيفاش فما دي برودوي ميزمهمش يتلاقاو مع بعضهم كيما مثل احنا جينيرالمون، حتى في ديارنا كي نغسلوا الماعون نخلطوا جافيل مع سيترول. هو كي تقراها في ليجين اي سيكوريتي دو ترافاي دي كونسيي ممنوعة، معناتها فما حاجات يقراوهم دروس نظرية مش دروس تطبيقية.
1: مازلت نعمل فيها أنا نفس الوقت
0: ونعملوها
1: مازلت
0: على غالب على غالب.
1: هذوما يتقراو مثلا حاجات باش يتخلطوا مع بعضهم،
0: حاجات باش يتخلطوا مع بعضهم، مثال في الحلاق مجمل شنو لي برودوي معناتها اللي يستعملوهم لسبيغان تاع الشعر والا لي ميش والا شنو هما الحاجات لي برودوي اللي ما يتخلطوش مع بعضهم. مثال ميش ما تنجمش تعمل ديريكتومون وراه من عشان بروتين كيراتين فيلر. داكوغ، دونك حاجات هذوما يقراوهم هما
1: نظريا. في النجارة يقراوها انت ظهر.
0: اي النجارة
1: جو آخر ودومين آخر خاطر أنا ديما نحير كي نقول نجار ما شاء الله عليك كيفاش ينجم يبرفكسيوني هكاك الحاجة كيفاش حسبها بالدقة هذيك
0: قلم رصاص وقوم
1: قلم رصاص وقوم

0: الحق يقراوها نتا باش ينجموا
1: يوصلوا للي حبوا عليه باش يخدموا الموديل اللي حاجتهم به.
0: باهي ممتاز.
1: هذايا سامحني هذايا بالنسبه لشهاده الكفاءه المهنيه، عندنا شهاده مهاره.
0: باهي شهاده المهاره.
1: شهاده المهاره، السن القانوني كيف كيف من 15 ل 20 سنه، المستوى الدراسي اقل شويه اللي هو سنه سابعه اساسي منهيت والسنه الثامنه. الاختصاصات المؤمنه بالمركز، عندنا غراز مواد منسوجه وغير منسوجه، والجديد السنه في السنه التكوينيه 2026-2028 هي معين حلاق. احنا لقينا اللي في شهاده الكفاءه المهنيه برشا يمشيوا حلاق مجمل، النيفو نتاعهم 9 اني اي بلس، راهو كي نقول النيفو لو مينيموم 9 اني اي بلس، احنا عاملينه وتعاملينه معناتها جاونا حتى معناتها طالبي تكوين اللي تلقاها ناجحه في الباك، بنيه ناجحه في الباك تقرا بروميير اني فاكولتي، تحب مغرومه معناتها بالحلاقه والتجميل، جات وقرات عنا عامين وما شاء الله السنه جات معناتها في جوان جات هي الاولى في البروموسيون نتاعها، وقع تكريمها في يوم العلم من طرف السيدة الوالية متاع نابل. معناتها مش معناتها بالنسبة لنا التكوين المهني ما عادش العقلية متاع قبل متاع التكوين لو بلان بي فوالا، ما عادش خيار التكوين المهني ولا اختيار.
0: اي
1: بالنسبه قلت لك الاختصاص الجديد السنه اللي في مركز التكوين والتدريب المهني سيدي عاشور نيبل هو معين حلاق اللي النيفو اقل شويه من سي بي في شهاده المهاره، فما اقبال كبير عليه السنه الحقيقه، ومازال التسجيل معناتها مازال متواصل، فهمت كيف، مازال متواصل حتى لتو، برغم اللي معناتها بدينا احنا البارح نهار 17 سبتمبر افتتحنا السنه التكوينية بجميع مراكز التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني اللي هي تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، اما مثلش مازال فما
0: شغور،
1: مازال فما شويه شغور معناتها ديسي معناتها كلكو جور معناتها يجمو يلتحقوا بينا، مرحبا بهم في كل وقت.
0: في انا اختصاص مازال شغور،
1: مازال شغور في الغراز مواد منسوجه وغير منسوجه، معين حلاق، وهذا بالنسبه
0: خاطر مازال ما في بالوش
1: خاطر مازال اختصاص جديد وفي عاون في صناعه الملابس في مستوى شهاده كفاءه مهنيه. معناتها نجموا نعملوا معناتها جروب واحد اخر، وهو الجديد السنه بالنسبه للمركز ولجميع مراكز التكوين المهني، والجديد بالنسبه للوكاله اللي سنه ولينا ما عادش نقتصروا على دوره سبتمبر اكاهاو والا دوره فيفري اكاهاو، سنه ولا عندنا 4 دورات تكوينيه اللي على كامل مدار السنه اللي هما دوره سبتمبر 2026، دوره نوفمبر 2026، دوره فيجري 2027 ودورة أفريل 2027. معناتها اللي ما أسعفوش الحظ باش يلتحق في سبتمبر 2026 يجب يلتحق بدورة نوفمبر في دورة فيفري وإلى دورة أفريل. إما ديما يقول لك خذ بايك على بكري خاطر مش جميع الاختصاصات نجموا
0: نأمنوا
1: فيهم معناتها 4 دورات، خاطر فما إقبال كبير في بعض الاختصاصات، ومعناتها وعندنا معناتها القاعات تحكم فينا، عندنا les emplois du temps des formateurs زاد disponibilité des formateurs، دونك فما اختصاصات نجموا نأمنوا فيهم معناتها 4 دورات
0: معينه،
1: عندنا طاقه استيعاب معينه
0: ما تنجموش تفوتوا. في الاختصاصات الموجوده كما قلت مدام فما اللي يتعبوا معناها مطلوبين اكثر من غيرهم، اللي يجيكم في مخه شنو يحب يعمل، والا يجي يطلب استشاره من عند الموجه اللي موجود في المركز.
1: فما اللي يجيك يبدا يسال يقول لك انا نحب نعمل فورماسيون نحب نتكون، وفما اللي يجيك من الاول واضح يقول لك انا نحب نعمل كويزين باتيسوري. فما شكون سنه برشا جاونا معناتها نيفو دوزيام اني ثوازيام اني سكوندير حتى نيفو باك يقول لك نحب نقرا كويزين باتيسوري، راه نقول لهم راهي احنا شهاده كفاءه المهنيه راكش تقرا مع 9 اني اي بلس، يقول لك ميسالش انا غرامي كوجينا نحب نقرا الاختصاص هذيا. السنه معناتها العروض اللي جاتنا معناتها اللي وصلتنا عبر المنصة متاع التسجيل تنحكيو عليها المنصة التسجيل عن بعد السنة الجديدة اللي حدثتها الوكالة جاونا 403 مطلب لطالبي التكوين وأحنا حشتنا ب 115 معناتها بريسك سي 4 فوا اللي حشتنا به بالنسبة في اختصاص عون مطبخ ومرتبات جاونا 198 مطلب وأحنا حاشتنا بلوتو عنا كان متوفر كان 40 مقعد دونك وفي الأربعين مقعد فيهم تلامذة موجهة من المدرسة الإعدادية التقني دونك شو اللي نعملنا ولينا بالنسبة للمسجلين خاطر صحيح 198 مطلب فما اللي تلقاهم ساعات ما يستجيبوش معناتها لي كريتير نتاع العمر والا سورتو لو كريتير نتاع العمر والا لو نيفو سكولير دونك فرزنا شفنا المطالب نتاعنا الكل ومن بعد التجأنا باش عملنا مناظرة اون فيت هو الاختصاص هذايا خدمنا عليه نهار 4 اوت خرجنا عملنا مناظره بعد ما خرجنا لا ليست نتاع لي كانديدا اللي طالبين التكوين عدينا مناظره المناظره صارت في وسط المركز خدمنا على 100 نقطه 30 نقطه عملنا لهم كوسيم معناتها 30 سؤال متعدد الاجابات وعملنا لجنة متكونة من الإطار البيداغوجي في الاختصاص عون مطبخ ومرتبات قاموا بتقييم معناتها شفاهي للطالب بالتكوين كل واحد وحده وعطاوهم دي نوت ومن بعد لا سوم هذيك تاع الكوسيم نتاع اللجنة اللي خرجنا بها معناتها لو سكور نتاعنا ونجمنا معناتها اخترنا طالبي التكوين معناتها على حسب السكور نتاعهم
0: سؤال خارج اختصاصك كمدير المركز هذا تحديدا مغضوني اللي ما تقبلوش وهم يحبوا يعملوا حاجه ديما نقول عنده حلمه في مخه وعنده مشروع يحب يحققه هل فما مراكز قراب منكم عندهم نفس الاختصاصات
1: ان شاء الله فما مركز مش بعيد علينا برشا فما مركز الحمامات الجنوبيه يامن نفس الاختصاصات يجم يقبلهم ان شاء الله في نوفمبر 2026 توت فاسون احنا حتى اللي قبلناهم تو عطينا في دينا جمعه اللي ما يحضرش راهو سيقع معناتها
0: تعويضه
1: بالليسته دونك خاطر ديجا مازلت عندنا قائمه انتظار معناتها كل متغيب باش يغيب معناتها وماهوش باش يحضر معناتها راو سيقع معناتها تعويضه بطالب التكوين اللي موجود في الليست داتونت الله غالب نجموش
0: تقبلوا الكل
1: نقبلوا الكل عندنا طاقة استيعاب معينة ان شاء الله معناتها احنا مذابينا الكل يجيو عنا وكل يقراو عنا اما فما زادة مراكز اخرى معناتها تقبل السبيسياليتي ومعناتها مراكزنا كل كيف ونخدمو كيف معناتها ومرحبا بالناس الكل احنا هذاك شنو نقولوا
0: باش نحكيو على المستقبل والافاق مدام معناها نشوف اللي يدور اللي يشوف اللي يحل لي باج فيسبوك يلقى اللي باتيسري برشا في البلاد طلبات كثرت ولاو يخدموا حتى في ديارهم معناتها يتكونوا يخدموا في ديارهم دي كوموند والكل فهذه من اكثر الحاجات المطلوبه وهاكا بالبروفه معناها بالبروفه مطلوب برشا هل الاختصاصات الاخرين كيفاش المستقبل نتاعهم او افاقهم كيما الباتيسري النجاره مثلا مازالت مطلوبه مازالوا يقبلوا عليها اللي مازال فما فيها شغور الاختصاص نتاع الغرز
1: غرز مواد منسوجه وغير منسوجه هي خياطه
0: اي هل الاقبال عليها ضعيف على خاطر مستقبلها اقل ربما ما فيش فرص برشا
1: هو بالنسبه لل صفة عامة بالنسبة للتكوين المهني لأفاق التشغيل راهو في أفاق التشغيل عنا الهدف متاعنا احنا حتى كي نختار معناتها المسار التكويني يجب يكون يواكب متطلبات سوق الشغل مش نعملوا تكوين وأكهو في المراكز تكوين مهني احنا ديجا عنا شكون اللي تابع خريجي المراكز اسكو قاعدين يخدموا ما همش يخدموا فهمت بعد ما يتخرجوا من عنا نحنا الهدف هو للإدماج في سوق الشغل سواء الداخلية وإلا الخارجية خاطر مطلوبين زادة في الخارج كل سوا جماعة الباتيسوري كويزين باتيسوري ولا جماعة الحلاقة جماعة النجارة وحتى جماعة الخياطة معناتها فما برشا مطلوبين. فما حاجة أخرى اللي الناس يخافوا منها شوية هي الانتساب للحساب الخاص. راهو الانتساب للحساب الخاص معناتها ما عادش سعيد معناتها ما نقوش منه فهمت كيفاه. فما معناتها العديد من الفرص اللي متاحة للمتخرجين من مراكز التكوين المهني وحتى في التمويل معناتها ما عادش مشكل مع نتاع تمويل معناتها يجموا يشوفوا مع البنك التضامن يجموا ياخذوا قروضات معناتها يجموا ينتصبوا للحساب الخاص. فما حاجة أخرى زيدة بالنسبة لإفاق الشغل فما إمكانية معناتها يقرا ياخذ شهادة كفاءة مهنية يجم يواصل التكوين نتاعو ويجم يقرا مستوى مؤهل تقني مهني بي تي بي وكيف يكمل بي تي بي نتاعو زاد عنده الفرصة باش يكمل معناتها مستوى مؤهل تقني سامي البي تي اس معناتها بالنسبة لإفاق الشغل متوفرة وموجودة. صحيح فما اختصاصات أكثر من اختصاصات نجاوبك على سؤالك قولوا عاون مطبخ ومرتبات أكثر لقات حظها أكثر صحيح سيفغي بون نجارة نجارة أقل شوي أقل الحقيقة متاع ربي أقل مي هذك هو سوق الشغل تو فهمت تو اللي ويمشيوا أكثر لنجارة الألومنيوم أكثر من معناتها النجارة
0: وربما في عقلية التلامذة الصغيرات أنا أقول ديما أولادنا أنه مش نمشي نقرأ نجارة باش نولي النجار ما عطينش بالهم نجار الحومة متاع بكري اللي حال حانوت ويخدم بمنشار والكل راهي تبدلت فما كل شيء ولا مولت مصانع وشركات كبيرة وشوفوا الموبيليا اللي قاعدة تخدم وتتبع هذه إذا كان تختص أنت باش تولي تخدم فيهم الشركات الكبيرة هذيك معناها ما لازمناش انسو ليميت للفكره هذيك نتاع النجار اللي قرينا عليه قبل واللي مازال في حال الاحوام نتاعنا. مدام باش نستاذنك تواصل معنا الحصه بعد موجز الاخبار اللي باش يكون ان شاء الله بعد شويه ونكملوا نحكيوا مع السيده المديره نجاة حسين على مركز التكوين والتدريب المهني سيدي عاشور.
2: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة حتى لو ماكش مختص بالدراسة التخطيط الاستراتيجية والتطوير تنجح خذ فرصتك تجارب وقصص نجاح خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك وتعلم تشق طريقك وتعلم تشق طريقك خذ فرصتك

0: نرجع لكم من جديد مستمعينا في خذ فرصتك. مازلنا مواصلين رحلتنا مع المركز، مركز تكوين وتدريب المهني سيدي عاشور نابل، مع السيدة المديرة نجاة حسين اللي باش تضيف لنا. حكينا على المركز شنو اللي أمن، التطبيقي والنظري والتعلمات المستويات طبعا، شنو آخر
1: بي أبار معناتها المستويات اللي أمنها المركز اللي هي شهادة كفاءة مهنية وشهادة مهارة. المركز متاعنا يأمن التدريب المهني، التدريب المهني هذية للفئة اللي طالبي التدريب المهني اللي لم يسعفهم الحظ باش يلتحقوا بشهادة مهارة، مساج دي ما عندهم الفرصة اللي هما يكون مستوى تعليمي متاعهم أقل من سنة سابعة أساسي، معناتها يجم يكون حتى مستوى ابتدائي، ينجموا يبرموا معنا عقد تدريب مهني. اما التدريب المهني نتاعهم يكون 100% في المؤسسه الاقتصاديه، واحنا نمشيو معناتها الاطار البيداغوجي يمشي يعمل لهم المتابعه في المؤسسه الاقتصاديه، ونجموا نجيبوهم زاده 4 ساعات بحذنا في المركز باش نامنوا لهم دروس تكميليه تتمثل في المعارف العامه والتكنولوجيا. عندنا مثال احنا تو حاليا اللي نامنوا فيه، عندنا مصلح الات خياطه والزرد يجيو بحذنا 4 ساعات كل يوم اثنين يتلقاو معناتها دروس تكميليه. اضافه للتدريب المهني عندنا المركز نتاعنا بالتنسيق مع الاداره الجهويه للتشغيل والتكوين المهني والاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه لوتيكا، نامنوا في اختبارات اثبات الكفاءه المهنيه. الاختبارات هذه معناتها هي تهم وديستيني للمهنيين اللي يخدموا على رواحهم، اما ما عندهمش شهاده علميه، ما عندهمش شهاده في يديهم، ما يجموش ينتصبوا للحساب الخاص من غير شهاده، ما يجموش معناتها يخرجوا بان كونطرا دو ترافاي معناتها لبرا، وهما ما عندهمش معناتها ما يثبت الكفاءه المهنيه نتاعهم. نوليو احنا نعديو لهم اختبار اثبات الكفاءه المهنيه هذيا. الاختبار يصير اما داخل المركز والا خارج المركز. معناتها اللجنه نتاعنا تتكون معناتها من اطارين بيداغوجيين ومعاهم معناتها ممثل عن مجلس الحرفه اللي بيان سور تعينوا لوتيكا. هذا هو معناتها المركز نتاعنا، مركز سيدي عاشور نابل.
0: ممتاز. باش نخدمو بجديد نستبدا بيه، احنا نخدمو بيه
1: ميسالش
0: ديما فما الجديد في الوكاله ككل، في مش في المركز نتاعكم بركه، واكيد في المراكز الكل ديما فما حويجه جديده نبداو بها السنه التكوينيه والتدريبيه الجديده.
1: بالنسبه للجديد السنه للوكاله واللي هم جميع مراكز التكوين المهني مش مركز سيدي عاشور نابل اكاهو، السنه انطلق التسجيل للسنة التكوينية 2026-2027 بدأ من نهار 19 جوان 2026، بدينا في التسجيل، والتسجيل كان عبر منصة التسجيل عن بعد، معناتها اللي يسكن في بنزرت تيجي المسجل في بنقردي من غير ما يتنقل، سهلنا العملية للمواطنين والطالبي التكوين باش يجموا يسجلوا. فما مازال حتى التو مازال بعض الاختصاصات معناتها مفتوحة للتسجيل، وما زالت الفرصة يجمو يلتحقوا نقول في بعض الاختصاصات، خاطر ديجا بدينا احنا نهار 17 سبتمبر، فما بعض الاختصاصات اللي ما زالت ما عبيتش تاق الاستيعاب ما زالوا، فهمت؟ اما البلاس معناتها محدودة. الجديد اللي فما 4 دورات تكويني في جميع مراكز تكوين مهني اللي كما حكينا عليهم قبليكا، دورة سبتمبر، دورة نوفمبر، وفيفري وأفري. معناتها حتى اللي ما حالفوش الحظ في سبتمبر يجم يخلط على نوفمبر والا فيفريي والا افريل. الهدف هو شنو من تاع الدورات التكوينيه؟ مش فايده نكثروا في الدورات كهو، الهدف معناتها هو الاستجابه لطلبات سوق الشغل وتوفير فرص الالتحاق بالتكوين المهني على مدار السنه. الجديد معناتها قلنا منصه التسجيل عن بعد، منصه التسجيل عن بعد زيد الدفع عن بعد، معناتها باش تخلص الانسكريبسيون نتاعك زاده عن بعد. كيف يسجلوا معناتها كيف يسجلوا طالبي التكوين؟ عنده الحق يسجل في 6 اختصاصات، تجم تكون في نفس المركز، تجم تكون في مراكز مختلفه، واعتمدنا زاده السكورين، كل واحد والسكور نتاعو باش نجمو نختاروا معناتها المتكونين. الجديد عندنا منصه فضاء المتكون، منصه الفضاء المتكون من اللي يطلب التكوين نتاعو ياخذ ايدنتيفيون، ليدونتيفيون هذاك المعرف نتاعو هذاك يقعد يتبع فيه في المسار التكويني نتاعو الكل. معناتها متابعه المسار التكويني لكل متكون من الترسيم حتى شيء للنجاح نتاعو
0: ان شاء الله.
1: وهو ان فيت هي شنو هي؟ مرافقه رقميه للمتكون تيله المسيره التكوينيه نتاعو. الجديد زيدا فما منصه وطنيه للهندسه البيداغوجيه اللي هي البنيب. هي شنو المنصه هذه؟ ان فيت هي رقمنه التصرف الاداري والبيداغوجي. هي فضاء واحد فضاء موحد فيه يخص الاداره المكونين اللي هما الاداره البيداغوجي والمتكونين. معناتها انا ندخل مع المنصه هذه نشوف المتكون اكس معناتها عند شكون يقرا لومبلو دو طون نتاعو شنو الباركور نتاعو وقتاش يعدي ليفالواسيون نتاعو ليفالواسيون الاولى ان اخفق في ليفالواسيون الاولانيه وقتاش يعدي ليفالواسيون الثانيه كل شيء بالديتاي حتى من جداول اوقات المكونين من جداول اوقات المجموعات حتى من ورقه حضور المكونين تعرف معناتها شكون معناتها المكون اللي قاري اليوم شكون اللي قاري 8 شكون اللي قاري 10 معناتها ما تقعدش تلوش في البابخاس عندك كل شيء موجود على المنصه هذه. اون فيت هي زيد المنصه هذه تعاوننا على اعداد ومتابعه قلنا التكوين والتقديم البيداغوجي زيد المتكونين والتقليص بيان سور في الاجراءات الورقيه معناتها ماشيين للديجيتاليزاسيون. فما منصة أخرى جديدة هي منصة المبيت والإعاشة. بون احنا حقيقة سنتر سيدي عاشور ما يوفرش المبيت دونك المراكز أخرى تعتمد في منصة المبيت والإعاشة. بالنسبة للجديد اللي يخص زيدا مركز سيدي عاشور أبار المنصات هذوما اللي اعتمدهم وخدم بهم سنة عن قلنا عن اختصاص معين حلاق في مستوى شهادة مهارة. خدمنا على تحديث البنية التحتية للمركز معناتها صارت صيانة معناتها للأسقف للقاعات النظرية المتواجدة بالمركز. عملنا تغيير شبابك بيبان ونالومنيوم المخبر معناتها متاع الطبخ والمرتبات دهن تكليس تنظيف معناتها الفضاء بيان سور كي تقليم الاشجار وكل يعطيهم الصحه مشكورين جميع الاعوان اللي بالمركز اللي عاونوا وخدموا وشكر خاص زيد للاداريين اللي خدموا سيف كامل وتخلاو حتى فما شكون تخلى حتى على العطله البيداغوجيه نتاعو وجا وقام بعمليه التسجيل وعاون معناتها الطالبي التكوين باش يسجلوا يعطيهم الصحه وخدموا حتى بالنهار السبت اللي هو يوم راحه نتاعهم معناتها خدموا معناتها استمرار يعطيهم الصحه ومشكورين على هذا الكل. وفي القريب ان شاء الله تري تري بيانتو معناتها دون اون سيمين او دو ان شاء الله باش نبداو عندنا عندنا شويه دي ترافو شويه في الاداره باش نحسنوا شويه من الاداره نتاعنا في دورات المياه. والاهم والاهم اللي سيقع اقتناء زوز قاعات نظريه بري فابريكي باش نحطوهم في المركز نتاعنا باش نجمو نزيدو من طاقه استيعاب معناتها نتاع المتكونين ان شاء الله وباش نحطوا معناتها المتكونين نتاعنا في ظروف معناتها ما خير وما احسن وديما نحاولوا باش نحسنوا للمتكونين باش يتلقاو التكوين نتاعهم في افضل الظروف وديما معناتها اللي يهمنا مصلحه المتكون قبل كل شيء.
0: طبعا يرجع يلقى المركز في حله جديده يشرح حتى باش يتكون ان شاء الله بنجاح وتوفيق ليكم وليهم واكيد نجاحهم من نجاحكم وفرحتكم بنجاح انتوما قدهم ويمكن اكثر. شكرا لك انك حضرت معنا اليوم وقدمت لنا تفاصيل هذه الكل. ان شاء الله في فرص اخرى نجي واحنا نضيفوا بحديكم في المركز ونشوفوه عن قرب وكون لنا حوارات مع المتكونين والمتربسين. شكرا لك سيده المديره نجاة حسين مديره مركز تكوين وتدريب المهني سيدي عاشور نابل.
2: الحياه اللي احنا عايشينها دي فيها حاجات كتير اغرب من الافلام بكتير زي الحب من اول نظره حاجه كده بتخطفها هو ده الكراش

0: إذن نرحب بكم في خوض فرصتكم في الجزء الأخير. سعيدة كذلك باستقبال فاطمة بن الأسود مكلفة بالجودة. مكلفة بالجودة أي صحيحة بالعربية ريسبونسابل كاليتي هكا قلت لي. فاطمة بن الأسود أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: عسلامة مدام ومرحبا بي يسمعوا بنا الكوليتية. شكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك. أنت سفيرة الجونيور انتربريز إنيزو اللي باش تعرف لنا شنو الكونسيبت، شكون اللي معاكم، شكون اللي توجهوا لكم، شنو حلمتكم وكيفاش مشيتوا فيها؟
1: أي دونك جونيور انتربريز إنيزو هي جمعية باش تبغى غير الصناعة. دونك هي من الأول تخلقت من احتياج متلامذة. هي بدأت الموضوع الكبيرة بكل الكاية في فرنسا وقت اللي حسوا انه الكلام ذا فما بعض شوية ما بينات الجي بروفيسيونيل بعض في الخدمة والكل وما بينات هما سواء قاعدين يقرأوا في الكلاس وتيوريك وكل. دونك هما قرروا انه يعملوا كل موضوع انه هي كلام ما بينات البروفيسيوناليزم وتيوريك اللي هما قاعدين يقرأوا فيه زيت من خلالها الموضوع تاع جونيور انتربريز. بعض بطبيعة تعرفت في العالم الكوليتية ومن جملتهم هي تونس واللي احنا بالضبط في سوسة الجنيور انتربريز إنيزو.
0: به عملتوا الجمعية هذه على خاطر انتوما اللي تحبوا تقربوا من سوق الشغل والا الواقع قاعد يفرض والمستقبل كذلك قاعدين يفرضوا علينا شيء هذا.
1: والله هي ذوق بالنسبة للعبيد اللي تقرأ نتصور توا في الفاك في الانجاستي وفي المدارس الوطنية والكل الناس مليفهم الحاجات اللي انا قاعدة نحكي فيهم رأوا فما بعد كبير ما بينك انت شنو قاعد تقرأ في الكلاس تيوريك والحاجات اللي ماتيماتيك وكل هذاك مهم على الاخر. اما كي تطلع انت باش تخدم تلقى روحك لازمك برشا حاجات انت ما تعلمتهمش مالوريزمون في الايكول نتاعك ولا في الفاك نتاعك. دونك هكا علاش هي تبنات جونيور انتربريز إنيزو تستخدم عادة الكوتي السوفت والهار انك انت تطلع انسان متكون في الابعاد الكل معناها كي تقف قدام عبد ما تعرفوش ولا باش تقدم روحك ولا حتى في اوبرا سينما معناها جامبوش تعرف كيفاش تقدم روحك تعرف كيفاش تبيع روحك تعرف كيفاش تتواصل مع المحيط الجديد اللي انت باش تدخله. هيك الكل مهم ياسر كما قد مهم التكنيك نتاعك معناها كي انت تدخل في جامعة في خدمة والا في سوسيتي كبيرة ولا حاجة.
0: معناها انتوما تتحذروا قبل ما تدخلوا لسوق الشغل ملي انتوما طلبة وقت اللي اول ما تتخرجوا تنجم تكونوا حاضرين لسوق الشغل.
1: بالضبط بالضبط هي الجونيور بالنسبة للجونيور الخصوصي بالكوليكية في تونس هذايا البيت الكبير نتاعنا الكوليكية وخصيصا في الجونيور الخصوصي في إنيزو نخدموا على الحاجة هذه فيكو احنا نخدموا دي فغي بروجي مع دي فغي كليون نمشيو نبروتستي وعباد باش نخدموا لهم دي بروجي في البروتستيون سيرفيس نتاعنا اللي هما كونسيبسيون ميكانيك كونسيبسيون الكترونيك بروتوتيب بروتوتيباج ديفلوبمون موبيل وديفلوبمون ويب. دونك هذوما لي بروتستيون لي دومين اللي احنا نخدموا فيهم باش نحاولوا نقربوا لي مومبر اللي باش يدخلوا لنا باش يكونوا حاضرين بعد الهكاية لسوق الشغل. هذا بالنسبة في الكوتي تكنيك. بالنسبة في الكوتي سوفت كوميونيكاسيون مانجمون دو طون حاجات هذوك ما كل هكاية دونك نحن نخدموا عليهم زادا من لي فورماسيون من لورغانيزاسيون دي زيفينمون باش يطلع لي مومبر يوصلوا لاخر العام ولا اخر الموندا يكونوا كاملين حاضرين باش كي يطلعوا باش يخدموا يكون عندهم ما يقولوا في رواحهم.
0: صحيح صحيح يقولوا في رواحهم ونص ملالي. باش نسألك فاطمة المهارات هذه اللي قاعدين تخدموا على اكتسابها مع شكون تنسقوا معناها تنسقوا مع مختصين مع خبراء يحضروا معاكم ربما باش تاخذوا المهارات هذه ولا انتم ما تتبادلوا بين بعضكم في التجارب والخبرات؟
1: هو الحقيقة الأغلبية راهو نجيبو دي ديكسبير عادي تكون فاهمة وعارفة شنو قاعدة تعمل باش المعلومة توصل خير الفورماسيون تكون معناها تعطي المفعول نتاعها بأحسن طريقة تنجم تكون داير معناها مثلا نحنا في جونيور كانوا طلعوا برشا دي ستارت اب طلعوا مش جونيور برانسيبالمون دي مومبر كانوا عاديين معناها دخلوا الجونيور انتربريز إنيزو وبعد كي يا بابا خرجوا عملوا دي ستارت اب مثلا ريليت اللي هي تعمل دي دي بيبليسيتي معناها ديال الويفي وكل كيا. دونك مثال من الامثله انه راهو جزء امن في روحك واعطي صوت لروحك انك انت تتعلم ما تكونش تكون اوفير معناها على عالم البراني وراهو كل شيء لازم يصير معناها وتوصل ابعد ما انت تنجم تتصور.
0: هذا حكيت على لي جون اللي امنوا برواحهم، هل اللي دايرين بيكم بيئتكم محيطكم امنين بيكم؟ انت قلت خدمنا بروجيات بالفعل، هل امنوا بيكم انتم ما زلتوا دي جون اتيديون؟
1: اي الحقيقه رينا برشا برشا برشا دعم من لي زونتربريز من لي سوسيتي اللي نمشيو نحكيو معاهم، خاطر احنا ما عندناش كان نخدموا دي بروجي حتى كوتي سبونسورينغ وكل، بالحق امنوا بينا برشا سورتو اللي يراو الكاليتي اللي احنا نقدموا فيها، يراو لي بروجي اللي احنا ديجا عاملينها مقبل وكل. دونك بالحق ريميرسيمون لهم الكل كي خاطر عطاونا الفرصه انه احنا نجموا نثبتوا فيها رواحنا.
0: واثبتوا رواحكم بالفعل ومازال عندكم برشا ما تقدموا اكيد.
1: اي ديجا احنا عندنا لي زون اثنين اللي هي تعبر على الجوده الكاليتي، هذا اليوم ريسبونسابل الكاليتي نحكي، اللي هي تثبت انه احنا ماناش قاعدين جست نبيعوا في حاجه ولا نقدموا في سيرفيس هنا وبرا، معناها دو كاليتي، فما بروسيس كامل وراء الخدمه هذيك الكوليكيه، ما جات من فراغ، ما جات من عدم، وما جات ما بين ليله وضحاها زادا.
0: برافو يعطيكم الصحة. أنا فرح برشا وقت اللي نسمع اللي عنا شباب ليس فقط واعي بل خدام ويخزر لليوم والغدوة كيف كيف، يقرأ ويخدم ويتكون وما شاء الله عليكم. باش نحكيو أكثر إن شاء الله في حساس أخرى، نمشيو أكثر للتفاصيل. جوست في الآخر فاطمة قل لي اللي حب ينضم لكم يسمع فينا توا وعجبته الفكرة وربما عنده الفكرة هذية والحل هدايا وما عرفش بشكون يتصل، هل بيبكم مفتوح للطلبة كل وإلا انتم جروب نتاع فاكولتي معينة وكهو؟
1: باهي نحن مالوريزمون باسكو احنا موجودين في الوطن في المدرسة الوطنية المهندسين بتوتا، دونك احنا نقبلوا كان لي مونبر اللي يقراو غاديكا لي زيلاف انجينيور اللي يقراو غاديكا، مي عندنا دوك معناها اورغانيزاسيون تاع دي زيفينمون ينجم يكونوا حاضرين معانا في لي زيفينمون هذوما يشاركوا فيهم ويحاولوا يطلعوا المشاريع نتاعهم. دونك نحن نوفروا لهم الفرصه هذه، تلقاونا في السوشيال ميديا الكل كي موجودين فيسبوك انستغرام لينكدين، عندنا زاد السيت ويب. دونك جست نحب نقول بالحق امنوا برواحكم، راهو ثم حتى شيء تقول ليه ما نجمش نوصل ولا جست خاطر اني ما نعرفش نحكي دي لونغ، والا بالحق هذه فرصتك ما دامت انت مازلت تقرا ولا مازلت خرجت جديد انك تعمل حاجه باهيه وتكون روحك باش تكون مستعد للعالم الخارجي بعد البروفيسيونيل وكل كيك.
0: اي خاطر القرايه مش القرايه وحدها ما توصلش، اما تحس روحك ناقص حتى لو كان عندك الشهاده نتاعك ناقص، فما مهارات وفما تجارب لازم يكون واحد واخذها باش يتاهل للسوق والحياه المهنيه، على خاطر مش باش تكون سهله من بعد اون فوا خذاهم هذوما وتحصل عليهم باش تسهل عليه برشا أمور. شكرا لك فاطمة، كنت خير سفيرة للجونيور انتربريز إنيزو، تحية من خلالك لكل الأعضاء في الجمعية هذية، الكل اللي خدموا يحبوا يخدموا مازال المستقبل قدامهم كبير، نتمنى لكم برشا نجاح وتألق ولنا عودة إن شاء الله بالتفاصيل مع الجمعية هذية. كنت معنا فاطمة بالأسود، شكرا لك. ومع فاطمة وصلنا لختام رحلتنا اليوم في خوذ فرصتك، شكرا لكم على المتابعة، نتلقاو في أعداد جديدة.
2: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة، حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصت تجارب وقصص نجاح، خذ فرصت وتعلم تشق طريقك، وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك
3: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب نون ستوب.

مساء نوستالجيا. مساء النور، مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعي اذاعه الشباب. سهره جديده من سهريه نوستالجيا تبدا معكم بعد استراحه قصيره في الشبكة الصيفية. اليوم أول عدد نرجع به معكم، البداية تكون معكم الليلة في نوستالجيا. معي أنا أميرة زيدي في الأعداد والتقديم، والليلة سليم القصيبي رافقني تقنيا كما كل سهرية جمعة. كما عودناكم احنا نطرح موضوع، وأهم حاجة تكون فما التفاعلات منكم انتوما، نتقاسموا ديما معكم التجارب وجهات النظر والآراء والنصايح. زادة ساعات ناخذوا من بعض التجارب هكا تخرج انتوما ب عصارة التجارب بتاعكم، تنجم تفيد برشا من اللي يسمعوا فينا توا، ممكن يمروا بنفس التجربة بنفس المرحلة أحيانا. تطلبونا على 71 844 401، هذه طريقة التواصل. سينوزد على الباج فيسبوك على راديو جون تونيزي باج أوفيسيل، تنجموا تتفاعلوا في موضوع السهرة، تخليوا رايكم في كومنتير على راديو جون تونيزي باج أوفيسيل. نعود نذكر بالتليفون 71 844 401. عنا فقرة غنية وحكاية، للي عنده ذكرى عنده حكاية يتفكرها كان بغنية، عنده تجربة مثلا مرحلة من مراحل حياته الصغر القراية أو القصة حب، تنجم تكون دار قديمة، دار الجدة والجدة، حاجات ذكريات اللي نسترجعوها بغنية زادة كيف كيف بالتليفون وإلا على الباج فيسبوك. وإحنا من بعد نعطيكم نسموكم الغنية ونحكيو شوية على الذكريات متاعكم، نتقاسموا معكم بلوتو الذكريات على الغنية. وعنا فقرة فلاش باك في نصيف ساعة الأخرانية، الليلة اخترت نسمو نصيف ساعة مع سلطان الطرب جورج وسوف، ومويت يظهر لي على خطر عنا فان كبير جورج وسوف اللي لا معنا سليم من عشاق جورج وسوف. دونك اليوم باش نسمعوا صيف ساعة على ذوقي وعلى ذوق سليم وعلى ذوقكم انتوما، كان عندكم اغنية تحبوا تسموها لأبو ديا سلطان الطرب جورج وسوف من 11:30 حتى النص الليل في ختام سهريتنا. توا باش نعطيكم لب الموضوع او موضوع السهر. احنا اليوم في بداية جديدة، اول حصة بعد استراحة في الشبكة الصيفية. بو عنا سنين واحنا نتقابلوا ديما في سهرية الجمعة، فقط الصيف اللي تعديت حبينا نعملوا استراحة وتلاقينا في مواعيد اذاعية اخرى. اليوم البداية، بداية الحصة، بداية زادة مرحلة جديدة من برشا ناس فيكم، بداية سنة دراسية او سنة جامعية، البدايات الجديدة اللي برشا يعتبروها هي نافذة امل والا فرصة ربما لإعادة ترتيب الحياة، إعادة ترتيب الأفكار متاعنا، إعادة صياغة الأحلام متاعنا، خاصة إذا عنا برشا أحلام نحب نحقوها وقاعدين نشهدوا تعثرات. الموضوع كما قلنا ليلة حاجة نعيشوها الكل، يظهر لي كلنا عنا بدايات في حياتنا، ديما فما بدايات لكن نادرا ما نتوقفوا عليها ونتسائلوا ساعات ونفكروا في الموضوع. كل حكاية في حياتنا كدت بلحظة، بدت بخطوة أو اللقاء أو أول حب أو الصديقة، أول نهار في المدرسة أو نهار في الخدمة، أول قرار نجم يكون اتخذناه في حياتنا، هذا كل ينجم يكون البداية. لكن المخالفات متاعها الحقيقة ما نبدوش مخططين لها، مش ديما تكون فما تخطيط للحاجة اللي بدينا فيها لأول مرة. أحيانا تكون لحظات عابرة، معناتها بداية تكون ما عندهاش الأثر لحظات عابرة، وأحيانا كثيرة تكون البداية في أي مرحلة من المراحل الحياتية اللي كنت نذكر فيها على سبيل المثال تنجم تكون هي المستقبل نتاعنا وتحدد مسارنا، تحدد معناتها حياتنا ومستقبلنا. هل او بون نحكيوا، هل نتوما من الناس اللي تخطوا معناتها الكل بدايه تخطوا لها، تبداو مبرمجين وقارين حساباتكم على الخطوات اللي نتوما باش تبداوها او تجربه نتوما باش تبداوها، والى اي مدى يمكن لبدايه معناتها واحده انها تحدد مسار حياه كامله. احيانا من فشل تنجم تكون نقطه بدايه، حتى الفشل نجم يكون نقطة بداية الإصرار، رحلة إصرار أو عزيمة أو كفاح لوصول لحلمة معينة أو للمرور من وضعية لوضعية أخرى. دونك نحكيو على البدايات، حكيت في مجالات مختلفة، نتفرعت ما حصرتش في زاوية واحدة. تحب منكم انتوما نسمع كان انتوما من الناس اللي تخطوا اللي تبرمجوا مع كل بداية تبدوها في حياتكم في كل معناتها مراحل حياتكم، وهل فعلا البداية يكون عندها وقع على حياتنا الكل وعلى مسارنا الكل. تليفون على ذمتكم انت 71 844 401.

0: من البداية هذه محمد حماقي، وكما قلنا نحكيو على البداية. بون ثلاثة أغنيات اللي سمعتوها معنا في بداية حصتنا يحكيو على البدايات، نحطوكم في صلب الموضوع، نحكيو على كل بداية. وحنا في بداية السهرة، العدد الأول في شبكة خريف شتاء 2026-2027، برشا فيكم تلامذة الطلبة اللي يعيشوا مرحلة البداية توا، فما زاد شكون اللي يعيشوا تجربة جديدة في بدايتها، تنجم تكون تجربة عاطفية، قصة حب. نفس الشيء نحكيو زاد على التجارب المهنية اللي بدا في مجال جديد ولا في مشروع جديد، إن شاء الله تكونوا مخططين كيف ما يلزم باش كل بداية تكون معناتها مخالفتها أو من بعد البداية هذه تكون ناجحة. أنتم من الناس اللي تخطوا إلا لا وتخليوها معناتها تمشي بطبيعتها. البدايات اللي تحكي وتقال عليها برشا من مفكرين، فلاسفة، شعراء، شخصيات معناتها عامة على المستوى العالمي. من بين الحاجات اللي ممكن العبارات خلينا نقول الملهمة تقول: كثيرا ما تكون النهايات بداية لأشياء لم يحدث أن توقعناها. ولهنا يظهرني نرجو شوية كان نحب نحلوا الفكرة أو القولة، ترجع تحكي على التخطيط بمعنى آخر المتوقع وغير المتوقع. على كل هيت نسمع منكم انتم من تليفوناتكم اللي قاعدة توصلنا توا على 71-844-411، نسمع وجهة النظر متاعكم، أراءكم، تجاربكم اللي تعيشوها مع كل بداية، مع كل خطوة أولى في حياتكم. معنا رجاء. رجاء من متلوي، مساء النور.
1: مساء الخيرات، مساء الأنوار، مساء كل شيء جميل أيتها الجميلة. مساء النور أميرة، تحية ليك وعودة ميمونة في هذا اللقاء الجميل. تحية للمايسترو سيبي، وديما أنا نقول كل سهرات وكل برامج إذاعة شباب ديما ما نسميهش بالاسم، نقول تحية حتى في لي كومنتير، وكل نقول تحية لكل أوفياء هذا اللقاء الجميل، لأنها لقاءات ولا أجمل ولا أروع.
0: وهي اللقاءات ما تحلى إلا ما تكونوا انتوما فيها ومؤثينها وسهرين فيها وعاتين فيها وأراءكم. ذلك علاش احنا نفسحوا المجال باش نسمعوكم ونتفاعلوا معاكم ديما في أغلب سهراتنا، ونستلجى بالتحديد الباز أنه نسمعوكم انتوما، نسمعوا تجاربكم، وجهة النظر متاعكم، تحليلكم.
1: وانا يا اميره على النوستالجيا ديما نقول اللي هي وتاتي نوستالجيا لتسافر بنا بعيدا بين ثنايا الروح وتحملنا الى مراسي اروع مما نعيشه في هذا الواقع يا اميره.
0: هي رحله،
1: هذه خلاصه نوستالجيا.
0: يعطيك صحه، به نزيدوها للسينوبسيس نتاع الحصه. يعطيك صحه يا رجاء. البدايات رجاء، قديش من مره وقفت على البدايات أو محطة جديدة في حياتك وقفتك وخممت وفكرت وخطط؟
1: أي هو يقال يا أميرة أنا أصعب الأشياء مبادئها. أول يوم في الدراسة، أول يوم في العمل، أول يوم مثلا في علاقات عاطفية، في الحياة الزوجية وكي باش تأسس عائلة، وقتها فما مسؤولية كبيرة، في قرايتك فما أبواب كبيرة وخيارات كبيرة في المستقبل. نحكي تحديدا على المرحلة الجامعية، أنا عشتها الاختيار بالحق. وقتها عرفت شو معناها بداية، وبداية صعيبة نوعا ما، أما فيها حلاوة، فيها حب، فيها شغف كبير. علاش؟ خطر وقتها اختياري، اخترت شعبة الحقوق وقريتها في كلية الحقوق في صفاقس، بالرغم معارضة برشا العائلة.
0: وانت من متلوي
1: فوالا، مش حتى على البعد، أما شعبة صعيبة، أما أنا كنت معمرة هكا معناها الراء كان في الاختيار هذيك، معناها في دليل التوجيه الراء كان في الشعبة هذيك، والحمد لله معناها شعبة معناها حققت فيها ذاتي. بالرغم اللي يا أميرة ما خدمتش، مانيش نخدم حاليا، مانيش نخدم في مجالي في اختصاصي معناها. أما شعبة حسيتها مثلتني، حسيتها هكا عندي برشا حاجات
0: اخترتها بقناعة، تنجم تكون حتى حلمة كانت عندك.
1: أي هذيك. والبدايات يا أميرة شوف، مش كيما قبل، ثم مقارنة صغيرة باش نعملها، مش كيف

0: الحياة الطلابية توا وفي السنوات القليلة هذه مش كيف ما عشناها احنا في فترة التسعينات وفي في اوائل الالفينات. انا في اواسط التسعينات واوائل الالفينات كملت وقتها، كملت حياتي الجامعية، تحس روحك اميرة وخليت غادر مدينتك ولا وخليت غادر المدينة متاعك، هزيت معاك معناها مسؤولية كبيرة تحمل أمالك بخلاف أمالك أنت وطموحاتك ومعناها أحلامك للمستقبل، تحمل مسؤولية كبيرة ساعة خاطرك أنت معناها عائلتك في الميزان وأمالك العائلة الكل وراك وانتظاراتهم وكل معناها كلي هذيك بالحق تحس تعمل بدايات. وكي توصل حتى كي توصل تكمل حياتك الجامعية وتحقق حلمك ووقتها تحس انه اختيارك معناها جي بيان شوازي وتحملت مسؤوليتي في الاختيار هذاك. احيانا يا اميرة البدايات ما تكونش بدينا، معناها ما عندناش فيها
1: صدفة
0: ولا تكون النصيب الأكبر ولا نصيب الأسد فيها للأقدار. حتى كي تخطط حتى كي هو التخطيط راهو لازم والتخطيط المحكم، ما فماش أحيانا فما مجالات ما تخليش فيها، ما فماش فيها مجال للعبثية أو لل تصدف ولا ما تصدفش، لا ما معناها أحيانا يلزمك تتحمل مسؤوليتك ومسؤولية اختياراتك. هذا نحكي معناها جينيرالمون ينجم يكون في العلاقات العاطفية أو في في في في علاقة الزواج تحديدا، أنت مسؤول على الشخص هذيك اللي اخترته، أنت تعرفه أنت، وأي حاجة تطرق من بعد تتحمل فيها اختياراتك.
1: أكيد
0: فما شكون يعني عايلته وفما شكون يتحديهم ويرى هو في حاجات هما ما همش يراو فيها
1: والعكس صحيح، ينجم يكون هو صحيح وينجم يكون هما من بعد صحيح. أما كل إنسان في الحياة كل إنسان يحب يعيش تجربته بمفرده، حتى وكان باش يوصل للفشل لما يحب يجرب حاجة هو يخمم فيها مش يوجه معناتها.
0: وهذيك الضريبة أحيانا راهو أما تخرج بفايدة راهو كسو سوا فشل الفشل
1: هو الفشل نجم يكون بداية جديدة قلناها، معناتها نجم يكون فشلت في حاجة صحيح معناتها بعد الفشل باش تعمل وقف التأمل لما من بعد
0: مثلا في مجال العمل يا أميرة ما خدمتش في اختصاصك اللي أنت قريته كل شيء وحبيته تحس روحك ديسيو تحس روحك فقدت الأمل وكره. أما كي تتحط في مجال آخر وبشوية بشوية تحس روحك تبدع وتقول هاي صحيح معناها نجم راني نجم.
1: أزيك صحة رجاء، شكرا على التفاعل معنا، نشكرك برشا.
0: قولي ياريت غنيت حلوين من يومنا والله
1: جورج وسوف داك ان شاء الله. يعطيك صحة، شكر خاص لك انت، شكر خاص بصوت بهي سلطان، شكر خاص لكل اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتفاعلوا معنا في العدد الاول من نوستالجيا في الشبكه، شبكه خريف الشتاء 2026 2027 بعد نشرة الاخبار او موجز الاخبار باش نرجع معكم في نوستالجيا.

0: جرح الماضي هذايا وائل جسار سمعنا قبل وائل كفوري خدني ليك وائل وائل او كسمعناهم في اغاني حلوه رجعنا بيهم بعد موجز اخبار التاسعه والنصف مجددا. سلم عليكم، مرحبا بكل اللي قاعدين يسمعوا فينا توا، اللي توا مازالوا كيف حلو الراديو. احنا معاكم في اول عدد من نوستالجيا، رجعنا بعد استراحه الصيف. اليوم في العدد الاول من شبكه خريف شتاء 2026 2027 حبينا نحكي ونطرح عليكم موضوع البدايات. قبل ما نرجع لتليفوناتكم، كنت معنا بكري رجاب تبيع، قبل ما نرجع للتليفونات نذكر ديما بطرق التواصل 71 844 411، وإلى الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، سينو زادات نجموا تقعدوا تسمونا وتتفاعلوا معنا على فقرة غنية وحكاية، اللي عنده ذكرى عنده تجربة مع غنية يحب يسمعها. وفي آخر الحصة نقترح عليكم سلطان الطرب جورج رسوف في فقرة فلاش باك. قلت نحكي على البدايات، وديما نقول لكل بداية نهاية، وأحيانا البداية تكون فاتحة خير علينا في مجال معين، في الجانب العاطفي، في الجانب المهني، في مسار من مسارات حياتنا، في الدراسة البداية تكون معناتها عواقبها واضحة وبين ناجحة إيجابية، وفما اللي تكون بداية أحيانا تكون صدفة ما نعرفوش ما نخموش ما نفكروش برشا وما نبداوش عنا دراية هكا أو فكرة على الواقع متاعها أو المستقبل متاعها. هذيك علاش نحكي، وهل فعلا نحن معناتها أبناء البدايات؟ إلى أي مدى يمكن لبداية واحدة أنها تحدد مسار سنوات طويلة من حياتنا؟ نتوما من الناس اللي تخطط وإلا لا في بدايتها، في كل حكاية من حكايتها، وبطبيعة معناتها ديما مع كل حكاية هي فما بداية جديدة، أول مرة، أول خطوة، أول لقاء، أول حب، أول صديق أو صديقة في حياتنا، أو اليوم في المدرسة أو العمل أو القرار نجم نكون خذيناه، وإلا حتى أول مرة كما قلت فشلنا فيها وحاولنا من جديد أو تعلمنا من العثرة هذيك. رجاء حكيت على أول مرة وعلى البداية متاعها الدراسية واختيارها لمجال الحقوق من متلوي باش يمشي تقرأ في كلية الحقوق بصفاقس. بداية كانت ممكن صعيبة حتى مع العائلة كيفاش تقبلوها، لكن بإصرار منها هي، وكانت أحسن بداية وفرحانة برشا أنه خذيت القرار هذيك وشدت صحيح في قرارها. خلينا نشوفوا هدي البداية اللي باش تحكينا عليها معناتها تتعلق بشنا. وهدي من المنسير، مساء النور هدي.
1: عالسلامة، تحياتي، فرحانة أني نكلم فيك يا أميرة وعودة ميمونة. مرحبا، محليكم أحلى صوتكم أحلى كلامك. أول ما نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. والبداية نتاعي معناتها أني معناتها نقول أول نهار دخلت فيه للخدمة، نحب نحكي أول نهار دخلت فيه للخدمة.
0: شو تخدم؟
1: وقتها نخدم أني في المحكمة، نخدم كستاندارديست معناتها في الستاندار نخدم. أول ما دخلت هيك دخلت خايفة، كنت راه عمري يمكن 21
0: كما كل بداية
1: وخايفة ومعناتها وأول نهار معناتها أول خطوة فهمت. دخلني هيك بابا خطراني كفيفة، جبني بابا وقعد معي شوية وبعد مشي. المهم دخلت قعدت في البيرو نلقى زميل غادي كايا استقبلني قال لي تو باش تبدا تخدم انت بالستاندار وتلم لك الستاندار، تصور انت اول دقيقه اول لحظه
0: اعطاك المسؤوليه.
1: خلاني الستاندار وخرج، تصور انت وسكر الباب وخلاني وحدي، وين يصورني فيك الخوضه هذيك وحدي
0: كيفاش كانت
1: التليفون دنيا قالبها، اكو الستاندار دنيا قالبها، يعني من ما بطلش متنقيد فهمتني
0: كيفاش نجم تتصرف معناتها في الموقف هذيك وتسيطر على الخوف نتاعك.
1: وين يدي ترعش، كانت راه يدي ترعش رغم اني متربطه وعليه وتعلمته، لكن اول ما دخلت خايفه معناها كيني ما تعلمت شيء. قعدت كي التليفون ما نجمش حتى نشدو لابراي هيك ما نجمش حتى نتكلم، لقيت روحي واهقه. اني شجاعه والدنيا نقلبها بالكلام وكذا. كي دخلت اللي كلمني نعلق عليه اول دقيقه
0: خدمت خدمت كيف ما يلزم
1: اللي كلمني نعلق
0: من الفجعه هيدا
1: من الفجعه وقلبي يدق في الميتين تعرف كلا حاشمه وخايفه وحكيله هيك. وبداوا عندك الزملاء يجوا يسلموا عليا عرفت، وكني تعرفوا عليا وتخرجوا عليا يعني جديدة عندهم، فهمت؟ بطبيعة جديدة، وجاوني وهكا وتعرفوا عليا، وبداوا عاد يقولوا لي مثلا ما تخافش وراك تتكلم بينا هكا. وبعتلي بشوية بشوية بديت نتأقلم، بديت نتلقى في المكالمات ونتكلم وكذا، ونعطي نوامر وليت نعدي في دقيقة، خاطرني عندي في السرعة يعني سريعة ياسر، نعدي يوم في أول ما يطلب نعدي له أول هكاك، وبداوا ينصحوا فيه يقولوا لي مثلا راهو رد بالك راهو كذا يعني هكاك، فهمت؟ معناهم هما الزملاء زميلاتي خاصة النساء، معناها
0: ما زلت تخدم معاهم؟
1: اي معناها لقيت روحي معاهم بالكدا، دخلت خاصة كل بديت نصاحب يعني أول دقيقة بديت ناخذ في الأصدقاء، نغزل الأصدقاء اللي باش نتعامل معاهم، خاصة دخلوا لي برشا بنات هكا بنات ورجال وكذا، بديت نغزل هكا أول كيفاش باش نتعامل معاهم، أول ما بديت هكا بديت نحكي معاهم وبطبيعة يعني هذاك شكون وهذاك شكون، هذيك نعرف كل هذيك مثلا نخاف منها، هذيك نتقرب لها، هذيك فهمت كيفاش، وبديت
0: بديت تخمم معناتها حتى وانت تتعرف على عباد جدد في مجال جديد معناتها الوسط المهني
1: كيفاش نتعامل كيف مثلا أميرة هذيك نتعامل معها ولا لا، فهمت كيفاش معناتها بديت
0: هكا
1: نغزر لهم كيف ونسمع في كلامهم ونسمع في حديثهم ونشوف شكون القواعد وشكون اللي وصل وشكون اللي وصل، فهمت كيفاش، وبديت هكاك عاد
0: بديت تقراهم في افكارهم.
1: ايه صحيت نهار الاول كيكه، نهار الثاني، نهار الثالث، نهار الرابع، حتى والله فات شهر واني خايفه اي كيكه شهر كامل واني
0: ربيع يعني البدايه بيها. البدايه نربطوها بالنسبه لك انت بالمجال العمل نربطوها بالخوف.
1: اي خايفه ياسر واهقه
0: ومش على روح الخوف
1: تتذكري
0: لطيف انت توا قاعده تحكي وتضحك ما انت على البدايه.
1: ايه معناها بعد جمعتين كي جمعه ولا ثلاثة ايام ولا اربع ايام مش يكون في خطر، اني معناها متعوده بك جاب ربي يعني متعوده به التليفون، معناها مش شكل حاجه جديده علي، اما شنو الجديد كونه البلاصه تصور انت في معناها في بلاصه قايمه هكا وذا محكمه وكذا اكلها تخاف شويه من الاول، وبعد عاد بديت نستانس بيهم وبديت نعرفهم وبديت نفهمهم وبديت نصاحب منهم وبديت نفرط منهم وكيك، وبشوي بشوي حتى لين ولدت شيطانة معناها كلمتي على لساني مش شيطانة معناها بالمعنى معناها مثلا يطلبني في نومرو ثم لي يقول له انت معناتها خاطر ثم نوامر ما مازمنش نطلبها، فهمت؟
0: حسب خدمتك هذيك حسب الخدمة
1: ايه حسب خدمتك
0: البداية تقعد ديما حاجة حلوة عندها الأثر وعندها الوقع متاعها علينا في نفوسنا ونسترجوها ديما نذكروها وكيف كيف معناتها تأثر على المستقبل متاعنا معناتها تأثر على المسار.
1: نقعدوا مع بعضنا يا أميرة نقعدوا مع البنات كي يتلموا مع بعضنا وكذا تقول لي تتذكر وكذا والله تبدا دموع لا تقطر والله خاطر شنو محلاك اللي متاكية اول ما تو صاحبتي تجيب تطبط عليه تقول لي ريتي هذاك كيفاش دخلت وكيفاش اني استقبلتك وكيفاش اول اليوم راهو اصدقاء فهمت
0: مش ولد ديال بعضنا
1: ونحكيو مع بعضنا ونباركوا لبعضنا ومعناها فهمت كيفاش
0: وهذا الباهي هذا الباهي
1: معناها نمشيو لبعضنا ونخرجوا مع بعضنا نفطروا وكذا ونمشينا وتجيني يعني قعدنا اصدقاء اوفياء نحبوا بعضنا برشا برشا برشا برشا والله معناها هيك المعامله ومعناهم هيك الاصدقاء تلقاهم يفتحوا لك قلبهم معناها فهمت
0: يعطيك صحه زدت اللي هكا فتحت قلبك ورجعت معنا ببدايتك في مجال العمل نتاعك ان شاء الله ربي يديم العشره والمحبه بينك.
1: عندي اقتراح بربي يحتدوني لما بضحك جورج وصوف
0: امان جورج وكوكا عنا توا زوز اختيارات الجورج وسوف حلوين من يمنا والله وبيحسدوني واني
1: بيحسدوني لما بضحك
0: ونطفع عليك من الحسد
1: كل الأصدقاء
0: يعطيك صحة
1: يا
0: شكرا هدى ليلتك زينة وتوقع تسهر معنا راهو أكيد حتى النص الليل باش تسمع أغنيتك بيحسدوني وتسمع زاد الآراء الأخرى كيما كريم اللي حاضر معنا في التليفون من المهدية. مساء النور كريم مرحبا. أهلا وسهلا بك كريم مرحبا شنو حوالك؟ تفضل كريم بدايات شنو تعني لك البداية تخطلها ولا ليش شنو البداية اللي ديما تقعد هكا في بالك تتفكرها؟ الصوت يا كريم صوت علي صوتك شوية خلينا نسمعوك. لا صوت بعيد ضعيف للأسف كريم ما نجموش نسمعوك كان تنجم هكا تعلي صوتك شوية سينو نجدوا الاتصال معك بعد شوية كريم هكا سافا لا نعتذر من كريم سامحني، ان شاء الله تبعت شويه نعاود نتصلوا بكريم المهدي. مستمع وفي كريم، وانا فرحانه اللي سمعت صوتك وسمعت تحيتك في الكواليس، ان شاء الله تنسمع رايك زاد في موضوع ليلى البدايات على الباج فيسبوك. خليني نعمل طله على راديو جون تونيزي باج اوفيسيل. تحيه لمحمد بن حموده اللي قاعد يحكي لنا على البدايه، ساعه يقول عوده ميمونه نوستالجيا. شكرا ليك. البدايات هي اللحظات الاولى اللي تمنح الانسان نقطه انطلاق نحو هدف ولا تجربة جديدة. أكيد إن شاء الله تكون البداية متاعك في محطات تحيتك زادة من البدايات الهامة واللي هكا خلينا نقوله فرشت الطريق الوردي، طريق النجاح، طريق التقدم في مجال المجالات اللي أنت اخترتها على المستقبل متاعك ككل، لأنه البدايات هي تحدد حبينا والا كرهنا، هي تحدد كسواء نجاح والا فشل. نجم يكون اخفاق كما قلنا، لكن من بعده هو نجم يكون معناتها خطوه للمحاوله حتى تتجاوزها. دونك كل حاجه بديناها جديده خططنا لها ما خططناش، راه في النهايه سنحصد تبعاتها، خاصه اذا تكون بدايه غير مدروسه، تجربه عاطفيه، اختيار في الدراسه، مجال مهني، مشروع خممنا فيه وحلمنا به وبديناه ممكن مش على أسس صحيحة. هذا الكل ينعكس ويأثر من بعد على المستقبل متاعنا وعلى مستقبل نجاحنا ولا على المستقبل المهني متاعنا. 71 844 411، غاديو جون تونيزي باج اوفيسيل. مرحبا بكم الناس الكل في سهرة نوستالجيا. مازلنا معكم أميرة زيدي وسليم القصيبي حتى النص الليل. باش خليكم تسمعوا شوية موسيقى، موسيقى إن شاء الله تعجبكم. أنغام هو أنت مين اسمه آدم كذا شخصية، وليس باش نرجعوا للقديم تقريبا الألبوم تصدق بمين نسمه بعد شوية وبيستحي.

0: يا غرامي، هذه نصيف زيتون. نصيف زيتون اللي باش يكون هو ورحمة رياض، الفنانة العراقية رحمة رياض، وخرجت سار أكاديمي. ده كيفها كيف نصيف زيتون، وعندهم أكثر من ديو مع بعضهم، باش يكونوا الاثنين حاضرين في مسرح كارتاج في افتتاح مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. نهار الاثنين إن شاء الله باش نكون حاضرة في مواكبة السهرة هذه، وننقل لكم بعض من أجواءها نهار الاثنين على موجات إذاعة الشباب. هاكم من توا المغرومين بنصيف زيتون وبرحمة رياض. نهار الاثنين عندكم موعد إن شاء الله في مواكبة للسهرة هدية من مسرح الأثري بقرطاج. مازالوا برشا أصوات باش نسموها، برشا غنايات باش نسموها، أما أهم حاجة باش نسموكم أنتوما، نسمو آرائكم اللي قاعدة توصلنا على 71 844 411 على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. قاعدين نحكي في موضوع أنا نعتبره مهم، بما أنه ديما مختلف المواضيع اللي نخمم هكا باش نطرحها معاكم، نحاول نشوف شنو المهم وشنو الأهم، شنو اللي باش تحكيو فيه، شنو المواضيع اللي تجلبكم تخليكم تحكيو وتتفاعلوا وتهزوا تليفون وتطلبونا، باش هكا نبربشكم شوية وناخذوا بعض من آرائكم قناعاتكم وجهة النظر متاعكم. اليوم نحكيو كما قلت على البدايات، باعتبار وأنه كلنا عنا محطات في حياتنا هي محطات البداية، نقطة البداية، البدايات اللي تكون مرافقتنا معناتها في كل حكاية في حياتنا، في كل مرحلة حياتنا عنا أول مرة ديما، أو كما الصغير أول خطوة، فما أول لقاء، أول معهد، أول مدرسة، أول جامعة، أول اختصاص، أول صديقة، أول مرة نخدمه، أول نهار في العمل كما حكيت من بكري شوية هدي على أول نهار وبدايتها في العمل، أنت حاجة طريفة الحقيقة، ما محلاهم كلمات هذوكم بدايات اللي يقعدوا بصعوباتهم. راهو احنا راوها كل حاجة مشكل بسيط راوها جبل في وقتها، خاطر مازلنا في البدايات. دونك تقعد من بعد سنين تتفكر البعض من عندها الحاجات اللي صاروا لك او العثرات الاشكاليات اللي شفتهم في الخدمة، يقعدوا ذكريات احلوة. البدايات هل هي بالضرورة تحدد مسارنا كامل في العمل، في العاطفة، في الدراسة، في كل شيء؟ هل بالضرورة ديما البداية هي اللي تحدد المسار متاعنا، وانتم تخطوا مع كل بداية تخطوا مع المستقبل الخطوات اللي من بعدها، وإلا تخليوها كيكة تكون تلقائية اعتباطية كيفاش تحبوا انتم تقولوا لها، ومن بعد أكيد باش تحصدوا النتائج متاعها، لأنه كما قلنا البدايات كما البدايات واحدة، النهاية واحدة راه باش تكون. فقط ساعات احنا نخطو باش ما نخرجوش على السكة، باش ما نحيدوش، باش نحقو هكا الأهداف متاعنا هدف بهدف، خطوة بخطوة، وأحيانا نخليوها اعتباطية، خليوها للصدف، وهوني تنجم تجينا مفاجآت أحيانا ما متوقعينها، غير متوقعة وما نتمنوهاش. البدايات كريم، مساء النور كريم مرة أخرى، إن شاء الله يكون توا نوعية الصوت خير كريمة.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: مرحبا بك، إن شاء الله يكون
0: خير برشا. خير برشا، سمعنا التحية نتاعك، أما زاد يهمنا باش نسمعوا رأيك كريم، مرحبا.
1: عايشك
0: كريم.
1: أيوا
0: أيوا تفضل.
1: تحب أقول لك عودة من المولى.
0: يفضلك، عايش.
1: ربي يوفقك ويحفظك.
0: الصوت مرة أخرى، الله غالب يا كريم، اذهب لي مش كاتب ليلة باش نسمعوك. البداية متاعنا مثلا احنا متعثرة معاك اليوم، اما هذا ما يمنعش انه احنا باش نكونوا مصرين اصرارا والحاحا انه باش تكونوا معنا في الحصص السابقة في كل سهرة جمعة كما عودتنا انت مستمعينا الاوفية. شكرا كريم المهدي، يعطيك صحة على التحية. باش ناخو حياة معايا، حياة من الفحص. مساء النور يا حياة.
2: فلول ياسمين يا أميرة يا غالي على الناس الكل.
0: يعيشك، يفضلك حياتي.
2: عودة ميمونة يا أميرة.
0: الله يخليك، شكرا.
2: بعد الصيف وبعد عودة ميمونة.
0: خليتكم في أيدي أمينة، خليتكم مع كريم، كريم في أحلى الليالي، وكريم اللي غدوة باش يكون معكم في أحلى الليالي، أو كسهرية السبت باش تولي.
2: يعطيك الصحة، ما أنت عدتي وأنت جيتي بالخير، يعني صبت المطر.
0: مع بداية هكا فصل جديد، شبكة جديدة. حتى التوقعات الجوية، الأحوال الجوية ما نتا فيها جديد. ان شاء الله تكون مطرة خير، مطرة تكون
2: ان شاء الله غايت نافع،
0: غايت نافع ومطرة شاملة ان شاء الله تكون في كامل تراب الجمهورية. وديما ديما ديما الدعوة اللي يسمعوا فينا الناس اللي تسكن قريبة للأودية وقريبة للأنهار والتيسر ويحكم تردوا بالكم ديما في الأمطار هذية. نرجع معك حيث
2: البدايات والنهايات.
0: البداية والنهاية.
2: البداية أنا يعني أول بقيت رخصت في ذهني يعني بالحق بداية، أول بداية اللي أنا ولدت أم.
0: أي تجربة هامة. أول مرة تكون أم، تجربة أم. الأمومة.
2: تجربة الأمومة ومن بعد بقيت بريود 10 سنين كاك، مشيت أول مرة شو أمير، ممكن العباد تاخذها، كل حد والرؤية متاع شنو. أنا وقت دخلت العمل كان مثلا العمل يخزروا لي كأنك مثلا في مؤسسة محترمة. ما نجمش ما
0: نسميوش لا ما نسميوش، مش مهم. أي أول مرة في العمل،
2: أول مرة في العمل يعني ثم العباد، ثم ممكن العباد ما تفهم، كل حد يفهم، ما نجمش تحكم على آراء العباد، كل حد والفهم نتاعه. أما أنا ما لقيت صعوبة في الخدمة نتاعي.
0: إيه؟ أني والحمد لله
2: ما لقيتش بالحق.
0: ومش بالضرورة تلقى صعوبة، راهو مش بالضرورة.
2: لا بالنسبة للصعوب اللي عباد تخزركم كوا اللي ماكش قاري ما تفهمش كم يفهمتيني كيفاش أمريكا مثلا ماكش قاري ما تفهميش الخدمة. والحمد لله تدريجينا في خبرتك اكسبيرينس وقداش من عام الحمد لله يا ربي، اللي أنا مثلا نعدي السلعتين مثلا ما نجمش يعدوها اللي تبدأ بالإذن متاعي ونتعلم، تعلمت كيفاش نكتب لوكي، فهمتيني كيفاش. بقد قيل العباد ديما يقولوا لي كيفاش يعني كيفاش وحده اخرى تحدث، لا انا ننطلق ونبقى
0: طموحك معناتها طموح مشروع وطموحك كبير، وبالنسبه ليك كل نهار عمل نجم يكون فرصه للتعلم، زاد
2: فرصه للتعلم. ومثلا ما تنجمش انسان يقول لك انا كيقول لي انسانك ما تفهميش ولا اجي نوريك، نقبلها بصدر رحبه. هي من اي بالحق ما نعرفش، نحب نشوف، نحب نكتشف، نحب نشوف الانواع، نقول لك الانواع. ما ان الحمد لله في مجال السيارات الكل مجال من نخدموا نحن في الفولوم تاع الكهرباء. انواع نقول كذا انواع
0: ما نسميوش. المهم تخدم في شركه نتاع صنع او تصنيع. ربي يعينك. تعلم
2: يعيش بالحكم مثلا بالانطلاق بالحق
0: بالممارسه. وانت تحب تتعلم زيدا، معناتها عندك الرغبه في التعلم.
2: عندي التو اليومين هذا انسان، انا مستغرب انسان يقول لي ما متورينيش ولا ما نفهمش
0: ما ينيش ما ينيش باش يتعلم.
2: لا وكل كان يفهم تقعد حي.
0: اما اللي يغيبك ساعات تسمعها من شباب الكلمه هذه.
2: اي عندي شباب يقول لك، نقول له اجي اجي نورك حاجه، يقول لي لا سيبوا فهمت. لا تبقى قد ما تعيش، قد ما تتعلم، قد ما تعيش تكتشف، قد ما راهو ما ثماش. انا ما نحبسش عند اني نعرف، راهو 18 ولا 19 سنه مش شويه خدمه. اما ديما تبقي يا امير، ديما تبقي عندك الرغبة للتعلم ورغبة للاكتشاف ورغبة للكل، يكون انطلاق بالحق. كانت بالحق خدمتي كانت انطلاق
0: البداية نتاعك، وانك بديت مش خايفة مثلا، أثرت على مسارك المهني، خليتك ما أنت تكون هكا بأريحية تخدم حتى وصلت معناتها اللي أنت فيه، معناتها تطور مهني
2: الحمد لله
0: وخبرة وتجربة.
2: لقيت ناسات محلاهم وعلموني ويكوني قابلة اللي أنا مش نتعلم، تعلمت ونشهد لهم التوا عروفاتي وقال عروفاتي وعروفات. اما بالحق يا امير ديما الانسان عنده حب الطلع. وننساش خدمتي اللي اعطتني رؤيه، عملت دار، كنت ما عندي دار، عملت دار وقررت ولادي، وصلت ولادي المشروع لهم الدنيا كله ما فيها.
0: اهم حاجه ربي ينجحهم ديما.
2: عايشك
0: يعطيك الصحة يا حياتي، يعطيك الصحة وإن شاء الله ديما
2: تكون تحية مورا ولا
0: أي لا. أي بالطبيعة مالها،
2: تحية لولادي فاطمة ومحمد وعبير، تحية لخويا سالم بالقاسم بالحاج من أعز الأصدقاء يا سالم
0: وكل أوفياء تو يرجع سالم معنا ديما يعاودنا بمداخلاته خاصة يبعث لنا هو يبعث على الباج فيسبوك ولا على الميساج ديما رايو في مختلف المواضيع. تحية ليه سالم وتحية لكل أوفياء
2: تحية لكل أوفياء وتحية لك يا أمير وعودة ميمونة على كل جمعة نبدو في المتابعة.
0: عايشك شكرا يعطيك الصحة برشا مواضيع تستنى فيكم شي قراوة واللي نستنيو تفاعلاتكم فيها. انتم اللي باش تثريو الحصص هذه البدايه مالها الا البدايه، اما انتم اللي باش تثريو الحصص الجايه ان شاء الله من نوستالجيا بتفاعلاتكم بتقاسم التجارب نتاعكم اللي محلاها منتا كل واحد كيفاش بدا او بدايه العمل بين بكري شويه هدام المنستير اللي بدات خايفه وهي تخدم ستاندرديست وكيفاش النهار الاولاني تلمو لقات روحها في موقف يلزمها تخدم اول نهار ديريكت دخلت جسد بالموضوع دوك واللي تعلق على التليفونات وتتذكر معناتها العبيد والاصحاب اللي تعرفت عليهم في اول نهار ولا في اول اسبوع اللي لتو مازلت تجمعها بهم صديقة دونك البدايات محليها كي تبدا هكا فيها طرافه فيها ضحكه وفيها عشره طيبه اللي اليوم مازالت متواصله قالت نتزاور ونشوفوا بعضنا. بالنسبه للمسامعه حياه عبيد زاد حكيت على البدايات نتاعها اللي ممكن لقات صعوبات حسب معناتها كفاءتها في المهنيه والا الدراسه برشا حكموا عليها انه مش باش تتعلم مش باش توصل لكن باصرار منها هي وبحب التعلم وصلت. دونك تتذكر البدايات هذوما قداش ينجموا ياثروا حتى على الشخصيه بعد 15 او 20 او حتى بعد التقاعد الانسان يقعد يتفكر بعض الكلمات اللي اتقالت هذيك علاش انثروا ديما الكلام الطيب على خاطر الكلمه راهي اللي تراها انت كلمه بسيطه كلمه تتقال راهي تنجم تاثر وتنجم يقعد الاثر نتاعها سنين معناتها في عالقه في البال نتاع الشخص هذاك اللي سمع كلمه خاصه في البدايه نتاعو بدايته في العمل في بلاصه معينه قداش تنجم انت توجو وتقعد عالقه في باله كاريرو الكل. دونك حاولوا تنثروا السعاده وتتكلموا مع الناس ديما خاصه الناس اللي ديما في بدايتها كتربصات وغيره كونوا ودودين معهم لانه انتم تنجموا تحدوا لهم مسار كامل. فما برشا ناس اللي لقات صعوبات او لقات صد تلقى روحها تقرر قرار انه يغادروا مثلا مجال عمل معين واختصاص معين يغادروه نهائيا لانه ما لقاوش مثلا الحفاوة او الكلمة الطيبة في البدايات صار لهم صد. هذه نجم يأثر على

كانت غايبة أكثر من 15 سنة بسبب معارضتها للنظام السابق في بلادها، رجعت هي وعائلتها وقدمت حفلة من أروع ما قدمت أصالة نصري. مش نسمو بعد شوية هي وأحمد سعد، مش نسموها في زي زمانها، مش نسمو توا قبل إيهاب توفيق، سامحني.

مرحبا بكم من جديد معنا في سهرة نوستالجيا. رجعنا معكم بعد نشرة الأخبار متاع 10:30 من تقديم محمد السوي. رجعنا بصوت ميادة الحناوي مهما يحاولوا يطفوا الشمس. باش نرجعوا لموضوعنا ولسهريتنا، ما خليني نسلم برشا على محفوظ معنا اللي يسمع فينا. محفوظ المنع اللي اليوم يحتفل بعيد ميلاده، ان شاء الله كل عام هو حي بألف خير، وهو يوصل تحية زادة لعائلته الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. تحية ليهم، ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير.

0: كل عام هو بخير وكل اسمه فينا بتبيعوا يحتفلوا بمناسبة هامة. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. نرجعوا في نوستالجيا، واليوم كما قلنا البداية بالنسبة لنا احنا في سهرة نوستالجيا بعد هكا الراحة صغيرة في الصيف. رجعنا لكم اليوم في أول عدد، أول سهرة نحكيوا على البدايات لكل معناتها مرحلة مرحلة حياتنا بداية، والبدايات قداش نجم تأثر فينا، قداش نجم تعيش معنا، قداش نجم نتأثروا بتبعاتها معناتها على مدى السنين. البدايات في الدراسة، البدايات في التجارب العاطفية، البدايات في العمل وما أدراك ما مجال العمل. اللي برشا فيكم اليوم استذكروا مجال العمل كما رجاء وكما حياة عبيد. باش نرجع مرة أخرى للتليفونات اللي وصلتنا على 71 844 411، وزادة عندكم راو الفرصة باش تخليو لي كومنتير نتاعكم او ارائكم على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. معنا كمال من جندوبة. مساء النور يا كمال، اهلا وسهلا بيك. مرحبا كمال،
1: احلى عودتك، عودة مزيانة ان شاء الله.
0: يفضلك يا كمال، عيشك
1: ربي يبارك لك، الله يسترك والله يحفظك. نصلي على النبي على الغنيات اللي جبتها من الله.
0: ومازالوا مازالوا برشا غنيات حلوة نقعد نسمعنا يا كمال.
1: يا رب ان شاء الله لاباس انت.
0: الحمد لله يا كمال، نسألوا ديما على احوالكم، فرحانة برشا انه قاعدة نسمع في اصواتكم، خاصة المستمعين الاوفياء، مستمعين نوستالجيا
1: نتاع قناة الشباب.
0: مرحبا، وتعودت باصواتكم ديما في نوستالجيا. البدايات شنو تعني لك بالنسبه لك انت؟ تخمم وانت في هكا في بدايه خطوه جديده، تخمم تخطط، ولا ديما تخلي الامور اللي ما للصدف؟
1: تعرف انت وين رجعتني؟ 36 سنه التالي.
0: انا قديش
1: انت؟ 36 سنه
0: ما شاء الله.
1: معناتها انا هدان نشبه بعضنا البرشا برشا برشا.
0: هدان المستمع اللي تعدت معنا من المنستير.
1: اي اللي تعدت معنا لبكري، هي تسمع والله والله قريب تبكيني، يقسم لك بالله.
0: نصف عليك.
1: تسمع فيا؟
0: اي.
1: انا اخوك من زلت صغير يا ربي الاعمال عليك، انت تبتني الشريكه.
0: اي.
1: جبت لهم للاداره نتاعها باش ما نتعرفوش بلا ثاني.
0: اي لا من غير ذكر اسماء.
1: اي. مشيت لها من الاداره نتاعهم في تورس. هاي اخويا هز قشك وبرا القف. يا ربي حنيش باش نعمل انا وانا صغير وما نعرف حتى واحد. هي هزيت الساك، كلمت العزوزه، كلمت الوالد، قلت لهم راهو تبتني صحيح الشركه هذه، ما راني ماشي نخدم في القف. كان من الوالده الله يرحمها قالت لي يا ولدي انا ما نبعثش ولدي لبلاد ندرى شنو وندرى شنو. قال من بابا قال سيبي يا بنتي،
0: خليه يبدا بداية جديدة ان شاء الله تكون سعيدة.
1: صحيتي الوالدة ماك تعرف عاد، مشكل الوالدة مشكل الوالد. قلت قصدت ربي غاديك بداية من الخلط. جيت مهندس كوندكتور ترافو، مدولي حاجتي، مدولي الكوارت نتاع 84 نواح، ومدلي طلون، وسيبني نسرح. يا ربي قلت شنو نعمل انا عباد ما نعرف ايش خوك، وانا اصغر واحد نتعامل معها انا هذي. فطيبها ماك العباد، ما طيبها مصلي على النبي، تحيه من هنا لجماعه الجنوب الكل حتى لحد ليبيا بالمناسبه هذه الحياه. نسمع فيها اختي؟
0: اي نسمع فيها.
1: الخدمه انا نعرفها، انا العباد ما نعرفهاش. هذاك اش يعمل، هذاك اش يعمل، هذاك اش يعمل. كوكو حلت كما قالت مسكينه هدى، وليت نرعش واحد. اخترت أربعة من الناس. إذا أنت ربي سمعتهم شنو يعرفوا يعملوا، وضبط شنو يعرفوا يعملوا، وضبط شنو يعرفوا يعملوا. هاي سيدي تحكي واحد ولد حلال فرزهم لي كل واحد على شيء. نقولك سمعهم لي تقريبا يجي على 6 أو 7 مرات، على 6 أو 7 مجموعات. هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا. فاز واحد قال لي فلان، قلت له الكلمة ذي ما عادش تعاود. سي فلان ذي كي نفطروا يجيبوا لي كرسي نقعد معاهم على القاعة على ترى.
0: حبيت معناتها البداية تكون مع المجموعة، اندمجت في وسطها باش ما تكونش فما هكا الحساسيات ولا.
1: سي فلان وسي فلان وسي فلان. أنا تصوري أنت يجي خدام يهز شكارة سيمان نهود نهزها معاه، معناتها ما عنديش حتى تقدير. قلت له ما اسمعوني، هذه سي فلان وسي فلان وسي فلان. لا القدر يا ودي، القدر ذاك بيناتنا قايم الذات. أما هذه رانا خير. الحكاية متاع الجمعة جاء المهندس قال لي كيف عملت لها العباد الرية كان ضربت 6 شهور قال لي باش تعودت عليها.
0: ايه ما انت لقيت نتيجة، لقيت نتيجة بطريقة التعامل هذيك.
1: بكالاربعة من الناس هذوك أختي أمير مش وقتي راهو، بكالاربعة من الناس هذوك اللي تقربت منهم هذوك هم اللي عطوني نتيجة الله يرحم والدي. وبشوية بشوية تعبت صحيح، تعبت بيت مثلا كملت نهار اليوم في الليل نبدا نخمم اختي اميره غدوه واش باش نعمل، زعما يطلعش واحد يشري شي لاي واحد مشكل يمشيش كذا يمشيش كذا. والحمد لله يا رب العالمين اليوم 36 سنه معناتها خرجت من غادي صحيح وليت نخدم في تونس، اما نحكي لك غاديك راهو قعدت 12 سنه اللي تو نحكيو عليه تعرفش مازال على الريتريت اختي اميره
0: قديش؟
1: عام وثلاثة شهور وهي
0: ان شاء الله تقاعد مريح. خططش به للتقاعد راهو بداية جديدة التقاعد، راهو مش الانسان مش ينسحب من الحياة المهنية ومن غير ما يخطط من غير ما يبرمج، نجم تكون بداية لنجاحات اخرى لتجارب جديدة الحاجات تمنينا نعملوها واحنا نخدمو ما عملناهاش زيدا.
1: شوف اختي يا ميرا انا تمنينا انا والمراه عملنا الدويره هكا ولا لا؟ الدويره بنيناها نحمد رب الاولاد عندي ايمن يخدم الكبير يخدم مبنج وعندي لينا ان شاء الله العام الجاي تاخذ دكتوراه في الشرعي
0: ان شاء الله ربي يوفقها،
1: وعندي لؤي مهندس ميكانيك ان شاء الله كان شهر ربي قريب يتخرج زادا في المرازقه.
0: ايه ما شاء الله عليهم
1: ولندا العام جايبك
0: تحققت الاهداف
1: بحول
0: والحمد لله ربي فضلهم لك وان شاء الله ديما ناجحين وان شاء الله ديما مفرحينك.
1: انا تو بس نشد العزوزه ونرتاح معاش خادم
0: اي وتفرهدوا عاد مش خدمه راهو التقاعد مش تخطوا للتقاعد راهو للترهيد ممارسه الرياضه النوادي جمعيات برشا حاجات نجموا نعملوها في التقاعد ما كناش نلقاولها الوقت.
1: نمشي للبلايص نتفرج مع العمل لا راهو الخدمه لا
0: اي كاويز يعني 36 سنه توا ما شاء الله
1: 36 سنه ومازال عام اخر
0: وتتذكر ومازلت تستحضر البدايات. شكرا يعطيك الصحه سي كمال من جندوبه.
1: سمح لي باش نقول لك كلمه انا عندي زاده واحده اخرى ما ننساهاش ممكن للموت هذه
0: يعني
1: اول نهار مشيت نقرا في السنه الاولى
0: في المدرسة مش في الدار على
1: لا نسيتها في المدرسة خليتها وروحت بلاش كرتابة
0: أي بي تقرأ على روحها
1: أي مغذيك رجعت في تحيط العالم معايت لنا المدير قال وينه التلميذ اللي نسى كرتابة قلت له أنا قال لي كيفاش تنسى كرتابة تعطيني كيف
0: سنة أولى
1: تنجح ونسيت كرتابة أي سنة أولى في اخر العام قال جاء سال شكون الاول نتاع السنه الاولى قلت له انا قال لي انت نسيت كتابك جيت الاول قال لي انت مش تعمل حاجه باهية
0: ما اعتذرش على الكف
1: لا والله لا باسني وقال لي مبروك ومشى على روحه عباره على اعتذر ما دام باسني وعباره على اعتذر
0: وانت قبلت الاعتذار نتاعو يعطيك الصحه.
1: قبلت الاعتذار والكف هذاك كان في محله راهو هو ما سمعني راهو كل مربي يلزم يضرب ويكبس وباش تجيل
0: السنة. احنا راهو جا نقول لك احنا رانا ما نشرعوش للضرب واكيد الكف هذيك حتى كان انت كانك تحدي اما الناس اخرى راهو الصغير اخر ينجم يحطموا ويكرهوا في القرايه مانيش نحكيو في النقطه هذه سي كمال انت شفتوا هكاك انت شفتوا هكاك فما صغار اخرين يضربوا يكرهوا القرايه يكون النتيجه عكسيه هذيك علاش احنا رانا ما نشرعوش للضرب. يعطيك صحه سي كمال شكرا ليك يعطيك صحه شكرا
1: يعطيك الصحه وربي يعطيك القوه ويرحم والدي
0: يعيشك ربي يفضلك يفضلك مرحبا بك ديما تسمعنا وتتفاعل معنا كل سهره جمعه هيشك سي جمال معنا بالتليفون الاخر نقول له الو سي جمال مرحبا
2: الو مرحبا وعدتي والعود واحمد واميره
0: عايشك يفضلك
2: واميره الصغيره الكبيره صغيره في السن وكبيره في القدر
0: حتى في السن مش صغيره
2: لا الحمد لله صغيره
0: سي جميل يعطيك صح
2: والله هو البدايه بنيت يا باهي هي البدايات راهي عندها نوع من الاستقبال انه الانسان كيف يمشي البدايه نتاعو يكون بلباس مهذب لباس انيق ويكون مهذب ونقولوا احنا تني كوريكت. وقت اللي يمشي اول استقبال في البدايه وخاصه وقت يسمى ريكروتمون او المقابله مع ناس اللي هي لجنه باش تستقبله يكون عنده حاجه. يعني والله نقوله وقت مشيت نخدم في شركه اجنبيه مش باش نسمي كالعاده، والفضل لله ثم لله، اعطاني ربي منحني لغه متعدده عربيه فرنسيه انجليزيه ايطاليه وكلمتين بالألمانية والفضل لله. لانه وقت عملت المقابله ولونتريتيان تتسمى مع العباد قال لي راك باش تتعامل مع امريكان، باش تتعامل مع كلاين، باش تتعامل مع فرنسويين،
0: جنسيات مختلفه، باش
2: تتعامل مع صينيين. لكن الصينيين كلام كان بالانجليزيه والاتراك زاد بالانجليزيه. تعاملت مع برشا ناس في وقت داخل لك الامل الموجود. قال لي تعرف كذا، قلت نعرف، تعرف كذا نعرف، ونصدق نعرف، مش يقول لك تعرف انت ما تعرفش. لكن كنت معتد بروحي مش بدون غرور ولا لي خايف من حد شيء. وقلت له كاتبه ربي سهل، ومش كاتبه يمشي لا غلب يمشي. انما كي تجي انت في البدايه، خاطر هم يقولوا اصعب الامور
0: البدايه
2: وليست مبادئها، مبادئها
0: البدايه معناتها
2: وبدايات عيشك يا أميرة غالية. عاد ومشيت وكلمتهم وخدمت معاهم ولقيت القبول، حتى نقول رؤسائي باش ما نحبش كي نقول عارفك، يا خلاص عارفك ذرعك وجيبك، ذرعك تخدم وجيبك انت خليتي تلقى الفلوس. نقول مرؤوسي مع احترامي ليه، قال لي كيف باش تعمل معاهم؟ تكلم معاهم بأدب بتربية وسطو، يقولوا لي انت وجه تونس وانت أول ما استقبلوا كنت نمشي للمطار ونستقبلهم، مع أنه الفضل لله ثم لله بدون غرور. اللغة تكلم معهم لغة أجنبية، قولي كيفاش؟ وني نتكلم كان بالباهي ونحكي لهم على تونس ونحكي لهم على الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش نبينا وكيفاش هو المعلم. وكنت معهم في البداية هكية ما ننساش، وتدخلت تدخلت عادي، ولكن ثم الأمل ثم الطموح.
0: لخاطر في الويكي في بيس الويكي في بالنسبة لك أنت البدايات ديما تستذكرها معناتها، والأثر نتاعها أثر البدايات قد ما تكون معناتها الخطوات مدروسة ومخطلها أكيد نعكس هذي على المسار نتاعك من بعد.
2: والله صحيح وكلامك صحيح، والإنسان وقت يمشي أنيق ومش متربي ومش مهذب ويعرف
0: مخطط حتى طرق التعامل وكيفاش باش يعمل في الخدمة نتاعه.
2: عرفت وقال لي راه هكا وهكا وفهموني، قلت مستعد وحاضر وما راه مني كان الحاجه الباهيه. والله مانيش اكزامبل لا مانيش مثل يحتذى، ولكن ناجح في خدمتي وخدمت بالباهي. وقت جينا خارجين خاطر هي شركه اجنبيه غير مقيمه ما نسميش، عطاونا حاجات معناتها كيما نقولوا احنا، نقول لك ليكيداسيون تاع خروج، فهمت؟ نقولوا احنا مش منحه، منحه تاع
0: تسريح
2: الشركه هي
0: فرقتنا. اي صح، اما ديما البدايات معناتها تكون عندها الاثر نتاعها على
2: حياتك الكل. والله انت مش تحسب، يعطيك الصحه يا اميره، اذا انت حاطط النجاح قدره الله تنجح بدون غرور، بدون غرور، خاطر ديما المغتر وفارق والمغتر.
0: هذيك علاش ديما نشجعوا الشباب خاصه انهم يكونوا هكا وكانه داخلين في تحدي، لازمهم يتحداوا روحهم قبل كل شيء ويتحداوا الصعوبات العراقيل، كلمة اللي ركمكش باش توصل ما تنجمش ما تقدرش، لازمكم تتحداها. باش نسمع كان تيو رامي جمال وحمزة نميرة بون ديو مش تريو، قبلت التحدي ولا قبلت التحدي؟ هكا ميساج اللي اسمه فينا منك انت سي جمال للشباب خاصة. يعطيك صحة، شكرا سي جمال.
2: شكرا يا أميرة،
0: يفضلك عايشك، نستناو دائما تدخلاتك الرشيقة. باش نسمعوا قبلت التحدي ومن بعد شوية باش نسمعوا راغب علامة ومها فتوني.

0: توقيتنا ل 11:25 دقيقه باش نقعدوا مع فقط غنايه وحكايه.
1: غنية وحكاية
0: اليوم نقترح عليكم غنية طلبتها منا خديجة متاوى من القيروان. طلبت غنية الهادي القلال يا دار الله حبيب، الغنية اللي عندها معها ذكرى كبيرة، ذكرها بالصغر، ذكرها بدار العائلة، باللمة بتاع العائلة، بذكريات الطفولة اللي ديما نسترجعوهم بحاجاتها كمعينة، بتفاصيل بسيطة وبجزئيات اللي نتذكروها حتى ساعات ننسيوها، ومرة بعد مرة هكا نحاولوا نتذكروها ونسترجعوا بعض من تفاصيلها، كما الغنية اللي تكون هكا تحكي على دار الحبيب، كما غنية الفنان الهادي قليل يا دار الحبيب. بعد شوية موجز الأخبار، آخر موعدنا الأخبارية، وراجعين بصوت جورج وسوف نصيف ساعة منهم أغاني انتوما اللي طلبتوهم. مرحبا بكم الناس الكل معنا في نوستالجيا.

طبيب جراح، هذه اختياراتنا لليوم. كما قلنا اختياراتكم فيها اللي طلبتوا غنيات كما غنيت بيحسدوني الجوج وسوف حلوين من يمنا، والله سمعناهم في الجزء الأول، وبش نقعدوا مع آخر غنية اللي هي غنية سلمتك بدلا. احنا باش نخليكم على صوت جورج وسوف، نقولكم تصبح على خير، ان شاء الله تكونوا عديتوا وقيت حلو معنا في سهرة نوستالجيا الليلة في العدد الاول في الشبكة الحالية، الشبكة الجديدة، شبكة خريف شتاء 2026-2027. ان شاء الله نتلقاو كل سهرة جمعة، ويقعد عنا رونديفو ان شاء الله بعد غدوة صباح في الماتينال ويكاند، مع تحياتي اميرة زيدي وسليم القصيبي اللي رافقني تقنيه، نقولكم تصبح على خير، في الامان.

نوستالجيا. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.

الموسيقى على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. معلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من القلب للقلب. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجتك تسمع صوتك. العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم.
4: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا.
4: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا.
4: بسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء.
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس وبرامج لكل الناس.
5: وبرامج لكل الناس.
1: تغذي الروح وتدفع الطموح. شارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب

0: الأربعة ودقيقتين على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في هذا العدد الجديد من ديننا السمح اللي يبدأ توا يتواصل معكم إلى حدود الساعة الخامسة على امتداد ساعة. باش نحاولوا أن طبعا نطرحوا واحد من المواضيع المهمة في الحقيقة. ربما يتسائل البعض وقت اللي باش يعرفوا الموضوع يقولوا علاش الطرح هذا، تعاو نفهموا بالتفصيل وبكل دقة وبمنهجية واضحة لماذا طرح هذا الموضوع اللي هو مسألة العصبية. باش نعرفوها شنو هو العصبية، أنواع العصبية هذه، لأنه العصبية عصبيات. طبعا هناك العصبية الدينية، هناك العصبية القبلية، وأنواع شتى من العصبيات. أسباب العصبية، شنو الأسباب الكامنة وراء يعني أنه تنشأ هذه العصبيات، لأنه زادت نقف عند بعض العصبيات المستحبة، خلينا نقول الإيجابية، واللي تحدث عليها ابن خلدون طبعا وأفاض الحديث فيها. ولكن احنا طبعا مش ناخذوا العصبية من الزاوية السلبية اللي يلزمنا نجنبوها، هذاك علاش مش نحكيه على مخاطرها على الأفراد وعلى المجتمعات خاصة، لأنه وعنا نماذج الحقيقة نعيشوها اليوم والآن وهنا. يعني كيف أن هذه العصبيات يمكن أن تدمر دولا، وهذا شفناه معناها وقاعدين نراو فيه. قلنا إذا مخاطرها وسبل التوقي منها وعلاجها، سبل التوقي منها قبل أن تحدث، ولكن إن لا قدر الله وكانت ثم إرهاسات متاع حدوثها، كيفية إذن علاجها والحيلولة دون انتشارها وتوسعها باش ما تكونش وبال على المجتمعات لا قدر الله. هذا تقريبا موضوع لقائنا بطبيعة الحال اللي ما نجم نطرحوه كان بحضور فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي نرحب بيها. أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخي محمد رمزي، مرحبا بك، وربي إن شاء الله يحفظ شبابنا ووليداتنا وأبائنا وأمهاتنا إن شاء الله، ربي الجاي خير إن شاء الله،
0: وبطبيعة الحال يكون أفضل بكثير إذا خلى من العصبية.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد، هذا عنصر تخلص.
0: أي
1: عنصر تخلص هذا، أسمع جماعة الكورة يقول لك هذا كنترول وباس.
0: أي
1: مرة سيدي مرحبا.
0: العصبية فضيلة الشيخ،
1: العصبية في الحقيقة يعني علاش نتحدث في الجانب هذا
0: موضوع حاجة
1: الأسباب طبعا نجيو للتعريف نتاعه، أيه لانه سبب كثير من المشاكل، كثير يعني من الحروب صارت بين الدول، الكثير من الجرائم بسبب العصبيه.
0: هو دمرها فضيلة الشيخ،
1: انتهاك الدنيا يعني كان تاخذ
0: بعض اللي راهو فيه اليوم في سوريا، شنو اللي دمر واللي صاير في ليبيا،
1: يعني الطائفيه شنو اللي غذاها العصبيه، القبليه شنو اللي غذاها العصبيه،
0: تاريخيا
1: التمييز العنصري شنو اللي غذيه، هو هل العصبيه التعصب لجنس او للون.
0: يا اخي ما المهاتما غاندي اغتيل، نعم. علاش؟ لانه تعاطف مع المسلمين، نعم. معناها النضال اللي عمله المهاتما غاندي، نعم. في سبيل تحرير الهند راهو عدى في السجون وما الى ذلك،
1: فعلاً.
0: وتم اغتياله علاش؟ لانه كان مع المسلمين، معناها تعاطف مع المسلمين، وقال لهم هم مكون من مكونات الهند والفسيفساء،
1: يصير مع اخواننا في بورما كذلك، في بورما ايضا، وكثير من الاقليات
0: اللي كان الكوارث.
1: اكيد كثير من الاقليات اليوم اللي هي مضطهده، شوف احنا لما نتحدث عن الاقليات يعني عندها حقها في انها تعيش بغض النظر انها مسلمه او غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي دخل المدينه ولقى فما اقليه من اليهود يعتبروا هم وقتها هم اقليه، ولكن تعايش معهم، وفرض صلى الله عليه وسلم أنه يعيش معهم في إطار يعني وثيقة، في إطار ما يسمى اليوم بالدستور، كانت يعني وثيقة مكتوبة
0: وعايش مشترك ومنصوص فيها على بنود
1: أسواق يعني وفي مبدلات يعني ما بيناتهم. فأكيد أن الأقلية هذه خذات الحظ متاعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في تأسيس دعائم الدولة. مش ممكن أن الدولة تتأسس على مفهوم العصبية، نحكي على العصبية المذمومة،
0: يعني
1: العصبية هو الاجتماع، إذا كان يقول العصبية بالمعنى السلبي، هو الاجتماع على الشيء الواحد والانتصار له سواء كان حقا أو باطلا.
0: بالضبط.
1: أما شوف فما فرق بين العصبية الدينية والعصبية للدين. بمعنى أنت وأنا مسلم بتبيعها مش نظهر عصبية بمعنى انتصار لديني مسلم مقابل ديانة أخرى، يعني سأنتصر
0: وهذا طبيعي،
1: يعني هذا طبيعي، أنه لكن مش أني أتعصب مثلا في صلب الدين اللي أنت فيه لمذهب آخر، يعني هذا مثلا شافعي، هذا مالكي، هذا حنفي، هذا سني لغير ذلك، يعني حنبلي لغير ذلك، هنا يعني يكون فما فعلا الاشكالات. هل هل يعني ربي سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وربي عز وجل قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
0: عودها الآية هذه فضيلة شيخ لأنه مهمة ومهمة جدا.
1: ربي قال في محكمة تنزيل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا
0: شيعاً
1: لست منهم في شيء يا محمد،
0: أي
1: لست منهم في
0: لا
1: شيء،
0: لا تنتمي إليهم،
1: إنما أمرهم إلى الله، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، ليس منا،
0: ليس منا، يعني ماهوش من ملة محمد
1: كما قال وقت اللي يعني من غشنا فليس منا. فكذلك من يعني دعا إلى عصبية، والعصبية هذه يعني يكون شكلها متاعي مذهبي عرقي،
0: طائفي جنسي
1: يكون أي مثلا أي متعلقة، فما حتى بالقطاع، فما عصبية للقطاعات اليوم،
0: فما عصبية، فما عصبية
1: للجهوية مثلا
0: لكرة القدم،
1: عصبية للقدم، حدث ولا حرج.
0: يعني وقاعدين نشوفوا في
1: التفاهة شنو اللي غذاها،
0: نتائجها سلبية،
1: أسباب تغذية التفاهة هي العصبية،
0: العصبية
1: غذي العصبية وش يهمك
0: بالضبط،
1: روحنا ارمي فوشيك،
0: ارمي فوشيك. هذا يا اخي الاستعمار شنو اللي عمل، يا اخي الاستعمار شنو التعويذة السحرية اللي دخل بها،
1: فرق تسد،
0: فرق تسد بالعصبية وتغذية هذه النعرة الاختلافات وما إلى ذلك، وسيب فالنار في الهشيم.
1: شوف
0: عياذ بالله،
1: وذلك عليش ربي عز وجل يقول فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، الآيات من سورة آل عمران. شوف ربي سبحانه وتعالى كيف أنه يتوجه إلينا بنبذ أسباب
0: الافتراق،
1: لأنه هذا يؤدي إلى تشتت الصفوف وعدم رأب الصدع، يعني ممكن يحصل صدع إلى غير ذلك،
0: وذلك عليش إما أن يرتقى هذا الصدع أو أن تزداد فجوة
1: البول شاسع
0: بالضبط والعياذ بالله.
1: ولذلك فإنه يعني كان في المجتمع العصبية هذه فيها المعنى الجاهلي، هي جاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها دعوة جاهلية، حتى أنه ورد في الحديث كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسع أي ضربه على مؤخرته، يعني كيف نقول نحن شفره. فقال هذا الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، هلموا يا مهاجرين، هلموا يا أنصار،
0: ولحمت بالدرجة التونسي
1: المجتمع، يعني طبعا في المدينة فما مهاجرين وفما أنصار، ربي زكاهم سبحانه وتعالى. فوصل يعني بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ايش قال؟ شوف ايش قال في كلمة لما سمع الإجماع يقولوا يا للمهاجرين يا للأنصار، حوم بشتولي في بعضها قبائل وكذا، قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، يعني هالدعوة هذه الدعوة الجاهلية فإنها منتنة والعياذ بالله، يعني تؤدي إلى ازدراء بين الشعوب، هذا الازدراء. أنت رأي حنتنا شنو ما كتبش تزدريها
0: طبعا،
1: بعدها عليك تكرهها. فكذلك هذه الدعوة هي نتنة وتؤدي إلى ازدراء بين الشعوب، وتؤدي إلى التمييز بين الشعوب،
0: إلى الفرقة وإلى البغضاء وإلى التقاتل والتناحر
1: وإلى الشحناء وغيرها من الأسباب الأخرى في الحقيقة. ولذلك فقد دعا صلى الله عليه وسلم إلى فعلا أن ينبذوا هذه الدعوة، إلى نبذ هذه الدعوة. وحتى نشوف المجتمع وقتها من الصحابة، الصحابة مش ملائكة
0: طبعا،
1: ما مش معصومين
0: طبعا،
1: ديما نقولوا راهو كي نحكيوا على الصحابه نقول رضي الله عنهم، لانه ربي سبحانه وتعالى زكاهم
0: ورضي عنهم وفيهم مبشرين بالجنه
1: وما ذلك، ما يكذبوش على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم بشر يغلطوا، يعني يكون فما يعني سوى سبحان الله
0: خطا.
1: ولذلك يعني ورد في حديث مثلا اخوي محمد رمزي عن في صحيح البخاري، حديث اللي يقول فيه قال ابو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول سببت رجلا فعيرته بأمه،
0: والعياذ بالله،
1: وصلت الحكاية للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنه الرجل هذا يقول أنه بلال، لكنه ما ثبتش الحقيقة في حديث صحيح، ما ثبتش، أمه حمامة كان كذلك، عيره بأمه وقيل أنه قال، وفي يعني هناك من يقول قال له يا ابن السوداء، لكن هذا لم يثبت حقيقة يعني عند التحقيق
0: لم يثبت.
1: نجدوه في بعض الكتب ما موجود، كتب الرقائق، كتب الدعوية، تسمع
0: ولكن
1: بعض الكتب، لكن بالتثبت والتقصي نجد أنه لا أصل لهذا الكلام في الكتب الصحاح ومن أسانيد صحيح، لكن ثابت أن أبا ذر قال هو قال شكون؟ قال سببت رجلا فعيرته بأمه في صحيح البخاري هنا ومسلم، قال شكون؟ فوصلت الحكاية للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟
0: أعيرته بأمه؟
1: قال له صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، يعني شوف إنك امرؤ، هكا قالوا إنك امرؤ فيك جاهلية.
0: هذه هي العصبية،
1: شفت كيفاش؟ يعني قالوا يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أعيرته بأمه؟ أنت عيرته بأمه؟ فقالوا قالوا إنك امرؤ أي رجل فيك جاهلية. إذن هذه دعوة جاهلية، وغضب صلى الله عليه وسلم من ذلك. فلذلك كل دعوة من دعوات التمييز على أساس يعني حتى اللغة أحيانا
0: ولا على أساس جهة، نسخروا من لغة ولا نسخروا من جهة ولا
1: يعني تو مثلا ناخذ احنا حتى على مستوى، شوف احنا عندنا الشعار متاعنا في التمييز وهذا اللي يعلمه إلى الله سبحانه وتعالى الميزان، لأن عندي أنا عندك أنت عند ربي سبحانه وتعالى، تعرف الميزان هذا ولا هو التقوى؟
0: تقوى.
1: ربي يقول يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، ربي قال يا أيها الناس، ما قالش أيها الذين
0: آمنوا، أيها الناس. خطاب موجه للإنسانية جمعة.
1: إن خلقناكم من ذكر وأنثى، من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا إن أكرمكم
0: عند الله أتقاكم. هاك الميزان هو التقوى في نهاية الأمر.
1: التقوى نعرف أنا ولا تعرف.
0: ذكر وأنثى شعوب وقبائل.
1: التقوى ها هنا.
0: الضبط.
1: أشققت على قلبي. منجمش نعرف أنا شكون اللي أكبر.
0: يعني ذكر وأنثى الجنسين. وشعوب وقبائل الأبيض والأسود والأحمر والأصفر وكل الشعوب والقبائل معناها على امتداد الجغرافيا.
1: نعم.
0: ويبقى الفيصل في النهاية هو التقوى.
1: التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فرق بين أعربين وأعجمين إلا بالتقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم.
0: حصر.
1: كلكم كأسنان المشط كما في حديث آخر. سواسية عند الله عز وجل. فماش هذا أسود وهذا أحمر وهذا كذا. هذيك ألوان طبيعة ربي خلقها سبحانه وتعالى. هكذا خلقها.
0: وهذا فقير وهذا غني وما إلى ذلك.
1: يعني ذلك في الحج فكلنا سواسية. في العبادات كلنا سواسية. كل الناس في الحج تلبس نفس اللباس. فماش فرق بين هذا وبين غني وبين فقير. كل الناس تصوم. كل الناس تصلي. كل الناس يعني مطالب بأداء الفرائض والعبادات لمن استطاع إليه سبيلا. صحيح فما عبادات اللي هي فيها الجانب المالي وفيها الاستطاعة البدنية كذلك، ولكن
0: حج خاص.
1: نعم. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على معاني الوحدة والألفة، ولقد دب إليكم داء الأمم من قبلكم، مما يغذي العصبية ويغذي ذلك هو التمييز بين الناس على هذا الأساس، على أساس لون، على أساس عرق، يعني أنه هذا
0: يعني
1: على أساس جنس مثلا، هذه امرأة أو هذا رجل، ونميز بين المرأة والرجل على أساس يعني فقط لأنه هذه امرأة أو هذا رجل. فهذا ليس معيار
0: نظرة دونية للآخر، نظرة دونية للآخر.
1: فالنساء شقائق الرجال كما قال عليه الصلاة والسلام، وكان يوصي بالنساء عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. فلذلك ليس هناك تمييز على هذا الأساس، أن يتعصب لجهة أو أن يتعصب أخر. لقطاع أو يتعصب بالليل. لقبيلة والله إذا موجود، احنا صحيح الحمد لله في تونس خلينا نقولوا ما عندناش العصبية الطائفية والمذهبية والقبلية، الحمد لله. هذا مكسب
0: مكسب لازمنا نحافظوا عليه الحقيقة.
1: فعلا خويا محمد رمزي مكسب كبير ياسر راه نغبطوا عليه، يعني قل انك تجد مجتمعات يعني شوف فما اللي حتى على مستوى اللغه هذه امازيغي وهذا عربي، فما على مستوى اللي تلقى يعني حتى شمال وجنوب، فما على مستوى قبلي
0: قبائل وغيره،
1: يعني هذا راه موجود العصبيه
0: والامثله امامنا والنماذج دايره بينا ونراو فيها وشنو اللي نتج عليها. هل العصبيات هذه شفنا تقاتل وتقاسم دول، يعني تجزئة أجزاء الكل طائفة تحب تستقل بقطعتها، الحمد لله احنا في نعمة كبيرة.
1: ما يحصل فيه كثير
0: من دي حاجة جارتنا ليبيا واللي قاعد يحصل فيها الحقيقة. معناها
1: اليوم احنا نتحدث عن طرابلس بنغازي يعني ليبيا، بنغازي وليبيا طرابلس.
0: احنا ربي ان شاء الله نحمد ربي على هذه النعمة والرحمة. بالضبط، نحمد ربي على هذه النعمة وعلى هذه الوحدة اللي نعيش فيها. ديننا السمح.

0: نجد الترحاب بكل من هو في الاستماع. نذكر أن في دين السمح لقائنا اللي انطلق الأربعة يتواصل معكم حتى للخمسة. طبعا فريق مجند لإنجاح هذه الحصة زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب، وزميلتنا إسلام الخضراوي، في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي من وراء المزدحين. مش المزدح هكا ولا فضيلة الشيخ؟ زوج مزدحين.
1: مزدح ومزدح.
0: فضيلة الشيخ، احنا توا وصلنا الحقيقة معناها كأن بدينا من الهرم المقلوب هذه.
1: نعم.
0: احنا ركزنا على مخاطر هذه العصبية، أسبابها أولا.
1: نعم.
0: وحكينا وفصلنا القول، يعني واضح العصبية تكون دينية، تكون عرقية، تكون مذهبية، يعني هذه هي أنواع العصبيات بالضبط. وأكدنا على مخاطر هذه العصبية.
1: نعم.
0: وأكدنا عليه من التاريخ ومما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في وضعيات حدثت في حياته، ولكن نراه أيضا ونأكد أيضا على خطورتها في معيشنا اليومي، فيما نراه اليوم، فيما يحيط بنا في العالم الحقيقة، لأن العالم أصبح قرية، ولنا كل حاجة تصير في أقصى العالم نشوفوها في حينها وفي وقتها. وشفنا، أنت جبت مثال بورما وتحدثنا على الهند وغيره، يعني هذه يعني دلالات واقعية على خطورة العصبية ودمويتها وما يمكن أن تخلفه من دمار. لأنه شوف، العصبية هي رديف الدمار.
1: نعم.
0: تجب تكون أكثر من هيك.
1: نعم. في الحقيقة يعني وهذا يجرنا كما قلت مظاهرها خطيرة.
0: نعم.
1: ونجد أن المجتمعات وأن الشعوب عبر التاريخ انكوت بنار الطائفية وبنار العصبية القبلية بسبب الطائفية وغيرها. نجد أن في التاريخ، في تاريخنا الإسلامي مثلا، نجد أن حروبا وقعت بسبب المذهبية، فدولة تقوم على أنقاض دولة لا لشيء إلا بسبب اختلافات يعني فقهية فرعية تكون أحيانا، فقد يختلف. نعم. أحيانا يصل الأمر ربما إلى أن الشافعي لا يصلي خلف الحنفي مثلا. نجد أن ما فعله مثلا، يذكر الإمام الشوكاني في كتابه البدر الطالع، ما فعله الشاه إسماعيل الصفوي الذي ادعاه في العقد الثالث من عمره أنه كان خارجا الصيد فدخل إلى مغارة فجاءه رجل فقاله أنت المهدي المنتظر، إلى يعني وتحمل يعني هذا الرأي وهذا الفكر، ورأى أنه أتى ليخلص الأمة. يقول الإمام الشوكاني أنه قتل ما لم يسمع به لا في جاهلية ولا في إسلام، يعني قتل ألف ألف من المسلمين، يعني مليون وصل به الأمر في فترته وفي عهدته. يعني هذه المذابح وهذه المجازر التي وقعت في التاريخ،
0: في تاريخ الإسلام،
1: في الإسلام، إحنا
0: نحكي على تاريخنا،
1: على تاريخنا، إحنا ما نشوف نحكي على غيرنا، ننظر إلى أنفسنا، نجد أن هذه العصبية فعلا هي عصفت بدول وبأمم قوضت فعلا.
0: نبدأ من البداية، يعني الفتنة الكبرى فضيلة الشيخ، الفتنة الكبرى ومقتل الحسن والحسين.
1: نعم.
0: وما نتج عنه من تعصب
1: ولقاضي.
0: نعم. فهمت وغيره، يعني رأوا المسار التاريخ مرتبط ببعض والحاضر هو نتاج الماضي. يا أخي ما كانش عنا لا شيعة لا سنة، يعني بدأت من التشيع لي علي.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك لأبناء علي، وبدأنا عاد في المسلسلات الدموية والعياذ بالله.
1: نعم فعلا. ولذلك نجد أنه في الحقيقة يعني أحيانا هذه النزعة العصبية والقومية تغذي يعني هذا الانحراف العقدي والفكري. فأحيانا تجد أن هذا التمييز مع الآخر لا لشيء إلا لأنه يختلف معك مثلا في لغة، فيتم غرس ما يسمى أحيانا بالقومية. أحيانا ممكن تكون القومية أحيانا مجدمة، ممكن تكون القومية هي عنصر مش تجمع الوحدة مثلا العربية مثلا، أن نجتمعوا نكون فما نجتمعوا
0: في الأصل، هو عنصر جامع،
1: عنصر جامع، القول مثلا القومية العربية مثل. لكن هذه القومية ماهيش معيار لأن نميز بين الناس يكون عندنا مواطنين درجة أولى
0: ومواطنين درجة ثانية
1: ودرجة ثالثة. لا، لأنه نعاود نرجع إن أكرمكم عند الله
0: أتقاكم.
1: فيعني مش معناتها انه هو ناطق باللغه العربيه مثلا هو افضل من غيره. والامم حتى سابق يا ربي لما يقصنا في القران الكريم مثلا لما حكينا على اليهود والنصارى وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه مثلا هما راهو
0: يفتخروا
1: كما تقول نحن شعب الله
0: المختار اعلى منزله
1: بالضبط شعب الله المختار أي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت
0: النصارى ليست اليهود على شيء
1: شفت العصبيه المسلم ما يتعصبش
0: كل واحد يجبد ليه
1: ما يقولش وانما ما نزكيوش انفسنا نحن شكون زكانا المولى سبحانه
0: المولى سبحانه
1: مش قال كنتم
0: خير امه اخرجت للناس
1: وكنتم رؤوف عن المنكر وتؤمنون بالله
0: اي ولكن هنا كان مش يفيد الماضي معناها مش نبداو واضحين هو ناسخ نعم. يفيد في الغالب يفيد نعم. الماضي ولكن لهناك كنتم مش معناها راهو صحيح كنتم عادش لا نعم. لا لا كنتم خيرا
1: ربي قال وكان ربك غفورا رحيما
0: وكان اي مش
1: يعني ديما ربي كان يعني ربي كان غفور معاش غفور
0: بالضبط هذه الكينونه الفهم السطحي ل
1: لا لا هاني استعمال نتاع كان في القران الكريم وكان الله غفورا رحيما من ربي كان ولاش هذه الكان تدل على الديمومه وعلى التواصل الحقيقه وعلى الاستمراريه فنجد ان يعني مظاهر العصبيه في الحقيقه لاسباب ممكن هذه تؤدي احيانا انت ذكرت يعني مثلا الشيعة وسنه تعرف اللي ايران كانت يعني كانت سنيه هي يعني هي اول ما دخلها الاسلام دخلها الاسلام السني
0: الاسلام السني نعم
1: ولكن مما يعني غذى يعني اكيد فما عوامل كثيره في الحقيقه مش هذا فقط ولكن نجد انه حتى العصبيه القوميه كما فما القوميه العربيه فما القوميه الفارسيه
0: فما القوميه التركيه
1: فما القوميه الاوروبيه فما القوميه الجرمانيه مثلا تلقاها ان هم يشوفوا انهم الجنس
0: الاري الافضل جنس في
1: طبعا يعني هذه موجوده فتلقى ان الالماني يشوف روحه هو مثلا
0: افضل ارقى
1: مثلا يشوف روحه التركي هو عنده النزعه هذيك مثلا هذه راهي موجوده
0: والله يفصل فيهم القول ابن خلدون يعني الحقيقه علاش نفتخروا بابن خلدون احنا لانه كتاب علمي حقيقي يقرا في علم الاجتماع وعلم التاريخ يقرا يعني وراه تعرف ابن خلدون راهو صيت عالمي راهو يعني
1: أكيد
0: يدرس في ارقى الجامعات ونحن نفخر انه تونسي للمولد والنشأة
1: نعم
0: ها هو منزله الى اليوم ما زال معناه شاهد عليه
1: نعم خرج صحيح من تونس انتقل مشى الجزائر
0: ومشى الجزائر مشى مصر مشى المغرب
1: في
0: قلعه سلامه في كتب فيها معناه اهم
1: تونسي وكانت عنده عرسه في جامعه زيتون كما يقولوا كان
0: يدرس
1: مطلب جامعه زيتون وحتى من بعد قعد يرتاد على جامعه مكتبه جامعه زيتون حتى وقت اللي سافر ومشى للمغرب يا ربي للجزائر فقعد يرتاد على المكتبه ويمشي ويسحق يعني مراجع ويرجع لجامعه زيتون
0: ويقرا
1: فيعني اكيد لا نحن نفخر بهذا العالم اللي في الحقيقه هو مؤسس علم الاجتماع خاصه في الحقيقه يعني هذه هي الاضافه ممكن في الجانب التاريخي الحقيقه يعني ابن خلدون يعتمد على ابن الاثير يعني على الكتاب الكامل
0: كتاب الكامل
1: في التاريخ فالجانب التاريخي هو يعني ينقل ما ما ما ما, ما نقله ابن
0: ولكنه ايضا تحدث عالم حدث في عصري هو
1: يتحدث راهو شوف راهو ابن خلدون راهو وصل حتى توقع بما سيحصل في الاندلس
0: طبعا
1: رغم انه هو اللي يعني بعد ما انه هو توفى يعني ابن خلدون تقريبا ببعض البضع عقود يعني 80 سنه يمكن بعد ما توفى هو يمكن ب 80 سنه 90 سنه
0: صارت
1: يعني يعني سقطت الاندلس
0: اي غرناطه
1: 1492 فهمت فهو وقت اللي قبل ما تسقط غرناطه يعني يشوف قداش عقود
0: 80 سنه
1: يعني اشار الى ذلك
0: ضبط.
1: اعطى اشارات عوامل
0: لانه منهج علمي اللي يعتمدوا لانه منهج علمي اللي يعتمدوا في الاستقراء
1: منهج الاستقراء
0: بالضبط يوصل الى النتائج
1: نعم
0: يعني شبه حتميه ما نش يقولوا حتميه ولكن
1: نعم نعم فعلا فعلا
0: فالحفاظ نرجع لكلامنا اذا افاض الحديث في العصبيات ولكن فما فيها الجانب الايجابي وفيها الجانب السلبي واحنا نتوقفوا عند الجانب السلبي
1: بجانب اكيد كما قلنا فما الجانب
0: يدمر الامم ويدمر الشعوب وما الى ذلك
1: هو الجانب الايجابي اكيدا واحنا خاطر كي نلقاو يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما ذكر العصبيه لما يعني احدهم سال النبي صلى الله عليه وسلم عن العصبيه قالوا يا رسول الله امن العصبيه ان يحب الرجل قومه ان يحب الرجل قومه يعني هذه عصبية تسمى انه واحد يعني يتعصب يحب حب كبير كما قلنا احنا ايش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن من العصبية ان يعين الرجل قومه على الظلم
0: والعياذ بالله
1: هذه هي ولذلك فما ناس فهموا في مفهوم العصبية ايش يقول لك انا اعطيك بعض الامثلة يقول لك انا واخويا على ولد عمي وانا ولد عمي على
0: البراني
1: باهي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا مو مثل خلينا نقولوا انا انت شعبية ما احلاها
0: ويستشهدوا بالحديث النبوي
1: يقول إجا الحديث هذا تو أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. يكمل الساعة الحديث قالوا يا رسول الله هذا ننصره وهو مظلوم, مظلوم. فكيف ننصره وهو ظالم؟ قال صلى الله عليه وسلم تأخذ فوق يديه. يعني هنا قالوا به فهمنا المظلوم ننصره والظالم كيفاش الظالم ننصره. قال صلى الله عليه وسلم تأخذ فوق يديه,
0: تكف يده
1: يعني عن أنك تقول له يكفي تنهى عن المنكر. هذا هو النصر نتاعه, أنك تأمر أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر. هذا ما نحتاجه
0: من النصرة,
1: هذه هي النصرة,
0: مش بالمفهوم الخاطئ اللي قاعدين نداولوا فيه. لا لا نرمي روحي
1: هو غلط. لا
0: خويا وعيني مغمضة ونرمي روحي. لا لا
1: غلط
0: طبعا.
1: ولذلك هنا هذا ما غذى العصبية في الحقيقة. اليوم فما ناس بسبب العصبية يعتقد أنه فما فرق ما بين البلدي والأفريقي, هذا ولد البلاد وهذا جاي أفريقي من وراء البلايك. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف يعني هنا ممكن أحيانا يكون تمييز على أساس جهوي, على أساس ربما طبقي. يعني شوف نرجع يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم, لا فرق بين أعجمين ولا عربين إلا بالتقوى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي يعني حبي يبحث على طريقة باش أنه يوصل بها النداء في الصلاة,
0: بلال
1: كل واحد شن يقع, فما شكون قال نعملوا نار, فما شكون نعملوا ناقوس, لأنه يعني وقتها مش يجتمعوا. شنو الحاجة اللي بتخليهم يجتمعوا؟ فما شكون نظري نارا
0: نار
1: نشوفهم بعيد. قالوا لا هذا تشبه المجوس, قالوا نعملوا ناقوس, قالوا لا هذا تشبه اليهود من النصارى. حتى للي جاء أحد الصحابة إلى ناس اسمه عبد الله قال أني رأيت رؤية, وقصلوا الرؤية هذه. قالوا رني رأيت أنني أقول يعني أنادي للصلاة, يعني اسمع النداء اللي هو الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, إلى آخر الأذان بتاعنا. وكان سيدنا عمر أيضا رأى نفس الشيء بعد, يقول يا رسول الله استحييت أن أخبرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اجعلوا هذا هو النداء. وطلب من من بلال,
0: من بلال الأسود خلينا نقول,
1: وعبد اللي هو عبد حبشي,
0: عبد حبشي
1: يعني لكن شوف ربي سوى بيناته.
0: اي بالضبط.
1: وهذا هو معنى وقت اللي احد الملوك الغساسنة كان يقال انه وهو جبل بن الايهم, جبل بن الايهم كان يطوف بالكعبة. ففما واحد من من يعني من عامة الناس عفس على الرداء نتاعو وطيحه, فطاح الملك هذايا جاك واحد تكبج على وجهه. فقام الملك هذايا وضربه كيما احنا في وجهه, لطمه ضربه ضربه يعني اثرت في وجهه. فمشى هذا الرجل اللي هو من عامة الناس مشى يشكي لشكون عادة للفاروق.
0: اي عمر
1: عيط له مش يسمع, يسمع صحيح ولا لا اضربته؟ قال له نعم. قال له فاقده خليه يقتص منك. فقال له كيفاش يقتص مني راني انا فلان انا ملك. قال له اترك من ذلك فان الاسلام سوى بينكما. هذه اللي مش تحكي فاش تخرف انت, لا فرق بينكما ما دام انت ضربته فهو يزمو يعني هو عمل هو مش بالعاني طيحك هو يقتص. فقال له باهي اتركني حتى اني الغدويك كما قلنا احنا خلينا نروح ساعه وكل شيء خنبرد الساعه بدل ساعه بساخرة كما يقولوا. تعرف انه اللي صار انه هذا جبل ابن ايهم يعني تسلل من مكه وخرج من مكه والتحق بالروم فر وترك دينه, ترك الإسلام. راهو فما ناس مع القبلين في محت شيء, فما ناس مع العصبين في محت شيء. راهو يعرفك أنت على حق. تعرف مسيلمة الكذاب يعني عناد عناد عناد مسيلمة الكذاب, وهذه من الأسباب اللي مسيلمة الكذاب جاء أحد التابعين متاعه اللي كم إحنا أتباعه سألوا قالوا هل ملكوا هل الملك ما هو يدعي هو يكون مرة يجيب لهم ضفدع وكذا والفيل والخرطوم الطويل وذي القصير وضفدع نقي ما تنقين وكل حكاية الخرافات هذيك اللي يجيب فيها. فجاء واحد قال له هل الملك ملك الوحي ذاك ما احنا نقوله جبريل مثلا هل يأتيك في ظلمة أم يأتيك في نور؟ قالوا يأتيني في ظلمة. وفي باله يقول في ظلمة ما أنت هوك حاجة كبيرة ما أنت
0: بيني بينه ما
1: صحيت في ظلمة. قال له كذبت, ما كان لملك أن يأتي في ظلمة وإنما لا يأتي إلا في نور فهو نور. قال ولكن كاذب ربيعة خير من صادق مضر, لأنه هو مسيلمة منين؟ من ربيعة,
0: من ربيع.
1: والرسول محمد صلى الله عليه وسلم منين؟ من مضر. شوف الجملة جملة هذه تفهم بها معنى معنى العصبية.
0: كاذب ربيعة
1: خير من صادق مضر. يعني هو
0: يعرف لمحمد
1: أنا نعرفك أنت كذاب لكنك على خاطر ولد بلادي
0: ولد بلادي
1: فهمني ومن قبيلتي
0: كان
1: صادق صدقك. أما الآخر اللي هو صادق لأنه من مضر من قبيلة مضر
0: أي أي أي أي لا. لا لا وهو صادق
1: هو يعرف اللي هو صادق هو يعرف اللي هو صادق
0: بالضبط.
1: ريت وين توصل القبلية وهذه من أسبابها العناد والغشاوة والكبر يا أخي. شنو اللي خلى إبليس ويقول أنا خير منه خلقتني منه خلقته من طين؟ يعني هو مش عصبية هذه تعصب للونه لسبب الخلقة نتاعه. كيما فما شكون يتعصب أنا خير لأنه هو أبيض والآخر مش أبيض مثلا هو دونه في اللون مثلا يعني هذه تؤدي إلى العصبية إلى التعصب.
0: ولولا سواد المسك من باع غالية
1: سبحان الله فعلا. ولذلك فما أيضا فكرتني في حاجة أخرى. هناك من يتعصب بسبب النسب بالنسب يرى أنه هو النسب متاعه أنا ابن فلان وابن فلتان عصبية بسبب النسب وكما قال الشاعر بذابلي ومهندي نلت العلا لا بالقرابة والعديد الأجزلي مش لأنه خاطر أنا ابن فلان وابن فلتان إن أكرمكم عند الله أتقاكم مش خاطر أنا اللقب متاعي فلان وأنا ابن بيات وأنا ابن أشراف ولا أنا ابن على رأس نوعينا نجلوك
0: نقدروك
1: ولكن في حدود المعقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما فماش تمييز بين الناس.
0: ليس الفتى من يقول ذاك أبي بل الفتى من يقول أنا ذا أنا
1: العصبية أحيانا تجد أنه بسبب حتى السن تجد أنه من يتعصب للسن يقولك لا الشباب ما لا يتعصب للشيوخ أو العكس تجد أنه الشاب يتعصب للشاب ويقصي الشيخ مثلا الكبير في العمر يقول احنا مسن فهمت او احيانا
0: الجيل الجديد يقول لك
1: عصبيه يقول لك ليه انتم وقت جيت وانتم بالله
0: لا لا ولا العكس
1: اي ولا انتم كهوا على سيف فات فلوسكم
0: ما عادش تفهموا في
1: شفت كيفاش يصبح العصبيه
0: فاتكم التران
1: نعم خلي عاد العصبيه ممكن كما قلت انه من تؤدي حتى الى بسبب اللعبه نتاع كره قدم
0: طبعا
1: تو احنا ما عادش ماني ضد الرياضه احنا بنحب الرياضه
0: اديت واديت يا اخي
1: الى كوارث
0: يا اخي لو كان بريطانيا ما اخذتش القرار الصارم مع الهوليغانز يعني راهي صارت كوارث راه
1: نعم
0: في كرة القدم في بريطانيا كانت تصير كوارث
1: نعم
0: ولكن الدولة وقتها اخذت قرارات صارمة واحنا الحمد لله فما زاد قرارات يعني هل اللي قاعد ربما احيانا
1: فما يعني عصبية
0: يعني الملاعب هي مكان للترفيه واحد يمشي يتفرج في فريقه اللي تحبه ما من حقك انك تحب فريق من الفرق ولكن
1: بعصبية
0: وشوفنا تو مباريات كأس افريقيا وكأس العالم وكل انضباط وكل احترام ونظافة وما الى ذلك. نسمع في احد المعلقين قال معناه افخم الملعب في نظافته افخم من نزل 10 نجوم مش 5 نجوم
1: نعم.
0: وكل هدوء وريح يعني هذا ليس بعزيز علينا
1: سبحان الله. شفت كيفاش يعني هنا بسبب يعني هي لعبة تنافسية يؤدي ذلك إلى عصبية وإلى يعني تناحر وإلى شحناء بين الناس وإلى اعتداءات أحيانا بسبب العصبية التي غذتها هذه مثلا اللعبة مثل يعني لعبة من اللعب أي لعبة نجم تكون أي رياضة من الرياضات يتعصب للفريق متاعه
0: عينيه تظلام
1: وعشيرة بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من دعا إلى عصبية
0: مهما كانت
1: ليس منا من دعا إلى عصبية
0: مهما كانت عصبية
1: لماذا يا إخواني سبحان الله
0: حتى المستجد من العصبيات.
1: ثم نحب نقول في جانب العصبية من أسباب اللي تخلي الإنسان الناس يتعصب هو قلة المعرفة أنه ماشي في باله أنه ما يقوم به هو الصحيح فيتعصب لمذهبه
0: بالضبط. فضيلة الشيخ في دقيقة سبل العلاج كيف نقضي على هذه العصبية دقيقة
1: هذا يحتاج هذا منا إلى أن نفهم الآخر وأن نبحث عن أسباب الاختلاف وأن نفهم أن هذا الاختلاف إنما هو واجب الله وإنما هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه ولذلك خلقهم بقبول الآخر وأن نتمثل قول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأن هذا الكون يسع الجميع
0: يعني التقوى والإيمان نعم. هي التي تحول دون تفشي هذه العصبية في نعم. الأنفس وما إلى ذلك
1: وأن نزداد علما
0: والعلم المعرفة
1: وأن نزداد علما ومعرفة وأن نبحث عن أسباب الخلاف وأن هذا الخلاف يكون مستساغا وأن نقبل الآخر لما ربي سبحانه وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين أن تقسط لمن خلفك في الدين نعم لأن يعني وكذلك خلقهم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. لا هذه أخي أنت تحب تجيد ضد سنة ربي سبحانه وتعالى. ربي قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر. تحب أنت تسيطر عليهم وتحب تفرض الفكر متاعك مش ممكن قطعا فعلا. شاء ربي يرجع بنا الحق وإن شاء الله يحفظنا.
0: آمين. فضيلة الشيخ شكرا لك. فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي هكا نكون وصلنا خاتمة لقائنا في دينا السمح. تحية توصلكم من سليم القصيبي والفلسيب محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب.

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك

لقد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.

وساء لهم يوم القيامة حملا يوم

يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.

0: صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات إذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمير.
1: إذاعة الشباب من تونس،
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل إنسان يحب أن يتقدم في حياته وأن يكون له قدر ومكانة، ولكن أي مكانة هي الأفضل؟ هل هي مكانة المال أم مكانة المنصب أم مكانة الشهرة؟ يعلمنا القرآن أن هناك درجات أرفع وأبقى. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تأمل هذه الآية، الله تعالى يربط بين الإيمان والعلم ويجعل لأهل العلم رفعة ودرجات. فأنت حين تجلس في فصلك وتتعلم الرياضيات أو اللغات أو العلوم أو التاريخ أو الشريعة، فأنت لا تجمع المعلومات فقط، أنت تبني نفسك، توسع أفقك، تدرب عقلك على التفكير، وتعد نفسك لتكون أقدر على خدمة الناس. والمهم ألا تفهم رفع الدرجات على أنه مجرد نجاح في الامتحان، فقد تحصل على درجة عالية في المادة، ولكن القيمة الحقيقية لما تعلمته تظهر حين تستعمله في الحياة. إذا تعلمت العلم فتواضع، وإذا نجحت فلا تحتقر من لم يوفق، وإذا تقدمت فخذ بيد من يحتاج إليك. فالعلم الذي يرفع صاحبه حقا هو الذي يجعله أكثر تواضعا ونفعا. وفي بداية كل سنة دراسية اجعل نفسك طموحا كبيرا، لا تقول سأكون أفضل من فلان، بل قل سأكون أفضل مما كنت عليه أمس. تلك هي المنافسة الحقيقية، وتلك هي الدرجات التي تستحق أن تطلبها. فاطلب العلم وارفع همتك، واعلم أن الله يرفع بالعلم أقواما، وأن أفضل ما ترفع به قدرك هو علم نافع وخلق صالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
0: الماتينال جون.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ينطلق ديوان الخدمة الجامعية للشمال بداية من 24 من سبتمبر الجاري في الإجابة عن مطالب السكن الجامعي الاستثنائي للطلبة المعنيين بالعودة المدرسية ليوم 12 من سبتمبر الجاري. وأوضح الديوان أن عملية إسناد السكن الاستثنائي ستتم وفقا للمعايير والشروط المعمول بها في إسناد السكن الجامعي الاستثنائي وطبقا للرزنامة متعلقة بتقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه لمؤسسات الإيواء. وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية تعلن أنه بإمكان الشبان أصحاب المشاريع النشيطين في ولاية القيروان وسيدي بوزيد والقصر الاستفادة من شباك تمويل مخصص للنهوض بالمشاريع الفلاحية والخدمات المرتبطة بالفلاحة وأنشطة التحويل الأولي المندمج. ودعت الوكالة الشبان حاملي أفكار المشاريع لتقديم ترشحاتهم في أجل أقصاه 30 من سبتمبر للاستفادة على أفضل وجه من هذه المبادرة. الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سليم السحيمي يؤكد في تصريح للأخبار أن أضرب قطاع نقل المحروقات المقرر تنفيذه يوم 23 و 24 من سبتمبر الجاري ما يزال قائما في انتظار عقد جلسة صلحية في الغرض. وفي بيان توضيحي بيانت الغرفة الوطنية للنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تعرض مؤسستين فقط لصعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا ولا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد. وبينت أنه تم تسوية وضعية الشركتين مع الصندوق. تم أمس افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالمسرح الأثري بقرطاج وتكريم نخبة من نجوم الشاشة والميكروفون العرب. في أخبار العالم أجرى وزير الداخلية الباكستاني محادثات في طهران تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود الوساطة لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
5: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء الكلمة والنغمة.

الشعار مبروك سيد مع خوف فرصتك راجعين. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية، وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك اسمع صوتك
2: على موجاتنا، فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: 36 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، 23 سبتمبر 2026. يا ربي العمل عليك وشد فيك، صباح الخيرات صباح المسرات، مرحبا بكم معنا في المتنة الجن. نهار جديد إن شاء الله، نهار يكون كله طاقة كله أمل، بداية جديدة طبعا مع إشراق كل صباح يكون فما بداية جديدة، يكون فما أمل جديد. مرحبا بكم وين ما كنتوا، إن شاء الله طريق سامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. رجعنا للريتم توعنا مديدة من 1 سبتمبر دايوغ، رجعنا للنظام الحصتين، ومن جمعة اللي فاتت من ثلاثة اللي فاتت كما اليوم رجع المكتب ورجعت القراية ورجع الريتم بشوية بشوية. إن شاء الله موافقين وين ما كنتوا. على ما يبدو وأنه اليوم زاد كيف بشكون فما بعض التغييرات الجوية، لكن مع هذه فما ارتفاع صغير على مستوى درجات الحرارة. بعد شوية تنعطيكم كل التفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سينو. حبيت سلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب في المدينة الجنة.

0: كل جلسياس جاي بزوان دو توا اللي وصلنا ل 46 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب، ديما أون فورم إن شاء الله لبداية نهار جديد، موافقين وين ما كنتوا. دايوغ ثم برشا ناس اللي تختاروا أنها تخرج الصباح بكري، حتى بكري برشا، منو يعمل بتيديج، منو يرتاح حتى ساعات شوية من سيركيلاسيون، دونك يحاول قدر المستطاع وأنه يوصله وأعصابه بارد على الآخر ويوصل سيرتو دون لا بون هيمور، معناها لأنه نعرفوا فما حركية كبيرة، والسبعة بداية من السبعة تاع الصباح والسبعة ونص بعد المكتب واللي فو وقف، وتلقى مالوغوزمون ساعات معناها يعني دي بارون وأنه يوقف لك الكهرباء قدام المكتب قد وإلا اللي عدت الاثنية وإلا غيرها من الوضعيات. برشا الناس اللي تختار تقول لك تيان لا خويا نخرج أنا من الصباح بكري نشرب قهوتي تبدا اموري واضحه ونوصل اذا كان عندي شكون للقرايه والا للمكتب ونكون انا من الصباح دون لا بون هومور. وحنا هذاك علاش اللي في كل مره نحاولوا نوصل لكم لا بون هومور مباشره من اذاعه الشباب. مرحبا بكم وانما كنتم اللي يسال على حاله الطقس. اليوم ارتفاع صغير على مستوى درجات الحراره، والقصوى باش تكون عامه ما بين 27 و 32 درجه، وتكون في حدود 24 درجه بالمرتفعات الغربيه وتوصل حتى ل 35 درجه باقصى الجنوب. عموما طقس اليوم اللي يتميز بسحب احيانا كثيفه مع امطار متفرقه بالمناطق الساحليه، ويكون الطقس مغيم جزئيا ببقيه الجهات. بعد شويه بعد نشره اخبار 7:30 كالعاده ناخذ اكثر تفاصيل مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو كالعاده محمد رمزي المنصوري والجوله اليوميه اللي تخص تفاصيل الاحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، نهار 22 سبتمبر، في فقره كيما اليوم.
1: كيما اليوم اليوم.
2: صباح الخير، اليوم 23 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1952 تندلع ثورة فنية في عالم الفن السابع بولادة فن العرض السينمائي الجديد السينيماسكوب وإلا سينيراما، وكان الشريط اللي تعرض عنوانه هذه هي السينيراما، وتم العرض بثلاثة كاميرات وجهاز صوتي تسع لسبع حقول تسجيل، ويلقى المشاهد روحه محاط بالصورة والصوت في نفس الوقت. 1980 حرب 8 سنين، ولا حرب الخليج الأولى، تندلع في نهار كيما اليوم بين العراق وإيران. نتائجها كانت كارثية على الزوز دول اللي كانوا في وقت مش بعيد برشا أسوا مع بعضهم منظمة أوبيك المصدرة للنفط، وبدأوا يشكلوا مشروع قوة ضاربة في المنطقة. هذاك علاش دخلت أطراف من مصلحتها شحن الأوضاع وتخلي النزاع في المنطقة متواصل، وتبقى هي المستفيدة الأولى من الثروات النفطية في لمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
4: يصبح الخير، يصبح النور،
3: أحلى صبحية، أحلى موسيقى.
4: عد الموجتك، تسمع صوتك،
3: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: السبعة ودقيقتين على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. مرسي بكل في كل مرة تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتينا الجان على موجات إذاعة الشباب. نوع من الموسيقى من الاستضافات السبعة ودقيقتين. برشا ناس اللي تحب تاخذ فكرة عن حركة الطرقات، فما سيركولاسيون ولا لا، منين زعما نتعدى، منهج هذا ولا منهج هذايا، والتفاصيل كلها كما تعودتوا بها تكون مع عماد الطويل في فقرة لنفو ترافيك.
1: انفو ترافيك.
0: عماد صباح النور ومرحبا بك.
2: بخير اخويا سامي، تحيه ليك، تحيه للفريق العمل معك، تحيه لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
0: اهلا وسهلا بك، مرحبا بك. دونك معك انت ناخذ فكره على حوالي الكيسات والطرقات، تفضل.
2: شويه زحمه موجوده على مستوى مدخل تونس الجنوبي.
0: اي تونس الجنوبي
2: اللي هي نقطه هذيك ديما معناتها باللون الاحمر.
0: زحمه يا دنيا زحمه. اكزاكتمون. اي
2: تبدا بشويه بشويه، هي ولا تنزل على مستوى معناتها المروج، حتى مستوى منطقه سانغوبان وين الجسر فوق منطقه جبل الجنود. هذه حاجه. ثم على مستوى منطقه النوبه، المحاوله نتاع النوبه اللي هو طريق وادي الليل. ثم على مستوى طريق الجهويه رقم 21 روتيكس سان كليمون. وكذلك على مستوى شارع من جهه باب سعدون، شارع مفتاح سعد الله اللي هو يربط بين منطقه الرمانه وباب سعدون، فما ازدحام. هذوما تقريبا اكثر المحاور اللي هي تو فيها ازدحام. دكتور حب نثير اخويا سامي بخصوص الشاحنات، الصباح وقت اللي يبداو متعديين، وخاصه كي تبدا الشحنه فارغه، كما فيها حاويه فارغه ولا المجرى بتاعه فارغه، يعني الاستعمال نتاعو للسرعه فايق الحقيقه، ويزيد ياخذ الصف الثاني والصف الثالث باش يقوم بالمجاوزه، هو يمنع عليه. انا قرة ولا بد من تعدي السرعه، ومعروفه السرعه خاصه على مستوى الطرقات الكبرى والطرقات الخزاميه الصباح، معناتها واللي كل حد فينا يحب يتعدى باش يوصل، شو باش يوصل فيه باش يتعدى. ما اقول واحد في كلمه ما يحصلش في الامبوتياج، ولكن هذا ما يمنعش انك ما تحصلش في الامبوتياج باش تستعمل السرعه. انا خاصه على مستوى العربات اللي هي كبيره الحجم والثقيله، لا ينسيش روحنا ونسيش وكل السيارات الصغيرة الحجم والسيارات اللي هي نقاو فيها عائلات هكاك، معناتها نقول بيضا ما توليش فما شويه رهبه وشويه خوف من من من, من بعضنا، يعني بين عربه صغيره الحجم وعربه كبيره الحجم. الصباح خلينا كلنا نخرجوا سلامات ونوصلوا سلامات بحول الله.
0: واضح ان شاء الله توصلوا يا ربي سالمين امنين للاماكن المقصوده. عماد الطويل شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا في فقره لفو ترافيك. سبعة وخمسة دقائق ديما اذاعه الشباب، وديما الماتينا الجن معكم حتى للعشره متاع الصباح. طريق سلامه ليكم انتم، ان شاء الله بدايه يوم موفق للجميع.

0: مشمول. إذاعة شباب من تونس.
1: 7:14 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. 7:14 زبير العوني استوديو محلول وآخر المستجدات الرياضية. فوزي بن سالم زاد موجود في الكوت ديفوار. هنعطيكم رؤوس الأقلام وتفاصيل هذا الكلام. بشكل مع زبير العوني. زبير صباح النور.
2: أهلا وسهلا بك سامي.
1: صباح شنو حوالك؟
2: الحمد لله.
1: سي فوزي بن سالم في الكوت ديفوار.
2: آه سي فوزي ها موجود في قد إيه الوقت فوزي في الكوت ديفوار؟
1: فوزي صباح النور. خلاص صباح الليل.
3: صباح الخير سامي. صباح الخير زبير. تحية لكل المستمعين الكرام. توا 6:15 في أبيجان الإيفوارية. سامي
1: قوم لك بكري. احنا مقدمين عليك ساعة. لا مش مشكل. قوموا حتى أبكر بساعتين. مش مشكل. التفاصيل دونك مع فوزي بن سالم تكون في توب سبور.
2: صباح الخير. أهلا وسهلا بكم في أول مواعيدنا الرياضية هذه اليوم. البداية بكرة اليد. بطولة أفريقيا للأمم لكرة اليد أصغر المقامة حاليا بالكوت ديفوار. اليوم الموعد مع الدور النهائي. دور النهائي بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب المصري. أكثر تفاصيل مع مبعوث الإذاعة التونسية إلى الكوت ديفوار فوزي بن سالم موجود معنا في المباشر. فوزي صباح الخير. أهلا وسهلا بك فوزي.
3: صباح النور زبير. تحية لي تحية لكل مستمعينا الكرام. كما ذكرت منذ قليل يعني اليوم الموعد سيكون مع اختتام البطولة الإفريقية للأصغر. تبعنا البطولة الإفريقية للأواسط وتبعنا الدور النهائي بين مصر والمنتخب الوطني التونسي. وعلى غرار بطولة الأواسط بطولة الأصغر كذلك الدور النهائي سيكون بين تونس ومصر هذا المساء انطلاقا من 5:30 بتوقيت تونس، 4:30 بتوقيت أبيجان. المنتخب الوطني التونسي البارح كان تأهل للدور النهائي على حساب منتخب غينيا بنتيجة 40-22، وبالنسبة للمنتخب المصري 44-12 أمام المنتخب المغربي باش يضربوا موعد جديد مع الدور النهائي. المنتخب الوطني التونسي في الحقيقة سيكون في مهمة وتحدي كبير اليوم أمام المنتخب المصري. اللي المنتخب المصري فريق متكامل، فريق متجانس، فريق كبير عنده مجموعة كبيرة من العناصر اللي لعبت مع منتخب الأواسط في البطولة الإفريقية، لعب العديد والعديد من المقابلات الدولية، وعنده 4 سنين بتكوين هذا المنتخب على عكس منتخبنا اللي يلعب اليوم تقريبا أول نهائي ليه، لأنه ثم عندنا مجموعة كبيرة من العناصر تلعب أول دورة خارجية بالنسبة ليهم. لكن الرياضة البدوي اللي كانت حصل على اللقب عام 2016 مع المنتخب الوطني توصل للأصغر يطمح لإعادة السيناريو اليوم ويتوج باللقب الثاني.
2: فوزي ثم ملاعبين من المنتخب الوطني التونسي للأصغر لعبوا في الأواسط كما المنتخب المصري ولا لا؟
3: لاعب وحيد اللي هو إياد الشتالي اللي كان لعب مع منتخب الأواسط ويلعب مع منتخب الأصغر عكس المنتخب المصري اللي كما قلت 5 أو 6 لاعبين لعبوا مع منتخب الأواسط وتوجوا مع منتخب الأواسط. علاش ليه منتخبنا يتوج في البطولة الإفريقية المرة الثانية في تاريخه. فقط نذكرك بالبرنامج اليوم إن شاء الله بضي ساعتين المباراة الترتيبية بين المغرب وكينيا، ثم 4:30 نحكي بتوقيت على أبيجان يعني نضيفه ساعة على تونس، وإن شاء الله بطبيعة الحال انطلاقا من 5:30 بتوقيت تونس بشكون هناك استوديو خاص لنقل هذه المباراة للسادة المستمعين. أيضا اليوم نتعرفوا على المنتخب الخامس اللي باش يكون إلى جانب مصر وتونس وغينيا والمغرب في بطولة العالم بألمانيا 2027، والدور النهائي باش يكون في حدود منتصف النهار بين نيجيريا والكاميرون. زبير
2: فوزي بن سالم يعطيك الساعة على كل هذه المعطيات الخاصة ببطولة افريقيا للامم لكرة اليد صغر المقامة حاليا بالكوت ديفوار. ان شاء الله بالحظ والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي اليوم في الدور النهائي امام منتخب المصري. نذكر الموعد 5:30 بتوقيت تونس، استديو خاص على موجات اذاعة الشباب لمتابعة هذا الدور النهائي للمنتخب الوطني التونسي امام المنتخب المصري. من كرة اليد إلى الكرة الطائرة، بطولة إفريقيا الأمم للكرة الطائرة المقامة حاليا بتونس، البارح تلعبت مباراه الدور الربع نهائي. المنتخب الوطني التونسي اللي فاز على المنتخب الرواندي 3-0. المنتخب الجزائري، وهذه مفاجأة ربما، فاز على المنتخب المصري 2-2. المنتخب المصري اللي غادر الدورة من الدور الربع نهائي. المنتخب المغربي فاز على المنتخب النيجيري بنفس النتيجة 3-2. والمنتخب المغربي اللي مش يكون هو المنافس المنتخب الوطني التونسي في الدور النصف النهائي. والمنتخب الكاميروني فاز كذلك بصعوبة على المنتخب الغاني 3-2، تقريبا 3 أدوار الربع النهائي الأخرى كلها انتهت بنفس النتيجة 3-2 للجزائر أمام مصر، و3 للمغرب أمام نيجيريا 2، ونفس النتيجة 3-2 للكاميرون أمام المنتخب الغاني. الدور النصف النهائي تونس مش تواجه المنتخب المغربي، وبالنسبة للمنتخب الجزائري مش يواجه المنتخب الكاميروني. إلى كرة القدم، تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، مباراة الجولة الأولى والجولة الثانية نهار الخميس 24 سبتمبر. المنتخب الوطني التونسي ماشي يواجه 8 متاع الليل في ملعب محمد عقبي برادس المنتخب الأوغندي، ونهار الاثنين 28 سبتمبر في رادس كذلك تونس بوتسوانا. البارح انطلقت تربص المنتخب الوطني التونسي بقيادة المدرب معين الشعباني وأول حصة تدريبية لمعين الشعباني مع المنتخب الوطني التونسي. الحصة التدريبية البارح اللي شارك فيها 24 لاعب، اليوم حصة تدريبية بدون حضور الإعلاميين، ونهار 23 سبتمبر الندوة الصحفية اللي تسبق المباراة للناخب الوطني معين الشعباني مع لاعب انطلاقا من الساعة 6:30 مش تكون الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة، ومش تكون الحصة التدريبية الأخيرة مفتوحة للإعلاميين 15 دقيقة الأولى، ونهار 24 سبتمبر الموعد مع المباراة ضد المنتخب الأوغندي. نذكر بالقائمة اللي شاركت في هذا الترابس، وهي بالشيمة خيمن دحمين، صبري بن حسن، يام باليري، معتز النفيتي، ادم عروس، محمد النسراوي، منتصر الطالبي، علي غرام، امين بن حميدة، امين الشيرني، علي معلول، عيسى العيدوني، فرجاني سيسي، حمزة رفيع، سامي شوشين، محمد علي بن رمضان، انيس بن سيمان، اسماعيل الغربي، كذلك خليل العياري، سيف الله الطيف، الياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، حازم المستوري، والصادق قديدة، سيباستيان تونكتي، واسماعيل الغربي. من المنتظر أن يلتحقوا اليوم بتربص المنتخب الوطني التونسي. نختم بإخبار يهم الترجي الرياضي التونسي. بعد اجتماع رئيس الترجي الرياضي حمدي المدة بالمدرب ريجي كامب، اجتماع اللي الاجتماع شنو فيه للصيغه وكيفيه انهاء العلاقه بين الزوز الاطراف. الثابت والاكيد ان ريجي كامب باش يغادر الترجي الرياضي التونسي باش يمشي لاستواء بوخارست الروماني. الترجي اليوم باش يتحول الى عين دراهم للقيام بتربص، وصعيب برشا انه يكون معاها المدرب ريجي كامب واداره الترجي متواصله يعني في البحث على مدرب جديد للفريق، وال يعني الارجح انه مش يكون مدرب اجنبي. هكا نوصل نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء، مع التحية زبير لهم. توب سبور،
4: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
5: عبد المجتمع تسمع صوتك.
6: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر،
4: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تابعونا، إجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
5: الماتينال جول.

0: مصباح الخير، الطاقة والانطلاق، مصباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: عدل موجتك.

0: الشباب من تونس.
1: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
2: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: نشرة الأخبار.
1: ديوان الخدمة الجامعية للشمال يعلن بداية من 24 من سبتمبر الجاري عن نتائج السكن الاستثنائي. بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر، يوم علمي السبت المقبل بمدينة العلوم يقدم آخر التطورات في مجالات التشخيص والعلاج والوقاية. وتكريم نخبة من نجوم الشاشة والميكروفون العرب في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. أسعد صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية تقدمها لكم نسرين العرفيوي، وهذه تفاصيلها. أعلن ديوان الخدمة الجامعية للشمال أنه سينطلق بداية من يوم الخميس 24 من سبتمبر الجاري في الإجابة عن مطالب السكن الجامعي الاستثنائي للطلبة المعنيين بالعودة الجامعية اليوم 12 من سبتمبر. وأوضح ديوان أن عملية إسناد السكن الاستثنائي ستتم وفقا للمعايير والشروط المعمول بها في إسناد السكن الجامعي الاستثنائي، وطبقا للرسنمة المتعلقة بتقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج توجيهها إلى مؤسسات الإيواء. حذرت رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ليندا سعد من مخاطر الإفراط في استخدام الأطفال للشاشات والأجهزة الذكية. وأوصت ليندا سعد الأولياء بعدم تعريض الأطفال للشاشات قبل سن 3 سنوات باعتبارها مرحلة أساسية في نمو الطفل وتكوين شخصيته واكتسابه المهارات والقدرات، كما دعتهم إلى مرافقة أبنائهم أثناء استخدام هذه الأجهزة خلال الفترة العمرية بين 3 و6 سنوات على أن لا تتجاوز مدة الاستخدام نصف ساعة يومياً.
2: ما بيبينا احنا في الثلاثة سنوات الاولى من عمر الطفل ما يمسش لا تليفون لا تابلت لا نحطوه قدام التلفزة، خاطر هي السنوات اللي ينمو فيها، هي اللي تتكون فيها اكثر الشخصية نتاعو، هي اللي باش يكتسب فيها القدرات اللغوية كيش يتواصل. بين 3 و6 سنوات نجم الطفل يستعمل الشاشة يتفرج شي حاجة مع حد من أفراد العائلة متاعو وإلا في مؤسسة تربوية إلى آخره، ما تفوتش نصف ساعة يوم كامل تكون المحتوى ملائم للسن متاعو. نجم نلقاو تأثير على التركيز، واللي عنده صعوبة الطفل أنه يركز، صعوبة أنه يستوعب المعلومات اللي باش تعطيهم له وإلا التعليم اللي باش تطلبها منه إلى آخره. الانتباه نجم يتشتت تريف، القدرات اللغوية باش تلقاها محدودة، نجم نلقاو زادة شوية صعوبات نفسية سلوكية، يولي الصغير ما عادش ينجم يتحكم في نوبات الغضب اللي تجي، ينعزل ساعات يقلق، نجم نلقاو اضطرابات في النوم كيف اجهاد للعين، الام رقبة في الظهر الى اخره.
1: احيت تونس امس كسائر دول العالم اليوم العالمي لمرض الزهايمر، وتنظم بالمناسبة مدينة العلوم بالتعاون مع جمعية الزهايمر السبت المقبل يوما علميا تحت شعار الزهايمر الابتكار والوقاية والمرافقة. تظاهرة علمية تتضمن محاضرات ومداخلات علمية يؤمنها خبراء ومختصون لتقديم آخر التطورات الطبية والعلمية في مجالات التشخيص والعلاج والوقاية. رئيس مصلحة الحياة والإنسان بمدينة العلوم هالة تومي:
3: الهدف من هذا اليوم هو نشر التوعية حول المرض والإجابة عن تساؤلات العائلات والمرافقين. برنامج باش يكون متنوع وثري في عدة فقرات، باش نلقاو المداخلات العلمية اللي هي يأمنها نخبة أبرم الأخصائيين في هذا المجال، باش تكون المداخلات هذه تقدم جديد البحوث في الجينات والعلاجات الحديثة ودور الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر. إن شاء الله زادة باش تكون طاولة مستديرة اللي هي طاولة نقاش ولا حلقة نقاش حول الوقاية والصحة العقلية. النقاش هذي يكون مع أطباء ومختصين حول كيفية حماية الدماغ وعوامل الخطر التي يمكن تجنبها باش ما نتعرضوش مرض الزهايمر. وكيف كيف عنا ورشات تطبيقية، ورشات توجيهية للعائلات حول إدارة الضغط النفسي والطرق التواصل مع المريض، إضافة إلى نصائح غذائية لحماية الذاكرة.
1: أفاد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سليم السحيمي أمس بأن إضراب قطاع نقل المحروقات المقرر تنفيذه غدا وبعد غد ما يزال قائما في انتظار عقد جلسة صلحية في الغرض.
0: برخير تنبيه بالإضراب طبعاً أكثر من شهر. في بالنا خلينا الوقت للأطراف المداخلة الكل باش تلقى حل. بقى اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية حسب الفصل 378 من مجلة الشغل لازمها تدعو جلسة صلحية اللي حسب رأينا احنا ما تنجم تحل المشكل وتنجم تتجنب البلاد هالإضراب هذايا اللي كلنا ما نحبوش نوصلوا له.
1: وفي بيان توضيحي بيانت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية لنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية أن تعرض المؤسستين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى تأخير في دفع المساهمات لصندوق ضمان الاجتماعي لا يبرر تنفيذ ضرب يستهدف تزويد سوق وارباك حركة المواطنين. وبينت أنه تمت تسوية وضعية الشركتين مع صندوق، كما أكدت تجنّد شركة توزيع نفط وشركة نقل المحروقات ومحطة بيع الوقود لتزويد المحطات بالكمية اللازمة. أوصى وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي بضرورة إحكام الاستعداد لموسم الحج الجديد والتنسيق الوثيق بخصوص فتح الشبابيك إتمام إجراءات السفر والمشاركة في دروس توعية الحجيج. كما شدد الوزير على ضرورة تلافي بعض السلبيات التي تم تسجيلها في اجتماعات تقييم موسم الحج الفارط والعمل على دعم العناصر الإيجابية وتطويرها. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل انطلقت أمس فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالمسرح الأثري بقرطاج. تظاهرة عربية ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية إلى غاية 24 من سبتمبر الجاري، وتجمع نجوم الفن والأعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري. وقد تم في بداية حفل أمس تكريم نخبة من نجوم الشاشة والميكروفون العرب احتفاء بمسيرتهم وإبداعاتهم في المشهد الإعلامي العربي. ميكروفون إذاعة الشباب كان حاضرا ورصد انطباعات عدد من الفنانين والإعلاميين، الإعلامي والمقدم البرامج الكويتي محمد منصور.
4: طبعا هذه تعطيني نوع من المسؤولية أن أقدم الأفضل والأحسن، سواء كان عن طريق الميديا تلفزيونيا أو سينمائيا أو مسرحيا. وأنا أنشد طبعا وأتمنى أن تستمر هذه الاحتفاليات والمهرجانات لنتواصل فيما بيننا في أعمال والإبداع، ونعطي فرصة جميلة ورائعة لشبابنا أنهم ينضمون ويقدمون الأفضل والأحسن.
1: وحول تكريمها تحدثت الفنانة المصرية بشرة.
5: سعيدة جدا بتكريمي في الدورة 26 مهرجان الإذاعة والتلفزيون، مهرجان يعني عدى اليوبيل بالفعل 25 سنة عليه، فإني في الدورة 26 وكأنها بداية جديدة، رؤية جديدة، نوع من التطوير، تكريم ناس مش شرط يكون أعمارهم كبيرة. مهم جدا إن احنا نحفز ونحمس الشباب اللي عملوا إسهام، يعني حتى لو كان إسهام لسه في الكثير يقدمونه يعني في المستقبل، ولكن هي يعني حاجة محفزة جدا وتشجيع كبير جدا، خصوصا لما يبقى من بلد صديق ومن بلد شقيق.
1: في أخبار العالم، أجرى وزير الداخلية الباكستاني محادثة في طهران تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود الوساطة لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. هذا ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الأمم المتحدة قادة ومسؤولين كبار من دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة مسار التعامل مع الحرب في إيران والمخاوف المتزايدة بشأن الهجمة الأخيرة التي تشنها جماعة الحوثي على السعودية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن بداية من 24 من سبتمبر الجاري عن نتائج السكن الاستثنائي بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر، يوم علمي السبت المقبل بمدينة العلوم يقدم آخر التطورات في مجالات التشخيص والعلاج والوقاية. وتكريم نخبة من نجوم الشاشة والميكروفون العرب في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
6: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
7: عدل مشتك،
6: تسمع صوتك.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن. إذاعة الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: 7:42 على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد نشرة أخبار 7:30 صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. طريق السلامة ليكم إن شاء الله يا ربي توصلوا سالمين أمنين للأماكن المقصودة. ما أنا نعرف اللي لقيت هذه تكون حركية كبيرة خاصة على مستوى حركة المرور. المهم أنه تسيسوا رواحكم وتوصلوا سيغتو أون بون هومور معناها للأماكن المقصودة باش تبداو هكاك نهاركم وأنتم مرتاحين. مع هذه نعطيكم فكرة عن حالة الطقس اليوم، وفما بعض الاضطرابات الجوية، لكن على ما يبدو أنه اليوم فما ارتفاع صغير على مستوى درجات الحرارة، وكل التفاصيل بتكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: لا ميتيو ميتيو
0: ميتيو سعيدة بن صالح عن المعهد الوطني للرصد الجوي هي اللي بتقدم لنا أكثر تفاصيل عن حالة الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة. سعيدة صباح النور ومرحبا بك.
2: صباح النور خويا سامي، تحية ليك ولكل مستمعي ذات الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. هاد معك أنت ناخذوا فكرة عن حالة الطقس اليوم. البارح صبت كمهم شوية معناها ولا والحمد لله. هاد معك أنت خلينا ناخذوا فكرة عن حالة الطقس اليوم، وعلى ما يبدو أنه حسب توقعات المعهد وأنه فما ارتفاع صغير اليوم على مستوى درجة الحرارة.
2: صحيح، هو ارتفاع طفيف النجم نقوله بدرجة أو درجتين على كأقصى تقدير. تراوح القصوى اليوم عامة بين 28 و 32 درجة، تكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل 34 درجة بالجنوب الغربي. وكما قلت البارح كانت كثفة السحب خاصة في المناطق الساحلية، وسجلنا كميات أمطار وصلت 20 مليمتر ككمية أولية في قربة من ولاية نابل، 5 مليمتر بغار الملح، 15 مليمتر بالشابة من ولاية المهدية، كذلك في تونس الكبرى سجلنا 9 مليمتر بأديانة، 6 مليمتر بالشرقية، في المنستير كذلك 8 مليمتر في طبولبة. بعد الظهر زادت كثفة السحب اللي كانت يعني مع أمطار مؤقتة عادية خاصة في الجنوب الغربي، الكميات ما كانتش كبيرة، تراوحت من 1-2 مليمتر. ومن بعد أثناء الليل كثفة السحب خاصة في الوسط الغربي جهة سيدي بوزيد والقصرين، وصلت كمية 44 مليمتر ببير الحفي و7 مليمتر بسيدي بوزيد، كذلك 8 مليمتر بالقصرين. اليوم يكون طقسنا أحيانا كثيفة السحب في المناطق الساحلية مع أمطار متفرقة، أمطار عادية بعد الظهر تكون مؤقتة عادية بالمناطق أقصى الجنوب والجنوب الشرقي، وتشمل محليا أثناء الليل بعض جهات الوسط على القيروان نحكي وكذلك سيدي بوزيد. أما مش تكون فعالية كبيرة من ناحية الأمطار. ريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وبالتالي البحر اليوم متموج إلى مضطرب بالشمال وبخليج الحمامات، وكذلك يكون قليل الاضطراب ببقية السواحل. حرارة قصوى كما قلنا يعني في نفس المعدلات، المعدلات العادية لشهر سبتمبر، وفي بعض المناطق تكون أقل شوية من المعدلات العادية. غدا الأربعاء تتواصل الحرارة في استقرار، وتكون سحب أحيانا كثيفة في المناطق الساحلية مع أمطار متفرقة، والأمطار هذه تكون مؤقتة عادية بأقصى الجنوب الشرقي بعد الظهر، وتشمل بقية مناطق الجنوب أثناء الليل، بما ذلك زاد مرتفعات الوسط الغربي. ريح غدا تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة. البحار غدا يكون قليل الاضطراب إلى محليا متموج. الحرارة في استقرار نسبي نجم نقوله حتكشي نهاية الأسبوع، في نفس المعدلات تتواصل، كن تزيد بدرجة أو درجتين وتنقص بدرجة أو درجتين في نفس المعدلات. الخميس والجمعة يتواصل وضع جوي ملائم لنزول أمطار متفرقة خاصة قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب، وتكون سحب عابرة ببقية الجهات. ونحن نحيي إن شاء الله المعطيات تاعنا الجوية ونبدوكم بكل تفاصيل إن شاء الله في النشرات القادمة.
0: وعلى ما يبدو أنه فما تغيرات معناها جوية باش تكون في بداية أكتوبر. احنا نعرفوا اللي المعهد الوطني للرصد الجوي يخدم على المدى القصير، لكن هذا ما يمنعش وأنه يبدو أنه هناك فما تغيرات جوية ومفاجآت بداية أكتوبر.
2: والله الحقيقة نحن ديما نحب قد ما نقرب للمدة المعنية نعطيه تحينات تكون أقرب للصحة معناها وتكون دقيقة أكثر، ما نجموش نعطيه هكيكة يعني توقعات يعني هكيكة. فهمت،
0: شكرا ليك سعيدة بن صالح عن المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. طريق سلامة لكم انتوما وينما كنتوا حتى للعشرة متاع الصباح ديما المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: سيدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الثمانية على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. من بعد شوي باش نحكيو عن المنتدى العالمي للبحر اللي سينتظم يومي 24 و 25 سبتمبر 2026 في بنزرة تحت شعار العمل من أجل بحر متوسط خال من البلاستيك. المنتدى هذي اللي تنظمه جمعية لسيزون بلو. كل التفاصيل اللي إن شاء الله نسمعوها من بعد شوية معنا على موجات إذاعة الشباب. لكن قبل ذي حبيت نذكر وأنه اليوم 22 سبتمبر 2026 والبريد التونسي اللي يصدر زوز طوابع بريدية بمناسبة مرور 100 عام على افتتاح متحف دار الحوت بسلامبو. دونك زوز طوابع بريدية اللي موجودة بداية من اليوم والمنتجات المتصلة بهم للبيع كما قلت ابتداء من نهار 23 سبتمبر 2026 بجميع مكاتب البريد، وأيضا يمكن اقتناؤها عن بعد عبر الانترنت طبعا من خلال الموقع الخاص بالبريد التونسي. برشا ناس في الحقيقة اللي مغرومة بالطوابع البريدية دايوغ بكري نذكر معناها حتى وأنه كي تقرأ الجريدة وشبكة الأصدقاء اللي تبدأ موجودة طبعا في الجريدة للتعارف يقول لك مثلا من الهوايات ولا شنو اللي مغروم بالطوابع البريدية. باش الناس اللي تلقاهم حتى عندهم كواتروات خاصين بالطوابع البريدية. دونك هو المسألة مسألة غرام كما قلت أنه زوز طوابع بريدية بمناسبة مرور 100 عام على افتتاح دار الحوت بسلامبو. الثمانية ودقيقة غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل المقترحات. كما قلت أنه من بعد شوي باش نحكيو على واجهة تونس البحرية وعلى الرهان البيئي والاقتصادي اللي يخص البحر الأبيض المتوسط. كما قلت وأنه من خلال طبعا هذا المؤتمر اللي باش نحكيو عليه إن شاء الله من بعد شوية معنا على موجات إذاعة الشباب.

0: موجات إذاعة الشباب. كما قلت أنا باش نحكي عن المنتدى العالمي للبحر والدورة التاسعة لهذا المنتدى اللي باش تنتظم يومي 24 و25 سبتمبر 2026 تحت شعار العمل من أجل بحر متوسط خال من البلاستيك وبتنظيم من جمعية الموسم الأزرق البحري. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع ومشكورة على تدخلها معنا مدام ريما بن زينة بوركيبة رئيسة جمعية الموسم الأزرق البحري. صباح النور مدام ريم ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح خير وصباح خير لكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك معنا مدام ريم. دونك باش نحكي عن الدورة التاسعة طبعا لهذا المنتدى واخترت له شعار العمل من أجل بحر متوسط خالا من البلاستيك. طبعا اليوم نحكي عن التحديات البيئية الكبيرة، المؤكد وأنه إن شاء الله باش تكون فما إضافات وحلول عملية طبعا فيما يخص هذا المنتدى. لكن قبل هذا شلون يميز الدورة التاسعة لهذا المنتدى مقارنة بالدورات السابقة؟
1: كما قلت انت المره هذه المنتدى خذا معناتها سوجي واحد اللي هو البلاستيك وكيفاش نجمو نخدموا مع بعضنا ونلموا العديد من الباحثين المنتخبين الدبلوماسيين رواد اعمال وممثل المجتمع المدني مع بعضنا باش نخرجوا بحاجه تكون كورقه معناتها كوم اون فوي دو روت. علاش؟ على خاطر في 2025 صارت لا هذه نتاع في الكوميتي انتر غوفرنمونتال على التحدي عن البلاستيك والمفاوضات خرجت بصفر. دونك قلنا المره هذه فعود نعملوا حاجه اليشال انترناسيونال عالميا نبداو بالبحر الابيض المتوسط فيكو هي البحر كما لابوراتوار وفات اليوم نعيشوه البحر الابيض المتوسط في كل التحديات الغشوفمون كليماتيك تشوفتوه السنة في الصيف كيفاش السخانة طلعت برشا البحر ولا سخون التلوث بالبلاستيك حتى ملحوت معناتها فما نامباك ديريكت على البيوديفرسيتي مارين. هذه الكل خلينا نخمو وقولوا حل معناتها باش نجمو نوصلوا الى حل لازمنا نجمعوا العباد الكل في بنزرت نخموا مع بعضنا خلال نهارين ونخرجوا بالفوي دو روت. هذا هو اللي صار،
0: هذا هو تقريبا الاوبجيكتيف. البرنامج باش يكون فيه بالضبط معناها في النهارين هذوما اللي باش يكونوا في بنزرت؟ تفضل.
1: الو البرنامج معناتها ياسر الي تري دونس فيت. علاش؟ على خاطر عندنا برشا باش دي انترفونون اللي باش يتكلموا وعندنا برشا دي سوجي اللي لازمنا نحكيوا عليهم. واحنا عندنا النهار الاولاني نهار الخميس عندنا ان بروميير وركشوب اللي هو باش يكون على المدن البحريه معناتها اللي على الساحل البحري دونك لميناهم من البحر الابيض المتوسط الكل معناتها فما دي ريبريزونطون من جميع البلدان اللي باش نتكلموا ونتحدثوا على الامباكت وكيفاش نجموا احنا من كل الجهات نوفروا دي فوي دو روت نوفروا حلول لكل بلديه لكل مدينه باش نجموا نعملوا كتبادل من حاجه كي ريوسي باغ اكزومبل في جان نجموا نعملوها في تونس والحاجات اللي تكون ناجحه في بلدان ولا في مدن اخرى نجموا نزيدها نقدموها. هذا النهار الاولاني ومن بين لي سوجي هو زاد البلاستيك وكيفاش نتحداوه. النهار الثاني وهذا باش يكون مع البروجي شيخ فورميد اللي هو من ميسيون بريزيرف اور اوشيان اند واترز. دونك هذا سي ان بروجي معمول معنا. والنهار الثاني عندنا دونك نوفرتور دابور باش نبداو معناتها باش اون ميتر سور لا تابل لو بوان دو فيو دي سيانتيفيك. شنو العلماء اش يقولوا لنا؟ خاطر العلماء يقولوا لك الحاجات الصحاح ولازمنا احنا من بعد ناخذوا بعين الاعتبار توت لي دوني اللي جايين من عندهم ومن بعد ما نعملوا هذايا باش يجي انوتر بانيل اللي هو شنو اللي صاير في البلدان اللي في البحر الأبيض المتوسط وكيفاش نتطبقوا وشنو الحاجات اللي وصلنا لهم ديجا معناتها شنو الحلول اللي تنبسطوا هالسنين اللي فاتوا. وبعد عنا لو بوان دو فيو دي زيتا اي دو لونيون اوروبيان على خاطر لونيون اوروبيان تعاون البرامج اللي تشوفوا فيها في البحر الأبيض المتوسط اي لي زيتا كو سوسوا لبنان والا

0: الجزائر، ليبيا، الموجودين الكلنا مع بعضنا باش نشوفوا شنو البوان دو فيو نتاعهم، ومن بعد ندخلوا في الحديث المتعمق
1: اي
0: مع لا بريزونس من كل الاطراف، وقتها نحطوا بوتيت ابتي les actions qu'on doit mener ونزيدوا عليهم المؤسسات الجمعيات اللي هما في التيران معناتها يخدموا منهم ليهم في السواحل اللي باش يعطيوك دونك لو فيدباك ريال معناتها كيفاش يحسوا كيفاش المواطن يحس شنو اللي لازمنا اليوم التوعيه لا اللي لازمنا اون ريدوي سي سكي فو فير معناتها لا ريدكسيون ايتترا هذا اللي لازمنا باش نحسوا وباش ناخذوا النبض نتاع التلامذه اللي هما باش يكونوا زاده دي زامباسادور خاطر اللي نعملوا فيه الكل اليوم تري بيان اما شكون باش يحس هالتطورات هو المجتمع الصغير اللي قاعد يكبر واللي هو باش يصير له ان امباكت واللي يعيش من البحر دونك هذا الكل
1: دي ميساج
0: عندنا دي تيمونياج ولا عندنا دي تيمونياج دو خوليو كوردانو كي اي لو بريزيدون دو كوميتي انترغوفرنمونتال دو لوت كونتر لا بوليسيون دونك عملنا له اون انترفيو باش يجي يتكلم via une
1: vidéo message. مدام مريم انا فقط حبيت نكمل معاك معناها فيما يخص اليوم نحكيو عن الاقتصاد الازرق وتونس اللي تتمتع بشريط ساحلي طويل لكن برشا شباب واحنا في ذاعة الشباب معناها يشوفوا انه الفرص الاقتصاديه البحريه نوعا ما مازالت محدوده او غير مستغله خلينا نقول بالشكل الكافي اليوم معناها كيفاش تنظر معناها يعني موسم ازرق لدمج افكار ومشاريع شباب في هذا القطاع معناها القطاع البحري.
0: Alors الكيستيون تاع جات في محلها على خاطر احنا في انت كي تقول معناتها الاقتصاد الازرق فما في عشنا الحاجه فما الاكواكولتور والصيد معناتها كلهم مع بعضه فما المواني اللي هي زاده فرصه باش العباد تولي البضاعات الكل توصل وتولي فما ان ايشانج فما الانرجي اللي تنجم تجي من البحر فما معناتها في الاقتصاد الازرق les domaines sont variés. اليوم نشوفوا اللي فما ان دومين اللي احنا في تونس متقدمين برشا هي الانوفاسيون. معناتها تشوف دي جون يجيو افيك معناتها افكار ابتكاريه هايله واللي تتحط لزمة الاقتصاد الازرق وهذايا هو الموضوع نتاعنا واحنا باش نعطيوهم الكلمه باش لي جون هذوما يجيو يقدموا البرامج نتاعهم يجيو يقدموا المشاريع نتاعهم ومن بعد ينجموا يطوروهم مع كفاءات اخرين اللي خاطر احنا كم منتدى عالمي دونك محلول للبحر الابيض المتوسط الكل دونك ياخذوا من بعد فما ديزيشانج فما ديزيكسبرتيز يصيروا هذا الكل فما تداول وتعاون وهذا هو معناتها بوتيتر لوبجيكتيف بروميير سي كي يكون موجود تعاون تداول وفما لو بارتاج ديدي اي سا سي اكسيلون معناتها نحطوا في نهارين ناس مع بعضهم باش يتعرفوا على بعضهم باش ينجموا يبنيوا حاجه جديده اللي ما كانوش يخموا فيها قبل.
1: تري بيان مدام مريم يعطيك الف صحه شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا مدام مريم بن زينه بورقيبه رئيسه جمعيه الموسم الازرق البحري شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا دونك على امتداد نهارين يومي 24 و25 سبتمبر 2026 في بنزرت وتحت شعار العمل من اجل بحر متوسط خال من البلاستيك هذا محور الدوره التاسعه لهذا المنتدى 8 و17 دقيقه هذه اذاعه الشباب المتينة الجن حتى للعشرة الصبح.

الثمانية و24 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، مرحبا بكم وين ما كنتوا. البارحة انطلقت فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالمسرح الأثري بقرطاج تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. طبعا وقت اللي نحكيه عن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون نحكيه عن تظاهرة عربية اللي نظمها اتحاد إذاعات الدول العربية حتى 24 سبتمبر 2026. التظاهرة هذه اللي تجمع نجوم الفن والأعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري. البارح في بداية الحفل تم تكريم نخبة من نجوم الشاشة والميكروفون العرب، طبعا احتفاء بمسيرتهم وإبداعاتهم في المشهد الإعلامي العربي. وإذاعة الشباب كالعادة على عين المكان وتواكب في كل مرة من خلال طبعا التدخلات الخاصة بالزملاء في مواكبة لفعاليات دورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. احنا ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب بعد موجز 8:30 الموعد يكون معها الترابيات، واليوم شنقترح عليكم؟

0: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. أكثر من 60 شركة تونسية وأجنبية مختصة في مجال الطاقة والانتقال الطاقي لجانب 10 شركات ناشئة يشاركون بداية من الأول من أكتوبر القادم في الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي تحت شعار الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي. الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سليم السحيمي أفاد أمس بأن إضراب قطع نقل المحروقات المقرر تنفيذه غدا وبعد غد ما يزال قائما في انتظار عقد جلسة صلحية في الغرض. تحت شعار الزهايمر الابتكار والوقاية والمرافقة تنظم مدينة العلوم بالتعاون مع جمعية الزهايمر السبت المقبل يوما علميا لتقديم آخر التطورات الطبية والعلمية في مجالات التشخيص والعلاج والوقاية. لقاء عالمي اليوم بمدينة الثقافة يقدم تفاصيل البرنامج الفني والمهني وأبرز العروض والسهرات واللقاءات ضمن الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. في العالم قوات الجيش الحكومية اليمنية أعلنت اليوم تنفيذ سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في جنوب وغرب محافظة تعز بالتزامن مع استمرار المواجهات في عدد من جبهات المحافظة منذ أيام. ورئيس الوزراء البريطاني قال إنه وافق على طلب من السعودية لتقديم خدمات التزود بالوقود جوا لأغراض دفاعية لفترة محدودة في خطوة وصفها بأنها ستساعد على استقرار المنطقة. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
6: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: Hey.
1: Hi.
0: What are you doing?
2: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
3: عدل موشتك

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل وجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا، فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: 48 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله كنتوا استمتعتوا بالميدلي اللي قدمناه لكم بصوت الفنان ماجد المهندس. مرحبا بكم وين ما كنتوا، مرحبا بكم إذا كنتم مازلتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب. حبيت نسلم على كل المستمعين والناس اللي قاعدين يتواصلوا معنا على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات. ونسلم على صديقنا فاضل مامي، شكرا لك اللي في كل مرة تختار وأنك تبدأ الصبحية معنا في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب. كيف زاد محمد حمودة وكل الأصدقاء المستمعين كالعادة كما تعودتوا من بعد شوية ألفانسيب تكون حاضر معكم في فقرة ستوري تيلينج وقصص النجاحات. لكن قبل ذي فكرة على حوالي الكياسات والطرقات في فقرة لنفو ترافيكا.
2: أنفو ترافيك.
3: عماد طويل صباح النور ومرحبا بك من جديد.
4: نهاركم زين مرة أخرى أخويا سامي، وتحية ليك وتحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
3: أهلا وسهلا بك. دونك أحوال الكياسات التسعة غير درجين نورمال، ومن المفروض وأنه العباد شدت خمتها الخدمة متاعها نقصت شوية وإلا لا الحركية
4: بزاد فما شوية زحمة.
3: زحمة زحمة يا دنيا زحمة.
4: زحمة
3: أي
4: هات نبدأ على مستوى طريق الكزباع اللي هو يربط بين منطقة المنيهلة واريانا.
3: أي
4: المدخل على مستوى مدخل النصر واحد والنصر اثنين، يعني اللي مش ياخذوا ليكس دو اللي هو يربط بين النصر والمحول حي الخضرة، يعني مرور اللي هو شارع الطاهر بن عاشور القاوة المفترقة متاع المنزه السادس، وكذلك مفترق ميتي الفيل وصولا على المفترق وين الصيدلية المركزية بالمنزه الرابعة حتى لنوصلوا على مستوى مفترق شارع علان سفاري وكذلك محول حي الخضرة. يعني الحركية بالبطء على مستوى الاكسفان فما اكتفاف مروري من جهة الإكسفاز هذا كمخري بشنصه على مستوى أريانا محاول مستشفى محمود المادري، المدخل هذاك اللي بشنصه على مستوى وسط مدينة أريانا، وأنا اللي بشحب زادة كتير فمش يوصل على مستوى شارع أبو الخلدون شارع أبو القاسم الشابي شارع أبو الخلدون اللي وصلنا على مستوى مفترق شارع مفترق محاول معتها طريق الوطنية 58 طريق رواد، وكذلك شارع أبو القاسم الشابي اللي من خلاله نوصل على مستوى منطقة رياض الأندلس. في مرحلة أخرى على مستوى نوصل توا على مستوى منطقة بومبليزير الدخول منها من جهة اللي جايين من طريق الطريق الشرقية معناتها ولا اللي جايين من طريق المرسى ويدخلوا الوسطورس على مستوى شارع خالد بن باشا ازدحام موجود على مستوى منطقة بومبليزير وكذلك للي داخلين على مستوى منطقة باب عليوة اللي جايين باش يدخلوا من باب عليوة باش يدخلوا على مستوى شارع منصف بيه زاد كيف زد على هذايا المدخل الجنوبي اللي تونس العاصمة على مستوى منطقة سان غوبان الصباح صحيح فيه اكتظاظ يزيد توازن كثير في الصف الطويل تقريبا يوصل على مستوى مئات الأمتار المستوى المروج. هذه حاجة. ثم على مستوى المدخل طريق المطارية 59 على تونس المرسى المدخل على مستوى محول معتها مدخل الحي الطيب مهيري بالعوينة اللي هو طريق دار فضال وكذلك في مرحلة ثانية محول حي السلامة اللي من خلاله ندخلوا الحي السلامة وضفاف البحيرة اثنين ومن هذيك نلقاو زادة كتير على مستوى شارع محمد الخامس أمام الكرم شارع محمد الخامس الكرم على مستوى المفترق الدوراني بتاع معرض الكرم وصلنا على مستوى من منطقة الصناعية خير الدين مغادي كمية فما زادة شوية زحمة والطريق اللي ربط بين خير الدين مرورا بحلق الواد والكرم تقريبا هذية أهم وأبرز النقاط اللي فيها أكثر ازدحام هذا الصباح.
3: يعطيك الصحة، شكرا لك عماد طويل خبير في السلامة المرورية، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا. 58 دقيقة غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال، مرحبا بكم صفحة الفيسبوك على ذمتكم. بعد شوية نستقبل ألفانسيب في فقرة ستوري تيلينغ.

0: 58 دقيقة دي مع موجات إذاعة الشباب ألف نصيب والضجيج المتواصل معناها والدردشة الرهيبة معناها والغريبة به
1: نخلق في الجو.
0: مرحبا بك. هو جو في كل حالات موجود راه ديما ملي تحلي إذاعة الشباب راه جو محلول. بون هذا سي أغفواغ. أي سيدي نمشي ديريكتومون ستوري تيلينغ.
2: ستوري تيلينغ استضافة لأصحاب القصص الملهمة.
1: حكايتنا اليوم ماهيش مجرد خبر نقراوه ونعديوه، حكايتنا اليوم على وجيعة تولد منها القوة وعلى حلم يتصنع من وسط المعاناة. قديش من مرة حسيت روحك تحب تتحرك تخرج وتمشي كيما الناس الكل، لكن تلقى ثنية مقطوعة قدامك والوسائل مش مهيئة. هذه كانت الحياة اليومية نتاع خديجة جلولي، شابة تونسية قوية. الكرسي المتحرك هو اللي يرافق فيها وين ما تمشي، لكن خديجة في عود ما تستسلم وتخلي الإعاقة تسيطر عليها، قررت باش هي اللي تسيطر على الظروف وتبدل الواقع، وقررت إنها تعمل على روحها وما عادش تخلي روحها معتمدة على حد.
3: خديت غيرنا من الديبندنس كلي يزم ديما شكون يهزني يجيبني ويزمني مبرمج وكيبدا مع بتموجه ديسبونيبل ولا معينوش تو سامبلمون ولي انا نفسد كل شيء وجمالي فغامو عمام معناها عن ديري كو جي با لو شوا نقعد في الدار وجنول جوست خاطر جي با ما عنديش كيفاش باش نمشي. Après tout, même si je suis en fauteuil roulant, ce n'est pas une excuse pour que je me nafsi. Donc, c'est vrai que mes jeunes de traiter pour que je t'aise, etc. Ou t'aise, surtout pour que je t'aise, etc. Ou même les activités extra-scolaires ou associatives ou tout ça, elles m'aident. Je veux faire un ISEC, je le faisais, etc. دونك الحقيقة واقفة معايا هي للآخر وخويا كيف كيف مي جون افي مار دو توجور ديبوندر و توجور دوفوار مورغانيزي ما عنديش هاك الحرية هذيك. دونك هذيك اللي خلاني نقول ساعة لازمني نلقى حل لنفسي.
1: من قلب معاناتها مع صعوبة التنقل تخلقت ورشة صغيرة سميتها هاوكار، خرجت وركة أو خرجت فكرة ولدت من الألم باش تصنع الأمل. خديجة ما قعدتش مكتفة يديها وقالت المرة هذه احنا باش نصنع حريتنا بيدينا، وتبدأ رحلة السهر والتعب والبحث والتجارب، ليالي طويلة وهي تختم لين المستحيل يرجع ممكن. خديجة وزملائها نجحوا باش يصنعوا أول سيارة كهربائية تونسية مصممة خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الحركة، ومشروع من نوع هذا مش باش يكون سهل تنفيذ، والأكيد أنه خديجة تعديت برشا تحديات باش الكهرباء هذه تشوف النور.
3: فما برشا تحديات وما لمحالة، أكبر تحدي نجم نقوله من الأول وقت اللي بدينا اخترعنا دي كونترانت تكنيك كبار، سورتو اللي احنا حابين مصفر نبدأ حاجة مصفر بالعاني باش نبنيو حاجة أوتو دي فوتوي ولا أوتو دي كوندكتور، معناها مش نلبتي وحاجة مي بلوتو لي كونترانت عنا دوبل لهنا، عنا دوبل خاطر كونترانت هانديكاب اللي هو في الكرسي دونك لارغونومي نتاعو افيك لي ديفيرون تيب دانديكاب كل شيء، بيان سور كونترانت سيكوريتي دو تيب دو فيكول كل شيء. دونك هذيك لي برومي ديفي نجاوب شوية بشوية دوتر ديفي بيان سور احنا نمشيو ونقدمو.
1: تخيلوا معايا باب التليني يتحل بكل سهولة، تدخل بكرسيك المتحرك من غير ما تستحق شكون يهزك ولا يعاونك، تقعد في كرهبتك وتسوقها بيديك، فولون بسيط لوحة قيادة فيها إكران تدلك على ثنيتك، وتوصل سرعتها ل 45 كيلومتر في الساعة. أرقام مش مجرد سرعة، هذه سرعة الانطلاق باتجاه الاستقلالية والحرية. خديجة كبرت الحلم وعملت زوز نسخة قياسية ونسخة متطورة تنفصل وتتعدل حسب احتياج كل شخص، وكانت لحظة فارقة لخديجة وقت اللي شافت فرحة العباد اللي جربت الكهرباء وحسوا رواحهم لأول مرة إنهم ما عادش في حاجة لأي حد باش يتنقلوا من بلاصة لبلاصة.
3: فرحت كيف استعملتها أول مرة وجربتها وخرجتها استيناشي فمنت أنا اللي وصلني له، مي أهم لحظة هي وقت اللي جربوها عبيد أخري مش وقت اللي أنا جربتها، مي بلوتو وقت اللي عبيد أخرين معناها جربوها وشفت الفيدباك بتاعها. مي بيان سور سي توجور ان اكسبلوا، معناها فرحت سي سور، مي زدت فرحت اكثر كيف جربوها 4 من الناس. عملنا 2 تيست درايف اون انترن اللي خلوني نشوف معناها شفت عبيد ما كانتش تشوف لو سيت اوبورتونيتي، وكيف جربوها عملوا جو، معناها حسوا اللي فما فرصه باش انك ما تقعدش محصور بين 4 حيوط، ما تنجم تكون اوتونوم، وحتى الثقه في النفس، معناها شافوا حاجه جديده ما همش مستنسين بها، وحاجه مهمه ياسر هذايا سورتو بوغ لي بيرسون انديكابي، خاطر لو فات اللي يشوفوا فما دي زوبورتونيتي وفرص تحل افاق حتى في مخاخهم في طريقه تفكيرهم وكذا.
1: اليوم خديجة تتلفت للعالم وتوصل في رسالة لكل مستثمر ولكل شريك يمن بالإنسانية وبالذكاء الاصطناعي اللي هي عملت الخطوة الأولى ونجحت، وتوا دورهم باش يحطوا يديهم في يديها باش نكرها بهذه تخرج للشارع وتغير حياة آلاف من الناس. خديجة حلمتها ما وقفتش، هي تحب توصل بمشروع لبعيد وتخلي نوعية الكره بهذه توصل لكل حد يعاني إعاقة.
3: نحب نشوفها وكار إن شاء الله يا ربي. Pourquoi pas un hub technologique pour la mobilité des personnes handicapées. À l'échelle, on a des pilotes qui sont un peu partout en Tunis ou en Afrique, avec des véhicules qui sont un peu partout. On apporte plusieurs solutions de mobilité pour les personnes handicapées, surtout les gens qui ont une mobilité réduite, mais aussi les personnes âgées.
1: قصة خديجة مش حكاية اختراع كهرباء إلكتريك، قصة خديجة هي درس في الحرية وإثبات حقيقي للناس الكل بلي الإعاقة في العلق في العقول مش في الأبدان.
0: بالفعل ألفة شكرا ليك. طبعا في كل مرة من خلال فقرة ستوري تيلينغ نحاولوا نحكيوا عن القصص الناجحة، وحتى إذا كان فما شكون عنده قصة ما هيش أو تجربة ما هيش ناجحة، المؤكد رأو كل قصة ما توصل إلى النجاح لما تمر فترة كبيرة من الصعوبات، لكن القوة وين؟ وأنه فما شكون اللي يتأقلم ويوظفك الصعوبات هذيك نجاحات، وفما شكون اللي يستسلم ويكتفي به من أول ضربة معناه نجم يستسلم. 9:06 ديما على موجات إذاعة الشباب، احنا معاكم مازلنا حتى للعشرة متاع الصباح في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. وفي إذاعة الشباب ديما نحكيه خاصة عن المواضيع اللي تخص الشباب والابداع الشبابي. راهو ساعات فما مجالات معناها ضروري وانه نحكيو فيها عن الشباب المبدع. فما بعض الوضعيات فما بعض المشاكل بالطبيعه اللي تخص الشباب ومختلف البرامج والمنوعات والمحاور في اذاعه الشباب. نهتم تقريبا بكل المواضيع. لكن وقت اللي نحكيو ساعات على انجاز تاريخي معناه يخص الشباب وخطوه اولى من نوعها في تاريخ التعليم الهندسي في تونس. علاش نقول هكا؟ لانه فما 13 طالب من طلبة المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس مشاو أهزين طموحاتهم ومتوجهين للصين في برنامج أكاديمي واستراتيجي اللي يمتد تقريبا لمدة عام مع تكوين في أحدث تقنيات المستقبل وتدريب في عملاق صناعة السيارات الكهربائية في العالم. اليوم نحكيو عن السيارات الكهربائية، نحكيو عن الذكاء الاصطناعي، نحكيو طبعا عن الوضعيات هذه اللي ضروري وأنه باش نواكبوها طبعا في تونس. باش ناخذوا اكثر تفاصيل عن محتوى هذا الانجاز، شنو يمثل للشباب التونسي، تقريبا محتوى البرنامج معناه شنو اللي باش يعملوا بالضبط. ومشكور على تدخله معنا الاستاذ حسين الصديق مدير المدرسه الوطنيه العليا للمهندسين بتونس. سي حسين صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات اذاعه الشباب.
4: صباح النور، نهارك مبارك، مرحبا بالساده المستمعين.
3: اهلا وسهلا.
4: اذا كان عندكم طاج بطبيعه الحال بالساده المشاهدين، اذا كان
3: مرحبا بك. اكزاكتومون، صوتك قاعد يوصل في المباشر ولكل المستمعين طبعا غاديو جون تونيزي باج اوفيسيال. باهي سي حسين، دونك اول حاجه مبروك ليكم طبعا هذا الانجاز التاريخي. دونك هي تخلينا نحكيو عن الفكره التي ولدت وفكره ارسال اول وفد طلابي من عشو. ربما انت تصحح لي المعلومه ذي، هو اول وفد طلابي تاريخي اللي ضم 13 طالب مشاو للصين. يظلي هكا ولا لا؟
4: أول حاجة تاع بارك الله فيك على الاستضافة، بارك الله فيك شكونك توصل صوت وزارة التعليم العالي وصورة التكوين الهندسي المختلف السادة المستمعين والمشاهدين. ثاني حاجة، هو مش مبروك لنا احنا برك، هو مبروك صحيح للمدرسة الوطنية العليا للمهندسين، لكن زاد هو مبروك لتونس خاطر احنا نحن وراية التعليم في تونس فبريتو قبل ما نحن وراية التكوين الهندسي التونسي. نحن نعرف وراية التكوين الهندسي من الاختصاصات في تونس اللي هي رائدة في المجال. تعرفوا وراية المهندسين متاعنا على غرار الأطباء ومن أكثر البرودوين قلوا نحن أو التكوين اللي هو مطلوب في العالم. الحقيقة الشركات كانت شركات قبل سواء في المدرسة متاعنا أو في مختلف المدارس أخرى، لكن خلنا نحكي على المدرسة الوطنية العليا للمهندسين، شركات تهم الجانب الأوروبي. يعني أغلب الشركات متاعنا كنا نعقدوها مع الجانب الأوروبي، وذلك على خاطر ثم أرضية متاع تفاهم، ثم دي ميموراندوم أوف أندرستاندينغ ديمو مختلفة مع العديد من الجامعات وخاصة مع وزارة التعليم ووزارة التربية والتكوين في فرنسا، في مختلف الدول الأخرى بلجيكا ألمانيا إلى غيره.
3: فوالا،
4: التكوين هذا كان تكوين تقليدي، وكان نربطوا شركات باش نعملوا تبادل نتاع طلبه او باش نعملوا ان دوبل ديبلوم، انا سوا دي ديشون سوا ان دوبل ديبلوماسيون، سادير كو لي ستوديون يمشيو يعديو عامين غاديك في فرنسا، يمشيو بطبيعه الحال بورسيي وياخذوا بورس مده عامين، ثم يرجعوا يعملوا لي بروجي دو فان ديتود نتاعهم سوا في تونس سوا في الخارج وياخذوا ديبلوم تونسي وديبلوم اجنبي.
3: ديبلوم تونسي وديبلوم اجنبي. اي
4: باعتبار ان المدرسه الوطنيه العليا للمهندسين اللي تكريديتي على مستوى السي تي اي دونك الكوميسيون دي تيتر دانجينيور، دونك نفس الدبلوم اللي ياخذوه من تونس كما هو اللي ياخذوه من الخارج، يخول لهم افاق الشغل، يخول لهم شفت في الخارج او باش نجموا حتى يعملوا دي ستارت اب او يكونوا شركات في الخارج.
3: خبيان.
4: لكن هذا تكوين تقليدي.
3: لكن البرنامج المراهيذي على ما اعتقد يركز على تخصصات المستقبل. وقت اللي نحكيه عن الذكاء الاصطناعي، الرؤيه بالحاسوب، التدريب، اي هات معك انت خلينا ناخذ التفاصيل، تفضل.
4: يعطيك الف صحه. لهنا قلنا يزي من مش يزي لكن واصلوا فيه، لكن ما نغزروش فقط نحو هلاكس هذايا. انا فوا بار ان سبيكتر ان بو بي لارج، وقاعدين نشوفوا في تطور في عملنا دراسة استراتيجية على مستوى المدرسة ودراسة أبغاض كون التقنيات الحديثة هي تقنيات مبنية حاليا على التكنولوجيا الصينية هي في البلدان الأخرى، لكن التكنولوجيا برينسيبال اللي قاعدة حاليا على مستوى هي تقنيات صينية. جينا نشوفوا نلقاو الصين على انت
3: به نجدوا الاتصال به سي حسين لأنه نوعية الصوت ولات ماهيش واضحة. نحاولوا باش نجدوا الاتصال به لأنه البرنامج يركز بالأساس على تخصصات المستقبل كما قلنا معنا الذكاء الاصطناعي والرؤية بالحاسوب والتدريب أيضا في شركة عالمية. المؤكد وأنه التجربة هذه الاستثنائية اللي باش تنعكس على التكوين التطبيقي للطلبة اللي مشاو للصين هنا، لأنه نحكيه عن البعد الاستراتيجي ونقل التكنولوجيا، لأنه مهم وقت اللي نحكيه عن الوضعية هذه. وسؤال ربما لكل شاب اللي يسمع فينا ويحلم بمقعد في مدارس الهندسة وإلا ببلوغ العالمية، معناها فما راو رسالة اليوم، فما 13 شاب اللي كانوا يقرأوا معناها يعني في المدرسة. به نجعله سي حسين تفضل. ايه
4: سمحني على القطاع.
3: مرحبا
4: السادة المستمعين. فقلنا يزمنا ننظروا بطريقة مختلفة، ننظروا بطريقة مختلفة على مستوى الشركات، مستوى الشركات متاعنا، ونتجهوا نحو مش محبش نقول انتر جيميل أفضل، لكن نتجهوا نحو الجهة اللي عندها التقنيات الرائدة. جينا عملنا علاقات مع الجانب الصيني على مستوى زوز مؤسسات. الحقيقة المؤسسات هذوما مؤسسات رائدة، وأول شراكة عملناها مع عن طريق الجمعية جيت وزا، وكان تابع ممثل الجمعية لهنا اللي هي مدام تريسي دهانك، اللي هي حقيقة صديقة لتونس إضافة لأنها تمثل الجانب الصيني على مستوى العلوم والتكنولوجيا. وقلنا نشوفوا مؤسسة اللي يتم تكوين فيها المهندسين متاعنا على قدم المستويات مع المهندسين الصينيين. ونعرفوا حاليا لأوروبا ومختلف بقاع العالم قاعدة تستورد سواء مباشرة التقنيات والتكنولوجيا من الصين، سواء قاعدة تصنع في السيارات متاعها أو في التقنيات خاصة على مستوى الانرجي ومستوى البطارية الإلكتريك ومستوى كلهم يتم تصنيعهم في الصين. ونعرفوا اللي التقنية الصينية تخول مثلا في السيارات الهجينة هذه اللي باتوري بريد اللي باتوري بريد الشرجابل، تخول إمكانية كونه سيارة تصير حتى 1600 كيلومتر، اللي هي تقنية مش موجودة في حتى مكان في العالم، إضافة إلى أن نعرفوا كونه الصين تمتلك دي باز دو دوني دي موتور دو ريشيرش ودي بوت ودي زياجون يا كيما ديبسيك وغيره يضاهيو
3: لي زاجون الاخرين في مختلف دول العالم. فوالا هو سي حسين، فوالا هو سي حسين الحقيقه خاطر مازلت عندي دقيقه نحب نكملها معاك. معناها هذه التكوين هو ربما من بين اهداف ونمذجه جديده لفتح ابواب العالميه قدام المهندس التونسي في الاسواق الاسيويه.
4: بالضبط، هذا مش فقط في الاسواق الاسيويه، لكن في الاسواق العالميه. ويكون المهندس التونسي عنده انو بوفر انتجراسيون، يعني عنده انيداجور هو التقنيه الصينيه هذه. اللي احنا مثلا نعطيك اكزامبل، سما ماركه معينه توا في تونس موجوده هي ماركه سويدواز، لكن انت تصنع في الصين. يعني حتى الماركات الاجنبيه اللي هي اوروبيه وامريكيه قاعده حاليا تقنيات نتاعها تخدم الصين. يعني انا كي نكون المهندس نتاعي حاليا في الصين باش يرجع لي بتقنيه رايده، باش يكون عنده ان انسيرشن في سوق الشغل رايده قبل المهندسين حتى الاجانب الفرنسيس والطلاين وغيرهم، باش يكون هو سباق كمهندس تونسي في الانسيرشن بروفيسيونيل نتاعو سواء تيسيو ناسيونال سواء زاد اون فورت انسيرشن في تيسيو انترناسيونال فيو كي ديتيان لا تكنولوجيا انترناسيونال هذه لا تكنولوجيا اللي هي افونغارديست. انا يولي عنا ان انجينير كي سور دو لو، ان انجينير اللي هو عنده ميداجور انترناسيونال وعنده ان بوفر دو دانسيرسيون بروفيسيونيل.
3: تري بيان، شكرا لك سي حسين، يعطيك الف صحه على كل المعلومات والتفاصيل. الاستاذ حسين الصديق مدير المدرسه الوطنيه العليا للمهندسين بتونس، شكرا لك على كل التفاصيل وان شاء الله بالتوفيق. طبعا للطلبه 13 طالب من طلبه المدرسه الوطنيه العليا للمهندسين بتونس اللي مشاو للصين في برنامج اكاديمي واستراتيجي اللي يمتد لمده سنه مع تكوين في احدث تقنيات المستقبل وتدريب في عملاق صناعة السيارات الكهربائية في العالم. موعد موجز 9:30. زبيد القصوري تفضل، كرسي استنى فيك لأنه بتقدم موجز 9:30.
0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من 6 للـ10.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: سيدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 9:30 صباحا، مرحبا بكم. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يوقع مع نائب الوكالة الدولية للطاقة الذرية على البرنامج الوطني الإطاري للتعاون بين الطرفين خلال الفترة 2026-2030 حسب بلاغ صادر عشية أمس عن الوزارة. بداية من يوم الخميس 24 سبتمبر الجاري، ديوان الخدمات الجامعية للشمال ينطلق في الإجابة عن مطالب السكن الجامعي الاستثنائي للطلبة المعنيين بالعودة الجامعية ليوم 12 سبتمبر الجارية. الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سليم السحيمي يؤكد لأخبار الشباب أن إضراب قطاع نقل المحروقات المقرر تنفيذه غدا وبعد غدا لا يزال قائما في انتظار عقد جلسة صلحية في الغرض. في الشأن الدولي الخارجي، الأمريكية تحث مواطنيها الموجودين حاليا في الشرق الأوسط على توخي الحذر مع احتمال إلغاء الرحلات الجوية. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن تعلن نزوح أكثر من 149 ألف شخص في 8 محافظات جراء التصعيد العسكري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض التعهد بتقديم دعم عسكري للحكومة اليمنية، وذلك خلال مكالمة هاتفية أمس مع رئيس مجلس الرئاسة اليمني راشد العليمي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء.

0: مبروك السيد. مع خوف فرصة كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات. مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال.

0: تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تبعونا اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
1: الماتينال جول.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.

0: 9:45 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. دينا بشوي بشوي نقتربوا من نهاية لقناة في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. قبل ما نمشي الألفانسيب في فقرة فلاش كولتور حبيت نذكر وأنه بداية من نهار الخميس الجاي 24 سبتمبر 2026 ديوان الخدمات الجامعية للشمال اللي ينطلق في الإجابة عن مطالب السكن الجامعي الاستثنائي للطلبة المعنيين بالعودة الجامعية اليوم 12 سبتمبر. هذا طبعا حسب بلاغ طبعا اللي جاء لديوان الخدمات الجامعيه للشمال. دونك بدايه من نهار الخميس هذا استناو ان شاء الله يجيكم ميساج ايجابي فيما يخص مطالب السكن الجامعي الاستثنائي بالنسبه للطلبه كما قلت المعنيين بالعوده الجامعيه لنهار 12 سبتمبر 2026. أورفانسيب في فقره فلاش كولتور.
1: فلاش كولتور.
0: ألفا صباح النور من جديد.
2: صباح النور سامي، أهلا وسهلا بيك. فلاش كولتور اليوم باش نحكي والأعين الكل متوجهة للدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي بدأ البارح بحفل الافتتاح كان في المسرح الأثري بكارتاج أثو نصيف زيتون ورحمة رياض. اليوم 22 سبتمبر باش نلقاو 11 افتتاح معرض لازبول التكنولوجيا والتجهيزات وسوق الإنتاج البرامجي باش يكون بالمدينة المتوسطية بياسمين الحمامات. من نص النهار حتى المساء ونص نلقاو الندوة الحوارية البودكاست اتجاهات المحتوى وقوة التأثير، نلقاوها مسرح سيزار بالمدينة المتوسطية. الأربعة متاع العشية باش نلقاو فعالية الترويج للتعاون الصناعي السمعي البصري بين الصين والدول العربية. الفعاليات هذه باش نلقاو في مسرح سيزار واحد بالمدينة المتوسطية. وفي الليل مع 8:30 باش نلقاو احتفالية عرب سات باش نلقاو بقاعة موازين بطبيعة في الحمامات. نهار الأربعة غدو باش نلقاو في البرنامج العشرة وباش تواصل حتى لستة متاع العشية معرض لازبول التكنولوجيا والتجهيزات بالمدينة المتوسطية زادة ياسمين الحمامات. ومن العشرة حتى الحداش ونص فما الندوة الحوارية الجمهور وصناعة المحتوى من التلقي إلى الشراكة باش نلقاه في مسرح سيزار. النص نهار غير بوع تقريبا حتى الماضي ساعة وربع باش نلقاه ندوة حوارية الإعلام السياحي من ناقل الحدث إلى صانع للوجهة باش نلقاه في مسرح سيزار زادة بالمدينة المتوسطية. ومعه لا في الفترة المسائية اللي باش تبدأ الخمسة متاع العشية حتى لستة ونص نلقاو حفل توزيع جوائز التبادلات وتكريم لجان التحكيم بمسرح سيزار في المدينة المتوسطية. ونهار الخميس 24 سبتمبر اللي هو باش يكون الاختتام نتاع المهرجان يبدا العشرة حتى نص نهار باش نلقاو عروض الشركات باش نلقاو الشركات باش نلقاوها بمسرح سيزار بالمدينة المتوسطية. وفي الليل باش نلقاو الحفل الختامي للمهرجان نلقاوه بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة. وكانت هذه جولتنا اليوم في فلاش كولتور.

النهار. 59 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية لقنا في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. اختيارات ذكريات بن حمادة من بعد شوي في أجي ميوزك من 10 حتى للعشرة ونص موعد انطلاق. خذ فرصتك مع سماح الفرجاني حتى للحداش ونص. تونس اليوم عند سعيدي وكامل الفريق حتى الماضي ساعة. شكرا لكم الكل على اختياركم لإذاعة الشباب. ميرسي بوكولي في كل مرة تختاروا وتنورونا في الصبحية معنا في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. كوثر البجوي كانت حاضر معنا في الإخراج التقني، غفران بن إبراهيم والفنصيب في الإخراج الرقمي، زبير العوني كان معنا في السبورز، هذا كيف كيف نسرين العرفيوي، يسرى شيبوب، زبيد القصوري في الأخبار، وسامي فرتوني. يقولكم بقيت متابعة طيبة لبرامج ذات شباب. باي باي.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: RG Music.

0: RJ Music.
1: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
2: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
2: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
2: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
2: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
3: وبرامج لكل الناس
1: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
2: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعة شباب من تونس.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: مرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز تحت شعار نبذ الصورة وصدى المستقبل. افتتحت مساء أمس فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية إلى غاية الجمعة 24 سبتمبر الجارية. قال رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية علي الكنزاري اليوم إن الغرفة ستقدم مقترحا لتمكين مليون عائلة تونسية من تركيز لوحة شمسية مع محول بصفة مجانية. وأوضح علي الكنزاري على موجات الإذاعة التونسية أن مشروع المواطنة الفوتوضوئية سيتم إنجازه على امتداد 4 سنوات. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدمة خليل المشري إن وحدة الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من يوم غد الأربعاء وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. تستعد المنظومة المالية والبنكية في تونس للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض، وذلك انطلاقا من غرة أكتوبر القادم بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيفية التنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء الاقتصادي. في الشأن الدولي، تتواصل الاشتباكات والقصف المدفعي بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في محافظتي الجوف ومأرب، فيما سجلت مأرب وصول 3000 نازح إليها إثر التصعيد العسكري في عدد من المحافظات. أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر في منطقة نجران بعد دقائق من إطلاق إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للتحذير من خطر. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
8: عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشات همسلي، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة شباب من تونس.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
10: صباح الأنوار، صباح الخيرات للجميع. مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب. شكرا لكم على اختياركم هذه هي الموجة لقاء جديد مع برنامج خذ فرصتك كالعادة متوا حتى لحداش ونص متاع الصباح. أجمل تحية كامل فريق وليد الريفي رافقني هذا الصباح في الجانب التقني للستوديو نجيب الخطاب وصالح جغام الرقمي غفران في ديجيتال وسمح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. لقاء جديد فرص جديدة إن شاء الله نقدمها لكم اليوم من خلال لقاء ينطلق توا ويتواصل حتى للحداش ونص كالعادة في موعد الثلاثاء 22 سبتمبر 2026. وبعد شوية موعدنا باش يكون مع أولى فقراتنا فقرة اسأل الإكسبير، وهذا الصباح معنا خبيرة مش خبير خبيرة وعندها ما تقول وكل عادة باش نقدموا مجموعة من الفرص الحقيقية ونحاولوا دايما وأنه كلامنا ما يكونش نظري باعتبار أن نقدموا آليات تقنيات أسرار لما لا لإنجاح المسار متاعكم مهما كانت المرحلة اللي نتوما فيها، ما قبل المشروع وانتوما في وسط المشروع متاعكم، بعد المشروع لاستدامة النجاح، ولا حتى مازلتوا في المراحل الأولانية بالكل متاع الاختيارات الأولى. مرحبا بكم معنا، توقيتنا 10:34 صباحا.

بالجمال اتخيلك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره ويوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع البشر.

0: أهلا وسهلا بكم معنا 10:38 صباحنا يا وليد. نسمع بعض نشرة انطلاق فقرة اسأل إكسبير.
1: اسأل إكسبير
0: الخبيرة اللي حاضرة معنا هذا الصباح وانا سعيدة باستقبالها منال عبروقي خبيرة دولية. منال صباح الأنوار.
2: صباح النور.
0: مرحبا بك بحضينا، شكرا لك على وجودك اليوم. وأنت مدربة دولية وأنت رائدة أعمال، وهذا مهم جدا على خاطر كلامك مش باش يكون نظري، كلامك تطبيقي لأنك تعيش التجربة وتلمس كل الجزئيات اللي باش تحكي لنا عليها وتحدثنا عليها بصفة عملية واقعية. قربك من مجال ريادة الأعمال يخليك تقدم لنا برشا معطيات ومعلومات تفيدنا في لقانا من برنامج خذ فرصتك، وخاصة في فقرة اسأل الإكسبير اليوم. حاجة مهمة برشا باش نحكيو عليها، جزئية يمكن مهارة تنقص عدد كبير من الأشخاص اليوم. تقريبا العالم اللي نعيشوا فيه اللي ولا فيه معناتها وفرة في المعطيات، وفرة في المعلومة، لكن هل ترى نعرفوا كيفاش نستغلوا هالمعلومة هذية، نعرفوا كيفاش نستعملوها باش نحسنوا باش نفهموا رواحنا أكثر، باش نعرفوا المهارات اللي موجودة داخلنا أكثر، زعما نعرفوا رواحنا بالكدي شنو نجمو نعملوا شنو ما نجموش. معرفة المهارات، تحقق منها، وكيفاش نحولوا هالمهارات هذه اللي نعرفوها إلى فرص حقيقية نستغلوها. هذا هو موضوع لقانا اليوم في خذ فرصتك، تحديدا في فقرة اسأل الإكسبير.
2: صباح النور سماح، نشكرك أولا على الاستضافة وعلى الموضوع que je trouve très important معناتها باش نحكيو فيه. كلامك الكل صحيح. اليوم على ما فما معلومات ممكن يقول لك trop d'information tue l'information. اسكو نحن اليوم
0: كيما شح المعلومه بالضبط وقت تكون برشا معلومات كيف
2: هذا ها. نحن في ممكن في بيريود قبل كي قرينا ما كانش عندنا لي زوتي اللي موجودين اليوم، ما كانش فما انترنت، ما كانش فما لي زوتي تشات جي بي تي وغيره، دونك المعلومه كانت ناخذوها من
0: نهار كامل في المكتبه باش تاخذ حويجه،
2: ناخذوا شي كتاب نتصرفوا كتاب نقراوه دي رومون او فوا ميرسي. اليوم 2026 ما نجمش نسمع انسان يقول لك لا انا ما نجمتش ننجح في الكاريير نتاعي، ولا لا انا ما نجمتش ننجح في قرايتي، ولا انا لا واحد في خدمه ما نحبهاش، ونسمعوا برشا حاجات من من من نوع هذا. اليوم اذا كان انت جون ولا موان جون وتحب تقرا في تونس ولا البرة، فما بوكو دوتي. هذاك علاش انا عجبتني جملتك، قلت احنا باش نعطيو دي زاستيوس ماهمش نظريين، مي ريالمون كان انت عندك موهبه كيفاش نبدلوها هالموهبه من حاجه نظريه الى حاجه ريال. اسكو انا نجم نبدل الكارير نتاعي في عمر بتاع 35 40 و45؟ اي موجوده، فما برشا عباد تعمل ريكونفونسيون بروفيسيونيل، ملي كان كونتابل اكزامبل، ملي كان كونتابل في بيرو 20 سنه يلقى روحه يعدي في مهارات فورماتور في مجال مختلف تماما. زعما هذا شنو اللي صار له، اكتشف اللي هو ماهوش فرحان في الكارير نتاعو، وهذه حاجه قاعده تصير يوميا. علاش؟ خاطر المعلومه سهلت. اليوم اذا كان نختار مجال معين نمشي نعمل فيه الفورماسيون اون ليني ولا البر، باش تقولي لي فورماسيون سون بيونت، لا فما دي فورماسيون موجودين مجانيا على الانترنت. نحس روحي اليوم انا عندي صوت باهي ونحكي بالكدا، نجم نجو ديفلوب لي بودكاست تاع الانترنت معبيه بهم. لي مويان موجودين، التليفون، الاورديناتور، انترنت، ما تبرش حاجات ما كانوش موجودين قبل، اليوم متوفرين ولي زوتي كلهم موجودين باش نجمو نقدموا من روحنا.
0: اي دونك معناتها حسب المقدمه نتاعك هذيا، اول خطوه نجمو نعملوها انك تكتشف المهارات نتاعك قبل كل شيء. انت شنو تنجم تعطي، شنو تنجم تضيف، شنو تنجم تقدم.
2: اكزاكتومون كانك باش تبني دار يلزمها اساس. انا شنو المهارات
0: كانو التشخيص معناه نتاع الطبيب بالضبط، شخص الامور ساعه افهم روحك ومن بعد
2: باش نعمل اوتو دياغنوستيك روحي، نقول انا كان عندي مهاره شنو هي،
0: شنو المهاره
2: وباش نبني عليها. كانها مهاره متمكن منها بالمية بالمية اوكي نتوكل على ربي ونبدا، كان مهاره ماهيش كامله 100% نقصها شويه لونغ، نقصها انجلي، نقصها
0: ندعمها
2: فوالا نمشي نقراها. انا عندي مشكله ما نجمش نحكي اون بوبليك، نخاف قدام العباد صوتي يرعش، نجم نمشي نعمل دي فورماسيون تياتر ولا غيره باش يخليني كل بريزون بارول اون بوبليك، نبدا بهذا. ما نجمش نكون انا فورماتور اليوم ونخرج قدام 20 عبد هكا وصوتي ولا يرعش. هذه المهاره اوكي موجوده ولكن ماهيش مسقوله 100%. دونك اول ايتاب شنو المهاره اللي عندي.
0: نقطة أخرى زادة مهمة برشا أنا نراها في المسار هذية منال، اتخاذ القرار. تويك ولينا نشوفه في برشة شباب اللي قاري معناتها في اتجاه معين في معناتها عنده مسار تعليمي معين، لكن هو يحب حاجة أخرى لسبب أو لآخر، ما قراش الحاجة اللي هو يحب عليها لكن توجهه واحد آخر. اليوم مش مسهل أنك تاخذ القرار هذا. شو الحاجات اللي تخليك تساعدك أنك تمشي في مع القرار هذا أو تتخذ القرار هذا من توجه معين إلى توجه آخر، خاصة وقت المسار الأولاني ما يمشيش معاك ولا ما تلقاش راحتك فيه ولا ما ترتاحش؟ مش بالضرورة ما يكونش غنطابل بالنسبة ليك، راه برشا أنا شفتهم راو بين ذفرين دبرين خدم يخدموا لاباس عليهم وعندهم شعرين لكن مش مرتاحين، مش هذيك الحاجة اللي هما يتمنوها واللي هما يحبوها. لكن أنك تحب حاجة وأنك تتخذ القرار وتغير ما هوش سهل، وهذا هو الصعيب. شو الحاجات اللي ممكن تسهل علينا اتخاذ مثل هذه القرارات وتخلينا واثقين من رويحنا؟
2: هو كلامك الكل صحيح. نبداو اون فادير بالكوز نتاع اني حاجه نعملها مانيش فرحان بها. باش بتدخ شيفر باش نعطيه بالك شي كبير، ممكن 50% من التلامذه ولا من لي ستوديون اللي قراو قرايات ما يحبوهاش، ما كانت انفلونس نتاع لي بارون، البو يحبوا يطلع محامي، البو يحبوا يطلع معلم، يحبوا يطلع كذا وكذا، من غير ما نغزروا اللي راهي الدنيا تبدلت ولي زوتي تبدلوا وتوا صغار اليوم ماهمش صغار قبل. دونك تلقاه يقرا القرايه اللي هو فورسيمون ما اختارهاش. اوكي عنده ديبلومو، الدبلوم حاجة مهمة، ولكن أنا نقول كي نخرج لسوق العمل ماهوش الدبلوم وحده اللي باش يخليك تلقى بلاصتك وبلاصة باهية في المجتمع. نحن في الأخر شنو
0: كيما أنت تنتظرها على الأقل،
2: تقول أنا قريت دبلوم وفاك وكاتخون ولا تخوازون وماستر إتو، مي مالقيتش بلاصتي ني في فرصة ني في الشغل ني في ريادة الأعمال ني في حتى شيء. المشكلة مش الدبلوم، المشكلة شنو عملت معاها أدغوات يا غوش باش قويتك الدبلوم. دونك هذاك علاش وحتى نشوفوهم نحن في لي فورماسيون نتاعنا، نلقى إنسان خدم 20 سنة في كارير كما قلت أنت، لكن في حد في قرارة نفسه يقول لك انا سلام مونوتوني، نقوم كل صباح نمشي نخدم مسمار في حيط، عندي شهريه ولكن اخر نهار اسكو انا فرحان ولا لا؟
0: مانيش فرحان.
2: لكن مانيش فرحان تولي ستريس، لكن ماهوش ستريس لطف عليك يولي مرض، هاك المرض يولي صغار ما عنديش معاهم مساعدين وصغاري انا ما عادش عندي معاهم مساعدين، وك السيركل تقعد تدور في سفاغ، تخدم باش تاخذ شهريه تخلص لك فاتوراتك او فاغي ميرسي. اليوم قرار انك تبدل كومبليتمون دو ميتي ريكونفيرسيون توتال، والا انك كنت تعمل في حاجه اورديناتور من 9 ل 5 نتاع العشاء تلقى روحك تعمل في حاجه يدويه، ماهيش صحيحه، ممكن ماهيش صعيبه ماهيش سهله سامحني، ممكن ماهيش تخليك تاخو نفس الشهريه اللي كنت تاخو فيها وكي سيكوريتي اللي كانت عندنا خاطر نحبوا ولا نكرهوا لو ريفينو اخر شهر سي اون سيرتين سيكوريتي موجوده تخلص الفاتورات والكري وي
0: جانب مطمئن عليه مرتاح منه.
2: اليوم يلفو فيغ ان شوا، مش معناتها راكي باش تمشي في الغوكونفيرسيون ولا باش تبدل الكارير نتاعك ماكش باش تربح فلوس ولا غيره، لكن لازمها شويه صبر من الاول، تقتنع فكره اللي انت راك باش تعاود من الصفر، وهذا مش حاجه سهله انه انسان يعاود من الصفر. يعاود من الصفر اوكي، لكن مش يعاود من الصفر من تجربه. فما شكون يدخل يقرا انا دخلت نقرا عمري 38 سنه بعد دبلوم الاولاني، معناتها كي تدخل تقرا عمرك 38 ولا 37 ماهيش سهله، لكن ما دخلتش من لا شيء، دخلت من تجربه في الدنيا، من تجربه في الخدمه اكسيتيرا. دونك القرار ماهوش سهل، لكن حتى حد ما ينجم ياخذ قرار في بلاصتك. دونك لازم انت اولا تقرر القرار هذاك تكون مقتنع به 100%، وانا نمن الانسان كي يقتنع بحاجه وربي ما يحطك في بالك حاجه لما انت توصل لها. دونك تقرر اللي زيتاب اللي يجيهم بعضهم مهما باش يكونوا صعاب باش تعديهم.
0: احنا وقت اللي بداو نتحدثوا في برنامج خذ فرصتك منال ونستدعوا برشا خبراء واساتذه ومختصين في مجالات متعدده يبداو يحكيوا لنا على المشاريع، برشا اتصالات وبرشا تعليقات تجي على صفحه الفيسبوك الخاصه باذاعه شباب ولا للبرنامج في اتصالات مباشره، يقولوا خاصه في بعض الجهات شو باش نحل، يقولوا تقولوا مشروع سهل، هاني نحب نعمل برشا حاجات في الجهه نتاعي ولا في المكان اللي انا فيه يصعب ياسر اني نطبق الكلام اللي نتوما تقولوا فيه، ويحسوا كينا قاعدين نقولوا في كلام تاع واحد قاعد في مكانه وهو مرتاح عنده معناتها رفاهيه بين ظفرين. ألوغ كو أنا دايما نحب في برنامج خذ فرصتك نتوجه للناس الكل ونخمم ديما في الناس الكل. منيل تويكا كان بنات يسمعوا فينا وأنا ننسى داخل الجمهورية ولا حتى مش داخل، راهو فما أرياف قريبة برشا بالعاصمة لكن يحسوا رواحهم بعاد ويحسوا رواحهم اللي برشا أمور تنقصهم وبرشا أمور يصعب عليها أنها تعملهم. مرة واحدة قالت لي بلاصة اللي أنا فيها مكتب بريد وقهوة، شنو باش نحل فيها مشروع. إبا هي نفس المكان ولا تقريبا المكان يشبه ناس اخرين لقاو شنو يحلوا مشروع مع القهوة هذيك. عملت مشروع في كيفاش هذوك باكوات سكر صغيرين ديك لي سيجاريت نتاع السكر كانوا قبل يجيبوا فيهم من تونس ولا هي تصنع فيهم في المكان هذاك وتبيع فيهم القهوة هذيك. ولقات مشروع وقعدت في بلاصة البنات اللي يسمعوا فينا تويكا وهي في بيتها مسكر على روحها ما عندها وين تمشي وظروفها صعيبة. شنو الميساج اللي انت توصله لها؟ شنو الكلمات اللي حقيقة يلزمها تفهمهم وتعرفهم واللي علاش لي بعد ما تسمع الكلام هذاك تحل البيبان على روحها وتخرج وتعرف اللي ممكن فما فرصة تستنى فيها لو هي تتحرك شوي.
2: شوف هو سميح ما فماش ما اسهل من يقولوا لي نحن راهو منطقتنا ما فيهاش. هو صحيح ما نقولش اللي فما مناطق داخليه ولا غيرها في تونس اللي ماهيش محلوله كما وسط البلاد ولا كما العالم الكل. هذه حاجه ولكن هذه رياليتي عايشين فيها. عندنا حالين يا باش نربعوا يدينا ونقولوا نحن هذاك شنو عندنا ولا باش انا باش نحاول نتحدى ونقدم ونشوف شنو نجم نعمل. اي بلاصه في تونس كما قلت انت بلاصه فيها قهوه ولا غيره خاطر نحن قعدنا فك لي سونتي باتو فك الاربعه مشاريع باتيسري قهوه عطار حجامه هذاك هما. لكن مع كل احترامي للمهن هذايا واللي هما موجودين وباش يقعدوا موجودين اليوم العالم تطور. اليوم الليفريزون في تونس تخلص عليها 8000 العبد كل تشري في الليفريزون. اليوم العبد ما عادش عنده وقت. انا نسمع عبيد عندها مشاريع انها تقص المعدنوس وتحطها في دي باركيت وتبيعها سا رابورت دو لارجون. اليوم الهيلثي مود اللي عايشين فيه العبيد تحب تمشي تعمل سبور وغيره فما عبيد في الدار عندها مهاره نتاع تطيب اللي انا مثلا ما عنديش. نجم نعملوا دي روسيت تتعاملوا في امبلاج محليه وتعمل ليفريزون تلقى روحك ممكن تخلص خير من موظف سامي
0: وتتفاجئ احيانا راه تتفاجئ بالمردود نتاع كل حاجه البسيطه اللي انت ما عطيتهاش قيمتها في البدايه
2: ولا باش نعمل حاجه
0: ولا ما جاتش لبالك.
2: علاش ليه التكستيل اليوم في تونس حاجه معروفه على بالكدي. اليوم نذكر عمري 18 19 شريت ماكينه صغيره وعملت قفف بالوحده نتاعها وصلت بعت القفه بمبلغ محترم اما جربت معناتها ما قلتش لي ما ما ما, ما نجمش نعملها الفو ايسيي نجرب بالك شي انا عندي مهاره نتاع خياطه بالك شي انا عندي مهاره نتاع تصوير.
0: ما فماش جهه في تونس ما عندهاش خصوصيه
2: تكتنو.
0: عندك خصوصيه
2: ما نجمش ما فماش
0: فما
2: قولي خبز اليوم حتى العبيد اللي عندها مرضى لطف عليك سون غلوتين وغيره نجموا انكري لهم هما اون ريسيت سبيسيالمون لهم هما. فما دي ديابيتيك ما ياكلوش السكر فما عبيد ما تاكلش الملح حشك دونك فما برشا مجالات ما نجموش نجمو تاو كل مره نعطيو افكار على المشاريع شنو نجمو نعملوهم ولكن كما قلت انت الطفله اللي في بيتها لازم تاخذ قرار اللي هي لازمها تقوم الروحة وتشوف شنو تنجم تعمل وتبدا
0: اي
2: الفو كومونسي كلك بار
0: اي يزي من انك تقعد تشكي وتتذمر وما عندي شيء وما
2: أسهل من الضحيه تونس صعيبه والدنيا صعيبه
0: والظروف صعيبه والظروف اللي دايره بيا وما عندي شيء كما قلت انت فماش ما اسهل من الحكايه هذه. لكن الاحلى انك والافضل انك تبحث داخلك على حاجه انت تعرفها وما فماش واحد ما عندوش حاجه لازم عندك حويجه
2: حتى كان مش باش تبدا بها مشروع راه تنجم الحاجه هذيك تبدلك الكاريير نتاعك تنجم تبدل من خدمه لخدمه في حاجه الاخير. اليوم علاش احنا اول سؤال قلنا شنو تعرف روحك عندك موهبه ولا لا. الموهبه هذيك مش بذاتي هي باش تحلك مشروع ولا باش تعمل ريادة اعمال. تنجمك الموهبه هذيك تبدلك من الخدمه نتاعك تبدلك من لونفيرونمون نتاعك وملي كنت في انفيرونمون صغير وماكش مرتاح فيه تنجم تمشي في شركه تحترم موظفينها شركه تعمل على الفورماسيون كونتينو تدخل في دي بيك فور تخدم مع دي شركات عالميه وتاخذ انت فرصتك كيما الناس اللي ترافيهم على الانترنت وتقول علاش هو مش انا. نبدا بروحي نثقف روحي نعلم نقرا كتبات نعمل دي فورماسيون نقف حتى قدام المرايه ونحكي كيفاش لونتروتيان تاعي باش يتعدى نشوف شنو لي زوتي سوغ انترنت اللي طالعين توا في 2026 نشوف اللي نجم ناخذه حتى بالكارت نتاع اودينار ب 20000 و 30000 نجم نشري دي ابليكاسيون نتعلم منهم نعرف شكون العباد بتليفوناتهم يصوروا في دي كونتينو خير من دي فوتوغراف اللي كانت قبل تقرا قرايه اليوم المونتاج وغيره يربح فلوس ما تفهم برشا حاجات
0: سيرفيس نجم تبيعه وتاخذ مقابله فلوس. احنا باش نحاولوا من خلال لقانا في عده حلقات مرتبطه ببعضها منال نحاولوا كل مره باش نختاروا موضوع ونتعمقوا فيه اكثر من بين النقاط زاده اللي دائما تطرح وانا شفتها حتى معناتها وقع دعوتي في عده مرات وشاركت وانا كنت سعيده بذلك في مشاريع تخرج الطلبه قدموا مشاريع أو المشاريع متاعهم. الملاحظة الكبيرة اللي عملتها إضافة إلى معناها تقديري ليهم واحترامي ليهم اللي هما في السن المبكرة ذيك وعندهم الأفكار ذيك، لكن شفت اللي برشا حاجات تنقصهم، كيما فما وحود عرفوا كيفاش يعبروا على رواحهم ويقدموا رواحهم وفكرتهم، كيما للأسف الشديد فما برشا شباب رغم اللي فكرتهم باهية وفيها برشا جزئيات ويقدموا إضافة، لكن للأسف الشديد لا نجموا يقدموا رواحهم ولا المهارة متاعهم ولا مشاريعهم. اليوم أنهم يتعلموا هالمهارة هذه حاجة ماهيش صعيبة أما ماهيش سهلة زيدة، ولابد من أخذها بعين الاعتبار. النقطة هذية منال كيف شنو نجموا نقولوا عليها وكيفاش معناتها ينجموا يتطوروا ويوصلوا إلى نتيجة باهية بعد معناتها ما يخدموا على رواحهم في النقطة هذية؟
2: هذه نقطة مهمة برشا سماح، علاش؟ خاطر برشا عباد يقول لك والله صح عليك تعرف تحكي اون بوبليك، صح عليك تعرف تبيع، ما فما حتى حد تولد.
0: احنا قبل كنا كنا نقولوا قبل حاجة ربي،
2: حاجة ربي عند ربي، كنا نقولوا
0: من عند ربي، كل واحد ربي كيفاش خلقه. اوكي اوكي هذيك حاجة بالطبيعة مؤمنين بها، لكن نجم تطور روحك
2: نفسي انت خلقك ربي تعرف تحكي وتقدم روحك وغيره. فما برشا عباد عندهم دي انتروفيرتي، انسان مسكر على روحه شويه ما يحبش يحكي برشا، انسان سكوت ما يحبش، مي او ميم تو اختار كارير انه هو يخرج يحكي مع العباد ولا انه يقدم برودوي ولا انه يمشي يبيعو. ما نجمش يقعد فك البول هذيك ويقول لي انا هذيك هي طبيعتي وهذيك هي شخصيتي. اذا كان هو يحب يطور من روحه يلزم يفهم علاش النقاط هذيك، اسكو هذيك حشمه، اسكو هذيك قله ثقه في النفس، اسكو هذيك خاطر من قله المخاطره نتاع العباد، بالك هما في دارهم وفي عائلتهم وفي تربيتهم انهم ما يحكيوش برشا ولا يقعدوا هكا، هذا ما حريتنا شنو ندخلوا فيها. ولكن كي انسان وصل في الاج ادولت 20 21 22 سنه كما قلت انت وعنده ان ديبلوم محترم جدا، يلزم يخدم على روحه شويه ويقول راه هذيك ماهيش مشكله اللي فاتني انا جو سو انتروفيرتي وانا ما نجمش نحكي برشا لكن نخدم عليها. اليوم مثلا في المسرح انا اكتشفت المسرح يخليك تاخذ ثقه في روحك على الاخر. علاش؟ خاطر انت في انفيرونمون حتى حد ما باش يحاسبك على انت شنو لابس ولا شنو عامل ولا شنو قريت. العباد كل سواسيه، كل محامي كل طبيب كل ايتوديون كل ما يخدمش تعلموا كيفاش تعمل لك البريزون بارول اون بوبليك مثلا. فما لي جو، فما برشا حاجات نجموا نعملوهم تخليني نخرج من الحشمه اللي انا فيها وتنجم تخليك تطور. دونك الدبلوم اوكي محلاه، اما يزمينا لازم نبيعك الدبلوم نتاعي انا كي باش نمشي نعدي اونتروتيان بديبلومي. اليوم ما شاء الله معناتها تونس من اكثر
0: نعرف كيفاش نسوق لروحي وللدبلوم نتاعي وللصنعه ولا للمعرفه اللي انا عندي، سينو ما عملنا حتى شيء.
2: اليوم غدوه عندك مشروع باش تمشي تجيب كليون، لكن المشروع هذاك باش تقنعه باش يشتغل معاك وعندك 20 واحد نفس في البيع في نفس الشيء،
0: كان ما عندكش المهارة هذه ما عملنا حتى شيء.
2: اللي بيش يبيع روحه أكثر entre guillemets، اللي بيش يبيع مشروعه وبيش يبيع السافوار نتاعه هو اللي كليون فينال بيش يختاره.
0: مهم جدا بالنسبة لي أنا، وعلى الأساس هذي اخترت الحقيقة أنك تكون موجودة معنا في الفقرة هذي. نحب ديما نربط الكلام النظري اللي كنا نقوله فيه تويكا بتجربتك أنت الشخصية باعتبارك رائدة أعمال وعندك مشروعك الخاص، ونهار من نهارات قررت أنك يولي عندك مشروعك الخاص، إضافة إلى أنك مدربة دولية، معناها المهارة اللي أنت اكتسبتها استغليتها في أكثر من مسار. نهار اللي خذيت منال القرار نتاع أنها تولي صاحبة مشروع، ساعة أنا هو اللي جاء قبل اكتسابك للمهارة وأنك وليت مدربة دولية، ولا المشروع هو اللي جاء قبل؟
2: لهذا اللي جي قبل هي اللي نقولوا الاكسبيريونس في الخدمه العاديه، معناتها اني خدمت في شركات تونسيه وبعد كده في شركات عالميه. وديما يقولوا لي منال اقنعتنا، معناتها حتى في بين صحابي نبدا عنا هكا خرجه ولا
0: من عند ربي ولا عملت طورت المهارات نتاعي
2: مع ربي شو طورت. انا نمن بحاجه برشا، نمن بحاجه ونشكر والحمد لله اللي والديا كي كنا صغار ما كانوش يمنعونا من الخروج. الكشافه في الصغرى حلت لنا عينينا، الصفر في الصغرى حلت لنا عينينا. برشا صغار يخليو يغلفوا صغارهم خايفين عليهم، ولكن هذا كان نقولهم يزيد يوخرهم على الحياه العاديه. دونك الخروج اجوناج وانك تخلط عبيد في الصغرى، انك تسافر وانت صغير. انا سافرت عمري 21 سنه، تغربت وانا عمري 21 سنه، فساعات تحط في مواقف اللي يلزمك لازم تلقى حل. اليوم ما شاء الله عمره 40 سنه ما خرجش من تونس، ما خرجش من تونس وما يحبش يخرج من زون دو كونفور نتاعو. إن فوا تعلمنا خرجنا من زون دو كونفور مرة نخرجوها اثنين ثلاثة أربعة ما عادش حتى شيء يخوفك. بين قوسين. فالاكسبيريونس نتاع الخدمه هي اللي جات قبل ريت الاعمال وهي قبل التدريب. فكي نسمع صحابي يقولوا لي راك قنعتنا باش نمشي لك البلاصه ولا قنعتنا باش نشري لك الحاجه، قلت انا اليوم علاش ما تعملش منها مهنه؟ اليوم انت البرودوي اللي نحن نبيعوا فيه ولا نذوقوا فيه ولا غيره متمكنين منه، وفما عباد يحبوا ياخذوا نفس المجال، فانك تنجم تشارك السافوار فير نتاعك. هذا كيفاش نقولوا اللي قلناه من الاول، مهارتك كي صقلتها وصلت بها المعلومه قلت هات نربح منها خدمه ونعديك المهاره ديك الناس اخرين.
0: وانت مختصه في تذوق
2: زيت الزيتون.
0: زيت الزيتون انا وقت اول مره تعرفت عليك قلت كيفاش جيتك معناتها منال، كيفاش تعلمت المهاره هذه ووليت معناتها اكسبيرت في المجال هذا اللي وقتها قداش من عام انت توا عندك؟
2: 15 سنة.
0: تالي معناها نجم نقولوا حاجه مش موجوده برشا، ما كانتش موجود لاختي، هو حتى طبيقه مش برشا يمكن يتعدوا على الاصابع بخلاف كبارات المهنه كما احنا نقولوا هما اللي اخذوها اب عن جد الصنعه والمهاره مش بالتعلم.
2: صحيح الى يومنا هذا. دونك نرجع للواحد، انا بديت نبيع في زيت الزيتونه. كي بعنا زيت الزيتونه اكتشفنا اللي فما مجال اخر اللي هو تذوق زيت الزيتونه. مشيت عملت الفورماسيون في اسبانيا في خيان، وكي رجعنا من اسبانيا بعد بعوامه مش ديريكتومون قررت اني نعملها ان نجمو نفورميو العباد في التذوق زيت الزيتونه هذاك. دونك من الاول ما كانتش
0: هي معناها قررت انك تفتح المجال للناس الاخرين. ما قلتش لي ما جاتكش الفكره منال هك شويه انانيه بين ذا فرايدا وقلت ما خليني ناس الاسرار عندي انا، علاش انا نعلم في الناس وفي عز تكون فما منال وحده تولي فما برشا
2: نسخ
0: صاحب صنعتك عمره ما هو عدوك،
2: خاطر
0: كل واحد عنده بصمته.
2: اكزاكتومون. اليوم بالعكس انا نتصور على قد ما نعرف برشا عباد عملوا الفورماسيون عنا ومنها هي ولاو هما بيدهم دي فورماتور، ونشجع اي واحد اذا كان يدخل في المجال ويحب يطور من روحه بالعكس. بابنا ديما محلول وديما في الاخر تقعد سامح منال منال وعلي علي، معناتها كل واحد عنده لومبرونت والتامبر نتاعو.
0: علاش ليه؟ علاش مثلا وقتها هنا قلت والله حتى بالنسبة مش أنا اللي باش نولي مدربة ولاني باش نولي تاجرة في المجال، لكن ما فيها بيس عبد تكون عنده مهارة تذوق زيت زيتون، علاش أنا نقعد نسأل شكون بربي اللي يبيع حاجة باهية جودة عالية؟ ما أنت كتمشي تذوق وحدك تعرف نسبة الحموضة، تعرف المطعم، تعرف لي زاستيوس هذوما وتشري على روحك ولا تنصح الناس حاجة باهية.
2: بالطبيعة خاطر على صغارك تحب تعملهم أتوليي في الدار نهار لحد كيفاش
0: حاجة مزيانة وإحنا في بلاد زيت زيتونة.
2: طبعا.
0: شكرا لك مني. مهم برشا الكلام اللي قلتهولنا. المرة الجاية إن شاء الله في فقرة اسأل الإكسبير باش نتحدثوا مع بعضنا كيفاش نحولوا المهنة كيفاش نحولوا المهارة إلى مهنة. تقول لنا بالخطوات واحد يساوي اثنين. هذا اللي نحب عليه هنا، ما نقعدوش نحكيو نظرين، قول لنا بالمرحله من الى كيفاش نوصلوا اذا نحولوا المهاره اللي احنا عندنا، الحاجه اللي انت تعرف روحك تعرف تقدها بالكدا، كيفاش نردها وعلاش ما نردهاش مدخل للرزق نتاعي ونحولها الى مهنه. تلقاو الجمعه الجايه ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
0: شكرا لك منال عبروقي مدربه دوليه. كانت هذه فقره اسال الاكسبير بالنسبه لقائنا اليوم من 11 ودقيقتين على موجاتنا، ما تبعدوش بعيد بعد قليل تنتظر فينا قصه نجاح جديده.

0: ساكسس ستوري. مرحبا بكم واصلين اللقاء في برنامج خذ فرصتك، ونذكر مستمعينا الكرام دائما وانه رواق التشغيل على موجات اذاعه الشباب في الشبكه البرامجيه الجديده باش يكونوا معاكم مش من نهار الاثنين للخميس فقط، وانما كذلك نهار الجمعه زيدا الموعد باش يكون موجود في الشبكه البرامجيه الجديده، اذا من نهار الاثنين حتى لنهار الجمعه 11:06 دقائق على موجات اذاعه الشباب قصه نجاح جديده. هذا الصباح انا سعيدة جدا باستقبال فراس العابد وهو المتوج بالجائزة الوطنية لأحسن مشروع في الصناعات التقليدية للباعثين الجدد، إذن تميز جديد وتفوق في اختصاص الخزف والنحت على الطين، معناتها جائزة أو تتويج من جديد يثبت قدرة الشباب التونسي على الجمع ما بين التكوين الأكاديمي والمحافظة على تراث الأجداد بنجاح. تفاصيل قصة النجاح هذه يقدمها لنا مباشرة فراس، وأنا سعيدة باستقباله. فراس صباح الأنوار.
1: صباح النور،
0: مرحبا بك بحذينا.
1: عايشك، مرسي على
0: الاستضافة. سعادة باستقبالك احنا. إذن التتويج نتصور وأنه تتويج مميز بالنسبة ليك في مرحلة مميزة من حياتك، أنك تاخذ الجائزة الوطنية الأولى كأحسن مشروع للباعثين الجدد، يعني الكثير.
1: هو الحق شرف كبير برشا، وكانت تجربة باهية برشا وكانت مفاجأة، ما أني ما توقعتش معناها أني نربح الجائزة. ما
0: أما جيت
1: جيت
0: جيت الجائزة، ما توقعتش الجائزة. كيفاش ما توقعتش؟ احنا توا استراتيجيه الواحد يخدم يتميز يدخل بالإرادة نتاع الفوز، لابد كنت عندك حويجه هكا تخليك تنتظر التتويج. اما من بعد كي واحد يربح يقول لي لا والله ما كنتش نستنى.
1: هي الإرادة كانت موجوده معنا، اما ما تصورتش، خاطر اني ما عنديش برشا ما لبديت معناها البيزنس.
0: قداش عندك ملي بديت؟
1: توا سكرت العام، ما عنديش برشا تقريبا.
0: عندك
1: الشهر هذايا معناها سكرت العام.
0: وانت عندك مده ملي تحصلت عليها الجائزه؟
1: عندي مده وقت حصلت على الجائزه نورمالمون عندي 7 شهور خدمه حاجه كي هكا، فكانت
0: فهمت علاش توا قلت عندك الحق دونك. شنو في رايك انت المعايير اللي خليت فراس يتوج بالجائزة هذي؟
1: يعني جو كروا كانت الاوريجيناليتي في الخدمة، خاطر فما اني سير منه انه فما حتى حد في تونس يخدم الخدمة اللي نخدمه فيها.
0: احكينا شوي على خدمتك، احكينا على الخصوصية هذي اللي جلبت الانتباه في اختصاص الخزف والنحت على الطين.
1: خدمتي هي أنا نخدم سكولتور، يعني معناها الفورماسيون نتاعي دو باز عندي ليسونس اون ار بلاستيك في سكولتور، وكمان ماستر اون ار تكنولوجي دو لا سيراميك. فنخدم سكولتور اون سيراميك.
0: معناها اولا انت عندك التمكن الاكاديمي، معناها
1: الخدمه الكل الباز نتاعها اكاديميك، يعني ما ورثتش صنعه. معناها بديتها
0: قريتها
1: قرايه وكملت في القرايه هذيك، كاو معناها ذاك كانت توجهي الأكاديمي، ما جاش ما كانش اعتباطي، معناها كان جاي من شغف كبير وحب كبير للحاجة هذيك بالذات،
0: للنحت،
1: للفنون التشكيلية عامة والنحت خاصة. معناها هني كي دخلت بوزار أول ما بديت نقرأ مشيت مغروم بالفن، وبعد كيف لقيت النحت معناها شديت في النحت وكملت نحت، وحتى تو في الخدمه معناها اغلب الخدمه سكولتور.
0: شنو القطاع

0: يعني
1: اي
0: اما الديزاين اوريجينال، انا ما نعملش ريبريزونطاسيون فيديل للموجود. الخدمه انسبيري من الموجود، ديما نحاول فما الميكس نتاع المودرنيتي مع الريتاج لونسيان نتاعنا احنا. فديما فما كل لمسه المودرن هذيك تتزاد.
1: معناتها مارياج مش سهل انك تعمله بين عبق التاريخ والمعلومة اللي تحب توصلها بك القطعة هذيك الموروث متاعنا، وبين اللمسة المتجددة اللي باش تطبع بها القطعة متاعك. ولقيت فما تفاعل أكيد بحصولك على الجائزة هذية، فما تفاعل مع الخدمة متاعك مع الصنعة هذية؟
0: فما تفاعل معناها حتى من قبل الجائزة، زاد بعد الجائزة ما تفاعل موجود، خاطر حاجة جديدة، حاجة ما تشافتش قبل. معناها احنا كانت برشا فما برشا ناس كي يسمعوا اوكي مشروع في الفخار يتوقع حاجة معينة،
1: شنو جديد ما تجلبش انتباهه يمكن اصلا
0: الكلمة، اما كيف يشوفها يولي معناها خاطر كيما قلت لك يعني جو سوي سور انه ما فماش شكون يخدم حاجه.
1: والله انا كيف نقرا نقول فراس العابد متحصل على الجائزه الوطنيه لاحسن مشروع في الصناعات التقليديه للباعثين الجدد، هذا اكيد يعني لي الكثير. نحب نقول والله بس نحب نشوف هالقطعه اللي يخدمها شنية القطع. والله كركب عاتلنا يعني خلينا نحطوها، خاطر احنا قاعدين نشوفوا سيدة المستمعين اللي تبعوا فينا والمشاهدين على لايف ستريمينغ يشوفوا فيك وقت الحفله اللي تم فيه توزيع الجوائز، لكن ما شفناش القطعه. كان تبعثها لنا في راس، خلينا نشوفوها ونحطوها على الصفحه نتاعنا. معناتها تويكا شنو المرحلة اللي مبعد في راس بعد الجائزة، ولا بعد ما كملت الدراسة متاعك مع الغرام، تويك المراحل المقبلة شنية؟ يا هل ترى مشاركات في المعارض في تونس وإلا في الخارج؟ يا هل ترى باش تتوجه نحو، خاطر نشوفه في برشا فنانين من نفس المسار متاعك أنت، نلقوهم مثلا عندهم التوجه نحو العمل مثلا على المستوى الخارجي، يمثل تونس، يخدم مع دبلوماسيين وإلا مع الأجانب، باعتبار أنه باش يقدم موروث التونسي، باش يقدم الفن التونسي والمعمار التونسي، باش يقدم الموروث التونسي بطريقته هو الخاصة من خلال الخزف، من خلال هالقطاع هذية. معناتها المهمة بتاعك فنية وطنية اللي تحب انت، انت شنو اخترت في راس؟ كيفاش العمل باش يكون بتاعك؟ استراتيجيتك شنية؟
0: اني توا الحقيقة مازلت معناها نحب نزيد نخدم داخليا اكثر، نحب نزيد نتعرف ونوصل
1: منطقي
0: في تونس اكثر. اما الباب نتاع الخدمه مع الخارج والحاجات الكبيره هذيك ديما يقعد محلول، جوست خطريه مراحل، ما نحبش نحرق حتى مرحله، نحب نمشيها ثنيه كامله
1: شوي
0: معناها
1: شوي.
0: خطوه خطوه وين نوصل
1: معناتها النجاح يكون داخلي من تونس وتتشبع بالسوق التونسي وتشبعوا بيك، وبعد يمكن هذاك هو اللي يخليك معناتها بالضروره يفرضك على الخارج وعلى البرة، وتكون القطاع متاعك مطلوبة كما في تونس كما في الخارج. بديت بخطوات أولى في راس، بديت تشارك في معارض ولا مزلت؟
0: بديت نشارك في
1: معارض تجارية عادية وإلا عندها خصوصية وطابع معين؟
0: هي بديت بالمعارض التجارية العادية، وإن شاء الله قاعد نحضر إن شاء الله العام الجاي نخلط نشارك في معارض دولية، خاطر الحاجات هذه لازمها برشا تحضير.
1: صحيح.
0: باش زادة نحب كي نخرج بحاجة
1: مشرفة. وفما برشا معنى التجهيزات ممكن تعاونك، تصور كأنك على علم بها والجائزة متاعك في يدك، معناتها باش تعاونك ياسر. فما سيبيكس عندهم ياسر معناتها مشاريع مساعدة خاصة بالشباب، معناتها باش اللي تبرز المنتوج هذا، ما نعرفش على عندك علم به ولا لا، الجهات اللي ممكن تعاونك. وانت برونشي مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية اكيد. نجم يعاونوك برشا في النقطة هذه.
0: هو الديوان الوطني للصناعات التقليدية الحق كان معناها واقف معايا من اول ما بديت. سينو بالنسبة للآخر الكل كما قلت لك ميزالت بالمرحلة معناها قاعد نمشي في البيت

0: بزنس هذايا خطوة خطوة، خاطر من سينو نتشخشبك وتدخل الدنيا بعضها، فهنا نمشي بالخطوة
1: فنان
0: بالخطوة.
1: في
0: اي ما
1: ديما الفنان يلزم ياخذ وقته في كل قطعة. عندك اتولي خاص بك؟
0: عندي اتولي في مكنين و مازلت معناها مازال مشروع صغير معناها مازلت نخدم في 15 في 16 ساعه في النهار باش نخلط.
1: والله كنت نقول لك توا في راس قداش تقعد في الاتولي، كنت نقول لك قداش تقعد في الاتولي من ساعه. يا اخي انت ياك جاوبتني
0: كيما قلت لك 15 16 ساعه،
1: راه ساعات يجيو يتفقدوك العائله
0: كيكه. والله معناها بالحق خاطر هي الحاجات هذه الا اكتشفت بعد انه لازمها برشا تضحيه معناها فهمي زلت في المرحلة هيك دونك برشا علاش قلت لك نمشي فيها بالخطوة بالخطوة، خاطر سينو يولي سير ميناج ونولي نضيع الدنيا الكل. انا نمشي بشوي بشوي
1: وفي الأثناء حسيت انك زادة مازلت تلتمس في الطريق متاعك الصحيح، مازلت تلوج في ثنية اللي باش توصلك وثنية اللي انت تحب عليها في المجال متاعك هذية. ما شاء الله البداية كانت مميزة، كانت بداية قوية وطيبة ما تنجم كانت تستغلها بالكدا وتعطيك معناتها دفع بهي برشا باش تواصل في الطريقه هذه. مره جدا نهنيوك فراس، الف مبروك هالجائزه الوطنيه المميزه هذيا، نتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق وان شاء الله نروك معناتها في محافل دوليه علاش ليه موجوده، على خاطر نوعيه معناتها الاختصاص اللي نتاعك والبروجي هذايا نتاعك يلزم يكون موجود، هذا هو مكانه الحقيقي والمكان الاصلي، خاطر ماهيش قطاع عاديه ماهيش، وذاك علاش انت تحب تاخذ وقتك.
0: اي اكزاكتومون ان شاء الله معناها بشويه بشويه وديما هي في ريت في القاعده هذه نمشي بها في الفنون نخدموا بها وحتى في حياتي يعني نمشي كذا. راهو اللي يحب يزرب يتعطل اكثر معناها كي تاخذ وقتك توصل اسرع. اعطي كل مرحله عطاها حقها ومشاها بشويه بشويه وكهو نوصل
1: وتوصل ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله. فراس مرجيدة نهنيوك، مرحبا بك ديما بحضنا على موجات إذاعة الشباب باش نتعرفوا على مشاريعك الجديدة، على وين موجود فراس وشنو المشاريع هذية. فراس العابد إذن اللي تحصل على الجائزة الوطنية لأحسن مشروع في الصناعات التقليدية للباعثين الجدد، تميز وتفوق في اختصاصه الخزف والنحت على التين. ان شاء الله بالتوفيق دائما. 11 و19 دقيقة على موجات إذاعة الشباب.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك. عروض الشهر.
1: وصلنا لآخر فقرة من فقراتنا اليوم في توقيت 22 دقيقة بعد الأحداث، وفيها باش نحكي لكم في الحقيقة على فرصة حقيقية موعدنا معها إن شاء الله باش يكون قريبا جدا في بداية الشهر أكتوبر المقبل. منصة كيجوب تنظم يومي 8 و9 أكتوبر المقبل دورة جديدة، هي الدورة السادسة لصالون التشغيل رونديفو أمبلوا في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وتعرفوا اللي الصالون هذا يهدف لتوفير فضاء مباشر للتواصل بين طالبي الشغل والمؤسسات الباحثة عن الكفاءات، إذن باش تكون فضاء مفتوح لفرص التشغيل والتكوين، وباش يتضمن البرنامج إلى جانب لقاءات الانتداب والتواصل المباشر مع المؤسسات، باش تكون فما ورشات تطبيقية، خبراء باش يقدموا نصايح مهنية، توصيات تهدف إلى مساعدة المشاركين على تطوير مساراتهم المهنية والاستعداد بصورة أفضل لمتطلبات سوق الشغل الحالية والمستقبلية. والموعد باش يكون إن شاء الله على امتداد نهارين 8 و9 أكتوبر المقبل في اللوتيكا بالعاصمة، وإن شاء الله التفاصيل نقدمها لكم الجمعة الجاية مع المشرف على أو منظم هذا الصالون. هكا نكون وصلنا لختام لقانا معكم اليوم في برنامج خذ فرصتك. أجمل تحية كامل الفريق ولي دري في رافقني في الجانب التقني، غفران في الديجيتال، وسماح كنت معكم من جانب الميكروفون. شكرا لكم جميعا على المتابعة. بعد قليل موعدنا باش يكون مع موجز الأخبار، ثم برنامج تونس اليوم. أنا إن شاء الله نتلقى بكم نهار الجمعة 10 متاع الصباح في ديما لاباس. إلى اللقاء.

0: بنفسك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصت تجارب وقصص نجاح. خد فرصت وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم. جامعة تونس المنارة تدشن أول وحدة نموذجية لإنتاج بدائل طبيعية للمضادات الحيوية. يتواصل مهرجان الشباب في دورته الثانية بدار الشباب بوفيشة من ولاية سوسة تحت شعار المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان، والذي يمتد من 30 أوت الماضي إلى غاية يوم 27 أكتوبر القادم. وحطت القافلة التنشيطية لمهرجان الشباب في محطتها السادسة الرحال بدار الشباب بوفيشة لتجمع بين التنشيط والتوعية والتحسيس، وذلك بحضور الأطفال والناشئة والشباب والعائلات وكل مكونات المجتمع المحلي. وتضمن البرنامج مشاركة عدد هياكل وجمعيات وتنظيم ورشات تحسيسية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، بالإضافة إلى ورشة في السلامة المرورية والإسعافات الأولية والرسم وتنظيم أنشطة رياضية وعروض مسرحية وفنية. تعتزم الوكالة التونسية للتعاون الفني فتح مناظرة خارجية لانتداب إطارات بعنوان سنة 2026، وذلك في إطار سد حاجياتها من الكفاءات في عدد من الاختصاصات. وحددت الوكالة أجل الترشح ب30 يوما على أن يتم التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرة concours.tct.tn. دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الدول العربية إلى استعادة روح المبادرة إزاء مختلف القضايا المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي، والعمل على إيجاد حلول سلمية ودائمة لها في كنف احترام سيادة الدول العربية ووحدتها الترابية. وأكد النفطي في كلمة ألقاها خلال ترأسه أمس بنيويورك الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول العربية في إطار رئاسة تونس لمجلس جامعة الدول العربية أهمية مواصلة سنة التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مستجدات القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة، وفق ما ورد في بلاغ للوزارة صدر عنها اليوم. في الشأن الدولي، استهدفت القوات الإسرائيلية بقذائف المدفعية فجر اليوم أطراف قرية عابدين بريف درع الغربي في جنوب سوريا. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتخاذ إجراءات مشتركة للمساعدة في تهدئة التوتر القائم بمضيق هرمز وحماية البنية التحتية المدنية في أوكرانيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
7: عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
9: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
8: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الإنترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوع.
10: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها
8: في عمرنا هذا، ولينا نفكروا في السي ان اس اس.
11: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
12: تونس اليوم.
13: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
14: تونس واخبارها
15: من الاثنين للخميس،
14: من 11:30 الماضي ساعة.
12: تونس اليوم.
13: تونس اليوم.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من تونس اليوم. انتوا حتى الماضي ساعة إن شاء الله سويعة ونص من زمان كالعادة في أخبار ومواضيع على إيقاع يعيش التونسي، مواضيع من في الشأن الوطني وأيضا في الشأن الجهة. ونسلم على كل الفريق، وليد في الإخراج التقني، معنا غفران في الديجيتال، مرحبا معز العويني طلب حذينا، مرحبا معز أهلا وسهلا، أيضا سيلا حبيب مرحبا بك سيلا حبيب، أهلا وبدران زيدا مرحبا، فيصل في الحمامات مع هندا أكيد باش يكون حاضر معنا بعد شوية، فيصل شابو كنت حافظ على الحمامات أكيد البارح افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ما رافش تبعت ولا لا سيلا حبيب الحفل، تحب الفنانة رحمة العراقية، حلوة اكتشاف بالنسبة لي
16: حتى تكريم بعض الفنانات الحقيقة، معناها وفاء عامر اللي بكيت وعبير
6: ولطيفة القفسي منورة تحياتنا لها،
16: وكل الفنانات العرب من موريتانيا ومن العراق، كان حفل متميز، وإن شاء الله نتواصلوا في نفس النسق ويكرموا حتى الناس اللي خلوا بصمة كبيرة في المجال الإذاعي والتلفزي على المستوى الفني وعلى مستوى المسرح وغيرها.
6: أكيد، واليوم باش نكونوا إن شاء الله في مداخلات مع زميلنا فيصل، اليوم افتتاح معرض مهم ومعرض العادة للمهرجان، معرض التكنولوجيا والتجهيزات وسوق الإنتاج البرامجي، إن شاء الله ناخذوا أكثر تفاصيل. وأيضا اليوم فما ندوات وكل عادة المهرجان ديما حركية كبيرة برشا في كل مكان ما بين أكيد الحمامات وأيضا مدينة الثقافة. أيضا اليوم باش نتحثوا على برشا مواضيع سي الحبيب، باش نتحثوا على نرجعوا إلى تظاهرة فرصة ستريت بعد اختتام دورتها السابعة تحديدا، ما هي مخرجات التظاهرة هذه وأفاق تشغيل وتنقل الدولي للشباب وأيضا ريادة الأعمال، تظاهرة مهمة، نرجع على أهم المخرجات التظاهرة هذه. اليوم زادة باش نتحثوا على في الشأن التربوي، باش تحثوا على ملف الإصلاح التربوي من زاوية البرلمان، ماذا تغير وما الذي سيدفع به وتدفع به اللجنة، لجنة التربية خلال السنة البرلمانية الجديدة، الإصلاح التربوي في تونس من التشخيص إلى القرارات، ماذا سيفعل البرلمان، ناخذ أكثر تفاصيل. أيضا اليوم باش تحثوا على الذكاء الاصطناعي، واليوم لا حديث إلا على الذكاء الاصطناعي في العالم وشنو عامل في العالم، وباش تحثوا عليه في تونس سي الحبيب، كيفاش نتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي في مختلف طبعا المجالات، التعامل الإيجابي حتى أكيد. ما نمشوش إلى برشا مخاطر للذكاء الاصطناعي. نعم
16: أكيد، ومعنا هذه تطورات التكنولوجيا معنا نحاولوا باش نتعاملوا بها ونكونوا احنا فعلين فيها.
6: نعم، ومع تحياتنا المكرم الهداجي باش يكون حاضر معنا اليوم مباشرة من القيروان، ونتحدثوا على الأمطار الأخيرة وتأثيرها على الفلاحة وخاصة على شجرة الزيتون في القيروان. غدوة الاعتدال الخريفي، نتبع شوية سي الحبيب، الاعتدال الخريفي وفق لجنة البحث والحسابات الفلكية التابعة للجمعية التونسية لعلوم الفلك، يعني غدوة بداية فصل الخريف فلكيا.
16: أيوة، استواء الليل والنهار.
6: أيوة،
16: استواء الليل والنهار، وأكيد أنه معناها هذا الجانب أنه باش نرجعوا للجو الشتاء ومعنا متوماش يقصر النهار ويطويل الليل ونرجعوا معنا نلقاو الوقت اكثر بدايه الظلام الدنيا فكري احنا ما تونس نشدوا بيوتنا من اسباب الظلام باش يقراوا وغيرها تبقى ماذا بينا تونس تعمل تنشيط ليلي
12: نعم هذا هو
16: هذا اللي ينقصنا يعني نعم. تنشيط ليلي بشويه امن وشويه نقل ونخلقوا عادات جديده في المسرح في مدينه الثقافه هام جدا
12: نعم
16: هذا هو التنشيط
12: نعم هذا هو ان شاء الله بالتوفيق لكل تلاميذنا اكيد وطريق السلام عليكم كتسمعوا فينا في طرقاتنا شكرا لكم لاختياركم موجات اذاعه الشباب في تونس اليوم معاكم حتى الماضي ساعه نبدا بالموسيقى ونرجع بعد شويه

0: يلا مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم، نص نهار غير ربع، مرحبا بكم، نسلم عليكم، نتحدثوا على اكيد على برشا مواضيع كما عودناكم في تونس اليوم. نبقاو ديما معاكم في على باج اكيد بالاكتياليتي. المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون دوره جديده، افتتاح المهرجان كان البارح من خلال حفل الفنانه العراقيه رحمه وايضا الفنانه صيف زيتون، وايضا كما تحدثت منذ قليل مع سي الحبيب ثم تكريمات وتألق، وكان طبعا الحفل مباشرة على الوطنية واحد. اليوم فما معرض مهم جدا واليوم الافتتاح الرسمي، وباش ناخذ أكثر تفاصيل على الأجواء في الحمامات إلى فيصل شاب. وفيصل مرحبا، أهلا وسهلا، صباح النور.
1: شكرا لك، تحية لك وتحية كل مستمعي إذاعة الشباب. أكيد مواكبتنا الميدانية متواصلة اليوم كما قلت، الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من تنظيم اتحاد إذاعات الدول العربية. احنا موجودين في مدينة الحمامات، أكيد في مدينة الحمامات الجميلة، أكيد حركية كبيرة برشا تنضاف للمدينة اليوم من خلال انطلاق الدورة هذه 26، حركة كبيرة برشا في ياسمين الحمامات من خلال انطلاق اليوم معرض لازبو للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق الانتاج البرامجي اللي نلقاو فيه أحدث ما توصلت فيه الكبرى الشركات في المعدات الإذاعية والتلفزيونية الحديثة والمدمجة، وأيضا شركات الانتاج وتوزيع المحتوى السمعي البصري. اليوم كما قلنا الحقيقة اليوم هو للتدشين بمدينة ياسمين الحمامات المدينة المتوسطية. المعرض هدايا المساحة اللي وقع عليها إنجاز هذا المعرض مساحة تقريبا 2500 متر مربع، فيها 85 عرض من القارات الخمسة و110 جناح مختلف الدول العربية الأفريقية الآسيوية، وأيضا تواجد وحضور الإذاعة التونسية. المعرض هذا كما قلنا يفتح اليوم انطلاقا نتاعه لحتش بالمتعطيح من خلال الزيارة اللي قام بها وزير السياحة السيد سفيان التقية، مرفوق بعديد المسؤولين وممثلين عن اتحاد إذاعات الدول العربية وعلى رأسهم المهندس عبد الرحيم سليمان، وأيضا الأستاذ محمد بن فهد الحلقي رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية. لأننا نحكي على قاعدين هما الحقيقة في الزيارة، قاعدين يقوموا بزيارة العدد من الليستوم على الخيال الموجود لهنا في هذا الفضاء، وقاعدين معناتها يصير لقاءات مع عدد من الدول العربية. و
0: الصوت فيصل، ألو، ظهر لي الصوت تقطع، فيصل يبقى في بلاصة واحدة ما يتنقلش مع المجموعة أكيد. ومهم جدا المعرض سي الحبيب، المعرض مهم جدا، وهي عادة دائبة عليها المهرجان وهو توا في دورته 26، معرض تكنولوجيا وتجهيزات وسوق الإنتاج البرامجي، تشوف فيه برشا أكيد آخر تطورات التكنولوجيا على مستوى الأعلام في المعرض هذا.
2: أكيد نعم. معرض ضخم معنا كما قال المساحة، وتقريبا ثم 85 عارض من القارات الخمسة، يعني من أوروبا، من أمريكا، من آسيا، من أفريقيا، بطبيعة المنطقة العربية يعني، و 110 جناح. يعني نتصور أنه حتى على المستوى التقنيات الحديثة في المجالات الرقمي
0: مهم جدا، حتى التقنيات الحديثة
2: اللي ممكن نستفادوا بها معناها باش نواكبوا التكنولوجيا كما قلنا في الأول، أنه ما نكونوش احنا مستهلكي تكنولوجيا، نكونوا صناع التكنولوجيا ونطوروا هالابتكار حتى كيف ناخذوها بذكاء.
0: نعم، او نرجع لفيصل ونكمل معاك فيصل.
1: نعم. كيف ما قلنا كما عاش الصوت هكا رجع
0: هكا يلعلع صوتك.
1: كيف قال سي الحبيب، هي تكنولوجيات حديثة. أكيد تونس رائدة في هذا المجال ومواكبة لأحدث التكنولوجيات خاصة اللي تتعلق بالإنتاج السمعي البصري. كما قلنا هي لأنها تبادل الخبرات، تبادل التجارب وتبادل هذا الابتكار. كما قلنا المعرض والورشات اللي انطلقت اليوم الصباح مع الأحداث صار الافتتاح وتتواصل حتى لنهار الخميس، باش تكون مفتوحة يوميا من 10 متاع الصباح حتى للستة متاع العشية. الناس اللي حتى اللي قاعدين يسمعوا فينا ينجموا يجي ويعملوا طلة وياخذوا فكرة على هذه الخيمات وهذه العروض اللي تقدمها عديد الدول اللي مشاركة في هذه الدورة، ونجموا يستفيدوا معناتها أصحاب القطاع من هذه التجهيزات الموجودة لهنا. وأيضا ربما هذه ربما فرصة أخرى وتجربة أخرى من خلالها. هي قاعدين نعيشوا في تطور، وفي كل مرة ثم تحديث جديد لهذا المهرجان، وكل مرة نشوفوا نوعية جديدة من هذا المهرجان مربوطة
2: فيصل. أنت فيصل
1: ما نعرفش الصوت هكا واضح؟
0: واضح فيصل، واضح فيصل.
2: فيصل زرت جناح من الأجنحة ولا ما زلت؟
1: أنا قاعد طوى لأنه السوق قاعد شوية قاعدين نواكبوا الزيارة اللي يقوم بها السيد وزير السياحة سلسفيانة للقية لعديد الأجنحة الموجودة لنا. وكيد احنا لصفحة إذاعة الشباب قاعدين معناتها نوثقوا ونصوروا معناتها في الأجنحة هذه. ما نعرفش كان عندك سؤال انت؟
0: نعم هذا هو فقط يا فيصل، ونكملوا معاك. ظهالي من نص نهار الماضي ساعة ونص فما ندوة حوارية البودكاست اتجاهات المحتوى وقوة التأثير، علاش لا ما نعملوش تكون حاضر معانا مع أحد الضيوف. أيضا انت ذكرت وزير السياحة غدوة زادة فما ندوة مهمة حول الإعلام السياحي من ناقل الحدث إلى صانع للوجهة، مهم جدا مثل هالمواضيع هذية. نعم تفضل فيصل. نعم
1: صحيح هند، هي كما نقولوا احنا عصفورين بحجرة، لأنه اليوم فرصة أخرى أنه نشجعوا على التبادل الفكري والمعلوماتي، وأيضا نشجعوا على السياحة التونسية. لأنها رأي فكرة فرصة أنه اليوم كنا نلقاو السيد وزير السياحة موجود لنا، راهي باش يفتح المجال لأنه يجيوا لنا ويصوفوا لتونس ويواكبوا العروض هذه ويواكبوا المهرجان بكون أكثر عدد من عديد الدول، ومن خلالهم هم يقدموا على تكون حتى أكثر. معناها نحكيوا على 25 قارات موجودة، نحكيوا على 110 جناح اليوم، نجموا في المستقبل في الدورة القادمة نلقاو حتى يفوتوا 200 جناح. وهذه التنوع التكنولوجيات اللي باش نحاولوا نلقاوها لنا في تونس.
0: نعم شكرا فيصل شابو زميلنا مباشرة من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26 مباشرة من الحمامات. مرحبا نرجعوا لك في تفاصيل الحصة اليوم فيصل، تكون حاضر معنا من هناك حتى تنقل الأجواء. باش نرجع معكم خليكم معنا، يلا نكملوا بالموسيقى ونرجع بعد شوية.

0: هو الطوال وجنحي ظهر الذكاء الاصطناعي، معناتها في ثواني تطور كبير برشا في العالم. سي الحبيب، الذكاء الاصطناعي اليوم ما عادش مجرد أداة تكنولوجية تساعدنا في حياتنا اليومية فقط، الذكاء الاصطناعي هو جزء من سباق عالمي فعلا، على طبعا السباق هذايا على التكنولوجيا، على الاقتصاد، وحتى على الأمن القومي فعلا. سباق كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، نشوف اليوم تنافس كبير على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، شوفوا أيضا مقالات يلزم فيها دعوة إلى الحد من الذكاء الاصطناعي لأنه يهدد في البشرية، عسيله حرب باردة اليوم. ولكن هذا السباق القوى الكبرى خليه على الشراء، مش تحثوا اليوم على شنو ينجم الذكاء الاصطناعي يقدم لنا، كيفاش نستعملوه في التعليم، كيفاش نخدموا به ايضا البحوث العلميه والتنميه، كيفاش وايضا شنو المخاطر استعمال الخاطئ للذكاء الاصطناعي، وخاصه انتشار ادواته بطريقه رهيبه جدا على صفحات التواصل.
1: حرب نتاع معلومات، حرب بيانات ومعطيات، و اللي يعرف كيفاش يمسكها معناها هو اللي مش ينجح اكثر.
0: نعم،
1: احنا مش نحاولوا نسلطوا الضوء على هذه الذكاء الاصطناعي علاقته بالتحول الرقمي.
0: نعم،
1: نشوفوا المختصين شنو رايهم.
0: المختصين شنو رايهم؟ معنا الاستاذ المختص في الاعلاميه سي عاطف البرشاني. مرحبا بك سي عاطف، اهلا وسهلا. سي عاطف
2: مرحبا بك،
0: اهلا وسهلا بك، نورتنا اليوم. يعيشك سي عاطف. كما كنت نتحدث منذ قليل أنا وسي الحبيب، أكيد اليوم الذكاء الاصطناعي تفشى بطريقة رهيبة جدا في لحظات تطور كبير جدا يوميا، في ثواني العالم كله يتحدث الذكاء الاصطناعي، القوى الكبرى أكيد معناتها في حرب كبيرة في موضوع الذكاء الاصطناعي. ولكن اليوم خلينا نفهموا، نبقوا في لونتوراج متاعنا اليوم، كيفاش فعلا اليوم نستعملوه حتى ما يأثرش على التأثير السلبي على تعليمنا، على حياتنا، على المجالات الكل اللي طبعا ننتمو لها. سي عاطف
2: شكرا على الاستضافة، ومرحبا بك وبضيوفك وبالمستمعين ومستمعات إذاعة الشباب. أولا، الذكاء الاصطناعي ليس وليد اليوم. الذكاء الاصطناعي ظهر في منتصف القرن العشرين.
0: نعم،
2: وكل قائل علاش تطور بصفة معناها سريعة جدا. حدثت ثلاثة تطورات رئيسية في الوقت نفسه.
0: نعم،
2: أولا أصبحت لدينا قدرة حاسوبية هائلة، معناها كلاود تكثروا لداتا سنتر. ثانيا، أصبحت لدينا كميات ضخمة جدا من البيانات، وهذه راجع خاصة إلى ديجيتاليزاسيون ومتاع برشة تطبيقات ومعلومات ولات موجودة على الويب وعلى الكلاود. ثالثا، حدث تطور كبير في الخوارزميات والنماذج، معناها الخوارزميات هما اللي الالغوريتم، خصوصا نماذج التعلم العميق learning والdeep learning، والنماذج اللغوية اللي هي نعبروا عليها بالnatural language processing. وهذا ظهر الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يستطيع أن يكتب، يلخص، يترجم ويبرمج. دونك احنا لو كان نشوفوا ستانفورد اي اندكس 2026 شو تقول؟ تقول راهو الارقام تعكس سرعه هذا التحول. ان اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي وصل الى قرابه 53% من السكان خلال الثلاث سنوات فقط، يعني بوتيره اسرع من انتشار الحاسوب الشخصي والانترنت في المراحل المقارنه. باهي، شكون معناها دونك احنا على شنو نحكيو اليوم؟ نحكيو على موجه تكنولوجيه عابره، لا نحكي على موجه تكنولوجيه عابره، وانما عن تحول عميق في طريقه انتاج المعرفه والعمل والانتاج والخدمات.
0: نعم،
2: هذا معناها بصفه عامه تقديم للذكاء الاصطناعي.
0: نعم، هالتحول هذايا سي عاطف كيفاش معناتها نستفيد منه بدون ما نقع ربما في اخطاء او ياثر علينا التاثير السلبي؟
2: شكرا. هو معناها يعني السؤال المطروح كما قلت انت، معناها كيفاش نستفيد من الذكاء الاصطناعي و ما نكونش معناها ثم التبعيه التكنولوجيه هو الذكاء الاصطناعي اليوم موجود فعلا في كل المجالات. بس كان ناخذ الصحة يساعد في تحليل الصور الطبية واكتشاف الأنماط ودعم التشخيص والبحث العلمي. واحنا في تونس كنا رايدين وزارة الصحة العمومية قامت بمشروع المستشفى الرقمي اللي هو معناها يسهل تنقل معناها الاشخاص معناها اللي عندهم معناها باش يعملوا ايماجري ميديكال مش لازم يتنقلوا من ولايه. تو اصبح الذكاء الاصطناعي وباستعمال الانترنت اوف ثينك معناها انترنت الاشياء انه يقعد المريض في مكان سكناه ثم الصورة تنتقل إلى مستشفى حيث يقوم الطبيب بتحليلها وتكون هنا معناها ثم سرعة في مداوات المريض.
1: الأخ عاطف، الحقيقة أنا تبعت القمة العربية للذكاء الاصطناعي اللي وقعت في الحمامات مؤخرا، وثم الإشكاليات اللي وقعت طرحت فيها خاصة موضوع السيادة الرقمية والحوكمة والبنية التحتية خاصة. هو احنا توا نحاولوا نشوفوا أنه شنو جاهزيتنا في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال التنموية اللي ذكرت فيه الصحة والزراعة والتعليم وغيرها من المجالات. أولا هذه النقطة الأولى اللي أنه معناها البنية التحتية، نقول البنية التحتية أنه تدفق الإنترنت، احنا نحبوا العدل وانصاف الناس الكل يوصلها الانترنت، وزاد كيف انقطاعات الكهرباء اللي تاثر على الخدمات الانترنت. هذه محواج اللي يلزمها حاجه بازيك كما نقولوا اساسيه. والجانب الثاني الاستخدام السيء وموضوع التشريعات في تونس، هل انه كيفاش احنا باش نستعملوا الذكاء الاصطناعي نحاولوا انه نهيئوا له الارضيه اللازمه ما نقعش في نزاعات تشريعيه.
0: نعم،
2: شكرا سي الحبيب على الأسئلة هذه القيمة. أولا تونس كباقي الدول معناها المغاربية والإفريقية والعربية معناها قاعدة تطور في بنيتها التحتية، وأحسن شيء عملناه توا احنا تعدينا من الجيل الخامس من الإنترنت اللي هو باش يمكننا من تدفق عالي، من باش يمكننا من تبادل معلومات معناها بصورة سريعة ودقيقة.
0: أي.
2: اليوم تتنامى لكلاود معناها المراكز السحابية الحوسبة السحابية قاعدة تتنامى في تونس، كل سواء معناها على المستوى الجوفرمنت معناها أو على مستوى الخواص زادة قاعدة العدد متاعها يتنامى. دونك الانفراستركتور أو البنية التحتية في تونس صحيح معناه ما وصلناش أنه غطينا كل شيء، لكن قاعدين نمشي بخطة حثيثة وبخطة واثقة. وأحنا المهم بالنسبة لنا أحنا ما عندناش إشكاليات انقطاع مثلا في الإنترنت اللي أو معناها الأماكن حتى معناها جغرافيا تغطي جل الجهات. ثم مناطق بيضاء ما نكروش، ولكن وزارة تكنولوجيا الاتصال مشكورة تخدم على البرنامج هذايا وقاعدة كل فترة من فترة لفترة تحاول تغطي كل المناطق البيضاء. بالنسبة كما تعرف أنه إذا بس نستعملوا المراكز الحسابية هذه يلزمها استهلاك كهرباء كبير، وثم برشا دول بدأت تفكر في أنه حتى كلاود يخلوها في معنى أعماق البحار لتقليل من استعمال توليد الكهرباء. دونك هنا هي مشكلة مش مشكلة خاصة بنا احنا كتونس برك، هي مشكلة عالمية، لانه المراكز الحواسيب هذه معناها تتطلب كهرباء بصفة كبيرة.
0: نعم،
2: ولكن هذا لا يعوق انه احنا في تونس معناها قاعدين نمشي بخطى حثيثة، وأن معناها الهدف في تونس احنا معناش باش معناها تونس ليست مطالبة بأن تنافس الولايات المتحدة أو الصين في حجم مراكز البيانات والاستثمارات الضخمة. لا، لدينا رهانات أخرى أكثر واقعية.
0: رهانات
2: عندنا في تونس أولا رأس المال البشري،
0: نحن
2: نفتخر به، ولأنه المؤشرات العالمية تخلينا في أحسن المراكز، تخلينا من ضمن 50 بلد اللي فيها رأس مال بشري ممتاز. ثانيها الجامعات والبحث العلمي، لأنه الريزو معناها يونيفرسيتي في تونس معناها تبارك الله مشهود له، وطلبتنا سواء في تونس أو في الخارج متألقين وعندنا بحث علمي متطور. ثالثاً هو المؤسسات الناشئة والابتكار، ما ننساوش اللي عندنا قانون تاع المؤسسات الناشئة اللي هو يحفزهم واللي هو معناها يرافقهم. رابعاً البيانات والبنية الرقمية، البيانات توا معناها بتدفق البيانات جاء معناها خاصة بعد ديجيتاليزاسيون معناها تطبيقات موجودة. خامسا ومهم جدا هو أن نطور حلولا لمتطلبات تونسية، معناها احنا نبداو بتونس ونطوروا نماذج اليوم كنت تتحول الى حلول قابله للتصدير
0: ان شاء الله. ان شاء الله
2: مثلا وقت في الكوفيد معناها وكل عليه طور تطبيقه اللي هي بالسمارت فون ان تنجم تعرف المنطقه اللي انت فيها شكون مريض بال
0: نعم
2: وتتجنبها. دونك التونسي خلاق، التونسي عنده القدره انه يبدع.
0: نعم هذا هو. شكرا ليك، شكرا ليك على كل الإيضاحات هذه، نقاط مهمة جدا إن شاء الله، وإن شاء الله نرجع للموضوع هذه في مواعيد قادمة. الأستاذ المختص في الإعلامية سي عاطف البرشيني، تحياتنا ليك. شكرا،
2: بارك الله فيك. شكرا.
0: يلا نرجع بالموسيقى بعد شوية في تفاصيل موضوع آخر بعد شوية، باش تحدثوا على تظاهرة فرصة ستريت الموجهة للشباب، نقولوا الشباب نقولوا التشغيل، ونتحدثوا زاد على ريادة الأعمال سي الحبيب، ونتحدثوا زاد على التنقل الدولي المنظم ما بين تونس وألمانيا.

0: مواصلين معكم في تونس اليوم، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. نص نهار و14 دقيقه، نسلم على الناس اللي التحقت بينا في الاستماع، اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله الطقس موالمكم كما يلزم ان شاء الله في طرقاتنا، في مواقع العمل نتاعكم. مرحبا بكم في تونس اليوم. نتحدثوا على الشباب سي الحبيب اليوم، سؤال الشباب ديما وين نلقى الفرصه، كيفاش نوصل الفرصه باش نلقى هكا باب حتى او نافذه يتحلل لي شويه هكا بصيص من الامل باش نلقى وين نخدم، والا باش نلقى شكون يحتضن المشروع نتاعي. خاصه الشباب تعرف عنده برشا افكار بين الحلم التشغيل ورغبه في تاسيس مشروع خاص وطموح التكوين والتنقل الدولي. تبقى الحلقه المهمه جدا هي المعلومه الموثوقه والمرافقه زاد الفعاله. في نهايه الاسبوع انتظمت تظاهره مهمه عنوانها مليان برشا، فرصة ستريت، نهاية الأسبوع الفارط في الدورة السابعة للتظاهرة هذية. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على التظاهرة هذية طبعا مع هي من تنظيم المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية، وأيضا وزارة بالشراكة مع وزارة التشغيل. تو ناخذوا أكثر تفاصيل على التظاهرة، المخرجات التظاهرة، مع فاطمة خلف المسؤولة عن تنفيذ مشروع المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية. مرحبا بك، اهلا وسهلا سيده فاطمه. مرحبا
1: بك، يعيشك، شكرا على الاستضافه، ومرحبا بكل مستمعي اذاعه الشباب.
0: اهلا وسهلا بك. اختتام دوره سابعه، شنو مخرجات التظاهر هذه؟ تظاهره فرصه ستريت، قديش من شاب وشابه كانوا حاضرين، ايضا الشركات اللي كانوا غادي، يعطينا التفاصيل وايضا كملخص بيجاز، وايضا شنو المخرجات زعما شبابنا اليوم القاء اللي لوج عليه في التظاهر هذه ولا لا؟ تفضل.
1: شكرا يعيشك. أولا نحب نبدأ بتعريف المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية، اللي هو أحد البرامج اللي تقوم تنفيذها وكالة التعاون الألماني للتنمية بدعم من الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بتبيع في تونس بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني. بالنسبة لتظاهرة فرصة ستريت في دورتها السابعة والأخيرة بتنظيم المركز التونسي الألماني، لأنه اللي صار في الدورة هذه السابعة حدث مهم ياسر.

0: احنا سلمنا زد المشعل لشريكنا الوكيله الوطنيه للتشغيل والعمل المستقل اللي هو ان شاء الله باش ياخذ على عاتقه تنظيم التظاهره هذه اللي لقت نجاح كبير خصوصا في صفوف الشباب معناتها ويقعد معناتها موعد ان شاء الله الراوح كل عام بتنظيم من الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. شركائنا ما كانوش الوكالة الوطنية للعمل المستقل للتشغيل والعمل المستقل فقط وتحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، لكن زادة وزارة الشباب والرياضة اللي نشكرها ياسر من خلالها هي معناتها نجمنا نوصلوا لأكبر عدد ممكن من الشباب اللي التحقوا بالتظاهرة هذية. وفرصة ستريت هو تظاهرة موجهة بالأساس للشباب في كادر معناتها ياسر قريب من الشباب، وكان لاحظتوا معناتها الكونسبت في حد ذاته هو كونسبت جديد مختلف فريد من نوعه على خاطر يتمثل في متاهة ومش أي متاهة، معناتها احنا نحكيه على متاهة فرص. الشاب اليوم بشي يحوص في متاهة في كل رواق من أروقة المتاهة بش يلقى معلومات تهم معناتها باركور من الباركور بروفيسيونيل نتاعو، باش يدور باش يلقى معلومات تهم التعليم العالي، التكوين المهني، ريادة الأعمال، التشغيل على المستوى المحلي والتشغيل بالخارج. يعني احنا حاولنا معناتها نوفروا المعلومة الشاملة والكافية لأي معناتها حاجة يحب هو يسأل عليها، حاجة يحب يستفسر عليها، حاولنا معناتها تكون المعلومة موجودة. واللي نأكد ونركز عليه معناتها اللي المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية راهو يوفر المعلومة في المجالات هذية بصفة مجانية خصوصا.
1: نعم سي الحبيب يتفاعل معك سيدة فاطمة. نعم
0: مرحبا.
2: أي يبدو أنه الهدف كان هام وثم تفاعل على مستوى الشباب، وأعتقد أنه ما اقتصرش كان على موضوع توفير فرص للهجرة باش نزيدوا نبين، لكن فرص
0: على المستوى المحلي
2: على المستوى المحلي للشباب خاصة كما نقولوا شنو الفرص، آلية التمويل، كيفاش معناها التوجيه على مستوى التعليم العالي، على مستوى التشغيل والتكوين المهني. نحبوا شنو التفاعل الشباب وخاصة أنه مشاريع محلية والمؤسسات الناشئة ولا الفرص نتاع الشركات الأهلية وغيرها، شنو اللي
1: يعني
2: المعلومة اللي وصلت الشباب
0: هي شكرا ساعة على السؤال. بالطبيعة معناتها المعلومة نتصوروها وصلت، علاش؟ على خاطر المعلومة راهي حاولنا نعديوها برشة طرق في فرصة ستريت، المعلومة موجودة معناتها في المتاهة باش تلقاوها معناتها ملصقة على الحائط معناتها أي حائط متاع أي رواق متاع المتاهة في وسط المتاهة ديدها. ونشكر ياسر المؤسسات معناتها والتمثيليات على الوزارات اللي كانت موجودة معنا اللي جندت مستشارين اللي خرجوا معناتها خرجنا من الكادر متاع الإدارة من كادر المكتب وكانوا موجودين على عين المكان، لقينا مستشارين من الوكالة التونسية للتكوين المهني، مستشارين من الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في جميع المجالات راهم موجودين على عين المكان ويجاوبوا على تساؤلات الشباب على عين المكان في الوقت، ياخذوا المعلومة متاعو في الوقت ما يستناش أكثر من هكاكة. إضافة للمتاهة احنا وفرنا ورشات على مدى يومين يقوموا بتأسيسها شركائنا الكل اللي كانوا موجودين ويعاودوا يعطيوا معناتها المعلومات في إطار الورشات هذه، وفرصة أخرى تتاح للشاب في إطار الورشة باش يتوجه للمستشار الموجود على عين المكان ويسأل تساؤلاته الكل ويخرج فين وعنده المعلومة الكافية والشافية. كيف معناتها احنا حرصنا حتى نفرقوا من كل ورشة من كل معناتها معلومة يكون يخرج زادة معاه معناتها اللي بروشور اللي فلاير معناتها ما يخرجش هكاكا، يبيدي يهز معاه معناتها كما نقولوا احنا ان سوبور اللي نجم يعتمدوا ويرجع لهم بعد. وكيف احنا نحرصوا ديما ان رانا نعطيه معناتها لي كونتاكت نتاعنا وحتى من خلالكم انتوما نتوجه للشباب اللي ما كانش موجود نهار 19 و20 في مدينة الثقافة، راهو المركز التونسي الالماني موجود يفتح ابوابه بصفة يومية باش يقدم الاستشارات المجانية، فاي شاب معناتها شاف التظاهرة هذه ويحب مازال عنده ما يسأل يجي ومرحبا بيه.
1: يعني سامحني سي الحبيب، يعني فماش دعم وتمويل معناتها فما معلومة فما فتح الأفاق اللي عنده تساؤل اللي عنده هيك فكرة نشجعوه معتها حتى يوسع الفكرة متاعه، هذا يهم فمش دعم لريادة الأعمال بالنسبة لحامل الأفكار والمشاريع اللي جاوا غادي الشباب. نعم
0: هو بش إذا عنده فكرة معتها وجاي بها باش يلقى مستشارين اللي باش يوجهوه ويأطروه في الفكرة هذه. لكن الدعم المالي باش نكون واضحة وصريحة، الدعم المالي على عين المكان معناتها ولا من خلال فرصة سيت ولا من خلال المركز الألماني التونسي الألماني سامحني ماهوش
1: يعني حتى التشبيك فاطمة، يعني حتى هيك التشبيك مهم جدا.
0: هو هذاك هو تتفي التشبيك، توفير المعلومة، المعلومة الصحيحة، خاصة ونعرف اليوم احنا بوسائل التواصل الاجتماعي المعلومات اللي قاعدة تدور معناتها مغلبها تنجم تكون مغلوطة، مازال نعرف اليوم معناتها قداش فما ديزاجونس بريفي ونوصلوا نخلصوا فلوس احنا باش ناخذوا معلومة. احنا حاولنا نوفروا المعلومة بصفة مجانية، المعلومة الصحيحة ومن مصدرها، واحنا نعرفوا قداش ساعات معلومه بسيطه راهي تبدل سنيه كامله وتحل افاق كبيره.
1: نعم،
2: هو سؤال الحقيقه، هل انه مشتوقه على دوره كما هكا مش يبقى تسويقها ولا يتعملش مثيلتها في احدى الولايات الداخليه باش نقربوا المعلومه اكثر؟ معناها هذا مقترح، معناش موجود في البرامج
1: مهمه جدا. اي
0: اكيد حاجه مهمه ياسر اللي المركز التونسي الالماني يخدم عليها. فرصه ستريت راهو في دوراته في احد في مختلف دوراته السابقه خرج للجهات، كان موجود في صفاقس، كان موجود في القروان، لكن زاد كيف كيف معناتها السنه هذه خدمنا على ميني فورما مع فرصه ستريت بالتعاون مع وزاره التشغيل والتكوين المهني. فكنا موجودين في الهواريه، كنا موجودين في المهدية، كنا موجودين في جربة، كنا موجودين في باجة زيدة، والكانت التظاهرة هذه صغيرة من فرصة ستريت كان اسمها ميزون دي زوبورتونيتي، اللي هي معناتها ياسر ياسر سامبوليك.
2: ماشي عارف ثنيتي باهي زيدة ثنيتي ها
1: ثنيتي
2: ثنيتي هكا ولا
1: هذايا هو ان شاء الله بالتوفيق لكم الشباب. فقط حتى نكمل معاك فاطمة، الشباب اللي ما حضرش للتظاهرة في الويكاند كيفاش يتواصل؟ ما نعرفش عندكم ميل، عندكم صفحة حتى اللي عنده استفسار ربما تفضل.
0: اللي ما التحقش بينا في فرصة ستريت عنا الباش فيسبوك المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية، فيه مختلف معناتها لي كونتاكت يعني نمرو تليفون لادريس ميل. كيف كيف كما قلت رانا احنا موجودين كل يوم في المركز التونسي الالماني، ويلقى حتى لادريس متاعنا في الباج معناتها احنا موجودين في مقر الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، نتشاركم او نشكرهم على الاخر احنا نقسموا معاهم المقر. احنا معناتها نستقبلوا الناس كل يوم بصفة دورية، مستشارين المركز موجودين باش يقدموا الاستشارات المجانية مرة اخرى على عين المكان، ومرحبا بالناس الكل بحضر.
1: هو. شكرا لك على كل الإيضاحات هذه، بالتوفيق لكم. فاطمة خلف المسؤولة عن تنفيذ مشروع المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية فرصة ستريت، تحياتي لك. شكرا. يلا احنا باش نرجع لكم بعد موجز الأخبار، نرجع برشا مواضيع نتحدث في الشأن التربوي بعد موجز الأخبار. أيضا باش نكونوا في القيروان مع زميلنا مكرم الهداجي، باش نكونوا في الحمامات مرة أخرى مع زميلنا فيصل شابو. خليكم معنا.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: إذاعة شباب من تونس.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار،
7: موجز منتصف النهار والنصف من إذاعة الشباب، مرحبا بكم. تحتضن كلية الطب بتونس يوم الخميس 24 سبتمبر فعاليات يوم علوم الأعصاب، وذلك في إطار أسبوع صحة الدماغ. وتتضمن التظاهرة مجموعة من المحاضرات العلمية التي يقدمها باحثون تونسيون، إلى جانب نقاشات علمية تجمع أطباء الأعصاب والأطباء السريريين والباحثين في مجال علوم الأعصاب للتباحث حول أبرز التطورات والتحديات التي يشهدها هذا الاختصاص في تونس. كما تمثل هذه المناسبة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون وخلق مزيد من أوجه التكامل بين البحث العلمي والممارسة الطبية. قامت وحدات الحماية المدنية ب 156 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نشرته اليوم وزارة الداخلية على موقعها الرسمي. تستعد المنظومة المالية والبنكية في تونس للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض، وذلك انطلاقا من غرة أكتوبر القادم بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤطرة في هذا الأسبوع. في الشأن الدولي، أعلن الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية أن القوات الجوية نفذت ضربات استهدفت عناصر وعتادا عسكريا لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء. حثت الخارجية الأمريكية مواطنيها الموجودين حاليا في الشرق الأوسط على توخي الحذر مع احتمال إلغاء الرحلات الجوية. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
8: عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
10: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفاء الكلمة والنغمة.

0: مبروك السيد مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابيتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: يلا نواصل معاكم في تونس اليوم مع كامل الفريق. مرحبا بكل مستمعينا وتحية متجدد لكم. نتحدث على ملف الإصلاح التربوي من زاوية البرلمان. سي الحبيب، ماذا تغير؟ شنو اللي باش يتخدم في اللجنة التربية خلال السنة البرلمانية الجديدة؟ الإصلاح التربوي في تونس من التشخيص إلى القرارات، ماذا سيفعل البرلمان؟ شنو ما أكثر الملفات العاجلة؟ ضيفنا النائب عبد الرزاق عويدات، رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس النواب. مرحبا بك سيد النائب، أهلا وسهلا.
4: شكرا على الاستضافة، مرحبا بكم، تحية لكم وللسيدة السادة المستمعين.
3: أهلا وسهلا بك. صرحتم سابقا أنه الإصلاح التربوي الشامل يحتاج إلى حوار تربوي ونقاش عام، وانتقدتم زاد منظومة التقييم الحالية. معناتها شنو ما أكثر الملفات اللي تراهم وأيضا يتشخصهم هما عاجلين؟ طبعا مع العودة المدرسية اليوم وبعد العودة المدرسية، سي عبد الرزاق.
4: والله بالنسبة لي في لجنة التربية ثم عندنا مقترحات قوانين معناها تقدموا بها النواب، ثم اللي يتعلق بالزمن المدرسي، ثم اللي يتعلق بالعنف في الوسط المدرسي، ثم اللي يتعلق بمادة الإنجليزية ومكانتها في البرامج التونسية، وثم اللي يتعلق بالمدارس الخاصة، وثم اللي يتعلق بالجامعات الخاصة. والمقترحات دي كلها إلى حد الآن لجنة التربية معناها ندرسها معناها كسماع أول الذين اقترحوها، ولكن لم نناقشها لأنه نستنوا في أن معناها تكوين ولا إرساء المجلس الأعلى للتربية في داره، مما مجلس باش يكون له الدور الاستشاري في كل ما يتعلق بالمنظومة التربوية.
5: سي عبد الرزاق، هذه مقترحات مبادرات من النواب أم وصلت من عند رئاسة الحكومة؟
4: لا لا، هذه مقترحات نواب.
5: مقترحات نواب.
4: مقترحات قوانين من النواب.
3: نعم.
4: احنا نعتبر أن المقترحات هذه تنجم تكون عندها وجهة، ولكن يلزم تكون ثم معناها تم إرساء المجلس الأعلى للتربية من أجل الاستشارة المجلس هذا حول المقترحات هذوما، إلى جانب أن هذه المقترحات هذه كلها نجم ندمجها كفصول في قانون التوجيهي اللي هو القانون التوجيهي 2002، وبالتالي يمكن في مراجعة القانون التوجيهي 2002 جملة من الفصول يمكن تعديلها، بما في ذلك المقترحات اللي جاتنا من السادة النواب. وذاك علاش مهم جدا أنه نعملوا جلسة حوارية مع الأطراف المختلفة في المشاركة في المسألة التربوية، اللي هي المرأة، وزارة المرأة باعتبارها مسؤولة على مرحلة ما قبل الدراسة، ووزارة التربية باعتبارها مسؤولة على التعليم الابتدائي والثانوي، وزارة التعليم العالي، وزارة التكوين والتشغيل، جانب وزارة الشباب والرياضة باعتبار الرياضة هي أيضا مادة من المواد التي تدرس في معاهدنا وفي مدارسنا.
5: ثم العديد من المدخلين. سي عبد الرزاق، أنا طلعت على بعض المشاريع القوانين في الموقع نتاع مجلس النواب، وأنه عندك مشروع آخر يهم الأمن القومي التربوي اللي تعدى على لجنة التربية والدفاع. وانا تسألت زادة كيف على مشروع قوانين احداث محاضن رياض الاطفال اللي تعدى على لجنة الاسرة والمرأة، ما نعرفش انتم عندكم فيه راي. تبقى يمكن عندي انا تحفظ شوية على استعمال اللغة الانجليزية، احنا ماذا بينا راهو تكون البرامج في الاصلاح التربوي القادم كلها باللغة العربية، خاطر توا حتى البلدان المتقدمة نلاحظوا انه تعتمد لغتها الوطنية كيما الصين كيما ايران،
3: ولكن ايضا اللغات الاخرى مهمه،
5: اللغه الانجليزيه. اذا كان في عندنا مشروع كامل نتاع اصلاح جذري وجوهري، اكيد نتصور انه
3: ما نعرفش فيها برشا نقاش،
5: فيها برشا نقاش تبقى يعني معناها
3: ما في العالم كي نشوف اللغه، انا هي اللغه في الاولى في العالم تلقاها اللغه الانجليزيه.
5: احنا ما معنا احنا اذا كان مش نعمل اصلاح جذري وما نعرفش. سي عبد الرزاق، شنو رايك
3: في النقطه هذه يا سي عبد الرزاق؟
4: الله يبارك. احنا بالنسبه لنا اولا اللي عندنا راهي ماهيش مشاريع قوانين، عندنا مقترحات
3: قوانين.
4: اي فوالا كي نقولوا مقترحات صادر عن النواب، مشاريع هي اللي جايه من عند الوزاره. احنا تو عندنا مقترحات قوانين، نتحط على مقترحات قوانين تحط على راي الذين اقترحوا، ماهوش على راي مجلس النواب. لانه انا اذا كان تاخذ رايي انا، بالنسبه لي اللغه الوطنية، اللغة الأصلية، اللغة الأم اللي هي العربية، يلزمها تكون تدرس بها جميع المواد بما في ذلك المواد العلمية والمواد التقنية. لأنه ما نجموش نبنيه حضارة أمة، حضارة بلد على لغة أجنبية. أما كيف شو اللي عنا إحنا يعني نوع من الانزياح الفكري بين معناها لغة علمية نهتم بها على أساس أنها بالإنجليزية ولا بالفرنسية، ولغة أخرى شعبية اللي هي اللغة العربية، وتولي ديما اللغة العربية مربوطة بما هو ماضٍ من إنتاج فكري ومن إنتاج علمي ومن إنتاج أدبي، وكل ما هو مستقبلي وكل ما هو تقدمي نعتمدو فيه اللغة الأجنبية.
3: لكن احنا عايشين في العالم سي عبد الرزاق، أبنائنا والجيل والجيل وجيل كامل من الأبناء اليوم معناتها عايش في العالم، في تونس ولكن في العالم ومفتح عن العالم.
4: شوف فما فرق بين أنك تكون عندك حضارة وبين تكون منفتح على حضارة العالم. احنا يلزمنا نبنيه حضارتنا، نبنيه ثقافتنا، نبنيه تطوراتنا الحضارية والثقافية بلغتنا، نستوعب ونتبناه العلوم في لغتنا وفي ثقافتنا، باش نجم نكونوا قادرين على إضافة وعلى التجديد بلغتنا، ولكن نكونوا عندنا معناها قنوات اتصال مع العالم بتملكنا للغات أجنبية تكون هذيك اللي ننفتح بها على العالم، سواء في الأخذ من العالم ولا العطاء للعالم.
3: في نقطة الزمن المدرسي هذه فكرتك رأيك أنت، وأنتم كلجنة أكيد تتناقشوا على المقترحات أكيد. القوانين هذه علاش معناتها نخرجوا بمقترح قانون في برشا نقاط.
4: نعم، مقترح اللغة الإنجليزية كان النقاش في اللجنة حول هذا.
3: نعم،
4: نعتمد اللغة الإنجليزية كلغة معناها من أجل الاتصال بالعالم والانفتاح على العالم، ولا نعتمد اللغة الإنجليزية في تدريس العلوم وتدريس يعني التكنولوجيا؟ قلنا لا، راهو يلزمنا احنا نبنيو معناها معرفتنا بلغتنا، ولكن نكونوا قادرين على التواصل بما عندنا من انتاج فكري وثقافي مع العالم، نكونوا مؤثرين في العالم ومتأثرين بالعالم.
3: في نقطة
4: ما هيش بدعة تونسية مشكون، لأنه كل بلدان العالم وكل ثقافات العالم تعتمد لغتها.
3: واضح.
4: إيران تقري العلوم بلغتها، الكوريا تقري العلوم بلغتها، اليابان تقري العلوم بلغتها، الصين تقري العلوم بلغتها، ما ثماش معليش العرب ما يقريش العلوم بلغتهم.
3: نعم،
4: وهي من أقدر اللغات على استيعاب كل جديد وعلى استيعاب يعني هي بالنسبة لنا احنا اللغة العربية لغة اشتقاقية نجم تعمل بها مصطلحات قد ما تحب.
3: الوقت يتعدى بسرعة برشا نقاط، ولكن خلينا نختم بنقطة الزمن المدرسي. ما مازلنا في فرونتري، مازلنا في بداية السنة الدراسية، وجدل كبير برشا في موضوع الزمن المدرسي. أكيد النقطة هذه زادة مطروحة على طاولة اللجنة، لجنتكم سيد عبد الرزاق طبعا عويدات، ومهم جدا الحديث في تنظيم الزمن المدرسي. المشكلة اليوم في تنظيم في توقيت الدراسة وتنظيمها، ولا في منظومة أوسع تشمل برامج وتقييم اليوم كيفاش؟
4: موضوع الزمن المدرسي موضوع حساس جدا، لأنه إحنا تو نتحدث على تكوين مواطن الغد.
3: إذا
4: قلت حق تكوين مواطن الغد، عندي التدريس والمعرفة وعندي زادة أنشطة. إحنا كيفاش نجم نكون التلميذ هذا يكون يدرس وفي نفس الوقت نجم يولي رياضي، وهذا يدرس وفي نفس الوقت نجم يكون موسيقي، وهذا يدرس وفي نفس الوقت نجم يكون مسرحي، ونجم يكون سينمائي، ونجم يكون فنان تشكيلي. إذن ثم أنشطة ثقافية ورياضية يلزمها تتم في العشيات عند التلامذة، وبالتالي يلزم الزمن المدرسي يتراجع باش نجم يكون التلميذ موفق بين الدراسة نتاعو وبين أنه يكون معناها مطور لمواهبه في مختلف المجالات.
3: واضح.
4: لكن لا. هذا عندنا فيه إشكال. الإشكال هو في عدد القاعات في كل مدرسة وفي كل معهد.
3: والاكتظاظ.
4: نجمو معناها نوزعوا معناها الدروس على حد مثلا ما بساعتين ولا ما ثلاثة باعتبار عدد القاعات ولا ما نجموش. مربوط بالأولياء اللي يخدموا باقي أولادهم يخرجوا من الدراسة قبل الستة متاع العشية. الأولياء مش يعملوا في أولادهم كيفاش مش يحتضنوهم كيفاش مش يروحوا بهم. ثم إشكالات مجتمعية وتربوية يلزمنا نقولها حل.
3: نعم.
5: هو زاد في علاقة زمن المهني ويبدو أنه حتى على المنظمة المدربية الجهوية مع اسم الناحية الإجرائية ثم بعض المدارس الإعدادية أقرت الحصة الواحدة في
3: في في ولاية صفاقس خاصة.
5: أي في ولاية صفاقس مثلا.
3: برشا معناتها.
5: ما نعرفش ال أي.
4: أي هو روعة عندنا إحنا تو الحصة الواحدة موجودة في برشا مدارس ابتدائية خاصة اللي ما عندهاش مشكلة متاع قاعات اللي عندها عدد القاعات يساوي عدد الأقسام. راهو هذاكم ينجموا يعملوا نظام الحصة الواحدة ماضي ساعة المدرسة كل تسكر. والمعلمين الكل يروحوا والتلامذة الكل تروح. لكن هذايا مسبب مشكل للناس اللي يخدم راجل ومرأة يخدموا بعضهم ولادهم في الابتدائي.
3: نعم.
4: يلوجونهم على جردوري.
3: والله.
4: باش يخرجوهم المدرسة يحطوا في جردوري. ماهي مشكلة زادة هي في العائلات.
3: نعم. واضح. شكرا لك على كل لضحات نائب عبد الرزاق عويدات رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس النواب. تحياتنا لك. شكرا. نواصلوا بعد شوية معاكم. إلى اللقاء. بعد شوية باش نمشوا إلى القيروان ما بين القيروان والحمامات بعد شوية. صحة لينا. نعملوا جولة. وين وليد حاضر؟ مكرم. نمشوا القيروان. يلا نعملوا طلع على القيروان معاك مكرم. مرحبا مكرم. أهلا وسهلا.
6: مرحبا بك انت. تحية ليك. تحية سي الحبيب ولكل الفريق.
5: تحية مكرمة. أمطار باهية في القروان.
6: ايه أمطار الخير إن شاء الله سي الحبيب. أكيد كمية كبيرة خاصة في معتمديات القيروان معناتها الغربية خاصة معتمدية نصر الله اللي سجلت كمية كبيرة برشا تقريبا وصلت حتى 33 مليمتر معناتها في يوم الامس واول
3: الحمد لله
6: كميات كبيره.
3: الحمد لله امطار بعد هيك الدرجات الكبيره
5: نتاع
3: الحراره في القيروان. مكرم. نعم
6: بعد درجات حراره قياسيه تقريبا وصلنا في القيروان لدرجات حراره تقريبا في حدود 49.8 كثاني اسخن منطقه في العالم معناتها معناتها في الصيف الماضيه. لكن الامطار والحمد لله بدات تبدل تتبعتها الأجواء في ولاية القيروان بتحسن الطقس وتلطيف الأجواء بعد الأمطار الأخيرة. درجات الحرارة تقريبا اليوم في حدود 29-30 درجة يعني في درجات حرارة مستحبة تقريبا. زادة كيف هند شدنا بعد الأمطار هذه يعني أمطار كانت جيدة للمحاصيل الزراعية لكن شهدنا كذلك فيضان عدد كبير من الأودية في ولاية القيروان مؤخرا. نحكي كذلك هند على سد سيد إبراهيم الزهار ومعتها خاصة في منطقة الرابطة بين عين جلولة والسبيخة اللي تقريبا عطل حركة المرور عديد الأودية الأخرى كما واد زرود وعديد الأودية في مختلف المعتمديات اللي شهدت فيضان كبير وأثرت كذلك هند على المحاصيل الزراعية. لك علاش اليوم تنقلنا معناتها لمنطقة زعفرانة لتحديد ربما آثار هذه التقلبات المناخية خاصة هند على المحاصيل الزراعية الكبرى وخاصة على الزيتون. تعرف تو هند على أبواب موسم جني الزيتون على أشجار الزيتون. حبينا ربما اليوم نواكبوا معاناة الفلاح نوعا ما بعد الأضرار اللي تم تسجيلها مؤخرا من قبل الأمطار وخاصة التبروري اللي كان حاضر على عدد من المناطق ومعتمديات ولاية القيروان وخلف كما كان غاية فلاحة كذلك خلف عدد من الأضرار الأمانة في مختلف المحاصيل الزراعية خاصة في مصيف نحكي هند الزيتون. معنا أحد الفلاحين هند تحكم على ربما أثار الأمطار الأخيرة على المحاصيل الزراعية. مرحبا بك على موجات إذاعة الشباب. يوم ظهري الأمطار كما كانت إيجابية على المحاصيل الزراعية كذلك كانت عندها بعض الأثار السلبية خاصة على أشجار الزيتون وخاصة فترة السقي الحالية اللي أقبل انطلاق موسم جري الزيتون.
7: السلام عليكم.
3: مرحبا
7: بك. عايش تخطي. الحمد لله واحد يقول قبل كل شيء الحمد لله على أمطار نافعة نفعتنا وباهية حتى كنا نلجوا في تعرف شوي مصروف شوي نتاع الجو اللي حدك السنتجات والحمد لله يعني خدينا شوي وفات لكن بعد المطار لكن تم بعض الاماكن
6: قلبا نحكي على الربابات حتى فتره كنا نحكم بكري فتره السقي تقريبا هذه اخر مخر سقي معناتها قبل انطلاق موسم جني الزيتون مع نهايه فصل الصيف من نهايه الحراره معناتها لازم معناتها ورد كما تحكي معناتها لسقي الزيتون ظهر لي جت الامطار في وقتها بالضبط جت في وقتها بالضبط
3: الحمد
7: لله قدر المطر الاخير من السجاير تاع سانتاز تاع الماء ثم فرق كبير ياسر والحمد لله اخر مرحله في الزيتون وبعد باش نحطوا ما عادش باش نكتبوا لكن
6: خلصت عدد من الاضرار
7: ثم عدد من الاضرار الصحيح ثم كتبوا لي في بعض الاماكن مش الاماكن الكل لكن ثم اماكن ثم تفاوت في ثم الفرسهم زي شوي ثم اضرار خفيف وبما يقول الحمد لله خاطر
5: المهم شجره الزيتون ما تضرتش المهم
7: لا ثم مش ما تهمش لكن ثم اماكن تضرت شوي ثم شويه مش مرتبط
5: شنو الضرر بالضبط شجره الزيتون؟
7: الضرر هو شوية تكسير وحنا والحبة نتاع الزيتون نتاع الزيتون تحت نتاع البيج
5: من التبروري
7: خاطر الفلاح تعرف التبروري الزيتون ثم عام يجي صابة وعام يجي شوية ومرات يسماش والفلاح تعرف يعني عامين في عام يسم هذيك هذيك صابتني وهذيك عادة مرات كبيرة
3: نعم في توقيت توا شنية الزراعات مكرم ما نعرفش الفصل شنو توا بالنسبة للفلاح شنو يزرع؟
7: تو باش نولي نزرع مثلا كيما السفلانية كيما الفول حكيت زرعتي الاخرين شوية حاجة نتاع
6: بداية اللي بعثها بداية الخضرة
5: الخضروات
6: نتاع الشتاء
7: نتاع الشتاء
3: ايوا
7: بعد شلج كاين حوايج
6: وتقريبا حتى نشوف انطلق عدد كبير من الفلاحة في المنطقة في الزراعات هذه خاصة بعد الأمطار يعني استرال الأرض حاليا يساعد برشا أنه معك الفلاح ينطلق في حراسة الأرض بتاعه وفي البذر
3: ربي يعينهم إن شاء الله
7: بطبيعة الحال تولي تسهلنا برشا تسهلنا على الماء تسهلنا للجرد تبدا راوية تسهلنا برشا حوايج الحمد لله لحد ما يحدث
6: ثم عدد من الفلاحة تقريبا توجه لصندوق مجابهة معناتها الجوائح معناتها لربما سد الضرر معناتها بعد التبرير
7: الأخير أكيد هذه حاجة معروفة لكن نشوف بلي باش ترجعك في البرسنتاج حاجة قليلة بكل ما تغطيش مصاريف ما تغطيش يردوك 10 ولا 20% ولا عشت معك أكثر أنا ما تغطيلكش مصاريف مصاريف مصر الفلاحة الفلاحة لكن الفلاحة راهي فيها برشا مصاريف
3: نعم
7: واضح
3: يعطيك الصحة يا مكرم
5: هو مكرم بالله سؤال الفلاح هو تأثير الأمطار خاصة
3: عندك فلاحة
5: لا على على الزيتون أنه مش يولي يدر أكثر معنا هكا ولا
3: الأمطار هذه وتأثيرها على الزيتونة على الكعبة الزيتون نعم
7: طبعا الزيتون حتى الكعبة تكون مثلا الكعبة اللي مش تفلح تبدأ تخشين وفي المطر ما المطر يسمى فرق كبير ياسر نقولوا احنا زكار المطر زكار
3: اي
7: تعطي اي شجره تنور الشجره تعطي
3: كميه
7: تعطي
6: خاصه انه فتره السقي معناتها ديما مياه الامطار نهايه فتره السقي مياه الامطار ديما خير من المياه معناتها نتاع الجوفيه اللي تم تعطي مياه عليها
7: حاجه اكيد خير ياسر
6: يعطيك الصحة شكرا ليك إذا هذه حبينا ربما هند اليوم نتنقلوا ونرزوا مشاغل الفلاحين بعد الأمطار الأخيرة سواء بالإيجاب وإلا بالسلب وإن شاء الله موسم خير بالنسبة لكل الفلاحين في مختلف جهات الجمهورية
3: نعم شكرا ليك فيصل تحياتنا ليك فيصل أنا مخي في فيصل خاطر ما زال
5: مكرم
3: خاطر معز يشير لي فيصل ليه مش حاضر معنا شكرا ليك مكرم الهديجي تحياتنا ليك ولكل أهالينا في القيروان

0: الإيقاعات هذه نسلم على كل مستمعينا. فيصل ظهر فيه في معرض الشيخ في المعرض معرض التكنولوجيا وتجهيزاتها وسوق الإنتاج البرامجي في الحمامات. إن شاء الله يأمن كل المراسلات والفيديوهات تلقاهم على صفحة رسمية لإذاعة الشباب. سي الحبيب تحياتي ليك. كملنا
1: أي. ونقول لهم راهو المستمعين والمستمعات من هند أنجزت ما وعدت به على قول عمر بن أبي ربيعة وشفت أنفسكم من هذه المادة الثرية.
0: هذه الحصة الجاية إن شاء الله نحكوا على القصيدة
1: على قول عمر بن أبي ربيعة.
0: أكيد. شكرا لك سي الحبيب، يعطيك الصحة. شكرا لوليد، شكرا لمعز، بدران، فيصل، أيضا غفران في الديجيتال بعد شوية على كيفك مع مالك وجيهان. شكرا، خليكم ديما على موجات إذاعة الشباب. تحيات هند السيدي، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
3: معلومة الوافية.
2: نفس الروح نفس الإحساس.
3: نفس الإحساس.
2: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
3: من القلب للقلب.
2: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: على كيفك.
5: على كيفك.
6: ما تخليش لحظة تفوتك.
7: تابعنا واسمع صوتك.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: على كيفك.
7: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
6: على كيفك.
5: إدبارة الصحة والهناء.
6: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
7: من غير شقة.
5: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
7: اتبعنا بكل وفاء.
6: على كيفك.
8: شكرا لكم لاختياركم لفريكونس نتاعنا. انتم تسمعوا في إذاعة شباب ماضي ساعة بالضبط كما العادة على كيفك ثلاثة. معاكم العبد لله مالك طرابلسي وجيهان التركي. شحوالك جيهان؟
9: مرحبا بك.
8: لاباس؟
9: الحمد لله.
8: الحمد لله والشكر لله. في فورما ولا
9: بدهم تظاهرات ثقافيه؟ بدهم في فورما.
8: اي بي الحمد لله ربي كثر منهم التظاهرات هذوما. نذكر كما العاده تجمو تسمعون على واحده من الفريكونس نتاعنا والا على الصفحه الرسميه للفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال ولا على www.radiojeune.tn. شنو اخر عندنا
9: كما بعد شويه نبداو مع رقم اليوم من بعد البون بلان وين تجمو تمشي وين تجمو تعمل دولاشه في تونس. هذا كله بعد شويه. اما قبل
8: تنفيسه مع الموسيقى.

0: رقم اليوم.
1: رقم اليوم كما عودناكم من الأسبوع اللي فات في بداية الحصة نحكيه على رقم اللي يقعد هكا في الذاكرة، خاطره رقم ماهوش عادي كي تتعامل معه.
2: صحيح، الرقم متاع اليوم هو 100,000 طن في تونس من النفايات. نفايات شنو حسب رأيك؟ عادة ديما مخنا في النفايات احنا يمشي الحاجات معينة معناتها أوساخ ربي يكرمكم ولا أي حاجة معناتها في النوع هذا، ولكن 100,000 طن من النفايات الإلكترونية. تونس تنتج في السنة 100,000 طن معناتها منتوج إلكتروني. نحكيو مثلا تليفونات، تلقى تليفون ملوح في الدار قديم، لباتري، للابتوب، فريجيدير، تلفزة قديمة. دونك 100,000 طن تونس تنتج قمامة، تتسمى قمامة نفايات
1: إلكترونية.
2: عندنا مركز في برج شكير اللي طاقته هذا يعاود يرسك
1: النفايات
2: الإلكترونية، الطاقة متاعه 24,000 طن سنويا نظريا. ولكن في نوفمبر 2025 إلى تريتي فقط 200 طن، تقريبا على اللي نجم هو يعمله نسبة أقل من 1%. دونك هذا شيفخ دي جوغ اللي في أي دار تلقى حاجة قديمة، راديو مكسر قديم، ما نعرفش أنا، تلفزة، تليفونات اللي بالتكتيكة. دونك شكون قاعد يستغل في هذا حسب رأيك؟ شكون البلاد اللي عاملة بارتنارية مع مركز هذا برج شكير وتستغل حسب رأيك؟ شيء أول بلد جيب بالك تتذكر هذوما حاجات متاع
1: الهند
2: الالكتر... لا بالأكثرية هند، أكثرية انفورماتيك ومش بعيد، هي كوريا الجنوبية. ريت كوريا الجنوبية بعد تبيع لنا كالسامسونج وي ما دون بون، احنا قلنا بيبليستي معناتها
1: قطاع من عندنا
2: لقطة ايوا من بلدان ريسيكلاج من برشا بلدان في العالم اكيد، ولكن منها تونس. راهو نحكيو على 100,000 طن تنتجها تونس سنوية، معناتها ممكن من شركات، من ديار، من واحد.
1: اي اما مالك فما زاد حاجه زاد اليوم اللي كي تمشي لمواقع التواصل الاجتماعي ما عادش احنا يعني حتى في التليفونات، لحتى اللي في التليفونات اليوم فما الريكونديسيوني، يعني اليوم تنجم تاخذ تليفون كما نقولوا دوزيام مان، استعمال ثاني. يعني ولات الظاهره هذه موجوده في تونس، انه التليفون ما نطيشوهش، ينجم ياخذوا بيع ويعاود
2: هو في الاخير
1: يعدلوا ويعاود يتباع.
2: متفاهمين، ولكن يلزم التونسي زاد تبدا عنده المعلومه. قولك باي انا عندي برشا حاجات، لشكون نمشي نعطيهم؟ هو ما عندوش معنى، سي نورمال باش يخليهم في الدار مثلا أكيد. ولا ربما شركات حكايه اخرى او معامل حاجه اخرى، ولكن انت عندك تليفون ملوح في الدار قديم ولا تلفزه مكسره، هو ما يعرفش لشكون يمشي يعطي المنتوجات هذه. دونك يلزم تكون فما معلومه متداوله ومتوفره بالضبط، باش انه على الاقل المركز يخدم الخدمه نتاعو بالكدا بالكدا، لانه هذوما حاجات كيما نقولوا فلوس ماشي هكاك معناتها حرام، معناتها مقعده نجموا نستغلوهم في اي حاجه، خاصه اللي فيهم دي ماتير معناتها نادرين برشا
1: اللي هما يعاودوا يستعملوهم.
2: هذا هو شيء جوج 100,000 طن من النفايات الالكترونيه.
1: ميرسي على المعلومه، خاطر انا بحق ما كانش عندي.
2: باه شويه خلو نمشيو
1: باش نمشيو لكارتاج. كارتاج وبيرسا يمكن احنا المناطق هذوما مالك نمشيو لهم وعادي جدا نتعداو، وفي مخاخنا اللي ما فماش بلايص بالحق نجمو نوقفوا عندهم ونتفرجوا، وفما معمار وفما زخرفه وفما برشا حاجات نجمو ننتبهوا لهم، وهما تاريخنا احنا بالنسبه لنا هي مناطق عاديه نمشيو لها نعملوا كويستي ولا قيوه ونروحوا. بعد شويه مع ابن الشرفي بعيون اخرى نكتشفوا كارتاج وبيرسا.

0: على كيفك
1: على كيفك
2: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك. عبد المجدك تسمع صوتك.
2: على كيفك
0: على كيفك
3: على كيفك الموسيقى والغناء
2: على كيفك
1: إدارة الصحة والهناء
2: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك

0: ماضي ساعة و 18 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. مازلنا مواصلين معكم الرحلة في على كيفك. المفروض أنه تكون معنا أمنة الشرفي المختصة في الوساطة الثقافية. واليوم الرحلة اللي كنا باش نقوموا بها وفي انتظار أنها زادة تتصل ولا تلتحق بنا هي كارتاج وكارتاج وبيرسا. فما العديد من الأماكن مالك بالحق.
1: أنت تحكي على كارتاج. كارتاج اللي تعلق اسمها زادة بأيام كارتاج السينما أي المسرحية
0: الموسيقية
1: موسيقية إيش فما جديد؟ أنت قلت قبليك في الأوف نهار 3 أكتوبر هكا
0: 3 أكتوبر
1: بانطلاق
0: الانطلاق لغاية 10 أكتوبر.
1: الكونفرنس دو بريس كنت حاضرة فيها
0: من قبيلة شوية.
1: أي كانت تعطينا أبرز
0: المنذر فلاح كان حكي على البانيل اللي باش يكونوا موجودين الفنانين المختلف في المسارح مختلف في اللقاءات انه زاد باش يكونوا فما عروض موسيقيه وفما لي شوكيس ولي شوكيس باش يكونوا موجودين في شارع حبيب بورقيبه وفي مدينه الثقافه بين مسرح الجهات ومسرح الاوبرا. كذلك فما لقاءات مع الموسيقيين سواء حول آلات العود ولا الآلات الموسيقيه مختلف الآلات الموسيقيه. تعرف مثلا يرحمه ياسر جرادي فما دوره من دورات ايام قرطاج الموسيقيه كان عمل ماستر كلاس على البندير والخط التونسي. فتسال منظر على انه مع الآلات فكان جوابه أنه باش يكون المرة هذه الماستر كلاس واللقاءات بالنسبة لصناعة الآلات فما آلات تونسية فما زادة موسيقيين من المغرب العربي وكذلك النجمة الزهرة باش تكون حاضرة لأنه اليوم أكثر يعني أكثر
1: أكثر بلاصة تعلقت باسم أيام قرطاج موسيقية النجمة الزهرة.
0: هي النجمة الزهرة النجمة الزهرة اللي اليوم بسبب الأمطار ما تنساش العام اللي فات اليوم مؤسسة النجمة الزهرة ندخلوا لها كان مجموعات صغيرة يعني كانت يعني لحد الأقصى 30 شخص.
1: يعني أنا البلاصة ذيك مهددة فما خوف من الانجراف اللي صار كنت تذكروه عمناو بسبب الأمطار بسبب
0: يعني حفاظا على المؤسسة وعلى التركيبة
1: التربة متاع المنطقة ذيك والسبيسيفيسيتي متاعها دونك لازم يكون عدد
0: قليل معين يدخل حتى بالنسبة لزيارة المتحف مجموعات صغيرة. بيه احنا ناخذ فاصل الموسيقي ونتصلوا بأمنة شرفي اللي كان عندها مشكل في تليفونها وبعثنا رقم تليفون آخر.

0: حبيبي نسي شيرين تنسموها بعد شوية أما تو قيد بون بلان.
1: بون بلان بون بلان
0: بون بلان مع إمنا الشرفي المختصة في الوساطة الثقافية باش نزوروا أماكن في تونس العاصمة يمكن البعض فينا يزورها ديما وما يكتشفش
2: ما يثبتش برشا في حاجات معينة تتعدى قدامه وما يراهاش
0: وما يراهاش مع إمنا الشرفي اليوم باش نكتشفوا الأماكن هذه. مرحبا بك إمنا.
3: أهلا وسهلا اليوم نحب نهزكم عيشك. اليوم نحب نهزكم الكارتاج. تو الناس كل يقولوا نعرفوها كارتاج مي باش نهزكم الكارتاج اللي يمكن ما نعرفوهاش وما نشوفوهاش.
0: احنا كي نمشيو الكارتاج يمكن المسرح الروماني واللي داير بيه هذيك اكثر حاجات ويمكن المتحف زيادة هذوما اكثر حاجات نعرفوهم ومتعودين بيهم.
3: توا الوقت مزيان برشا خاصة بعد ما صبت المطر ونقترح العشية بداية من 4:30 تبدأ الشمس عاتية ضوء مزيان برشا على المباني على البيزاج على النباتات ونقترح تبدأ المحواسة متاعنا نجمو ناخدو بين زوز محطات متاع تي جي ام اللي هي نقولوا من كارتاج حنا بعلو كارتاج درمش غديكا باش نعملوا محواستنا اليوم.
0: يعني نطلعوا في التران وبين زوز محطات
3: تحب في التران ولا بالسيارة متاعك تخليها بحذا واحدة من المحطات.
0: لا هو في التران أحلى
3: في التراء أحلى حتينا نخير أنها تبدأ الرحلة مع التراء. نهبطوا في كارتاج حنا بعل ونطلعوا في النهج هذيك ديريكت وبش إذا ننتبهوا بش نشوفوا بش حاجات مثلا عنا زوز مقابر صغيرات إسلامية واحدة منهم متاع سيدي عبد العزيز أما مش سيدي عبد العزيز متاع المرسى إذا سيدي عبد العزيز المعلقي فما علمين مقبرة صغيرة فيها هدوء وسكينة وفيها الموزولي الولي متاع سيدي عبد العزيز دونك المعلقي واللي هو نسبة للمعلقة اللي مش بعيدة برشا اللي هي نلقاوها في آخر النهج هذاك. مقابلة المقبرة هذه فما زيدة ولي واحد آخر يقولوا احنا مزار ماهوش كبير برشا اما سمحوا مزيان هكا واخضر ودايره به مقبرة زيدة صغيرة اللي هي مزار سيدي الصيد مفتوحين ومضيفات واحد ينجم حتى يقعد يقرأ الفاتحة ومعناتها تجي سكينة في ساعة في ساعة. نكملوا في النهج هذيك ونجموا نرجعوا على اللي صار ونطلعوا للكاتدرال اللي هي عادة غديكة باش تعطينا على الكولين دو بيرسا هضبة بيرسا باش يكون عنا مشهد مزيان برشا وخاصة في آخر العشية. احنا يمكن العادة نزوروها وقت الأوقات الإدارية محلول المتحف والسيت والكل لكن في العشية فما ضوء يضرب على الكنيسة ويعطيك مشهد يسرح
0: جميل له. جدا
3: ولا. بعد نهبتوا من الكنيسة نهبطوا في الهضبة هذيك
0: كل على سقينا إمنا
3: كل على سقينا
0: نتمشي
3: الجولة هذه ساعة ونص 5 كيلومتر تقريبا. وقت اللي نهبطوا من الكنيسة نجموا نتعديوا للبارك دو كارتاج جست نشقوا الكيس اون فوا هبطنا من الكنيسة نلقاو روحنا قدام مدخل البارك دو كارتاج اللي برشا ناس ما تعرفوش وهي حديقة كبيرة في عدة هكتارات باش نقول لك جميلة مش جميلة لكن نجموا نحوسوا فيها محواسة اللي حب يتمشى وحب يعمل شوية رياضة نشقوا فيها برشا قوارص هي معناتها متعملت في الليزاني 2000 في سنوات 2000 وفي الأوج متاحة تعملت على طريقة الأندلسية فيها مجاري مياه وفيها خاصة معناتها مزرعة وبرشا قوارص وخاصة في الربيع تبدأ ريحة الأرنج تخرج في الزهر
2: ما عرفتيش أنا وين تعطي على الكياس يعني
3: هي على الكياس بالضبط
2: ذولي نذكر فما حاجة تعطي على الكياس أكثر ممكن تشوفها تلاحظها أكثر
3: هو للأسف الباركينج اللي مقابل جامعة مالك ابن أنس خذي منها إن غروند بارتي لكن جست
0: عرفتها وين
3: معناتها باش انا الهدف انا نوصلوا للجامع مالك بن انس مي ما غير ما نمشيو في الكياسات نشقوا البارك دو كارتاج اللي هو للاسف مش معروف واللي نجموا نعديوا فيه وقت ونعملوا فيه الرياضه. دونك انفوا شقينا الغومبوان هذاك اللي باش يهزنا للمعلقه نرجع على البارك متاع كارتاج ونشقوا البارك كامل حتى لين نلقاو رواحنا قدام نافورة مزيانة برشا كبيرة واللي هي تطل على الجامع الجميل الكبير جامع مالك ابن أنس.
0: شكرا لك إمنة، شكرا على البلد هذه، بلد إمنة اللي خذتنا في كارتاج وخذتنا في بلايس يمكن احنا نتعديو قدامهم بالحق.
2: هي تو شوف تحكي على حاجات والله بدي ديتاي ما تنجم تحسهم كان كي تعيشهم، اللي تحكي على على الضوء اللي في العشية اللي قريب للمغرب هذه في مختلف المناطق او في تونس على فكرة حاجة من اروع ما تنجم تشوف، حاجة باهية بون باستثناء الجبانة اللي قالت عليها سيدي عبد العزيز اللي تابع كارتاج فيها هدوء وسكينة معناتها هذاك ربي يستر ربي يستر علينا. نمشيو بلايص اخرين خير من الجبانة، نمشيو نقراو فاتحة
3: حاوس
2: معايا حاوس معاك ما غادي لي
0: نهار 23 غدوة غدوة بالاربعة غدوة بالاربعة ونص حتى للسبعة هكا إمنة
3: حتى المغرب المغرب في جامع مالك ابن أنس زاد الإضاءة مزيانة
0: برشا
3: صحيح ندخلوا نشوفوا الزخارف جامع ياسر مزيان فيه برشا خصوصيات عملوه ديزارتيزون توينسا
2: ان شاء الله يستحفظوا عليه ان شاء الله يستحفظوا عليه
0: خاصه خدمه الحرفيين التوانسه اللي تسمى
3: خدمه حرفيين مزيان على الطراز الاندلسي الارشيتكت عياد سريحه ابدع في الـ في الـ في الجامع هذايا.
0: شكرا لك
2: يعطيك الصحه مدام امنا شكرا لك
0: ان شاء الله نهار ثلاثه جاي
2: بعد لحظات نلقاو الاخبار نتاع ماضي ساعه ونص وراجعين ان شاء الله في على كيفك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر لعشاق همس الليل العودة في سهرية الحد بداية من 9 متاع الليل ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد جينيراسيون ألفا بيتا جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة شباب يعبر والمختص يجيب
5: عد موجتك تسمع صوتك
6: عد موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
7: نشرة الأخبار
8: من إذاعة الشباب نحييكم في ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها 13 طالبا وطالبة من تونس يتوجهون للدراسة في الصين في إطار تكوين متخصص في التكنولوجيا الحديثة 25 ساعة دون انقطاع للتواصل والتكوين الرقمي مبادرة دولية تنتظم قريبا عن بعد موجهة للمدرسين والتلاميذ 26 عرضا منها 14 تونسيا وثمانية حفلات تؤثث الدورة 11 للأيام قرطاج الموسيقية وجديدها عروض في السجون والجهات. يباشر 13 طالبا وطالبة من المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس دراستهم في الصين في إطار برنامج أكاديمي دولي يمتد سنة كاملة بموجب الإتفاقية التعاون والشراكة المبرمة بين المدرسة ومعهد تشينغ تشو المهني لتكنولوجيا الميكاترونيك وسيستفيد الطلبة خلال فترة إقامتهم من تكوين متخصص في عدد من المجالات التكنولوجية الحديثة من بينها الذكاء الاصطناعي والرؤية بالحاسوب و برمجة بايثون وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى جانب تعلم اللغة والثقافة الصينية. مدير المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس حسان الصديق يضيف لذات الشباب
9: عارفوا المهندسين متاعنا على غرار الأطباء ومن أكثر التكوين اليوم مطلوب في العالم. الشركات كانت تهم الجانب الأوروبي. هنا قلنا ما نغزروش فقط نحو هلاكس هذا، أمنا دراسة استراتيجية على مستوى المدرسة أبغاض كون التقنيات الحديثة هي تقنيات مبنية حاليا على التكنولوجيا الصينية. عملنا علاقات مع الجانب الصيني على مستوى زوز مؤسسات رايدة، وأول شراكة عملناها وقلنا نشوف مؤسسة اللي يتم تكوين فيها المهندسين متاعنا على قدم المستويات مع المهندسين الصينيين. يكون المهندس التونسي عنده أنو بوفر دانتيغراسيون، يعني عنده إنيو دجور. كنكون المهندس متاعي في الصين بشرجع لي التقنية رايدة، أنا عنده إنانسيرشان في سوق الشغل رايدة قبل المهندسين حتى الأجانب الفرنسيس والطلاين وغيرهم، يكون هو سباق كمهندس تونسي في الانسيرشان بروفيسيونيل متاعه سواء تيسيو ناسيونال سواء زادة ينفار تانسيرشان في تيسيو انترناسيونال.
8: تم بالمركز الطبي الجامعي توحيد بالشيخ بكلية العلوم بتونس بعث مقر خلية جديدة التكافؤ والاحترام بجامعة تونس المنارة. هذه المبادرة تندرج ضمن المشروع الدولي هنا للقيادة الهدف إلى تعزيز مبادئ المساواة والتكافؤ داخل مؤسسة التعليم العالية من خلال أحداث هياكل متخصصة تعنى بالوقاية من مختلف أشكال العنف والتمييز واللامساواة والتصدي لها. الأستاذ المعز شفرة رئيس جامعة تونس المنارة.
10: الوحدة هذه هي خلية متجهة للطلبة، 90% الإداريين الموظفين الأساتذة راهم معنيين بالخلية هذه. نبثقة على مشروع دولي فازت به جامعة تونس منار مع 9 جامعات في العالم اسمه وي فور ليد. المشروع نبثق عليها الخلية. الخلية هذه خلية فيها إنسات، فيها أكفاء معنا اختصاصيين نفسانيين هما اللي بسيكولوج متاع الجامعة، فيها البسيكيات، وفيها كذلك أساتذة من قسم علم النفس في معهد علوم الإنسانية بابن شرف جامعة تونس منار، وكذلك أساتذة من جامعة اللي انبثق هالخلية ذي من مجلس الجامعة. مهم تاعها الإنصات لكل الطلبة باش تحل لهم كل المشاكل، باش تنحي العنف بأنواعه.
8: جامعة المنارة أطلقت أيضا أول وحدة تجريبية متكاملة للتخمير بسعة 150 لترا في المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس لإنتاج بدائل طبيعية للمضادات الحيوية في إطار مشروع أفي بيوسان.
10: مشروع تنافسي، فما أبيل صار انترناسيونال من السي ار دي، هذا سنتر دو ريشيرش اي ديفلوبمون انترناسيونال بكندا، وشاركت فيه جامعة تونسية جامعة تونس منار وكذلك جامعة لافال بكندا، وتحصلنا على المشروع هذا، فزنا به على مرحلتين. المرحلة الأولى كانت أمور دراسية وبحثية وإنتاج علمي، وبعد كيف لقينا نتائج طيبة عاودنا قدمنا أبيل آخر صار معنا لافاز نوميرو 2 اللي نجحنا فيها، اللي كوننا فيها ليكيبمون ووصلنا إلى نتيجة هي باش تعوض يعني المضادات الحيوية، باش تعوض الانتيبيوتيك. طبقناها في المرحلة الأولى على الدجاج، وصلنا إلى أن البرودوي اللي عملناه ينجم يكون ليكيد كما ينجم يكون كذلك سو فورم دو بودر، باش يكون هذا كومبليمون اليمونتير للدواجن، باش يعوض الانتيبيوتيك اللي هو ديما يقعد برودوي شيميك، باش تكون بطبيعة بيئة سليمة.
8: تشارك الجمعية التونسية للمبادرات التربوية يوم 25 من سبتمبر الجاري صباحا مباشرة من المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية في مبادرة دولية تجمع مشاركين من مختلف دول العالم في لقاء عن بعد لمدة 25 ساعة دون انقطاع للتواصل والتكوين الرقمية. المبادرة تهدف إلى تحطيم رقم قياسي عالمي. رئيس الجمعية التونسية للمبادرات التربوية وداد الرزقي أفادت بأن الجمعية ستقدم بالمناسبة أعمالها المتعلقة بالتمكين الرقمي للمدرسين وتعزيز قدرة التلاميذ والشباب في إنتاج المعرفة والتكنولوجيا.
11: مباشرة من المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية سنسجل مشاركتنا في الحدث العالمي 25 ساعة بدون توقف التواصل عن بعد اللي تنظمه المنظمة العالمية من أمريكا Connected Nation في محاولة للدخول في موسوعة جينيس بمناسبة احتفالهم بتأسيسهم ل 25 سنة. احنا الجمعية الوحيدة من تونس ومن الوطن العربي بالشارك في حدث هذايا. المشاركة متاعنا باش تكون ساعة باش نقدموا فيها كل ما قدمته الجمعية للتعليم في التمكين الرقمي للمدرسين أو تعزيز قدرات الشاب الطفل التونسي في المهارات وكيف أنه أصبح منتج للمعرفة والتكنولوجيا. باش يكون عندنا حصة تدريبية مباشرة حول تطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي تساعد المعلمين والكلام ده في التعليم.
8: 60 شركة تونسية وأجنبية مختصة في مجال الطاقة والانتقال الطاقي إلى جانب 10 شركات ناشئة لعرض مشاريعها وحلولها أمام المستثمرين والخبراء والمهنيين والمؤسسات المالية في إطار الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي التي تحتضنها تونس من 1 إلى 3 أكتوبر القادم. الصالون ينتظم تحت شعار الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي، وسيكون بإشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالاشتراك مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية علي الكنزاري.
12: قريب 60 عارض في قطاعات اللي تهم الانتقال الطاقي والطاقات المتجددة، خصوصا منهم الطاقة الفوتوضوئية، وعارضين من عدة دول ممثلة في قطاع الانتاج الكهرباء بالطاقة الفوتوضوئية، تخزين الطاقة، وأيضا السيارات الكهربائية، لأن مساعدنا في الانتقال الطاقي وتخفض استعمال الطاقة الأحفورية. ثم 5 شركات عارضين، ثم 10 ستارت اب دعيناهم باش يكونوا حاضرين. الصالون الدولي للانتقال الطاقي الشعار نتاعو هو التسريع في الإنجاز طاقات هذه متجدة وفي البرنامج الانتقال الطاقي، وهو أول وأكبر تظاهرة في القطاع هذية باش يضم الفاعلين في تونس كاملة في النشاط. لازمنا نقاول حلول مع بعضنا، لأنه الاستثمار الأجنبي هنا موجود، البنوك حاضرة باش تستثمر خصوصا في المشاريع الكبرى اللي مش تنقذنا الصيف الجاي إن شاء الله.
8: رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية أضاف أن الغرفة ستقدم مقترحا بعنوان المواطنة الفوتوضوئية لتمكين مليون عائلة تونسية من تركيز لوحة شمسية مع محول بصفة مجانية. وأوضح في تصريح للإذاعة التونسية أن العائلات المعنية بالمقترح هي التي لا يتجاوز استهلاكها السنوي 1100 كيلووات، والتي تتمتع حاليا بدعم من الدولة يصل إلى 80%.
12: حلول شنار كونيكسيون بين الدول المجاورة كما ليبيا والجزائر وإيطاليا. إيطاليا ثم 3 تقريب مشاريع كبرى باش يقع إنجازهم، اللي باش تجزي إن بارتي الطلب على الطاقة الكهربائية في تونس ويصدر. ليش نصدر أنا؟ لأن هنا لازم تونس تستفيد، باش تدر علينا بالعملة الصعبة، تعمل لنا نمو اقتصادي وتشغل شباب هذي العاتل على العمل. باش يقع منبر أيضا على الكتلة الحية لافالوريزاسيون دي ديشي بور ديفاي انرجيتيك، قريب باش تعمل لنا ما يقارب 400 ولا 500 ميجا نجم نجبتوها من غادي. وعنا أيضا باش نحكيه على المواطن هو يستهلك في الطاقة، ثم الطبقة اللي تستهلك أقل من 100 كيلو في الشهر وقع اعتناء بها. قدمنا مقترح هو انتفاع تقريب مليون عائلة باش يقع تركيز على مدة 4 سنين لوحة شمسية معها المحول نتاعها مجانيا.
8: وفي الشأن الثقافي، انعقد اليوم لقاء عالمي لتقديم برنامج الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية وأبرز العروض وسهرات، إلى جانب مستجدات هذه الدورة بقاعة المبدعين الشوبان بمدينة الثقافة بالعاصمة. المدير الفني ورئيس لجنة تنظيم أيام قرطاج الموسيقية منذر الفلاحة أفاد في تصريح لإذاعة الشباب بأن هذه الدورة تتضمن 26 عرضا منها 14 عرضا تونسيا بالإضافة إلى 8 حفلات، مضيفا أن جديدها يتمثل خاصة في تقديم عروض في السجون والجهات.
13: عروض متنوعة، عروض فيها موسيقى بديلة من 15 بلد، فما 26 عرض مختار منهم 14 عرض تونسي، والبقية من برشا بلدان، فرنسا، اسبانيا، مغرب، الجزائر، أردن، مصر. فما الحفلات زادة اللي هما العروض الكبرى، 8 حفلات. جديد سنة هو جي ام سي في الجهات، جي ام سي في السجون، وجي ام سي جاز كامب اللي هو أول بادرة متاع وركشوب يصير على جمعة كاملة كيما الموديل الأوروبي. وحاجة أخرى باش نحكيو على جي ام سي خارج شهر اكتوبر وخارج الدورة، مش حكينا على جي ام سي طول العام.
8: نقطة نهاية النشرة، لكم تذكير بأهم ما جاء فيها في عناويننا. 13 طالبا وطالبة من تونس يتوجهون للدراسة في الصين في إطار تكوين متخصص في التكنولوجيا الحديثة. 25 ساعة دون انقطاع للتواصل والتكوين الرقمي، مبادرة دولية تنتظم قريبا عن بعد موجهة للمدرسين والتلاميذ. 26 عرضا منها 14 تونسيا و8 حفلات، تؤثث الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية وجديدها عروض في السجون والجهات. نشكركم على حسن الإصغاء، أجمل تحيات سلوى المجري، دمتم بخير.

0: Sport. ساعتين غير ربع على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكل مستمعينا على موجات إذاعة الشباب في توب سبور، ثاني مواعيد الرياضة على موجاتنا اليوم. وليد الريفي في الهندسة التقنية، وسلام الله خضراوي في الديجيتال. البداية باش تكون بآخر أخبار منتخب الوطني التونسي. باش نحكي رياضيا، باش نحكي تنظيميا، إنه المنتخب تنتظره ثلاث لقاءات قادمة في ملعب رادس في تونس تحديدا. زوز مباريات رسمية، مباراة الأولى ضد أوغندا والثانية ضد منتخب بوتسوانا، وكذلك مباراة دولية ودية. تنظيمين، كيفاش تكون التنظيم المباريات هذوم؟ الدخول للملاعب بالنسبة للجماهير التونسية اللي نتمنى بتبعة تكون عودة للجماهير مع روح جديدة ونفس جديد للمنتخب. أكثر تفاصيل من الناحية اللوجستية والتنظيمية باش تكون مع سيد وسام الطيف، رئيس لجنة التنظيم والعضو الجامعي بالجامعة التونسية لكرة القدم. سي وسام، مرحبا بك.
1: مرحبا وفاء، مرحبا بكل مستمعي ذات الشباب.
0: أكيد مهمة، خليني نقول جديدة للجنة التنظيم المنتخب الوطني التونسي ولجنة التنظيم الجامعة التونسية لكرة القدم في ثلاث مباريات قادمة. خلينا ناخذ الساعة المباريات الرسمية، لأنه كانت مباراة فقط ومن بعد تم التغيير بعد التفاهم مع الجامعة التونسية مع الجامعة البوتسوانية إنه المباراة الثانية باش تكون في تونس. كيفاش نظمتوا للزوز لقاءات هذوما خاصة لدخول الجماهير؟ فماشي حاجة جديدة باش تخليه الجمهور يجي ويحضر؟ نعرفوا التوقيت صعب مع توا شهر سبتمبر عودة مدرسية، استخدم دوبل سيونس. شنو اللي عملتوا؟
1: دونك كما قلت انت وفاء، عندنا مقابلات رسمية، مقابلة الأولى ضد المنتخب الأوغندي يوم 24، والمقابلة الثانية يوم 28 ضد منتخب بوتسوانا. مقابلات هذوما مش يدوروا بملعب رادس، ملعب حمادي العقربي، على الساعة 8 مساء، وهو الحق وقت مناسب لحضور الجماهير، خصوصا أنه الجماهير التونسية ومجاهير المنتخب تحبذ أنها تشاهد المنتخب ليلا. التذاكر مش تكون بأسواب رمزية لتشجيع الجماهير التونسية للحضور، باش تكون 5000 بيلوس، 10000 اونسانت سوبيريور، 15 دينار اونسانت انفيريور، 30 دينار منصة شرفية. البيع التذاكر مش يكون ابتداء من يوم الغد في شبابيك المنزل من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 مساء، كيف يوم الخميس يوم المباراة. وبدينا البيع عن بالطريقة الإلكترونية، التذاكر موجودة شوفي باش الجماهير التونسيه معناتها تكسيدي للسيت اوفيسيال دال فيديراسيون ولا السيت ايكيب ناسيونال، وتلقى اللين باش تقطع التذاكر نتاعها عن بعد.
0: باهي، هذا بالنسبه للامور التنظيميه. هذا من المباريات معناتها باش يمشيو على زوز مباريات، معناها مباراه نهار الخميس ومباراه نهار الاثنين، هكا
1: هو التذاكر باش ما يصيرش تداخل. التذاكر الموجوده حاليا هي تذاكر مقابله اوغندا، ابتداء من يوم 25 نطرح التذاكر مباراة بوتسوانا.
0: واضح. ومباراة الدولية الودية باش تلعب معناها ضد المنتخب المالي، سمعنا اللي مش تلعب في ملعب راد، باش تلعب البر هكا ولا
1: لا؟ باش تلعب في ملعب راد يوم
0: في ملعب راد. ايوه،
1: مباراه يوم 3 ومش يكون فيه اجتماع تحضيري في ولايه بنعروس. لحد الان مازلنا ما قمناش بالاجتماع التحضيري هذا، ومش تكون نفس عمليه التنظيم، ونمدوكم في البيان بكامل التفاصيل ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه. ما حاجه اخرى نجمو ناخذوها من عندك سي وسام؟
1: عندنا كيف عندنا مقابله اخرى حبيت نذكر بها. هي مقابله المنتخب الاولمبي المتحصل على الميداليه الفضيه ان شاء الله في ملعب سوسه يوم 29 سبتمبر ضد المنتخب البنيني لتصفيات الالعاب الاولمبيه، مقابله رسميه دور يوم الثلاثاء 29 سبتمبر على الساعه 7 ليلا في ملعب الاولمبي بسوسه ان شاء الله.
0: معناها هذه دعوه للجماهير زادها اللي قراب من ملعب سوسه انهم يكونوا حاضرين مع منتخب اقل من 23 سنه، انت المفروض تكونوا معاهم، لكن الامور التنظيميه خلتك تبدا في تونس.
1: ان شاء الله احنا موجودين، المهم نشرف وجه تونس و في التنظيم وعلى مستوى المنتخب الاولمبي.
0: يعطيك الصحه، شكرا لك سي وسام الطيف، كنت حاضر معانا، خذينا اخر تحضيرات مباريات المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. فقط هي الابواب وقتاش تبدا مفتوحه للجماهير؟
1: ان شاء الله ابتداء من الساعه 6 مساء ينجم الجمهور يكون موجود وتبدا الابواب مفتوحه ان شاء الله.
0: ان شاء الله انطلاقا من 6 متاع العشاء بالنسبه لمباراه تونس وغاندا المبرمجه يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 8 متاع الليل بملعب رادس. نستغل تواجدك، وصل منتخب اوغندا ولا مازال؟ سي وسام
1: وي نسمع فيكم.
0: وصل منتخب اوغندا ولا مازال؟
1: وصل منتخب اوغندا، عنده زوج حصص تمارين اليوم وغدوه، ونهار الخميس ان شاء الله المقابله الرسميه.
0: ان شاء الله المقابله الرسميه. يعطيك الصحه، شكرا لك سي وسام الطيف رئيس لجنه تنظيم الجامعه التونسيه لكره القدم، كنت حاضر معنا على المباشر على موجات اذاعه الشباب للحديث عن الامور التنظيميه الخاصه بمباراه تونس وبوتسوانا. نكمل مع المنتخب الوطني التونسي، وباش نحكيو رياضيا. البارح كانت اول حصه تدريبيه للمدرب الجديد معين الشعباني في ملعب رادس، كانت السبعة متاع العشاء، كانت 15 دقيقة الأولى متاع الحصة هذه مفتوحة للإعلاميين، ونهار 23 بشكون الندوة الصحفية اللي تسبق المباراة. نذكر بالقائمة مهيب شامخ، أيمن دحمان، وصبري بن حسن، يان فاليري، معتز نفاتي، دمعروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، على غرام، أمين بن حميدة، مينا شيرني، علي معلول، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيعة، كذلك نلقاو سامي شوشين، محمد علي بن رمضان، انيس بن سليمان، اسماعيل الغربي، خليل عياري، سيف الله الطيف، الياس العاشوري، سيباستيان توناكتي، ريان اللومي، حزم المستوري، وصدق الديدا. تنسمعوا صدق الديدا اش حكى على اول دعوه لي للمنتخب الوطني التونسي.
2: بالطبيعه دعوه الاولى مع الاكابر سونساسيون اخرى، الحمد وشكر لله، فرحه اي واحد يفرح معناها باش يلبس مريول المنتخب ويشرف بلاده، وان شاء الله ربي يكون معنا ان شاء الله. على الجروب الكل الاولاد قاعدين نخدموا، قاعدين نعملوا في ديزيفور معناها دوبل وتريبل باش نفرحوا الشعب التونسي ان شاء الله.
0: هذه بالطبيعة أول دعوة لصدقة جديدة، وعودة لعيسى العيدوني للمنتخب الوطني التونسي.
3: Le plaisir de tous vous revoir, de porter le fanion d'équipe nationale, الحمد لله. Mais voilà, être conscient qu'on doit travailler, qu'on doit travailler et essayer de redonner ou plutôt ouais, de redonner l'éthique de l'équipe nationale et sa grandeur, tout simplement. Comme je dis, je suis quelqu'un de positif, j'aime bien être positif, et dans les moments les plus difficiles aussi. Donc comme je dis, il faut être conscient des choses, mais toujours avec de la positivité. Toujours avec de la positivité, il faut aller de l'avant, il faut regarder l'avenir avec plaisir et enthousiasme. Et c'est une bonne chose et un bon début, je pense.
0: هذا كلام بالطبيعة عيسى العيدوني بعد عودته المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. المنتخب لأخبار الفرق، ونبدأ بالرابطة محترفة الثانية اختصاصي إذاعة الشباب. البارح جلسة عامة انتخابية لفريق هلال رديف، أسبوع قبل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد، هيئة جديدة برئاسة السيد علي بن عمر اللي حاضر معنا على المباشر على موجات إذاعة الشباب. سعلي مرحبا بك.
4: عسلامة، مرحبا بك، وتحية إلى كافة مستمعي إذاعة الشباب.
0: أكيد مهمة جديدة، ولاني كان نقرأ شنية كتبت أنت البارح على الصفحة متاعك، قلت اتخذت أصعب قرار في حياتي وهو ترأس هيئة هلال رديف في ظل الظروف الصعبة اللي مر بها، وعدم التزام شركة فصوات قفصة بدعم الجمعية ماديا منذ العام الفارط. أين كان القرار صحيح أم خاطئ؟ أنا لبيت نداء الواجب تجاه مدينة الرديف وتراهن على أبناء النادي باش يكونوا حاضرين معك. اللي يسأل بعد ما يقرأ التدوينة متاعك يقول انت شايف الصعوبات هذه الكل والظروف الصعيبة اللي قاعد يعيشها هلال رديف، علاش مشيت عليه علاش قدمت ترشحك وتخلت معناتها للمهمة هيك؟
4: باش نوضح معناها الأمور إلى حد الخامسة مساء معناها بعد بداية الجلسة ما كانت عندي حتى نية معناها باش نترشح، لكن المسار اللي صارت فيه الجلسة إنه الهلال تذهب إلى هيئة السيري، معناها هيئة السيري أنت تعرف القانون إنها تحرم من الدعم الدعم العمومي الدعم العمومي. إذا ارتأيت من واجبي وغيرة على الهلال وتاريخ الهلال في برديف إني نقدم ترشحي، وفعلا قدمت ترشحي بمعية بعض رجالات رديف وأبناء رديف الغيورين ومن منصبنا هذا معناها، وهي هي مهمة صعبة، مهمة صعبة في ظل ظروف تمر بها شركة صاد قفصة، لأن الهلال الرياضي برديف ما تمتعتش بدعم الشركة منذ شهر 11 السنة الفارطة، معناها وديون تبلغ 450 ألف دينار معناها صعوبات جمع. إن شاء الله نحن عازمين إن شاء الله نحلحلوا الأمور وما نحطها في السكة الجمعية تبدأ تلعب على روحها. وبطبيعة الحال نداء إلى كافة غيورين وكافة أحباء الهلال الرياضي بالخارج، خاصة أنا نركز ديما على أبنائنا جاليتنا بالخارج لأنهم هم كانوا دائما دعم للهلال وخاصة إلى مدينة الرديف في كل أزمة.
0: سالي أنت ابن الجهة ابن الرديف وإلا
4: أنا عامل منجمي، أنا من رحم هذه البلاد.
0: أيوة
4: من رحم هذه البلاد ونحن كما قلت لك نحن نتمنى أن شركة صوت قفصة تتعافى وترجع إلى أوج عطائها، لأنه بدون شركة صوت قفصة أنا نقول لك رو الرياضة باش تندثر في ربوع هذا ال
0: ولنا نفس الصعوبات اللي لقاها القوافل الرياضية بقفصة كذلك. اليوم كانت الباسيسيون تاع
4: ونجم متلوي وغزال أم العرايس ومديلة وكل ال
0: 450 ألف دينار أنتم نعرفوا أسبوع مازال على انطلاقة الموسم الرياضي، معناه الأسبوع القادم بالسبت ولا بلا حتى تلعبوا يذهل
4: إن شاء الله نلعبوا إن شاء الله
0: أي نهارت لحد نظمتوا أموركم
4: والله إلى حد هذه اللحظة مازالت أمورنا ما تحسمتش 100%، أما احنا عازمين عاقدين العزم إن شاء الله إن نحلوا الموضوع هذا.
0: يعني لقيتوا حلول لل 450 ألف دينار؟
4: لا خاصة في تأهيل اللاعبين تو ما عادش نخمم في الديون هذيك تو تبقى تستنى ونشوفوا لها جدولة ونشوفوا التمويل ونشوفوا، أما نحكي على تأهيل الجمعية إلى حد الآن اللاعبين مازالوا ما همش مؤهلين.
0: اي ما كيزمك تخلص باش نجم تاهل اللاعبين تاعك؟
4: اكيد نحن في الهيئه عملنا اجتماع صباح وان شاء الله نلقوا حلول ان ناهل الجمعيه باش تدور نهار ان شاء الله.
0: اي وشنو لقيتوا الحلول في اجتماع اليوم على
4: والله بطبيعه الحال الحلول تكون تنبثق من الهيئه ان شاء الله من الهيئه
0: كلكم هيئه جديده معناتها سالي
4: هيئه فينا الجديد وفينا القديم ان شاء الله.
0: ايوه
4: وإن شاء الله نحن كما قلنا بالعزيمة بالعمل بالوضوح إن شاء الله نتلافوا الأزمة هذه، وكما قلت لك ديما العامل الأساسي هي شركة صوت قفصة
0: إنك
4: نقولها إنها تتعافى وتخرج من الأزمة نتاعها وتكون تشعل المنطقة كاملة وعلى الجهة كاملة إن شاء الله.
0: سالي كلمة للجماهير بخلاف النداء بتبيعة للي يسكنوا خارج حدود الوطن المش يعاونوا، الجماهير أكيد تنتظر بعد الديون هذية لحد الآن مازال ما فماش حتى تأهيل للاعبين مش تدخلوا بيه الموسم الرياضي الجديد، شنو باش تقول لهم باش تطمنهم إنه من نهار لحد باش يحلوا الراديو ويسمعوا جمعيتهم تكور ولا
4: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنا نوعد الجماهير إن ما شاء الله هي اللي جمعيتهم تكور نهار لحد، لكن دعمهم وأكيد أكيد الدعم المعنوي والمادي رو واجب على كل واحد كل مواطن من مدينة رديف. هذه جمعيتنا عمرها أكثر من 100 سنة تأسى هي وترجي الرياضي التونسي، معناها تاريخ عريق معناها باش نسيبوها هكا وما يجيش، نحن عاقدين العزم أن تكور وترجع تشع كما تبل، والحمد لله أنها طلعت الرابط الثاني بمجهودات ناس معناها خدمة بارك الله فيهم، إن شاء الله نحن نكون عند حسن الظن وإن شاء الله نحاول نبدو نتلافوا برشا حاجات وإن شاء الله نلقوا حلول وبإذن الله مع الجماهير ومع الإطار الفني إن شاء الله الهلال بخير إن شاء الله.
0: واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك سي علي بن عمر الرئيس الجديد لفريق الهلال الرياضي بالرديف، كنت حاضر معنا على المباشر على موجات إذاعة الشباب. نواصل مع أخبار الفرق الترجي بعد خروج المدرب الروماني ريجيكانف وتحول البطولة الرومانية. هيئة الترجي في رحلة البحث عن مدرب جديد، برشا أسماء مطروحة تونسية وأجنبية، لكن في غضون 72 ساعة القادمة باش يتم الكشف عن المدرب وممكن باش تكون في ندوة صحفية. الفريق تحول لعند رام للدخول في طرابلس مغلق مع المدرب مع المدير الفني جويل جراهاي. حمام سوسة انسحاب يوسف المويهبي بعد 4 مباريات حقق فيها تعادل وحيد و3 هزائم، سجل هدف وقبل 4 أهداف. في اليوم في اتصال بسيد عادل موجين رئيس فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة، شنو سبب الانسحاب؟ قال يسأله هو، لأنه في حديثي معه قلت له الأربع مباريات هذوما مانيش نحاسبك عليهم انطلاقا من مباراة بعد التريف، يعني مباراة ترجي جيس وقتها باش تكون المحاسبة، لكن يوسف المويهبي انسحب. اليوم باش يكون فما اجتماع انطلاقا من 6 متاع العشية تقريبا، باش يكون اجتماع لتحديد اسم المدرب الجديد. النادي الرياضي بحمام الأنف 4 مباريات 4 هزائم. في اتصال برئيس الجمعية سيد منذر جبنياني، شمس الدين الذويدي بشي يواصل العمل على رأس الفريق عكس ما يشاع عن إقالته. المدرب كان أعطى راحة للاعبين ثم بشي يستأنف التمارين بين غدوة أو نهار الخميس. النادي الإفريقي ماهر كانزاري برمج مباراة ودية ضد نجم الفحص يوم 27 سبتمبر، والملعب التونسي برمج الإطار الفني مباراة دولية ودية يوم 3 أكتوبر ضد فريق الهلال السوداني. في كرة اليد الحدث اليوم إفريقي باش يكون نهائي كأس إفريقيا للأمم للأصاغر بين تونس ومصر، استوديو خاص انطلاقا من 5:30 متاع العشية. أكثر تفاصيل قبل السواي عاد على انطلاقة النهائي مع زميلنا فوزي بن سالم اللي حاضر معنا على المباشر على موجات إذاعة شباب مباشرة من أبيجان. فوزي
5: مرحبا بك،
0: خليتك تستنى برشا.
5: استنينا برشا، لكن الاخبار بطبيعه الحال اخبار المنتخب واخبار فرق الرابطه الثانيه اكيد مهمه جدا، وحبانا مستمعي اذاعه شباب اكيد يحبوا يعرفوا اخر اخبار الفرق التونسيه ويحبوا يعرفوا اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي لكره اليد. اقل من 17 سنة بطبيعه الحال احنا بدينا العد العكسي حاليا قبل نهائي البطوله الافريقيه للامم اصاغر في نسختها عدد 22 اليوم 22 سبتمبر أوكي يتزامن بنفس التاريخ بطبيعة الحال إن شاء الله 4:30 بتوقيت أبيجان 5:30 بتوقيت تونس. النهائي الكلاسيكي اللي تعودنا به دائما في مختلف الأصناف بين المنتخب التونسي والمنتخب المصري، صحيح الظروف مختلفة نوعا ما بالنسبة لهذه الدورة. نعرف وأنه المنتخب المصري قاعد يحضر عنده 4 سنوات تقريبا بنفس هذه المجموعة، فيه 6 لاعبين يوجدوا مع منتخب الأوسط ولعبوا الدور النهائي للبطولة الإفريقية وتوجوا أمام منتخب الوطني التونسي، فيه لاعبين محل اهتمام برشلونة نحكيه عليه إن شاء الله في الأستوديو اليوم العشية. في المقابل منتخب الوطني تكون تقريبا عام 8 أشهر تقريبا بعد العودة من كأس العالم أكتوبر 2025 بالمغرب، تم تغيير تقريبا 80% من العناصر، كلهم عناصر جديدة، ما لعبوش مقابلات ودية، ما لعبوش مقابلات رسمية، يعني تقريبا 7 أو 8 لاعبين يلعبوا أول مقابلة دولية رسمية في البطولة الإفريقية. هذاك علاش قلت الظروف مختلفة نوعا ما بين مصر وتونس، لكن كي نسمعوا اللاعبين والإطار الفني بعد نهاية مباراة غينيا البارح واللي تأهلنا من خلالها 40-22، يقول لك رياض البدوي قال بالجرينتا بالقليب بالعزيمة باش نحاربوا من أجل اللقب يرجع لتونس. وكما نعرفوا وفاء لقب وحيد في صنف الأصاغر كانت فازت به تونس عام 2016 كانت تحت إشراف رياض البدوي المدرب الحالي للمنتخب الوطني التونسي. كما ذكرت إن شاء الله استوديو تحليلي ونقل مباشر للمباراة انطلاقا من 5:30 متاع العشية بتوقيت تونس، قبلها المقابلة الترتيبية بين غينيا والمغرب اللي وصلوا منذ قليل لقصر الرياضة بأبيجان. حاليا قاعدة دور المباراة اللي باش نتعرفوا من خلالها على المنتخب الخامس اللي باش يرافق كل من تونس ومصر وغينيا المغرب إلى بطولة العالم ألمانيا 2017. الشوط الأول متعادل بين نيجيريا و 13-13 في انتظار نهاية المباراة وفاء.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك فوزي بن سالم، وأكيد استوديو خاص بعد شوية انطلاقة من 5:30. فوزي في التعليق ومن حمام في الاستوديو. الختام مش يكون بالكرة الطائرة، بطولة إفريقيا الأمم للكرة الطائرة اللي قاعدة تدور حاليا في تونس. تونس اللي تمكنت من التأهل البارح للدور النصف النهائي بعد فوزها أمام رواندا 3 أشواط مقابل شوط ومقابل صفر، باش تواجه المنتخب المغربي في الديربي. المغرب اللي كان فاز على نيجيريا 3 أشواط مقابل شوطين غدوة 6 متاع العشية. استوديو خاص كذلك للمباراة هذه والدور النصف النهائي الثاني بين الكاميرون والجزائر. الكاميرون اللي كانت فازت على غانا والجزائر اللي خلينا نقول حققت مفاجأة، مفاجأة انه ازاحة بطل النسخة الفارطة المنتخب المصري منذ الدور الرابع النهائي. يعني ننتظروا نهائي تونسي كامروني او تونسي جزائري. هكا نكون وصلنا لختام، عودنا معكم اليوم من توب سبور. شيء طيب الجميع والى اللقاء. توب سبور.
6: Shakira, we are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We are

0: بوزيتيف فايبريشن بوب مارلي. نرجع لغنيات قديمة برشا ولكنها جديدة وترجع حتى مع الجيل متاع توا مع الجينيراسيون الذكاء الاصطناعي. ما لقاوش في الموسيقى هذه وفي الأغاني في الجديد برشا. يرجع الأغاني هذه النوستالجيك اللي ثمانينات حتى في التسعينات عاشوا عليها الجيل هذاك. هكا ولا لا عربي؟
1: جيل الميلينيوم بيان سور.
2: جيل ذهبي.
1: لا الاسم ميلينيوم معناتها ذهبي. كل جيل يظهر ذهبي لروحه.
2: روحه
1: بعدين بيان سور. احنا توا ولينا كيف نحكيو على اجيال قديمه تلقى سي دو ديجا اونتوندو من عند سمعتوا من عند بوك سمعتوا من عند عزيز كل بون كل اما كل جيل شنو عاش بالضبط يعني تقسيمات وكلمه جيل ذهبي تقعد ديما حاجه
0: نسبية
1: أيوة كل واحد
0: باهي. نمشي كما العادة البوانتيك مع عربي الباطيني.
1: بوانتيك في بوانتيك اليوم أكيد باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي. أكيد أنا بديت نقلق شوية ونحب نمشي نشوف حاجات أخرى معناتها من نوع أنظمة التشغيل تليفونات شفما جديد لكن تلقى روحك ديما طاغي عليك الأخبار متاع الذكاء الاصطناعي دونك يلزمك تحكي عليها في لايتك. اليوم ثلاث أخبار نبداو بالأخبار الأولاني اللي هم ميتا ميوز. ميتا ميوز وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بميتا اللي تجاوز شات جي بي تي في التحميلات على الايفون 1.8 مليون تحميل مقابل 1.3 مليون تحميل في اول 12 يوم من اطلاق الميوز في امريكا وكندا. الميوز تصدر قائمه التطبيقات المجانيه في الاب ستور الامريكي وهذه حاجه عندها برشا دلالات. خلينا نعرفوا علاش عندها برشا دلالات. خاطر ميوز مختلف على شات جي بي تي في نقطة أساسية. هو ماهوش مجرد روبو متاع محادثة، هو وكيل يقوم بالأعمال، تعطيه الأعمال وهو يقوم بها وحده، تقول له أنا حاجتي باش نخلط للنتيجة الفلانية، هو يتصرف ويعمل وحده، ما تطلبش منه فقط أن يعطيك إجابة، يمكن يتولى المهمة في بلاستك. يرسل البريد الالكتروني
2: يعني يقول اعملي كوندكتور نتاع الحصه نتاعي تاع
1: الكتير بوكس. ينجم بالحق ما تخرجش بضحك هكا. يبعث لي زيميل.
0: اي شات جي بي تي مش يعمل هكا؟
1: لا لا لا
2: شات جي بي تي لا
1: لا لا, لا, لا ما يعملش. يجيديك تسال ويجاوبك يعطيك اما مش هو اللي يعملهم فهمت. اما توا ثم كل واحد فيهم قاعد يعمل في الوكيل نتاعو. انا اعذر من بين وقت لوقت ما نجمش هكا الليل فارم ما نجمش نقولها
0: خاطر لانه غدوه تلقى حكايه اخرى.
1: انا مشترك في جروك
0: بالفلوس
1: دونك جروك بعث لي عنده مده عنده حاجه كيف نكاي مازلت ما قدش وقت باش نجربها. أما بعث قال لي تيليشارجي عندي راهو الحكاية هذيا للوكيل نتاعو اللي هو يقوم لك شنو يعمل لك؟ قلت لك يبعث لي زيميل نتاعك يقوم بالحجز يتعامل مع لي زابليكاسيون اللي أنت قاعد تتعامل معاهم ويتابع مهام مختلفة بالنيابة عنك. ما نجمش نفسرها لك برشا كيما كيف تجربها أما هذه الفكرة عليها معناتها شنو بالضبط خاطر هذه أمور تتطور.
2: إيه ما هذا ما يعلمكش البخل؟
0: يربح الوقت.
1: هو ينجم يربح الوقت جانب آخر يلفت أنظار المستثمرين وهنا يخلينا نخرجوا من الحاسوب ومن التكنولوجيا قدرات أخرى هائلة راهو جهان نجم نكونوا ما نعرفوش. لكنه يفتح سؤال على المستقبل متاع الذكاء الاصطناعي. هل عصر اسأل الذكاء الاصطناعي وباش نتعداه أو باش يوفى ونتعداه إلى عصر خلي الذكاء الاصطناعي يتصرف في بلاستيك.
0: باهي نسألوا على مستقبل الذكاء البشري.
1: انا رايي شخصي يلزمني كان انا الذكاء البشري تو يتاقلم ويتطور في مواقع اخرى في مواطن اخرى ما كانش يخمم فيها قبل. باهي هاو باش نمشيو تو الخبر الثاني تو اللي على اوبن اي يحكي على حاجه عندها علاقه كبيره بواحده من اهم العلوم اللي مرتكز عليها الذكاء البشري واللي هي الرياضيات. بيان سور اوبن اي عندنا مده من اللي حكينا انها وصلت الى حل واحده من اعقد المسائل الرياضيه اللي حيرت البشريه اكثر من 90 سنه او قرابات ل 100 سنه لكن اليوم ترجع وتقول انه النماذج نتاعها قادره انها تحل اكثر من 100 مساله رياضيه مفتوحه. الشركه شكلت مجموعه استشاريه من 9 علماء للرياضيات للقيام ب معناتها ابحاث على مستوى هام جدا في حاجات
2: شو الايكواسيون مثلا تروز انكونو
1: ما نعرفش انا لا ما ندخلش في الداخل لا اقوى اقوى لا تمشي راي الحاجات اقوى قويه برشا في الرياضيات معناتها على نيفو عالي معناتها المجموعه مستقله على اوبن اي اللي باش تكونها هذيا ولا تملك قرار ابحاثها معناتها اوبن اي ما تنجمش تتحكم فيها ولا المجموعه النموذج هذايا نتاع اوبن اي راهو ساهم في حل واحده من اعقد المسائل الرياضيه نعرف عليك كان اسمها انا باش لا ادعي في الواحد اللي اسمه نافير ستوكس اللي هي معادله شهيره يعرفوها جماعه لا حتى ما نتصورش حتى لي سيونتيفيك راهو درجات معناتها ما نقصوش من قيمه اللتر ماشيش الموضوع الان ما اصبحش قدره الذكاء الاصطناعي على حل معادله او مساله مدرسيه بل اصبح الان نظام داخلي جديد تمكن من حل اكثر من 100 مساله رياضيه مفتوحه في مجالات مختلفه وربما يحل من بعد هل باش يعاون هذا البشريه وعلماء الرياضيات ام باش يقلق ما نعرفش انا امانه ديما نرى انه البشريه قادره على انها تاخذ توسكي بوزيتيف منه. نختم توا بخبر يهم الويندوز 11 ومايكروسوفت اللي تستعد لاضافه زر قد ينقذ من تسريب البيانات. بالحق ثم ناس تبيع لي بي سي نتاعها وتعمل فورماتاج وتتعدى لكن راهو لي مال انتونسيوني ينجم
2: يعمل
1: ريكوبيراسيون بدي لوجيسيال معينين وحتى بالفلوس يشريهم ويعملها لا ريكوبيراسيون هذيا. الميزه الجديده هذيا هي ضمن الكلاود ريبيلد يمكن اختيار ريموف ان اند ساتنايز فايل هكا اسمها لمسح بيانات الاقراص قبل اعاده تثبيت ويندوز. الميزة هذه مفيدة خصوصا كما قلت عند بيوع الكمبيوتر أو أيضا إعادته أو تسليمه لشخص آخر. تنجم تتسلف بي سي
2: تخدم عليه
1: تخدم على بي سي الخدمة وخارج باش تعمل باساسيون لشخص آخر تخلي كان أمور تاع الخدمة
0: صحيح
1: أمور شخصية ولو أنه ما ينجمش الشخص في بي سي تاع الخدمة ما يحطش حاجات تابعينه هو مش شخصية بمعنى عائلية لكن حاجات تابعينه هو معناتها من حقه أنه
2: هو راهو اليوم في المعلومات في يعني في المعلومات أنه يعني السيكوريتي أنك إذا كان تحب يكون ديما معلوماتك آمنة وأشيائك آمنة أنت حتى الواي فاي ما تكونكتيش على الواي فاي يلزمك تكون ديما على لي دوني سيلولير نتاعك وتبعد على الواي فاي على خاطر بالواي فاي نجمو نسكانيو تليفونك وهو فما طرق اخرى حتى كان بالدوني سيلولير نتاعك نجمو نسكانيو تليفونك ونحكيوه اما
1: يعني ما نحبش نحكيوه
2: انا ديما نعلق على الواي فاي
1: ما علقش اما نقولوا اقدر
0: موجود
1: اكثر ما ينجم الشخص عرفت اللي خاف نجاه في الانفورماتيك اللي خاف قرب اكثر ما يمكن من انه ينجو لكن ديما فيها
2: التطور
0: ديما لي فاي موجودين يعطيك الصحه عربي كما العاده حاضر معنا في بوينتيك بعد شويه نلقاو موجز الاخبار نتاع ماضي ساعتين ونص مكملين معاكم في على كيفك
3: على كيفك
4: على كيفك
3: ما تخليش لحظه تفوتك
4: تابعنا واسمع صوتك عدل موجتك تسمع صوتك
3: على كيفك
4: على كيفك على كيفك الموسيقى والغناء
3: على كيفك
4: تبارة الصحة والهناء
3: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
4: من غير شقة
3: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء
4: اتبعنا بكل وفاء
3: على كيفك
4: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم
4: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا
4: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا
4: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا
4: سحر الكلمة ذوق النغمة جودة الإلقاء حسن الإصغاء
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس وبرامج لكل الناس
4: وبرامج لكل الناس تغذي الروح وتدفع الطموح شارك الآلام وتفتح الآمال
1: في كلمة
4: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا
4: إذاعة شباب من تونس
5: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
6: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
5: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس
6: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
7: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
8: موجز الأخبار.
9: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تم بالمركز الطبي الجامعي توحيد بالشيخ بكلية العلوم بتونس بعث مقر خلية جديدة تكافؤ الاحترام بجامعة تونس المنار، مبادرة تندرج ضمن المشروع الدولي هنا للقيادة الهدف إلى تعزيز مبادئ المساواة والتكافؤ داخل مؤسسات التعليم العالي من خلال إحداث هياكل مختصة تعنى بالوقاية من مختلف أشكال العنف والتمييز. غدا إطلاق الفيديو العالمي للغة الإشارة، عالم واحد إنسانية مشتركة بمشاركة عدد من الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وذلك ضمن برنامج فعالية دولية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو وجامعة بكين العليا للمعلمين. ويقدم المشاركون في هذا الفيديو رسائل بلغاتهم الوطنية للإشارة تعكس التنوع اللغوي والثقافي، وتؤكد اختلاف اللغات ووسائل التواصل لا يحول دون التواصل والوحدة الإنسانية، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للغات الإشارة الذي يوافق 23 من سبتمبر من كل سنة. الجمعية التونسية المبادرة التربوية تشارك يومي 24 و 25 سبتمبر الجاري في مبادرة عالمية تنظمها منظمة كونكتد نيشن الأمريكية، وتجمع مشاركين من مختلف أنحاء العالم ضمن تجربة متواصلة للتواصل والتكوين الرقمي لمدة 25 ساعة دون انقطاع في محاولة لتحقيق رقم قياسي عالمي والتقدم نحو دخول موسوعة غينيز للأرقام القياسية. وتنطلق مشاركة تونس في هذه المبادرة يوم الجمعة 25 سبتمبر الجارية على الساعة 7 صباحا بمقر المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. إطلاق مبادرة هيدرو تولكس للطلبة الباحثين في مجالات الهيدرولوجيا والموارد المائية والتغيير المناخي يوم الخميس المقبل بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. من أخبار العالم، تنطلق في نيويورك أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات وسط ترقب لكلمات تتناول أبرز المحاور والأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
11: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفئ.

0: مبروك السيد. مع خوف فرص كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات. مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل.
2: همس الليل
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب،
4: إذاعة الشباب، عد الموجتك،
3: عد الموجتك،
4: تسمع صوتك،
3: تسمع صوتك.
4: على كيفك،
5: على كيفك،
4: ما تخليش لحظة تفوتك،
0: تابعنا واسمع صوتك.
3: عد الموجتك، تسمع صوتك.
4: على كيفك،
0: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء.
4: على كيفك،
5: إدبارة الصحة والهناء.
4: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
0: من غير شقة.
5: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء،
0: اتبعنا بكل وفاء.
4: على كيفك،

0: Canada Too Late Saint Laurent Nano duo Saint Laurent Too Late الديو نجح بصفة أثناء
1: باهي ان توكا هذوما من الاغاني تقريبا من على كيفك من الحاجات اللي نحبوا زاد الناس تاخذ وقت انها تسمع تسمع الموسيقى بلاي ليست تلقاها حاضره يوميا في على كيفك وزاد من الحاجات الاخرين اللي نحكيوا عليهم مشيو فقره اوت اوف ذا بوكس اوت اوف ذا بوكس انا نعتبرها القصه هذه قصه ملهمه برشا علاش لانه شخص في السجن وصدر في حقه حكم الاعدام هذا في تونس ونحكيه في مدنين بطبيعة الحال مش نسميه الشخص هذا ولكن تصور انت عبد مهما كانت شنو معناتها الجريمه اللي ارتكبها صدر في حقه حكم الاعدام شنو نجم يكون احساسه ولكن مع ذا في جريده لابريس نهار 17 سبتمبر خرجت الخبر هذا كونداني على بين كابيتال il décroche son diplôme universitaire avec mention très bien ياخذ شهاده جامعيه mention très bien ويعطيه الصحه رغم الحكم رغم كل شيء يقول لك انا نعمل حاجه اللي تقعد لي تحيه ليه اول حاجه تحيه ايضا زاد لي زونسينيون والناس اللي تعبت معاه والناس اللي تمشي للسجن ديما نسمعوا اخبار خايبه على السجون واخبار ماهيش باهي ولكن ساعات كي تلقى هكا كيما نقولوا نقطه ضوء في السجون وخاصه كي تلقى انسان عنده عزيمه وعنده قدره كبيره وطاقه انه يخرج من المود اللي هو فيه اللي هو الصعيب برشا من الشهادات اللي سمعناهم باش انه نجم يعمل حاجه
0: ويحط الطاقه نتاعو في انه يتحصل على برشا انه
1: شهاده جامعيه معناتها باش يوصل ياخذ شهاده جامعيه وهو في السجن ومحكوم عليه يعني حكم قاسي وحكم صعيب عليه معناتها
0: يعني نفسيا
1: بطبيعه الحال فهذه حاجة ما نجم نقوله كان به وزادة كلمة للجون متاعنا اللي قاعدين يسمعوا ساعات احنا نتشكيوا من الدنيا برشا ونتذمروا والدنيا صعيبة ونبدأوا حتى ندلوا أكثر من لازم كي نسمعوا شخص يعيش في حاجة صعيبة وموجود في السجن وحكم كبير ما ياخذوا وياخذ شهادة جامعية واحد يراجع شوية حساباته
0: وملاحظة يعني جيد جدا
1: تري بيان زيت
0: يعني ملاحظة جيد جدا هو في السجن انه يتحصل على شهادة جامعية يعطي صحة بالحق يعطي صحة خاطر نسمع اخبار احنا ناس في مؤسسة سجنية تاخذ بكالوريا
1: اي صحيح
0: يستيزوا امام امتحانات البكالوريا وتحصلوا على البكالوريا شهادات جامعية اقل شوية
1: صحيح به ان توكا من اوت اوف ذا بوكس شويه اخر باش نمشيو نشوفوا كيما العاده حاله الطقس بالنسبه لليوم ولا لا يمتجي قبل نمشيو نعملو تنفيسه مع الموسيقى

0: مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: مازال مش حاضر.
0: مازال مش حاضر بلال يحيوي. نرجع للموسيقى ولا
1: لا؟ لا ميساج جا جا جايين بلال يحيوي في
0: لا لا وليدي يقول لي مازال بلال يحيوي مش معنا. المعهد الوطني للرصد الجوي باش نحكي اكيد على خاطر يمكن اللي عشناه في نهايه الاسبوع زاد انه الامطار يعني بدون سابق انذار تك تك تسحب تغيم.
1: هذاك الخريف هو هكاك الخريف دونك امبريفيزيب معروف. حاضر معنا بلال يحيوي مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي باش يعطينا اكثر تفاصيل بالنسبه حال الطقس لبقيه النهار وغدوه ان شاء الله. مرحبا بك.
2: مرحبا بك خويا، اش تحويلك لاباس؟
1: الحمد لله الحمد لله. ايوه كيفاش الطقس بالنسبه لليوم ان شاء الله؟
2: طقسنا بالنسبه لليوم كيما شفت معناتها من الصباح معناتها كان سحب عابره ما يغلب مناطق البلاد اكثر كثافه معناتها في بعض المناطق. سجلنا معناتها في فتره الاولى معناتها لهذا اليوم معناتها تشكل بعض الخلايا الرعديه خاصه في الجنوب الشرقي كانت مصحوبه بامطار. كانت احيانا غزيره خاصه في بعض المناطق في الجنوب الشرقي، مع ذلك مع السحب كما قلنا عابره محليا كثيفه في بعض الجهات، مع امطار كيف كيف متفرقه تكون مؤقته رعديه في مناطق اقصى الجنوب خير الى معناتها كذلك اخر نهار هذا اليوم، وتشمل محليا كذلك الوسط اثناء الليل مع هبوب تيارات هوائيه خير هذا اليوم من القطاع الشمالي على شمال الوسط. من القطاع الشرقي تكون في الجنوب قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشمالية وبخليج حمامات، وتبقى ضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. بالنسبة لحالة البحر اليوم سيكون متموج إلى مضطرب بالسواحل الشمالية وكذلك بخليج حمامات، وقليل الاضطراب بالنسبة لبقية السواحل، ودرجة الحرارة القصوى عامة بتتراوح معناتها العشية بين 28 و32 درجة، تكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى حدود 34 درجة بالجنوب الغربي.
1: أيوة بالنسبة لليمات جاي في الويكاند خلي مسالش العبيد على بكري هي تحب تعرف الطقس شقد هكا تقريبا على نفس الوتيرة في نفس درجات الحرارة.
2: بالنسبه لدرجات الحراره تقريبا باش نبقاو في نفس الوتيره، ثم معناتها تغيرات خفيفه كاو معناتها ثم زياده درجتين او معناتها انخفاض بدرجه درجتين بالنسبه لغدوه وبعد غدوه، وكذلك معناتها استقرار في درجه الحراره. ارتفاع نسبي باش يكون خلال يوم الجمعه بدايه من يوم الجمعه بالنسبه لدرجه الحراره. حتى الطقس عموما باش يبقى معناتها تقريبا معناتها ثم كيما نشوفوا معناتها الخلايا الرعديه اللي باش تكون موجوده في بعض المناطق باش تكون متمركزه اكثر خلال يوم الغد الاربعاء خاصه باقصى الجنوب الشرقي خاصه في فتره من بعد الظهر. الصباح زي كيف كيف ثم إمكانية معناتها لأمطار اللي بتكون متفرقة خاصة بالمناطق الساحلية، وتشمل كذلك معناتها تدريجين بقية مناطق الجنوب خاصة كذلك زاد مناطق الوسط الغربي وجهة الوطن القبلي خلال يوم الغد. نهار الخميس باش يبقى معناتها زي كيف كيف بعض الأمطار المتفرقة خاصة السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب، ويوم الجمعة كما قلنا ثم ارتفاع معناتها في درجة الحرارة مع بعض الأمطار المتفرقة تنجم تكون في المناطق الساحلية الشرقية لغير معناتها دي الاستقرار نجم نقوله محليا حتى يبدا النهار الجمعه ان شاء الله.
1: واضح، يعطيك الصحه. شكرا لك بلال يحيوي على كل التفاصيل هذه والمعطيات فيما يخص حاله الطقس مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي. هكا نكونوا خلطنا نهاية على كيفك بالنسبة لليوم. بعد شوية نلقاو سبور مع هادي جبنياني، زون ميكس مع الأربعة نلقاو قابل النقاش مع أمال الرجدي، ونذكر جيهان اللي بداية من 5:30 فما استوديو الكان نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد أصاغر. فوزي بن سالم مبعوث الإذاعة التونسية موجود في أبي جون في الكوت ديفوار، والستوديو هنا بشكون كما قلت مع منى أحمام. يعطيكم الصحة، شكرا لكم وليد الريفي إسلام الخضراوي أمي محمام أيضا في الديجيتال. جيهان التركي يعطيك صحة، شكرا لك.
0: يعطيك صحة مالك،
1: نتلقاه إن شاء الله ثلاثة جاي في على كيفك وفي إن شاء الله البرامج اللي موجودة على طول أسبوع بتبيع الحال ما ننسيوش ما وعد هذا لا ينسى بتبيع الحال. يعطيك صحة جيهان، شكرا لك، سلامة، باي باي.

0: الظن. زون ميكست رياضات القاعة فولي باسكيت هوم. زون ميكست
1: ماضي ثلاثة في تونس. سهلا وسهلا بكم، مرحبا الناس الكل في عدد جديد من حصة زون ميكست. سويعة من زمان نحكيه على آخر أخبار الكرة طايرة وكرة اليد في تونس. كرة اليد ولو عندكم برنامج سبيسيال هوند زون مع زميلتي منى حمام وفوزي بن سالم، لكن اليوم باش نحلوا بارونتيز إن شاء الله بعد موجز أخبار من ثلاثة ونص، على خاطر الحدث يفرض نفسه، ولادنا يلعبوا نهائي بطولة إفريقيا للأمم أصاغر في كرة اليد. إن شاء الله اليوم عندكم استوديو سبيسيال والماتش يبدأ 5:30 بين تونس والمنتخب المصري. دونك اكيد فوزي بن سالم باش يكون حاضر بعد مع الملاعبيه قبل ما يتنقلوا الى قاعه المباراه وناخذوا اخر الاخبار واللي ملا كل التصريحات. فوزي بن سالم مبعوث الاذاعه التونسيه في ابيجان اللي كان مرافقنا تقريبا منذ 20 يوم، بما انه دارت بطوله افريقيا للامم اواسط ايضا في ابيجان ومنتخبنا خسر الفينال مع مصر، برافو وهردلاك لاولادنا. وريميك وريبلاي اليوم بين تونس ومصر كالعاده، ديما الكلاسيكو نحن واخواتنا المصريين، والمباراة ضمن نهائي الكان كادي ان شاء الله كما قلت عندكم نقل مباشر للمباراة هذه. سينو اكيد الحدث في تونس ايضا يفرض نفسه من خلال بطولة افريقيا للامم للكرة الطائرة الكبر اللي تتواصل فعالياتها الى غاية يوم الجمعة القادم. منتخبنا لعب وربح كل مقابلته 3 اشواط مقابل 0 في الدور الاول ضد غانا وكينيا، ثم البارح لعب مباراة الدور الربع النهائي ومباراة كانت دون تعقيدات وبرافو لولادنا، ربحنا رواندا 3 اشواط مقابل صفر. اليوم راح ما ثماش مقابلات في الفولي بول، وغدوه ايضا مقابلات الدور النصف النهائي. باش نرجعوا بكل كواليس يوم امس التصريحات لكل المقابلات والاطراف والعناصر والجديد والتحاليل الفنيه في حصتنا في زون ميكست. معكم هيدي جبنيني في الاعداد والتقديم، نزار ورتاني في الاخراج، وميم حمام نسلموا عليها نقولوا لها ربي فضلها مجد معنا في الديجيتال، واسلام ايضا معنا في الديجيتال، موقعنا على الويب radiojeune.in وصفحتنا على الفيسبوك بوك راديو جون باج اوفيسيال. نتكيو مع الموسيقى ثم ننطلق على بركة الله في زون ميكست.

0: ورجعنا معكم جديد في زون ميكس باش نحكيو في جزء اول قبل موجز اخبار من 3:30 على الكان بطولة افريقيا الامم للكرة الطائرة كبر في بلادنا تتواصل الى غاية يوم الجمعة. نذكر برح تلعبوا مقابلات الدور الربع النهائي وعشنا مع بعضنا في المباشر مباراة تونس رواندا المنتخب التونسي دون تعقيدات بسهولة يمر من رواندا 3-0 وفي مقابلة اخرى كانت صعبة الحقيقة كلها 5 أشواط. الكاميرون ترشحت على حساب غانا 3 أشواط مقابل شوطين. الجزائر على حساب مصر 3 أشواط مقابل شوطين. المفاجأة الكبرى البارح حامل لقب المنتخب المصري يغادر المسابقة والمنتخب المغربي آخر المنتخبات المترشحة للدور النصف النهائي. البارح المغرب ربحت نيجيريا 3 أشواط مقابل شوطين. الديمي فينال إن شاء الله غدوة في المباشر تعيشوا معنا ماتش 6 متاع العشية بين تونس والمغرب ومن بعدها 9 الكاميرون الجزائر. سعيد جدا باستقبال المدرب ومحللنا الفني سي عامر النصراوي. مرحبا سي عامر.
1: مرحبا بك هادي. مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين.
0: شكرا لك سي عامر. اكيد شاهدت المباراة باش نحكيو عليها فنيا لكن هات نسمع قبل كل شيء شنو قال محمد الجلاصي المدرب المساعد في المنتخب الوطني التونسي بعد ترشح ضد رواندا.
2: ما فماش سر خويا هادي معناتها الفريق اللي يمن الحدود وفريق اللي يحضر ويتمرن ويحضر المقابل معناتها من جميع النواحي ويكون معناتها يعطي كل مقابلة وحقيقتها معناتها فماش سر الولاد يعطيهم الصحة. حضرنا مقابلتنا تمرنا معناتها الأمور الفنية أمور تكتيكية أمور الذهنية البدنية بالأخص معناتها شاهدنا مقابلات رواندا درسنا كل كبيرة وصغيرة فهمتني والحمد لله معناتها ما خليناهمش يلعبوا اليوم معناتها نحن فرضنا نسق المقابلة وفزنا في الأخير.
3: علي بانجي مكان محمد بن يوسف اليوم.
2: والله نحن أهم شيء عندنا ميزة وعندنا نقطة قوة أنه اللاعبين الكل نستحقوا لهم اللاعبين الكل معناتها ما شاء الله كل واحد في معناتها كل بوست فيه معناتها نعملوا تورنوفر وكل لاعب يؤدي اللي عليه. اليوم معناتها شوية محمد بن يوسف عنده آلام عوضوا عليه بانجي. علي بانجي يستحق زيادة معناتها يلعب كيما محمد بن يوسف كيما اللاعبين الكل ويعطيهم صحة معناتها قام باللي عليه ويعطي الصحة.
3: نيجيريا والمغرب محمد.
2: نيجيريا والمغرب تونس أهم شيء أنه أنت تفرض روحك. كل منافس عنده كل منافس ويوم المقابلة حقيقتها ما فماش الحظ ما فماش معناتها كي تلعب كيما جاء تتعامل مع المنافسين الكل. ونحن من أهم نقاط القوة رانا نعطيك حاجة الفرق الكل مشاركة ال 12 الفريق قاعدين نحضروا لهم ودرسنا لهم الكل معناتها ماناش نتعاملوا بالزهر معناتها ماش كنتيح وزعما نتيح وما هذه لا لا ندرس المقابلات الكل وأكيكا نكونوا حضرنا رواحنا من جميع النواحي.
0: هذا فنيا محمد الجلاصي المدرب المساعد يتحدث لخص وأن المنتخب قاعد ستاف قاعد يحضر في الماتشوات الكل حتى شيء ما هو بالزهر رغم أنه فما برشا منتخبات ما نعرفوش طريقة لعبهم يعني حتى تحضيرهم يبدأ صعب كما مقابلات الدور الأول ضد غانا وكينيا. سي عامر اقعد معايا باش نزيد نسمعك توا الملاعبية شو قال البارح أفضل مسجل النقاط البارح بدي أساسي علي بانجي المهاجم المموه مكان محمد بن يوسف وفي نفس التصريح أيضا نسمعوا المهاجم مركز رقم 4 هيدي الخزري اللي تخلى واخذ بعض النقاط في مقابلة الأمس. علي بانجي هي علي في بالك بالشيفر ولا
4: والله لا والله
0: 14 نقطة علي
4: الحمد لله
0: برافو علي. خفنا شوية من 4 أيام متاع الراحة اللي باش تقلقنا هذية لكن منتخبنا اليوم هبط بكل تركيز الحقيقة أعتقد أحسن حاجة سون فوت مركزين في ماتش متجاوز ساعة وربع ربحنا رواندا وترشحنا للدومي فينال.
4: صحيح يعني قعدنا لعبنا زوج ماتشات ومن بعد ربحنا 4 أيام والله الحقيقه قعدنا مركزين ملي بدات اول كومبيتيسيون يعني مش يعني حتى 5 أيام اللي هو يعني ديما باش نقعدوا حاضرين نقعدوا ديما نخمو القدام الحمد لله الخدمه ديما متواصله ان شاء الله باش تكون كاو توا باش ماتش بار ماتش ان شاء الله توا بعد غدوه ترشحنا عنا ديمي فينال كاو وش انا ربي معنا
0: نيجيريا ولا المغرب عليه
4: نيجي مرحبا بيه احنا المهم ديما نخمو في الانتصار يعني
0: ولوم كيفاش ريتكم لاعبين كل شاهدتوا ماتش جزائر مصر فيش كبيره ما نعرفش كيفاش تعتبرها انت اليوم حامل لقب يخرج مع جزائر.
4: صحيح ما فيش اسمع هي كاس افريقيا يعني ما تعرفش بصراحه خاطر كاس افريقيا هذه باش ترشح كيما

0: حافز كبير، وانت تعرف سيرتو الكومبيتيسيون هذيا في تونس، وراو باش يعاونونا برشا ان شاء الله حتى في الماتشات الجايين، والحمد لله على الفوز سيرتو اليوم وما قصروش يعني يعاونونا. اكتشوف
1: ماتش اليوم خلينا نقولوا سهل اليوم، الاولاد صعبوه على رواندا، انتوما لعبتوا ان فولي كلاسيك سامبل سون فوت، ما تعبتوش برشا، ربحنا نتيجة وربحنا برشا حاجات اليوم، سيرتو التركيز كان حاضر.
0: والله شوف راهو رواندا راهو كيف محترمة، ويعطيهم الصحة على المردود اليوم أول حاجة، وتعرف احنا الأولاد راهو نخدموا عنا برشا مع بعضنا وما قصروا، ساك شفت يعني اليوم كيفاه ما شاء الله النيفو، والحمد لله يعني إن شاء الله في الماتش الجاي إن شاء الله.
1: باش تعرفوا على منافسنا من بعد نيجيريا والمغرب، عندك اختيار؟
0: والله فماش اختيار، راهو دمي فينال وفينال هذوما فيهمش اختيارات يعني. ليجي مرحبا وان شاء الله ربي يسهل لنا ان شاء الله.
1: يعطيك الصحة هدول، شكرا لك هادي خزري، نورتنا خويا.
2: هذوما التصريحات بالطبيعة كانوا في المباشر البارح في استوديو خاص مع وفاء فدو والعبد الليلة بعد مباراة تونس رواندا وقبل ماتش المغرب ونيجيريا. ذاك علاش انا سألتهم الاولاد تحبوا المغرب ولا نيجيريا. سي عمرو النصراوي نرجع لك، اكيد استمعت الى التصريحات فنيا محمد جلاسي واراء اللاعبين، شنو نجم نقولوا على ماتش البارح اللي منذ البداية المنتخب التونسي فرض نسق نتاعو رغم وانه الاطار الفني تشكم هالاربع ايام راحة ودرب ولعب فيهم مقابلة ودية كانت ضد المنتخب المغربي. ايضا نرجع لك البارح على اقحام علي بنجي مكان محمد بن يوسف، وحبيت نسالك كيفاش تراه قاعد يتعامل الاطار الفني الايطالي كاميلو بياتشي مع التورغي وجلاسي مع المجموعه عموما يعني مع الاساسيين وايضا بنك البدلاء.
3: ناخذ نقطه بالنقطه هذه. اول حاجه بالنسبه للمباراه المنتخب الرواندي، تعرف تلعب ضد منتخبات يعني انكونو بالنسبه لنا احنا ما تعرفهاش يعني، لكن شفت انت كما سبق يعني وذكرت في اول الاتصال انه المباراه الاولاد ما تبدا صعيبه، من بعد فما الفيزيوناج وفما السكاوتينج وفما التحليل الفني وفما كل مباراه، كل ما تزيد البطوله الافريقيه تتقدم بعد كل مباراه بعد كل مباراه المنافسين كل تبدا تاخذ عليهم في افكار اكثر توضاح، نقاط اكثر كانت غامضه تتوضح اكثر. هذاك علاش الراو انه المنتخب نتاعنا معناها توا قاعد من مباراه لمباراه قاعد يزيد اكثر في النسق، هذا كل على خاطر قاعد يعرف المنافس نتاعو طريقه اللعب، نقاط الضعف نقاط القوه يدرسها، وهذا اللي خلى المنتخب نتاعنا معناها في طريق مفتوح قدام منتخب الرواندي، رغم اني كما قال الهادي الخزري المنتخب الرواندي راه منتخب ممتاز، عنده خامات وعنده امكانيات وعنده تقاليد معناها توا واهتمام كبير بلعبه كره الطائره في افريقيا. رغم هذاك المنتخب نتاعنا خذا بزمام الامور من اول مباراه وفرض السيطره وخذا نقاط الضعف نتاع الفريق الرواندي ركز عليها، وكان الفريق كبير تقريبا مريح في كل الاشواط وفزنا في المباراه هذه. بالنسبه للاربع ايام الحقيقه نقطه استفهام راحة في بطوله معناها تخليك تلعب العاب اولمبيه معناها مرشح العاب اولمبيه وكاس عالم، راح تكون أربع أيام نقطة استفهام. يعني إحنا نعرف ممكن راح تكون نهار ممكن نهارين أكثر تقدير، لكن أربع أيام بتبقى الحال بعد ما تلعب جزء مباريات مش تقطع لك النسق، أربع أيام راحة مش تبعد شوية على الكومبيتيسيون معناه الجو متاع التركيز متاع المباريات. هنا نقطة استفهام ممكن لجنة التنظيم هي اللي عندها الإجابة، رغم هذا أنا رأى أن المنتخب ما قصرش معناه المدرب ولا المساعدين ستاف كامل قرروا انه يعملوا مباراة ودية، لكن ضد منتخب المغربي هنا ممكن تكون زادة نقطة استفهام واحدة اخرى، خاطر احنا نعرفوا انه كان المنتخب المغربي يفوز على نيجيريا في مباراة حاسمة كما صارت معنا البارح مش عاودوا نقوى في الدور نصف النهائي، هل هذا من صالحنا ولا هوش من صالحنا الله اعلم. حاجة الباهي وانه المنتخب المغربي نعرفوه، لعبنا معاه في الدورة الترشيحية في المغرب مبارتين وفزنا عليه في المغرب يعني أريحية بكل أريحية، وحتى الإطار الفني وقتها قام بأقحام عديدة الرياضيين في المباراة الاثنين ضد المنتخب الجزائري ضد المنتخب المغربي. تبقى نقوله هذه زمنا ناخذ حذرنا، شوف شنو صار مع مصر مع الجزائر، كان عندهم معسكر معناه مشترك مع بعضهم في في في مصر، ومصر ربحت ثلاثة مباريات ثلاثة أشواط لصفر، البالت معناها خسرت نصف نهائي 3-2 في مفاجأة.
2: بو مصر زادة نذكرها فكت لها غامبيا شوت سي عامر،
3: أي في بداية البطولة
2: بداية البطولة نعم
3: أي. أي أنا أحكي لك على المعسكر اللي صار مشترك ما بين مصر والجزائر.
2: واضح.
3: المنتخب الجزائري قام بمعسكر عديد البطولة الأفريقية في مصر، لعب ثلاثة مباريات مع المنتخب المصري خسرهم 3-0. اليوم تمرس معناها أخذها أكثر معناها ثقة، ولعب بالأمس ربع نهائي ضد

0: المنتخب المصري وفاز عليه 3-2. معناها نقول نلعب ضد المنتخب المغربي باش نكشف اوراق ما راهش انها معناها النقطه ايجابيه في صالحنا. ممكن هو يعرفنا اكثر انه احنا اقوى منهم. تبقى مهما تكون هي تكون مباراه ان شاء الله احنا بطبيعه الحال البطوله الافريقيه هذه في بلادنا نلعب ثقه في النفس لانه منتخبنا افضل فريق افضل منتخب. لكن ناخذ ديما الحذر كل الحذر لازم نحترم المنافس. نتصور اكيد ما دام لعبنا مباراه وديه اخرى اكيد فما معطيات اخرى ومعطيات جديده فما تحاليل فنيه تاكدت فما حاجات لازم ناخذ منها بالنا. الاسبق يعنى الحافز الجمهور نلعبوا في قاعتنا متعودين عليها الجروب مسجم مع بعض وعنده مده. نتوقع انه ان شاء الله باذن الله باش تكون الانتصار لمنتخبنا ان شاء الله باذن الله. ما نتصورش انه كان باش تكون فما معناها مفاجاه في المباراه.
1: باهي نكملوا بالنقطة الثانية تهم تعامل الإطار الفني مع اللاعبين بين أساسيين والبدلاء وإقحام علي بنجي مكان محمد بن يوسف. محمد جلاسي اللي أكدوا أنه بن يوسف عنده بعض الأوجاع والبارح رينا علي بنجي هو اللي تخلوا لعب مباراة كاملة.
0: شوف أنا ديما نعاود نعطي ديما ريفيرونس منتخب الرواندي المنتخب الكيني المنتخب تاع الأفريقيا الوسطى والسوداء احنا نقولوا معناها الأفريق النوار عندهم قامة بدنية كبيرة. أنا رأى وقت اللي معناه الفوباسور اللي هو لاعب موازي المعد علي بنجي يسجل 14 نقطة وقت اللي يكون الجدار سد عالي هذا يبين لك قيمة
1: فقط يعني تحكي أنت على المنتخبات الإفريقية جنوب الصحراء بالأساس هكا
0: صح
1: برافو أي هكا التسمية الصحيحة جنوب الصحراء مش ما يصيرش خلط أي
0: أي دونك هذوما عندهم قامة طويلة عندهم ارتقاء عالي معناه جدار صد نتاعهم عالي في الـ في الـ في الـ في, الـ في على مستوى العلو فوق شبكة. علي بنجي في مباراة لعب رسمي أساسي سجل 14 نقطة. تتذكر هذه حكينا قبل أنا وياك كنا حاضرين في مباراة تونس مع العاب بحر عبد المتوسط قلنا إنه اللاعب علي بنجي عنده الإمكانيات
1: صحيح
0: عنده الإمكانيات لعب يساري أول حاجة يغلط برشا في دار صد أنا تعرفت التموقع في جدار صد قدام اللاعب بما يكون لاعب يلعب اليمين بعد تبدله لاعب اليسار أول حاجة الكرة المسافة ما بين المعد اللي هو بن سليمان ولا الأشعل واليد الضارب تكون أقصر من اللاعب اللي يكون باليمين معناه قراءة اللاعب تكون معناه أصعب بالنسبة للمنافس. غير هذا أنه لاعب طويل القامة عنده ارتقاء عالي مس من فوق لو حب ذاك كانت معناها الثقة تكون أكثر مع اللاعب هذا. اليوم دخل علي البنجي البارح كأساسي في سيركونستانس معناها أنه فما صديق ومعناها في المنتخب كانت عنده إصابة عمل 14 نقطة أفضل مسجل نقاط. ما يمنعش أنه الحاجة الباقية هذه في صالح المنتخب. اليوم فما إصابة ما فماش إصابة فما إخفاق فني فما معناها لاعب موش حاضر موش في فورما عندنا البدلاء منتخب ما نجمش يكون عنده صف أول لازم يكون فما صف ثاني هذاك علاش هو المنتخب. إقحام لهدي الخزري ولا مهدي بن طاهر هذا كله باش يزيدوا منهم هما ثقة باش يحاول يرتح بعض الرياضيين ولو انه خلينا 4 ايام راحة لكن باش يحاول كما نقولوا احنا يعطي فرصة للاعبين الاخرين انهم يلعبوا ما دام النتيجة فرق كان كبير فرصة لهم هما باش يبرزوا الامكانيات نتاعهم عسى وعلى ممكن نسحقهم في تغيير تكتيكي على كورة والاثنين او لا قدر الله في حالة اصابة تجم تكون ديما في المباريات ثم الاصابات انه يستعين باللاعب البديل وشوفوا هل هو حاضر ولا ما هوش حاضر.
1: واضح
0: التصرف في الزيد البشري انا راه معناه معقول جدا
1: أي.
0: الناس كل تاخذ في الفرص نتاعها ثم تدوير للافكتيف الناس كل قاعدة تشارك الناس كل قاعدة تعاون بس بيت الحال الانسجام اهم انه تحافظ على التركيبة الاساسية اللي هي باش تلعب لكن مع بعض التغييرات مش باش يفرق برشا لانه احنا المنتخب تقريبا مع بعضهم تو عندهم اكثر من 3 سنوات المجموعة هذه قاعدين يحضروا ممكن كان معهم لاعب حمزة نجا فقط ممكن هذا اللاعب اللي كان ناقص شوي على المجموعة البقية اللاعبين يعرفوا بعضهم الكل.
1: نتعديه اكيد المفاجأة الامس البارح وهي مفاجأة مدوية الحقيقة ترشح الجزائر امام المنتخب المصري بكل استحقاق عن جدارة باش نعطيو الميريت نتاع المنتخب الجزائري الشقيق وخيبة امل كبيرة للمنتخب المصري الشقيق ايضا البارح بما انه هو كان حامل لقب ويغادر منذ الدور الربع النهائي. البارح انا كنت حاضر وريتم لعبية الجزائر بالدموع يعني اثر نهاية المباراة وفي حجرات الملابس نسمعوا مع بعضنا ونسمعك سي عامر المهاجم محمد بوروبا شنو قال لإذاعة الشباب ثم ناخذ معاك كلمة حول مفاجأة الأمس.
2: الحمد لله. مباراة قلت لك مع الأول ما كانت سهلة، منتخب المصري معروف منتخب قوي جدا، 2023 خسرنا معهم من نهائي بطولة إفريقية، واليوم كنا عارفين المباراة ما هي سهلة، دخلنا باش نلعبوا ماكسيموم. وش نقول لك، اللاعبين يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة على الأداء تاعهم، المدرب رئيس الاتحاد كل أعضاء الفريق، والحمد لله الحمد لله يا ربي.
3: بورتون لو جروب برشا منكم جدد في المنتخب كما نقولوا احنا،
2: تقدر تقول يعني 70-80% يعني الفريق جديد، والحمد لله. احنا الحاجة اللي نقولها لك، احنا نلعبوا كفريق يعني 14 جوار نلعبوا كل مع بعض، هذه هي الحمد لله اللي عملت الفارق، ومازال الخير ان شاء الله.
3: اليوم سي تان ميساج زيد ا بروندر او سيريو للناس الكل اللي الجزائر اللي بو جوي لي برومي رول لو تروفي لا فينال.
2: هي الجزائر معروفه، نحكي لك بصراحه يعني دائما تكون في البوديوم، دائما تكون في البوديوم، الجزائر معروفه بهذا الشيء، والحمد لله نحققوا نتيجه وان شاء الله دومي فينال. مازال
3: ماتش تاع اليوم كان جاي في الجزائر راهو بالبتزيري اللي فما راهو الامبيونس جات حاجه اخرى زاد تصور.
2: صح الجزائريين والله نحكي ساره كي يلعبوا في الجزائر الله يجوا يتفرجوا جوا يتفرجوا. مي الحمد لله معنا فان مع تونس خاوتنا، الحمد لله ما يخصنا والو، وهذه هي.
3: اليوم انتم فوزافي باسكولي تو لو شامبيونا، خاطر تعرف انت كجوار ديما الفينال نحطوا ابريوري تونس ايجيبت لي ريفو اليوم لي فوالا.
2: اي يعني احنا كما تقولوا غيرنا السيستم تاع كيفاش كان مديور، خسرنا مع نيجيريا لعبنا مع كينيا، وبعدها كانت في الربع النهائي مع مصر، ونصف النهائي ان شاء الله مع الكاميرون.
1: ومباراة الأمس كانت قمة الحقيقة، 3 أشواط مقابل شوطين لجزائر أمام مصر في ماتش ديم أكثر من ساعتين ونص، وصباح اليوم صار تحيين على مستوى الترتيب العالمي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة. المنتخب الجزائري عمل أعلى قفزة في الترتيب بعد انتصار الأمس وأصبح في المركز 90 عالميا، يعني عمل قفزة ب 35 مرتبة. أي سي عامر ناخذ معك كلمة بسرعة قبل موجز الأخبار على مباراة الأمس.
0: كما قلت لك هادي اول حاجه المنتخب الجزائري ما لازمش ننساو زاد انه البطوله الافريقيه الفارطه اللي كانت في مصر 2023 كانت نتيجه مخيبه الامال بالنسبه لمنتخبنا، لكن المنتخب الجزائري لعب الفاينل ضد المنتخب المصري ولعب بكل نديه، رغم انه فما تغيير في التشكيله اللاعبين الجدد نتاع المنتخب الجزائري، انه لاعب هذا بوروبه واللاعب اسحاق بويدي مع الحقيقه قدموا اداء ممتاز جدا، لاعبين الاثنين نتاع مركز 4 في المنتخب الجزائري ثبتوا برشا الاستقبال واعطوا برشا حلول، مع اللاعب الموازي للمعز هذا نفس الشيء عنده امكانيات ما شاء الله عليه، معناها هذا كلها تشكيله جديده. ممكن من المنتخب الجزائري لعبنا له في المغرب في الدوره الترشيحيه للمنتخب الجزائري اليوم، فما تطور اكيد باش يكون فما مباريات وفما تنافس، فما تطور المنتخب الجزائري. النقطة الثانية هذه اللي حكينا عليها هي 3 مباريات ودية اللي قام بها المنتخب الجزائري مع المنتخب المصري في التحضيرات، ممكن تكون في مباراة أمس أعطت أكثر ثقة للمنتخب الجزائري المصري باش يلعب أكثر أريحية، ممكن أعطت زادة نفس الشيء ثقة للمنتخب الجزائري، وأنه في المباريات الودية كان فما بعض الجزئيات اللي تخليه ما يفوزش وكان عقد العزم. المباراة الحقيقة كانت ممتازة جدا، فيها برشا إصرار وبرشا روح منتخب الجزائر يفتك المباراة هذه، ما فماش حتى سر وقت اللي تدرس المنافس نتاعك تستفيد من الأخطاء في المباراة القديمة تصلح تبني، أكيد العمل باش يكون موجود والنتيجة باش تكون أفضل. في الناحية الثانية المنتخب المصري حسيت أنه كانت فما شوك، يعني كانت فما رجة نفسية بعد ما شافوا الأداء بتاع المنتخب الجزائري، خاصة وقت وصلوا من الشوط الخامس البداية كلها فيها المنتخب الجزائري حتى كمل بها المباراة.
1: نعم نخو معك برونوستيك، أكيد احنا ديما نقوله بالتوفيق ومنتخبنا الوطني التونسي حظوظه وافر ضد المنتخب المغربي. الكاميرون الجزائر كيفاش تراه الماتش في كلمة غدوة دومي فينال؟
0: الكاميرون قاعد يحضر هدي عنده مدة معسكرات في تركيا، لعب برشا مباريات ودية، لكن ماهوش نفس المنتخب الكاميروني، نفس القيمة الفنية للمنتخب الكاميروني اللي كان موجود قبل، فما برشا ركائز تبدد، فما برشا لاعبين دخلوا جدد
1: كما كودي وناتان وبرشا ملاعبين،
0: برافو عليك، فما لاعبين صغار دخلوا معناها ناقصين تجربة، خاصة في وسط الشبكة اللي هو عامل أساسي انه لاعب وسط الشبكة يكون لاعب عنده خبرة كبيرة، ما يكونش لاعب معناها طايش ناقص تجربة، تحركاته تكون معناها عشوائية، لازم تكون مدروسة ديما بتوجيهات من الإطار الفني بعد الإحصاء بعد كل شيء. فما لاعبين صغار عندهم امكانيات بدنية، نعرف منهم رياضيين عندهم امكانيات بدنية ممتازة جدا، لكن ماهوش نفس المنتخب اللي يخوف. تبقى منتخب الجزائري نتصور بعد الرجة هذه مع منتخب مصر اللي فاز بها، نتصور مباراة مش تكون متكافئة مع أسبقية نصور معنوية مش فنية، معنوية المنتخب الجزائري.
1: شكرا لك سي عامر النصراوي، عملنا دورة كبيرة برشا معك، إضافيت فنية قيمة. شكرا لك مدربنا ومحللنا الفني. دونك نذكر إن شاء الله غدوة دومي فينال تعيشوا معنا في المباشر، 6 متاع العشية تونس المغرب والتسعة متاع الليل الكامرون الجزائر، في نفس المكان وزوز مقابلات قصر رياضة بالمنزة، وأسعار التذاكر بين 5000 و10000، موجودة التذاكر على موقع تذكرتي. لحظات مع موجز أخبار، ما 3:30 مع فوزية، ثم نواصل زون ميكس حتى لا

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. جامعة تونس تفتح باب ترشح لانتخاب مدرسين عن طريق التعاقد في اختصاص اللغة الفرنسية، وذلك لتسديد حاجيات بعض المؤسسات الراجعة إليها بالنظر لحساب السنة الجامعية 2026-2027. وأوضحت الجامعة أن هذا الانتداب يهم الطلبة المسجلين في دراسات الشهادة الوطنية للدكتوراه، مع اشتراط عدم الجمع بين مطلب الحصول على منحة جامعية وعقد تدريس، كما يشمل الانتداب المتحصلين على شهادة الدكتوراه في الاختصاص المذكور. جامعة تونس المنار تدشن اليوم أول وحدة نموذجية لإنتاج بدائل طبيعية للمضادات الحيوية. بداية الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري ينطلق ديوان الخدمات الجامعية للشمال في الإجابة عن مطالب السكن الجامعي الاستثنائي للطلبة المعنيين بالعودة الجامعية اليوم 12 من سبتمبر الجاري. مهرجان الشباب في دورته الثانية بدار شباب بوفيشة من ولاية سوسة يتواصل تحت شعار المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان، والذي يمتد إلى غاية اليوم 27 من أكتوبر القادم، بحضور الأطفال والناشئة والشباب والعائلات وكافة مكونات المجتمع المحلي. القافلة التنشيطية لمهرجان الشباب بولاية سوسة حطت بعديد المدن والقرى. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بسوسة خالد البكوش أكد أن هذا المهرجان يعد فرصة لتأطير الشباب وتنمية قدراته والتعريف بإبداعاته واكتشاف المواهب الشبابية للوقاية من التطرف العنيف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. يباشر 13 طالبا وطالبة من المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس دراستهم في الصين في إطار برنامج أكاديمي دولي يمتد سنة كاملة بموجب اتفاقية التعاون والشراكة المبرمة بين المدرسة ومعهد المهني لتكنولوجيا الميكاترونيك. ويستفيد الطلبة خلال فترة إقامتهم من تكوين متخصص في عديد المجالات التكنولوجية الحديثة، من بينها الذكاء الاصطناعي ورؤية بالحاسوب وبرمجة بايثون وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية. في أخبار العالم، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم أن على القوة العظمى أن تدرك أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لضمان السلام، داعيا في خطابه أمام قادة العالم الحاضرين في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، دعا إلى عالم مبني على الاعتماد المتبادل. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، اما الاوراق والاجراءات ما نفهمش فيهم.
5: انا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، اما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
4: صنعتي في دايا، ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتوره ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها
4: في عمرنا هذا، وانا نفكر في CNSS.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مدامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. Idaat Chabeb, in Tunis.
2: Zone Mix. Zone Mixed. رياضات القاعات. فولي باسكيت هوم.
3: الجزء الثاني والأخير من زون ميكس معكم نزال ورتيني هيدي جبنياني إسلام وميمة حمام أيضا في الديجيتال شوي خلال أربعة برنامج أكيد قابل النقاش مع أمال الراشدي في الأثناء نكملوا احنا حصتنا الخاصة بالكرة الطائرة واستثنائيا كرة اليد. قبل ما نمشي لأبيجان نحكي مع مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم قبل نهائي كأس أفريقيا للأمم لكرة اليد صغر بين تونس ومصر اليوم وعندكم استوديو مباشر إن شاء الله تناخذوا أكثر تفاصيل مع فوزي. نواصلوا في الكرة الطائرة سعيد جدا باستقبال رئيس فريق عريق الحقيقة هو فريق أكاديمي مكون بالأساس فريق فرض بصمة خليني أقول في فرق القسم الوطني أليف رغم الصعوبات المالية. نحكيه على USTS فريق اتحاد النقل بصفاقس اللي خلال الأسبوع على الفارة الفريق عرف جلسة العامة الانتخابية متاعه ورسميا الرئيس الجديد القديم يكمل مهامه اللي هو سي حسين بوهليل حاضر معنا في المباشر. مرحبا سي حسين.
4: مرحبا أخويا هادي تحية ليك وكافة العاملين معك ومستمعي إذاعة الشباب لذاعة هادي اللي عودتنا بالاهتمام بالجمعية المكونة وبرياضة الكرة طائرة بصفة عامة وبالمناسبة هذه نتمنى واحد موفق للمنتخبنا الوطني في بطولة أفريقيا.
3: شكرا سي حسام. إذن مسؤولية تبقى كبيرة جدا والعمل متواصل على رأس الهيئة المديرة لفريق اتحاد النقل بصفاقس أكيد ديما فما أهداف جديدة وطموحات جديدة لهذا الفريق اللي ديما قولنا بالأساس ديما يعمل على وليته.
4: والله هذه كما قلت في المقدمة متاعك جمعية هذه جمعية عريقة أن ما تهونش نقارو احنا مضطرين أن باش نقدموا ترشح متاعنا في ظل العزوف على التسيير احنا في أخر لحظة باش عودنا قدمنا
3: يعني أنت ما كنتش راغب باش تواصل يعني
4: تمنينا أنه يكون ثم صوف جديد وناس أخرى تنجم تجي تخدم الجمعية في اخر لحظه كيما قينا حد شكون قدم الترشح نتاعو وقينا روحنا مجبورين ان باش نقدموا الجمعيه هذه ما تهونش لازمنا نحافظوا عليها هي مكسب مكاسب الكره الطايره في تونس دونك في ظل العزوف اللي قاعدين نشوفوا فيه في التسيير اضطرينا انا باش نكون موجودين.
3: واضح لو تسمح كان ناخذ بعض الارقام خاصه الارقام الماليه شنو حوالي الفريق.
4: والله على غير أغلب الجمعيات يشكو من الصعوبات المالية وصعوبات في البنية التحتية بالنسبة للصعوبات المالية كانت مجموع المداخيل في الموسم الفرط في حدود 219,000 دينار هذه الفريق يلعب في القسم الوطني يضم 12 فريق فيه 301 مجاز أغلب الأصناف توصل للفينال في الشوبان دونك مداخيله كانت في حدود 219,000 دينار المصاريف كانت في حدود 246,000 دينار في حين تراكمت الديون الى حدود 170,000 دينار منهم 50,000 دينار تم صندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3: واضح عدد المجازين يرتفع مقارنه بعام ناول ام لا؟
4: اكيد ارتفع خاصه بعد ما بدينا في بعث صنف الاناث منذ 3 سنين
3: أي.
4: الحمد لله يا ربي تو ولا عندنا 104 بنيه مجازه في اتحاد النقل بصفاقس اللي تحيه للاطار الفني اللي قاعد يشرف عليهم على غرار الاطار الفني اللي يشرف على شبان الاولاد قاعدين نخدموا في خدمه كبيره وكما خرجنا ابطال في الذكور ان شاء الله بينتو مش نلقاو بطلات في الاناث.
3: واضح شو حوالي القاعة التدريبات نعرف كانت فما مشكلة كبيرة هل هي مازالت ليه نذكر صفاقس عنا قاعة محمد علي عقيد وقاعة الرايد البجاوي وأيضا منعرفش وين قاعد يدرب توا فريق لوستيس ولا وين مش يدرب.
4: والله هو بالنسبة لجهة صفاقس عنا 3 قاعات عنا قاعة الرايد البجاوي هذه ضمن الاتحاد الرياضي النقل بصفاقس وجمعية السلة صفاقس ونادي رياضي صفاقسي ذكور ونادي رياضي صفاقسي إناث نادي رياضي صفاقسي كرة سلة ذكور ونادي رياضي صفاقسي إناث كرة سلة معناتها 7 جمعيات يترينوا في الصالة هذه اللي نقولوا احنا مضطرين أن الولادات نتاعنا اللي يكونوا الفريق نتاع الأكابر أغلبهم تلامذة وطلبة نكملوا أخر أونترينمون 10:30
3: مجانا تترينيو أم هناك معلوم كراء؟
4: لا لا مجانا
3: مجانا
4: مجانا خلينا نترينو.
3: أيه؟
4: بالنسبه للشبان هي المعضله الكبيره. الشبان هذوما يترينو في قاعه اتحاد الرياضي النقل بصفاقس اللي نجم نقول عليها كل شيء. اللقاط تفتقر لابسط المقاومات باش يكون فضاء يليق بسمعه الجمعيه. الفضاء هذا فيه وضعية قرية معقدة برشا، فيه قرار إزالة منذ 4 أو 5 سنوات قاعديا بالتنسيق مع السلطة المحلية مشكورة، السيد ولي الجهة مشكور، نحاولوا باش نلقاو سوليسيون باش نضمن مستقبل الجمعية هذه، خاطر رغم التواضع نتاع القاعة هي الضمن الوحيد لمؤسسة الجمعية.
3: إن شاء الله الموضوع يتحل. وأنا ديما نذكر ريت مرة تقرير زميلي وصديقي مهدي قاسم بالوضعية الصعبة لتدريبات الشبان، راهو الحديث هذا نحكيو فيه سي حسام مش توا ولا البارح، عنده سنوات والامور ما تبدلتش ولا نقص خدمه ولا ما نعرفش، ان شاء الله تتبدل على كل.
4: صحيح هذه، وكي نشوفوا احنا باش نكونوا لاعب كره طايره وباش نطمحوا ان باش نوصلوا للهونيفو مع ليكيب ناسيونال، ثم فولي مورير معين لازم ياخذوها الصغيرات. احنا كي نشوفوا 300 واحد مجاز في تيران واحد ما دوزاش باش ياخذوها في لونفيرمون. ومالغري سا موش مقصرين لي زونتونور بارك الله فيهم الكل،
3: معناتها
4: رغم قله الامكانيات بارك الله فيهم، زاد الاولياء اللي يعطيهم الثقه فينا احنا. انا مجيب صغيره من الفضاء متواضع كيما فضاء الاتحاد النقل بالسفيقس، والحمد لله انا ديجا انا قديم نخلق في ابطال في كره الطائره.
3: يعطيك الصحه سي حسين بوهليل رئيس اتحاد النقل بالسفيقس، شكرا لك خويا، نتقابلوا ان شاء الله في الخير قبل كل شيء، وان شاء الله بالتوفيق لفريق لوستيس.
4: يعيشك.
3: شكرا، الى اللقاء. ومن الكره الطايره ومن صفاقس نمشيو مباشره مش بعيد الى العاصمه الايفواريه ابيجان مع مبعوث الاذاعه التونسيه فوزي بن سالم. فوزي مساء الخير، مرحبا. فوزي بن سالم في المباشر في ابيجان. فوزي باش نحكيو كلمه على الدور النهائي لبطوله افريقيا للامم بين تونس ومصر، وذكر منتخب التونسي اليوم يلعب الفينال الكبيره ضد المنتخب المصري، ونذكر هذه كان الكادي. نعاودو نجربو تران. سلام عليه فوزي. باه نعملو ترتيحه صغيره مع الموسيقى نزار ولا حتى مثالش يعني ومضه صغيره ونشوفو فوزي شنو حوالو.

0: شوي خلينا نرجعوا للامور الثلاثيه نتاعو يا الكفوري محبوبي. قبل نهايه حصتنا في زون ميكست فوزي بن سليم التحق بينا من جديد مبعوث الاذاعه التونسيه في ابيجان. فوزي مرحبا بك.
1: هادي وقت كنت انت تعيط عليا من ابيجان انا كنت وقت
0: ليه مش نعيط عليك
1: في دخول
0: انا ليه نعيط لك نعيط لك
1: نعيط لي تعيط لي
0: ليه مو نسمع فينا يقولك شبي عيط علي هاي
1: لا لا مش عيط عليه هذه كلمة نقولوها دائما كنت نصور في دخول لاعبو المنتخب التونسي اللي وصلوا في هذه الآونة لقصر رياضة بأبيجان بالكوت ديفوار دخلوا حاليا لحجرات الملابس قبل بلحظات يعني دخل المنتخب المصري يعني تقريبا قبل ساعة ونص من انطلاقة الدور النهائي إن شاء الله الأربعة ونص بتاع العشية بتوقيت أبيجان خمسة ونص بتوقيت تونس وإن شاء الله الإذاعة التونسية هي الإذاعة الوحيدة الموجودة في أبيجان هي اللي بتنقل هذه المباراة نقلها في المباشر على موجات إذاعة الشباب في استوديو خاص وستوديو سبيسيال إن شاء الله اليوم بطبيعة الحال يكون الحظ معانا خير من نهائي منتخب الأوسط هادي نظرا ربما ما نقولوش تقارب المستوى وإنما الروح والجرين والقريب اللي حاطينه لاعبي المنتخب الوطني التونسي للأصغر في قلوبهم للفوز بمباراة اليوم والتتويج على شلال للمرة الثانية في تاريخ منتخب الأصغر بالدور بالبطولة الإفريقية ان اجواء كبيره في الحقيقه وطوى صور ان شاء الله تقاوم على الصفحه الرسميه ثم فرقه موسيقيه فلكلوريه باش تامن تنشيط الدور النهائي والمقابلات هذه بدات تقريبا من منتصف النهار هنا بتوقيت أبيجان بدات بالمباراه الترتيبيه عرفنا شكون المنتخب اللي باش يرافق تونس مصر وغينيا والمغرب لبطولة العالم في ألمانيا وهو المنتخب الكاميروني اللي أزاح منتخب نيجيريا بضربات الجزاء اللقاء فيها 28-28 بالتعادل وضربات الجزاء رشحت المنتخب الكاميروني 32 مقابل 30 حاليا قاعد الدور المباراة الترتيبية على المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة بين المغرب وغينيا. المغرب متقدمة في النتيجة حاليا 10 مقابل 9 يعني شوط أول صعب على زوج منتخبات. هذه المباراة قاعد يدير فيها طاقم تحكيم تونسي هما الأختين ألاء وسحر حقي اللي قاعدين يديروا هذه المقابلة وقاعدين يقدموا كما قدموا يعني بطولة متميزة في اسم الأواسط كذلك في بطولة الأصغر أداء ممتاز جدا ويعول عليهم برشا الاتحاد الإفريقي. نقول إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية إن شاء الله نكونوا حاضرين ونكونوا جاهزين وعلاش لا نصعدوا لمنصة التتويج خاصة الإطار الفني والإداري ولاعبو المنتخب الوطني التونسي كل معزمة على الفوز باللقب الإفريقي للمرة الثانية كما قلت بعد دورة 2016 واللي كان وقتها يعني من الصدف أنه نفس المدرب اللي توج باللقب الوحيد هو موجود حاليا ويسعى لتتويجه بالمرتبة. اسمعني هادي ما نعرفش إذا كان مثال عندي شوية
0: عندي ثلاثة دقائق هاي تفضل.
1: أنا باش ناخذ على الطاير أو معايا سي عدنان ومعايا فارس فارس غوميف بالطبيعة مدرب حراس يعطي الصحة بطولة للأواسط يكمل مع الأصغر. فارس اليوم دور الحراس باش يكون مهم جدا في مباراة الدور النهائي.
2: خويا فوزي صحيح دور النهائي دور الحراس ودور اللاعب الكل محضرين المباراة نتاعنا إن شاء الله ربي يوفقنا وإن شاء الله نرفع الراية التونسية وتونس برجالها. محضرين الماتش كما يلزم والكرة عند الجوارات أو في الدارة 50-50 واللي يغلط أقل هو اللي يربح وإن شاء الله زينة إن شاء الله مربوحة
1: إن شاء الله زينة وإن شاء الله مربوحة. سي عدنان تخبى ورايا سي عدنان مرحبا سي عدنان. الجميع في تونس انا قاعد اليوم الصباح قاعد الرقب اللي قاعد يتب اللي قاعد ينزل الناس كل تونس الكل ورا المنتخب اليوم
3: ان شاء الله ان شاء الله. احنا ديما كرة اليد العالية لقدرة ربي والجمهور الرياضي يتابع للمنتخبات الوطنية في المحافل هذه البوديوم ان شاء الله هذاك هو الهدف اليوم ان شاء الله مقابلة حظوظ متساوية. احنا تونس هو مصر واحنا تونس، تونس التاريخ، تونس المستقبل، وان شاء الله فما كل خير. ان شاء الله حضرنا كما يلزم، لديتاي الكل تقريبا وقفنا عليها، فيزيوناج تم، تحضير مقابلة، كل الظروف ان شاء الله تكون ملائمة اليوم باش نكونوا في نهارنا، وذاك هو اللي علينا عملناه واللي يجيبه ربي، ذاك هو قابلينه
1: ان شاء الله. ان شاء الله نبقى متفائلين هادي، وان شاء الله بعد المقابله اليوم علاش لا نفرحوا الناس الكل ان شاء الله بالبطوله الافريقيه. خليوا اللاعبين داخلوا توا لحجره الملابس، خليوا الاطار الفني زاد مركز قبل الدور النهائي، وبطبيعه الحال لحظات باش ينطلق الشوط الثاني في لقاء ترتيبي بين المغرب وغينيا. نذكر بالنتيجه 10-9 للمنتخب المغربي، وبطبيعه الحال نتقابلوا ان شاء الله مع 5:30 في نقل مباشر لمباراه المنتخب التونسي المنتخب المصري نهائي كاس افريقيا للامم الصغر في نسختها رقم 22.
0: يعطيك الصحه فوزي بن سالم مبعوث الاذاعه التونسيه. فوزي هاكا ان شاء الله ساعه في نعديو سلامات الماتش ونروحوا بالتروفي، وطريق السلامه ليك وكل الوفد، ولازمك تروح لنا بكاس على الاقل بعد ما رتينا كاس الاواسط وتحصلنا على الميداليه الفضيه، ولو منتخب الاواسط ترشح لبطوله العالم كما ايضا منتخب الصغر اللي ضمن ترشحه ايضا الى بطوله العالم في المانيا القادمه. احنا كنا هكا كملنا حصتنا في زون ميكست لليوم، كان معكم هيدي جبنياني في الاعداد والتقديم، نزال ورتيني في الاخراج، وميم حمام واسلام في الديجيتال. الفيديو الكل موجود على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون باج اوفيسيال، موقعنا على الويب راديو جون بوينت ان، والابلكاسيون نتاعنا على ذمتكم الاذاعه التونسيه لراديو تونيزيان. شويه خير قابل للنقاش مع امال الراجلي، تطلبوها على 71 844 411. باي باي.

0: للنقاش.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وما كنتوا، مرحبا بكم معنا على موجة إذاعة شباب في قابل للنقاش، فضاء حواري في المجال التربوي بدرجة أولى على امتداد ساعة من الزمن. حاضرين معكم في المباشر مع مواضيع تهم الشأن التربوي في هذه المساحة المباشرة على ذمتكم مستمعينا. 71 844 411، زينة لكل مستعملي الطريق، شكرا لكم لاختياركم موجات إذاعة الشباب في هذا اللقاء المباشر. نفتح باب النقاش والحوار في علاقة بالمدرسة التونسية في مختلف الجوانب. الحقيقة في كل مرة تلقاونا نطرحوا موضوع معين للنقاش. خليني نوصلكم تحية فريق البرنامج لأمن هذا اللقاء، أميمة حضرة معنا، أميمة حمام في الديجيتال والإخراج الرقمي، نزار ورتيني في الكوتي تكنيك، أهلا وسهلا نزار، مرحبا بك معنا في إعداد وتقديم هذا اللقاء. ترافقكم أمل الراجدي كما قلت من توا إلى حدود الساعة 17 للحديث في موضوع وسؤال محوري وسؤال جوهري مع العودة المدرسية. سؤالنا سيكون: هل المدرسة التونسية اليوم هي فضاء لاكتساب المعارف والمهارات والكفاءات فقط، وإلا هي فضاء كذلك لبناء شخصية التلميذ وتأهيله نفسيا واجتماعيا وتعزيز شعوره بالانتماء إلى المؤسسة التربوية؟ موضوع الحقيقة فيه عديد الجوانب، وسعيدة اليوم باستقبال ضيفين عزيزين حاضرين معنا في الأستوديو. نقول أنا حتى في حديثي مع الكواليس مع ضيوفي قلت لهم اليوم الخبرة والطموح حاضرين في قابل النقاش. الخبرة حاضر معنا الأستاذ طارق لصيف، وسعيدة جدا باستضافته أن يكون حاضر معنا في إذاعة الشباب. هو استشاري علم النفس التربوي، وكذلك الجانب اللي أنا ربما ركزت عليه أكثر باش نستغل به الخبرة متاعه، هو مدير الحياة المدرسية سابقا بوزارة التربية، وكان سابقا كذلك مدير عام ديوان الخدمات المدرسية. أهلا وسهلا سي طارق.
2: أهلا وسهلا، عسلامة مدام راشدي، شكرا لك، شكرا لإذاعة الشباب على الاستضافة.
1: مرحبا، نورتنا، وماش باش تكون الاستضافة الأخيرة إن شاء الله، باش تكون حاضر معنا في مناسبات قادمة. في نفس الوقت سي طارق هو كوتش، مدرب ومؤهل زادة، نحكيه على الجانب هذا ربما بعد قليل. كما قلت الخبرة والطموح، الطموح آية فرحاتي، أهلا وسهلا مرحبا بك آية، باحثة في علم الاجتماع، واليوم موضوعنا في صميم اختصاص علم الاجتماع.
3: أهلا أميرة رشدي، فرحانة برشا مرحبا اليوم بوجودي معاكم، فرحانة برشا اللي اليوم فما خبرة اليوم تحكي، مش كان العمل ميداني ولا النظري كهو، خاطر اليوم خبرة عندها دور كبير بالضبط في الشأن التربوي.
1: هذا هو دونك السؤال المطروح للنقاش، وانتم تفاعلاتكم مستمعينا على 71 844 411، رايكم يهمنا. نحكيه على المدرسة التونسية، ونعاود نذكر بالموضوع: هل المدرسة اليوم هي فضاء لاكتساب المعارف والكفايات اللي يتعلمها ويتلقاها التلميذ فقط، أم أنها كذلك فضاء لبناء شخصية التلميذ، تأهيله نفسيا واجتماعيا وتعزيز كذلك شعوره بالانتماء للمؤسسة التربوية؟ 71 844 411، ناخذ نغم أول ثم نبدأ حديثنا ونقاشنا مع ضيوفنا على امتداد الساعة. مرحبا بالجميع.

0: قابل للنقاش.
1: قابل للنقاش.
2: قابل للنقاش.
1: فضاء حواري للرأي والرأي الآخر.
0: قابل للنقاش.
1: نجموا تتواصلوا معنا وتثريوا النقاش على رقم 71-844-411.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد. إنسان محوجنا أنه نكون إنسان وأنه نساهم في بناء إنسان يكون قادر على مجاراتنا سق الحياة، على أنه يكون عنصر فاعل في وسط هذا المجتمع. وعملية البناء تنطلق بالضرورة من فضاء المدرسة إلى جانب الدور المهم والمحوري للعائلة اللي ما نجموش ننساوه. لكن اليوم المدرسة، وهذا سؤالنا اللي نطرحوه للنقاش، هل هي فضاء فقط لتلقي المعارف واكتساب المعارف والكفايات، وإلا زاد كيف تخلينا نجمو نعاونوا في بناء لبنات ومكونات شخصية متوازنة، شخصية إيجابية داخل هذا المجتمع، وربط علاقة وعلاقة تكون وطيدة بين المتعلم والمعلم، بين المربي وفضاء المدرسة ككل، كي لا يكون هذا الفضاء ربما منفر للتلميذ. مش نقرأ فقط سينوس والكوسينوس، مع كامل احتراماتنا لكل الاختصاصات ولكل المواد، مش نقرأ ونعلم التلميذ واحد مع واحد يساوي اثنين. لكن اليوم بحديثنا نجمو نحكيو على تجارب مقارنة لعديد الدول في هذا المجال اللي تحاول أنها تعاون وتساهم في بناء شخصية وفي ربط علاقة صلة، تكون علاقة وطيدة بين التلميذ وبين الفضاء التربوي متاعه. للحديث عن هذا الموضوع ونبدأ بضيفي الأول، الأستاذ طارق لصيف، مدير سابق الحياة المدرسية بوزارة التربية ومدير عام سابق لديوان الخدمات المدرسية. سي طارق، أنت كنت في صميم العملية، وأنا هذا اللي خلاني فكرت معناها في عملية الاستضافة، لأنه لبون بروفيل وقت اللي نحكيه على حياة مدرسية شو نقصد بها؟ خلينا نحاول نفسره شوية للسادة المستمعين ونقربوا لأذهانهم الصورة. ما المقصود بحياة مدرسية داخل مؤسسة تربوية وداخل فضاء تعليمي تربوي؟
4: فعلا شكرا على السؤال. هو الحياة المدرسية هو الجانب اللي يجعل أنه التلميذ يكتسب مهارات خارج التدريس، خارج التحصيل الدراسي، بين الأنشطة، نذكر كل الأنشطة الثقافية، الأنشطة الرياضية، الأنشطة الاجتماعية، هذه كله يدخل في صلب الحياة المدرسية. ولكن هو سؤال قابل للنقاش اللي طرحته من الأول. علاش؟ لأنه في النصوص القانونية التشريعية في تونس، وخاصة القانون التوجيهي والأمر المنظم للحياة المدرسية، يقول شنو؟ يقول لك فما زوز أبعاد هامين جدا في العملية. فما البعد المعرفي التحصيلي والتكوين المهارات والكفاءات التعليمية التعلمية للتلميذ، ولكن فما جانب آخر هام جدا وهو تكوين شخصية التلميذ.
3: بالضبط.
4: وتكوين نفسي اجتماعي يخلي أنه في الآخر المسار التعليمي يكون إنسان متوازن سوي كفء. هذا الجانب التشريع القانوني، ولكن الواقع مختلف.
3: بالضبط.
4: الحقيقة الأمر، لأن فما بون شاسع ما بين النصوص القانونية والواقع المعيشي للمؤسسة التربوية.
3: خلينا نعملوا عملية تشخيص ونحاولوا أنه نفسروا كيف نحكي، ونحكيه على نوادي المسرح، نحكيه على نوادي الموسيقى، نحكيه على ربما نوادي التربية المواطنة، نوادي التربية على وسائل الإعلام، زاد كيف لما لا، باش ما يكونش التلميذ معناها سلبي في عملية التلقي متاعه لكل ما يتم نشره على السوشيال ميديا وغيره. معناها هذوما من بين الحاجات اللي تساهم فعليا في تكوين شخصية التلميذ في مختلف المراحل العمرية. معناها نحكيه منذ سنواته الأولى، من ما قبل الدراسة واللي هي فترة مهمة جدا ربما نحكي عليها في مناسبة قادمة، إلى فترة الخروج من الفضاء المدرسي للتنقل إلى الفضاء والحرم الجامعي.
4: بالفعل بالفعل هو أساسي لأن إلى جانب التحصيل المعرفي والتحصيل البيداغوجي والعملية التعليمية التعلمية والتحصيل الدراسي، الجانب تكوين شخصية التلميذ عن طريق الأنشطة الثقافية والأنشطة الرياضية والأنشطة الاجتماعية هام وهام جدا. أولا هناك بعض اللي عنده أهمية كبرى، هو بعض ما يسمى بالسوفت سكيلز، معناتها المهارات الحياتية بالضبط. اللي يتلقاها التلميذ عن طريق الأنشطة هذه الكل، من بينها التفكير النقدي، وجبت سيادتك على الوسائل التعليم والتربية على الإعلام اللي هي هامة وهامة جدا في عصرنا الحاضر، في عصر التكنولوجيا، في عصر الوسائل اللي موجودة،
3: في عصر الترندات وفي عصر التيك توك.

0: عند الغضب، عند الوقت اللي يكون فما نوع من الضغط وضغط الامتحانات ضغط ساعه. دونك هذوما ملكات يمكن ان الانشطه هذه انها تطورها وانها تطورها وانها تلقنها للتلميذ، وبالتالي يكتسب مهارة أنه يتصرف في مشاعر ويتصرف مع الضغط، يتصرف مع الأزمات وانت جبت على خارج جبت على التجارب المقارنة في المنظومات التربوية
1: بنحكيوا عليهم من بعد سي طارق التجارب المقارنة. أي فرحة نجيك على اعتبارك باحثة في علم الاجتماع، نحكيوا اليوم من منظور علم الاجتماع، شنو ينجم يتعلم التلميذ من المدرسة وما يكونش موجود في الكتاب المدرسي؟ هنا وحكينا شوية في الكواليس أنا وياك، لكن خلينا نقرب الصورة أكثر. نحكيه على المدرسة على اعتبارها فضاء جاذب، تلميذ يقضي في وقت طويل في المدرسة، وأحيانا يدخل من 8 متاع الصباح إلى 5 متاع العشية، خاصة نحكيه على المراحل الإعدادية والثانوية وغيرها، فيكون في علاقة مفتوحة مع زملائه. نحكيو على النوسيون نتاع الفيديو جروب، علم الاجتماع نحكيو دونك على تكوين مجتمع مصغر موجود في وسط هذه المدرسه. معناها هنا كيف نسالو نقولو من منظور علم الاجتماع فعليا شنو ينجم يتعلم التلميذ اخطا القراءه والكتابه والعلوم كلها، العلوم الصحيحه وغيرها والاداب، شنو ينجم يتعلم في حياته؟
2: كي نحكيو على المدرسة هنا هي أول حاجة مؤسسة للتنشئة الاجتماعية. يعني هناك يدخل المدرسة نحكيو في علاقته مع جماعة الأقران باش يولي عنده هناك يكتسب كما نقولوا نحن مهارة النقد التفكير، باش يتعلم كيفاش يحكي مع زملائه، باش يطرحوا مواضيع مختلفة سواء في الدروس سواء في حياتهم العادية. في علاقة التلميذ مع الأستاذ هنا كيف لو كان الأستاذ يفتح الباب معناه للتلميذ باش يكون تلميذ فاعل في وسط القسم، مش مجرد عون انه يتقبل المعلومة يتلقنها. لو كان الأستاذ هنا يفتح الباب للنقاش وكل باش يتعلم النقد التفكير، باش يحاول يعطي حلول للمشاكل سواء كانت معناها تبع الدرس ولا حتى في الحياة الاجتماعية، خاطر اليوم المربي ماهوش كان ملقن أكاها، وزاد فما أساتذة يعطيهم معناها حيز زمني باش يطرحوا القضايا الاجتماعية وإلى المواضيع الحساسة اللي باش يوعيهم معناها التلميذ باش يكون عندك الجانب النقدي. زادة هنا أهم حاجة المدرسة تنجم تكون بها التلميذ اللي هو كيفاش يكون يتحكم في الجانب النفسي متاعه، خاطر نعرفه اليوم التلميذ ماهوش منعزل معناها عن الجوانب الأخرى، خاصة هنا نحكيه على الجانب النفسي. نعرفه اللي التلميذ بشي جيب معاه مشاكل من الدار، بشي يكون عنده ضغوطات في العائلة، باش يكون عنده أمراض نفسية. هني المدرسة خاصة هني نحب نطرح أهم جانب اللي هو الطب المدرسي والطب النفسي اللي يكونوا يعني مواكبين الأمراض النفسية والأمراض اللي تكون فيزيولوجية وكل، باش يولي يعرف كيفاش يتعامل مع الجانب النفسي مع القلق والتوتر. زادة نحكيه هنية المهارات الحياتية، خاصة هنية لو كان نطرحه زادة الجانب بتاع النوادي، نادي للموسيقى اللي هو باش يتعلم يعني هنية مهارات جديدة، الغناء والعزف على الآلات، ويخرج ماك الجانب اللي هو يكون منعزل، وإلا خاصة محتوى نحكيه على عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. النوادي هذه عندها دور كبير باش تخرج تلامذة هذوما من الوحدة والإنعزال، خاصة هنية نحكيه على المسرح على الموسيقى. هذه تنمي معناها مهارات اللي ما تخليهوش كان مرتبط بالجانب المدرسي فقط، يعني تنجم حتى نهار اخر لو كان باش يخرج ما بعد الدراسه باش تكون عنده وسائل وسبل اخرى معناها ومهن اخرى ينجم معناها يحترف فيها، مش كان بالضروره شهاده مدرسيه في الاختصاص اللي باش يتمشى
1: معناها مستقبله ينجم يتحدد من خلال النوادي الثقافيه هذيا. ينجم يكون فما استاذ او مشرف مؤطر لواحد من النوادي هذيا هو اللي يطبع مسيرته وخليه يحب الجانب بالضبط. الثقافي هذا ربما والموسيقي أو غيره.
2: بالضبط، خاطر أنا نذكر وقتها كان عندنا نادي المسرح، بالمناسبة ذي نحب نحييه أستاذ زياد الهتيم ولا فؤاد الهتيم كان نذكر الاسم بالضبط. بالحق غرس فينا حاجة بيه برشا اللي هي الجانب النقدي، خاصة الوضع الاجتماعي.

0: السياسي والاقتصادي يخليك تنخرط في المسرح وتحضر المسرح وتكون ناشط في المسرح، وخاصة هنا زادة كي تكون المدرسة في علاقة مع دار الثقافة دار الشباب، هذه خاصة يكون معناها فما تنسيق ما بيناتهم، هنا التلميذ باش يكون عنده مهارات أخرى ينجم يكتسبها.
1: بي نحكيه على جانب مهم سي طارق في علاقة، خليني نقول هو في محور العملية ككل، في علاقة التلميذ بالمدرسة، وهذا سؤال يطرح وبحثوا فيه عديد الخبراء. علاقة التلميذ بالمدرسة ليست كفضاء فقط فيه حيوط وطاولة وكراسي، لكن كذلك كمجال وفضاء للانتماء من خلال الأنشطة الثقافية اللي تم تنظيمها على مستوى المؤسسات التربوية. وهنا مثال، خليني نقدم تحية بالمدرسة الابتدائية اللي قريت فيها، الابتدائي متاعي، مدرسة في لاج الساحلي في سكرة في أريانا، وتحية لكل الإطارات اللي موجودين فيها، ما نعرفش إذا كان مازالوا ولا ما عادش نفس النوادي ونفس الأنشطة، لكن نتذكر أنه عملنا الفلاحة في المدرسة، ربينا نحل في المدرسة، نلبسوا اللبسة اللازمة، زرعنا، أحصدنا زادة كيف كيف، تعلمنا الطريزة، تعلمنا الخياطة. هذا يخلي أنه حتى اليوم متاع النشاط اللي بش يكون عندك فيه النشاط، هذا نحكي ابتدائي، اليوم اللي عندك فيه النشاط نمشي من المقبلة على الدراسة في الوقت هذاك، لأنه في ذهني كتلميذة نقرأ في السنة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ابتدائي، المدرسة ماشي فقط الحيوط وطويل والكراسي اللي نمشي باش ناخذ وناخذ نوت وناخذ عدد، تبنات علاقة أخرى. فهذا يطرح السؤال على ويحيننا لمفهوم الانتماء اليوم للمؤسسة التربوية.
2: بالضبط، هو الشعور بالانتماء للمؤسسة التربوية من أهم النقاط.
1: جوز قربنا شوية الميكرو سيتا
3: مطروحة. بداية بالفضاء، الفضاء الحقيقة حاليا فضاء ينفر، ليس فضاء بجاذب ولا فضاء عنده حد أدنى من الأبعاد اللي تخلي أنه التلميذ يشعر بأنه ينتمي إلى المؤسسة. لذلك يجب أخذ بالاعتبار هذه النقاط واقتراحها لمراجعة الفضاءات التربوية الحالية اللي موجودة في المؤسسات العمومية. ثانيا على مستوى الزمن المدرسي أيضا، الزمن المدرسي ما يخليش أنه تلمذتنا يلقاو الوقت الكافي لربما للتعمق الأكثر في الإمكانيات والقدرات اللي عنده على مستوى العديد المستويات. لأنه ناخذ مثلا عملية التوجيه المدرسي، عملية التوجيه المدرسي إذا نبدأوا على بكري والتلميذ يلقى بار اكزامبل اهتمام في المسرح كما قلت، ولا اهتمام بالموسيقى، ربما هذا ينجم يحدد حتى المسار التوجيهي والمسار المهني للتلميذ. دونك عديد الأنشطة في الناحية هذه يمكن أن تكون لها دور أساسي في تطوير قدرات التلميذ، في تطوير مهارات التلميذ، وربما أيضا في تحديد المسارات المهنية من بعد. كذلك هناك مشكل كبير الحقيقة في الواقع، هو مشكلة التواصل. التواصل في المؤسسة التربوية، التواصل بين أفراد المؤسسة التربوية، التواصل في الأسرة التربوية، التواصل بين المؤسسة التربوية والخارج، جبت سيادتك على الهياكل اللي خارج المؤسسة التربوية واللي نجم تكون في تفاعل في شراكة، هذه الكل يخلي كون العملية تبقى ناقصة نوعا ما، وتخلي التلميذ أنه ينفر من المؤسسة التربوية. لو كان مثلا درسنا التواصل الغير العنيف لا كوميونيكاسيون نون فيولونت، اللي هي تعتمد أساسا على الذكاء العاطفي، وأنه التلميذ يولي يشعر بنوع من الاهتمام تجاه الآخر، هو يشعر كون الآخر راهو قاعد لهي به، يعطيه مساحة لكي يعبر على نفسيته، يعطيه مساحة لكي يعبر على اهتماماته، يعطيه مساحة لكي يدخل في علاقة مع أقرانه، مع الأستاذ، مع الأطراف الموجودة في المؤسسة التربوية. هذا ربما يخلي التلميذ يولي يحس كونه أكل المؤسسة راي نتاعه، يولي يخاف عليها، يولي يهتم بها أكثر فأكثر. كذلك على مستوى الأنشطة أيضا يجب تنويع الأنشطة. الأنشطة إلى جانب الأنشطة الكلاسيكية المعروفة، المسرح، الموسيقى، البيئة، هناك هناك أنشطة أخرى يجب الاهتمام بها. وجبت أنت على الإعلام،
1: صحيح،
3: وجبت على التكنولوجيا، وجبتنا على الوعي.
1: اليوم حماية خاصة مع الذكاء الاصطناعي، اليوم نحكيه على أخلاقة الذكاء الاصطناعي في حد ذاته، لأنه للأسف فما ناس لا تحسن، أو نحكي على سلاح، هذه وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، لكن تستعملها في غير محلها، فتوظفها في غير محلها. اليوم ولينا نحكي على استعمال الذكاء الاصطناعي، وأنا تقريبا من يومين شفت تقرير في أحدى التلفزيونات، فما شكون يستعمل في نظارات للتحرش، معناها للأسف باش يشوف بها النساء قدامه في صور مخلة أخلاقيا. فاليوم كيفاش تم عملية أخلاقة الذكاء الاصطناعي، كيفاش تم عملية التعامل بإيجابية، وأنه يكون مش فقط متلقي الطفل أو المراهق، لكن هو ينجم يعمل عملية الفلتراج، هذيك عملية التصفية، باش يعرف شنو الحاجة المهمة اللي تنجم تفيده في بناء شخصيته.
3: بالضبط، هو حاليا في عديد الأنظمة التربوية هناك مادة اسمها الأدب الإعلامي أو الثقافة الإعلامية. بالضبط. وهي مجموعة من المهارات والأدوات الفكرية التي تساعد التلميذ على فهم وتحليل ونقد الرسائل التي تقدمها وسائل الإعلام المختلفة، وهذا هام وهام جدا، لأنه نحب معناتها التلميذ اللي قدامنا عندنا طفولة وعندنا مراهقة، وهي فترات هشاشة، يلزم التلميذ معناتها يكون مرافق، يكون الراشد، الأستاذ والولي يكون قدوة، ويكون معناتها يحاول أنه يساعده أكثر ما يمكن لاجتياز هذه الفترات الهامة والهامة جدا، وتنمية التفكير النقدي وتنمية الأسلوب التفكير لدى التلميذ، ومساعدته على التمعن في المعلومة، ومساعدته على نقد الموضوع المعلومة، ومساعدته على التمييز ما بين ما هو إيجابي وما هو هذه الكل في صالح التلميذ، وهي مهارة مكتسبة، وهي مهارة المدرسة يلزمها تساعد التلميذ على اكتسابها. وبالتالي وقت يوصل التلميذ ولا عنده تفكير نقدي ولا يميز، هذا راه ما عادش نخافوا عليه التلميذ هذا، واللي قادر انه يحمي روحه ساعة اولا، ويحمي المؤسسة التربوية. وعديد المخاطر اللي توا في المحيط المدرسي، صحيح، من الإدمان، من هذه الكل ينجم التفكير النقدي، وينجم الأسلوب النقدي، وينجم التفكير اللي يخليه يميز، ينجم يبعد عليها هذه المخاطر، ينجم تولي عنده معناتها القدرة على أخذ القرار أمام مشاكل أو إشكاليات ربما تكون عندها أثر سلبي على حياته وعلى المؤسسة التربوية.
1: نرجع إن شاء الله بعد موجز الأنباء للرابعة والنصف على موجات إذاعة الشباب، باش نحكي ربما على من المسؤول عن بناء شخصية التلميذ، وهذا سؤال من منظور اجتماعي مهم جدا أنه نبحث فيه وأنه نحكي فيه اليوم. مسألة التأهيل النفسي والاجتماعي، هل أن قاعدين، وسؤال يطرح، هل أن قاعدين نطلب من المدرسة أكثر من اللي مطلوب منها، وإلا هذا يعتبر جزء وظيفي من العمل متاحة اللي قاعدة تقوم به، وشكون الأطراف اللي هما ضروري أنه تتكاتف بين هم الجهود لضمان تلميذ ولضمان مستقبل رجل أو امرأة أسوياء في وسط هذا المجتمع، مواطنين واعيين بدرجة كبيرة. دونك هذوما باش يكونوا مواضيعنا للنقاش إن شاء الله بعد موجز الأنباء للرابعة والنصف. نذكركم أنه اليوم نحكيه على المدرسة باعتبارها فضاء لاكتساب المعارف والمهارات فقط، وإلا كذلك هي فضاء لبناء شخصية التلميذ وتأهيله نفسيا واجتماعيا، وتعزيز كذلك شعوره بالانتماء إلى المؤسسة التربوية. 71 844 411 تكونوا حاضرين معنا بتفاعلاتكم مستمعينا. موجز الأنباء مع زميلتنا فوزية من قسم الأخبار، ثم نواصل معكم اللقاء.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر، لعشاق همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل، ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية، غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها، وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من الأربعة للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
5: عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة شباب من تونس.
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
8: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
9: موجز الأخبار.
10: موجز الأخبار، أهلا بكم. متابعة العودة المدرسية موضوع زيارة ميدانية. دعا وزير التربية نور الدين نوري إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية صفاقس اليوم، وأكد الوزير أن العمل جار لحل عديد الإشكاليات على مستوى النقل والزمن المدرسي.
11: الحمد لله ما تمش إشكاليات وهيك العودة المدرسية، سواء ما تعلق منها من داخل المؤسسة التربوية أو في الأطراف المتعلقة بها كالنقل المدرسي أو غيره. جاري العمل على حل كل الإشكاليات بالتعاون مع كل الوزارات في لحظتها، بتدخل مباشر وبسعي مباشر. وكيف نتحرك في الولاية، لا نقدم فقط الصورة الجميلة لمؤسسات جديدة، ولكن أيضا نزور بعض المؤسسات القديمة اللي تستحق تدخل وتستحق صيانة، تستحق دفع لمشاريع الإنجاز في مستوى صيانة في مستوى تأهيلها.
10: افتتاح فضاء المكتبة النموذجية الجديدة بالمدرسة الوطنية المهندسين بجابس في إطار مشروع تحديث التعليم العالي ودعم قابلية التشغيل، وتندرج هذه المبادرة ضمن مشروع التخطيط الاستراتيجي لجامعة جابس، وتهدف إلى دعم تحديث البنية التحتية الجامعية وتحسين ظروف العمل والدراسة لفائدة الطلبة والأساتذة والباحثين. تحتضن كلية الطب بتونس يوم 24 سبتمبر الجاري فعالية يوم علوم الأعصاب في إطار أسبوع صحة الدماغ، وتتضمن تظاهرة مجموعة من المحاضرات العلمية التي يقدمها باحثون تونسيون إلى جانب نقاشات علمية تجمع أطباء الأعصاب والأطباء السريريين والباحثين في مجال علوم الأعصاب للتباحث حول أبرز التطورات والتحديات التي يشهدها هذا الإخصاص في تونس. تشهد الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية التي ستنتظم من 3 إلى 10 من أكتوبر المقبل مشاركة 26 عرضا وثماني حفلات من 15 بلدا، واختارت لجنة الانتقاء 26 عرضا من بين 378 مشروعا تم ترشيحه. كما تتضمن هذه الدورة عروضا للمساجين وانتقاء مشاريع لتقديمها لاحقا في الجهات، وفق تأكيد المدير الفني للدورة ورئيس لجنة التنظيم مدير الفلاح. في أخبار العالم، وفي الدورة 81 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تناقش أبرز الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية اليوم، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن على القوى العظمى أن تدرك أن قوتها ليست خارقة كما تبدو، وأن القوى العسكرية وحدها لا تكفي لضمان الأمن. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مستقبل الولايات المتحدة مشرق واقتصادها موضع حسد العالم، مشيرا لأنه يتوقع التوصل إلى صفقة مع إيران مباشرة بعد الانتخابات النصفية المقررة في 3 نوفمبر المقبل. نهاية الموجز، في أمان الله.
8: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
12: عدل موجتك تسمع صوتك.
13: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: أهلا وسهلا بكم جديد مستمعينا وين ما كنتم، انتم في المتابعة لبرنامج قابل للنقاش التربوي واللون التربوي. واليوم كي نحكيه على المدرسة أكيد نحكيه على شأن مجتمعي يهم كل أفراد المجتمع، وأكيد أنه نجاح المدرسة التونسية في كل سنة أنه يكون عنا عديد الكفاءات يتخرجوا منها، هذا ما ينجم يكون كان مفخرة لتونس. لكن بأي صورة نحبوا المدرسة هذية، هذي اللي نحكيه فيه ونحاولوا نعملوا تشخيص للواقع. اليوم سؤالنا المحوري اللي بدينا به حلقتنا هو: هل المدرسة اليوم هي فضاء فقط لاكتساب المعارف وأنه إنسان يتعلم ويقرأ ويتعلم أنه يكتب، يتعلم الحساب، يتعلم الانفورماتيك، يتعلم برشا حاجات، أم أنها كذلك هي فضاء لبناء شخصية التلميذ وتأهيله نفسيا واجتماعيا وأكيد تعزيز شعوره بالانتماء إلى المؤسسة التربوية؟ ضيوفنا اللي حاضرين معنا في الاستوديو الأستاذ طارق لوصيف، هو مدير الحياة المدرسية بوزارة التربية سابقا، مدرب حالي ومستشار كذلك في التعليم، وحاضرة معنا كذلك الأستاذة آية فرحاتي باحثة في علم الاجتماع. قبل موجة كنا نسمعوا في سي طارق، بعد شوية إن شاء الله تنأخذوا مكالمتكم الهاتفية. طيب نرجع لك ليك أنت آية، والسؤال اللي كنت طرحته قبل موجز الأنباء اليوم كيف نحكي وعلى المسؤولية، مسؤولية من؟ هل هي فقط مسؤولية المدرسة كفضاء وإلا تتعدى المدرسة لأطراف آخرين؟ كيفاش اليوم الأسرة تنجم تكون طرف فاعل وداعم للمؤسسة التربوية؟ مش منقعدوش نتفرجوا من بعيد معناها. وهنا ربما خليني نرجع شوية لتجربتي، وسي طارق يعرف تجربتي 2014 على اعتباري كنت مستشارة وزير التربية دكتور فتحي جراي، نتوجه له بالتحية بالمناسبة. كانت لنا زيارة ميدانية لواحدة من المدارس في روسيا، موسكو. من موسكو خرجنا تقريبا بالقطار 6 ساعات، مشينا للبلاصة يسميوها تومبوف. المنطقة هذه شفنا فيها المدارس كفضاء جاذب للتلميذ، فيها كل النوادي، فيها الأنشطة، فيها قاعة متعددة الاختصاصات تضاهي أو تفوق قاعة رادس اللي عنا هنا في تونس، وهذا الكل يدخل في دور الأسرة، المساهمات متاع الأسرة في أنهم يقدوش يتفرجوا على المدرسة من بعيد. أي باهي تقول الدولة أي، ما أنت كولي شو اللي عملت باش ساهمت المدرسة اللي كان عليها، كان عندها فضل عليك في أنها كونتك وأنها أهلتك للحياة العامة. اليوم كيفاش نجم ترد الجميل هذايا والعرفان بالجميل المدرسة؟ وربما يكون حلقة أخرى نحكي فيها على كيفاش نردوا الجميل مدرستنا التونسية اليوم.
1: بالضبط أميل، ديما نعرفوا نحن التلميذ ديما يعدي وقته كما قلنا 8 سوايع، معناه اللي يعدي وقته في المدرسة أكثر من اللي في العائلة، وهذا يمكن اللي يخلق تمثلات للأولياء اللي المدرسة هي المسؤولة الأولى والأخيرة على التنشئة الاجتماعية متاع التلميذ. خاصة اليوم نحن نعرف اليوم المرأة العاملة تعدي وقتها كل خارج المنزل، معناها كيف معناها البوكل. دونك اليوم المدرسة وكأنها هي المسؤولة الوحيدة معناها على التربية والتنشئة متاع التلميذ. ونعرفوا نحن اليوم الوضعية متاع المدرسة اللي نقاو بعض المعاهد ما تتوفرش فيهم شبيك، ما يتوفرش فيهم مي، ما تتوفرش فيهم معنيها الشروط الأدنى معنيها للتعليم، وهذا مش كان مسؤولية المدرسة كهو، خاطر زادة هذه مسؤولية التلميذ اللي هو ما عندوش كالنسيون تاع نحمي المؤسسة متاعي. وكأنه اليوم التلميذ ما عندوش شعور بالانتماء للمؤسسة هذية، ما فماش المحافظة على المحيط المدرسي كما نقاوه يرسم على الطاولة على الحيط. نعرفوا فما فن الجرافيتي وكل هذية باش يحاول يخلي البصمة والهوية متاعه في المدرسة على الحيط، ولا حتى فما أنشطة نشاط تقوم به المدرسة باش توفر معنيها بعض كما نقولوا نحن الحائط، باش توفر له الحائط باش يخرج فيه المواهب نتاعو. لكن اليوم حتى الولي ولا كأنه يتنصل معنيه من المسؤولية، ما فماش الإحساس بالانتماء. يعني ديما الولي يغرس ما غرسش في ولده الإحساس بالمواطنة والانتماء للمؤسسة كما نعرفوا نحن توا خاصة اللي خرج من المدرسة وصل وحقق طموحه متاعه باش يكون ممتن للمدرسة متاعه وفما نعرفوا كما نعرفوا معني فما شكون رجع للمدرسة متاعه وبنيها صلحها حتى الأولي اليوم ما فيها باس ما نقعدوش معاملين كان على الدولة وإلا على المدرسة فقط هذا زاد واجب متاع الأولي اليوم لو كان عندهم إمكانيات أبسط حاجة حتى بكتير معني توفروا حتى كما نقولوا نحن القاعات اللي هي مجعولة للمراجعة
0: فلا باش ما يقعدش التلميذ البرا في الشارع
1: أبسط حاجة معني حتى نبتة معنيها تغير الجو متاع القسم فما حاجات بسيطة معنيها وهذا زاد مسؤولية المجتمع المدني اللي لو كان فما مجتمع مدني تبع المنطقة ذيك يكون عنده جهود كما نعرفوا فما برشا متطوعين
0: معنيها ما يكونوش أفراد المجتمع في حالة استقالة وفي حالة قطيعة عن المدرسة
1: بالضبط هو المشكلة المجتمع المدني نسوقة معنيها ذي حسب تجربتي كل جمعية تضرب على روحها فمش تنسيق فما قطيعة بين المؤسسات التربوية بين الجمعيات هذا في منطقتي أنا معناها بما أني مباشرة
0: أنت تحكي على تجربة خاصة
1: تجربة خاصة لكن اليوم يلزم المجتمع المدني تضافر جهود معاه مع المؤسسة الأولية التلميذ يكون عنده إحساس بالمسؤولية يحس بالانتماء خاطر اليوم كما نرجع النقطة لو كان التلميذ ما حسش بالانتماء للمؤسسة بتاعه نجمش تطلب منه حاجة أخرى خاطر ما عندوش شكل كما نقولوا نحن الإحساس بالانتماء ما عادش تمثلوا
0: ما عندوش خلينا نقولوا الحبل السري بالضبط معني نحاول نقربوها شوية الحبل السري اللي يربط بين المدرسة وبين التلميذ
1: بالضبط
0: سي طارق خلينا نجيك وإحنا الوقت قاعد يدهمنا في البرنامج لأنه الموضوع ربما يتطلب أكثر من حصة إنه مش نحكيه فيه لكن هنا نحكيه على واقع المدرسة التونسية اليوم نفتح باب ربما تجارب المقارنة مهم جدا بالنسبة لأي مسؤول يشرف على وزارة من الوزارات اللي هي تعنى وتكون في علاقة مباشرة مع التلميذ مع الطالب مع خلينا نقول عملية بناء لإنسان تكوين مهارات واكتساب مهارات جديدة إنه ما فيها باس ناخذ تجارب أخرى ناجحة على مستوى العالم يعني نحاول أني هكا سنسيتي لنا ولكن مجبورة أني مش نطرح نقول مثلا التجربة الفنلندية نقول المدرسة الآسيوية زادة كيف نحكيه على اليابان والصين كيفاش يأهلوهم ويكسبوهم مهارات حياتية يعملوا المناج كيفاش يعاونوا رواحهم كيفاش يطوي فرشه كيفاش يغسل صحنه كيفاش يتعلم أنه يحترم اللي أكبر منه في العمر هذا نحكيه على فئات عمرية اللي هي الصغيرة الكل دونك اليوم هالتجارب المقارنه هذه سنغافوره فنلندا وغيرها من التجارب الناجحه اليوم ضروري انه نطلعوا عليها مش نحاولوا نبنيو حاجه تكون تونسيه تبعتنا احنا لكن في نفس الوقت تساهم في بناء شخصيه مواطن
2: هي مهم جدا الطرح لان ما نجموش نقدموا ونتطوروا بمعزل عن المجتمعات وعن الانظمه التربويه الاخرى ناهيك كونه لانكيت نتاع بيزا التيست نتاع بيزا الاخراني 2026 التوب 10 العشرة الاولانيين نلقاو أربعة من اسيا اللي هي الصين وسنغافوره وتايوان وكوريا وزوز من أوروبا دونك التجارب هذه هامة وهام جدا شنو اللي يخلي النجاح نتاع الأنظمة هذه فما أربع ركائز
0: أيوة.
2: الركيزة الأولانية هي أنه يعطي قيمة كبيرة للشخص للإنسان تطوير الثقة بالذات تثمين الذات الاحترام هذي الكلهم يخلي كون التلميذ يولي عنده القدرة على تطوير الريزيليانس الصمود والصمود رأي من أرقى القدرات اللي يمتلكها الإنسان لأنه يخليه يتجاوز الأزمات يخليه يتجاوز الصعوبات يخليه يتجاوز كل المحن وغير ذلك ثاني حاجة هي البيئة الجذبة وانت جبت ومدام هي جبدت على البيئة هي مهم جدا يجب تكون بيئة جذبة
0: غير منفرة
2: ينتمي والبيئة هذه روعة المؤسسات التربويه العموميه عندها القدرات الكل. عندنا مبيتات من ارقى ما فما، عندنا مطاعم مدرسيه من ارقى ما فما،
0: نحكيوا عليها الاكله المدرسيه
2: من ارقى من ارقى ما فما. دونك فما الامكانيات موجوده، تثمين هذه الكل وتطويره وجعله في خدمة التلميذ. ثالث مكون هام جدا هي الأطراف المشاركة في العملية. فماش كان المعلم والأستاذ والمدير، فما المستشار في الإعلام والتوجيه، فما الأخصائي النفسي، فما الأخصائي الاجتماعي، هذوما الكل ينجموا يكونوا فريق عمل للإحاطة بالتلميذ، فريق عمل لتطوير كفاءات التلميذ، ومزيد الحقيقة مزيد الإدماج هذه الكفاءات هذه الكل في مهمة في رؤية. هذه الكلمة اللوج عليها، رؤية استشرافية للمؤسسة التربوية. فما مكون هام آخر هو الإعطاء أكثر ما يمكن اللعب والحركة لتلامذتنا، خاصة في الابتدائي. الاختصار كان على المعارف الأكاديمية والمعارف التعليمية هام، ولكن غير كافي، يلزم نعطيه أكثر ما يمكن مساحات للعب وللحركة للتلامذة خاصة في الابتدائي،
0: لأنه وضع نواميس في العائلة، وضع نواميس في المدرسة زادة كيف كيف، اللي تكون فيها ما تتحركش ما تعملش، ما هذية في حد ذاته يخلي التلميذ فريستري، يولي عنا إشكاليات نفسية نجم تتولد بسبب هذا. حتى لو كان نحطه نواميس وهي مثلا مهمة جدا، لكن هيت خلينا نتناقشوا فيها، هيت خلينا نقنعه صغير، وخاصة أنه بالنسبة لعلم النفس يقول لك مرحلة الحوار حتى مع الصغير تبدأ من المرحلة الجنينية. معناها ما تقعدش تستنى حتى اللي يتولد وتقول لي عام وعامين وما زال ما يفهمش. لا يفهم المرحلة الجنينية، يكون فم عمل كبير على مستوى بناء شخصية المواطن. أنا باقي ديما نقول لي أنه طفل اليوم هو مواطن الغد، هو الشخص اللي باش يكون موجود في وسط المجتمع، وهو اللي باش نلقاوه غدوة في مناصب كبرى ومناصب عليا في وسط المجتمع. دونك باش نبداو في استقبال مكالماتكم الهاتفية، وعول على الاختصار بالنسبة للمستمعين، وشكرا لكم على الاختصار. سي جمال من قصر هلال، أهلا وسهلا.
3: السلام يا أمال.
0: مرحبا يا سيدي.
3: والله شكرا لك ولضيفيك الكريمين.
0: يفضلك.
3: الحاجة اللي تحب نقولها، من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
0: بالضبط.
3: وبالنسبة للمدرسة نعرفوها واحنا صغار، قم للمعلم يوفي التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا. على خاطر هو بالنسبة للمعلم هو اللي وصلنا للدرجات. وترى أنت كل ما وصلنا له بما فيه ماني وانتي.
0: صحيح. الفضل لمدرستنا.
3: يعطيك الصحة. لكن هي وزارة التربية والتعليم يربيه ثم يعلمه. خاطر معناتها علم بما عمل، بلا عمل ما يجي حتى شيء.
0: باهي سي جمال، خلنا نسألك وانت حكيت لي على عملية الشكر والعرفان للمؤسسة التربوية، هنا خلينا نسألك على تجربتك انت مع المدرسة، كيفاش كانت اليوم كي تتعدى قدام المدرسة متاعك، أو ربما أحفادك معاك، وإلا أولادك كي تعداو قدام المدرسة، شنية العلاقة وشنو قعد في ذهنك فعليا من مدرستك؟
3: لا لقد وضعتي إصبعك على الدواء وليس على الدواء. تتعدى باليوم لنستلجي الحنين. ونقول لهم هو المدرسة اللي قريت فيها، وهو اللي مشيت والمعلمين ونذكرهم ودخلت بهم وكبروا بذرارهم، دخلت بهم المدرسة بشوريات مدرستي. ونحبها برشا ونحب المعلمين. لكن فم يا أمال يا باه انت ضيفيك الكريمين، تحب ما تعمل كي تعمل ما تحب، وراه المعلم أو المربي إذا خلى التلميذ يحبك المادة راه يحبها، فما يحب في المادة ولا يكره ولا غلط. لكن صحيح أني نكره كلمة لا، والرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنه لو لم تكن لا إله إلا الله نفي الألوهية عن غير الله لما قال لا. الصغير خليله واسمعه واعطيه الاستيم تسواه للاعتراف بالذات، وكلمه وناقش، والله ناقشه مسخار وناخو رأيه، وما نحط في مدلو حاجة يقول له تخوش الحاجة يقول له يجي، يقول والله لما تختار أنت وقلت غلطة، ونقول له تعرف صلح غلطك، يقول لي إيه المهنتي متخرجين بدريتهم ومنات البنية في المحاسبة
0: ما شاء الله
3: والمالية. لكن ديما نخلوهم يبادروا شاري لهم 2500 كتاب نقراني هما راهو
0: اي سي بيان
3: كل يوم
0: ديك الصحه
3: وعملت باساج او الباساسيون مس باساج لزراري ولادي واني نقدر ديما المختص الاجتماعي كما محلاه المراه حتى السيد ما شاء الله عليه المختص الاجتماعي راهو باهي خاطر علاش هو اللي باش يبامتر الترانسفير اللي راي
0: بالضبط
3: كون لونفون دي راي هو اللي يرجع اللي رماتر في اللي راي
0: هذا هو
3: وراهو ديما نقولوا مختص ونحب اللغه العربيه بالباهي نحب اللغه الفرنسيه ونحب الانجليزيه والايطاليه لكن اللغه العربيه لغه الصاد حتى الاخطاء بعد اذنك تعلمت بالباهي والفضل لله حتى الاخطاء الشائعه كيف الاخصائي ما تجيش كيما يجي يقولوا الخدمات ما تجيش القدمه والقدمه كما تفسر جمع خدام وخدمات غير من البلد يدرس بالداب
0: هو ربما انت طرحت موضوع في علاقه باللغه العربيه وانت تحكي وانا في نفس الوقت قاعده ندون معاك على شلي في قبل النقاش نفتحوا النقاش وحديثنا على اللغه العربيه
3: تعرفها كل وقت واحده
0: ونختموا مع الفكره هذه بعد اذنك
3: بعد اذنك كلمه ونمشي اخر كلمه
0: تفضل
3: ومنمقه ما تتزين انت تقول لهم سون فوت مثال كل مشوا في بالهم بدون خطا ويقل في الناس خطا نحيهم
0: أنتي وليس
3: صانع ثانية. أيوة. كل كل يجريو.
0: أكها.
3: ميات خطا نحهم بعد
0: يعطيك الصحة.
3: والله بارك الله فيك ولضيفيك ولكلمت على الهاتف.
0: يفضلك.
3: وإن شاء الله ديما للأمام.
0: يفضلك.
3: كل جور بون شانس بور توجور.
0: يفضلك يا سي جمال يعطيك الصحة شكرا ليك. سي عبد الستار العلوي من الكاف من المستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب وتفاعلاته وتدخلاته الرشيقة في كل مرة. سي عبد الستار باش نعمل عليك في أنه المداخلة نتاعك ما تفوتش دقيقتي.
3: أيوا. في دقيقة في أمان. مرحبا. تنسرس وحييك ولا دقيقة العلاقة بالطبع وطيدة بين التلميذ والمربي علاقة سمحة. علاقة الأب الروحي والتلميذ علاقة الأم الثانية والتلميذ وخاصة في مستوى المراحل الأولى ابتدائي أولى ثانية أنا أرجو حتى الكشافة كان ترجع كما قبل في 351 معتمدية هذيك راهي الكشافة تعلم الانضباط تعلم الواحد إما فرش تعلم هذيك تنمي التلميذ تنميه باش حتى في الدراسه نتاعو وقت يعني وقت الكشافه حتى في العطل الصيفيه ولا في العطل معناها الخريفيه ويمشوا معناها في الجبال نتاع عند راهم ويمشوا ونشروا توت وكذا هذيك راهي تنمي التلميذ ومعناها تدعو معناها للقراءه والمطالعه والانضباط خاصه انا اكثر متذكر ما درست في جندوبه انا اصيل جندوبه حين هذه
0: بالضبط هذا واش نسالك على تجربتك مع المدرسه نتاعك
3: انا سيدي نتذكروا تاع السنه الاولى الله يرحمه ما تذكروش سيدي حصلنا تاع السنه الاولى والسنه الثانيه وقت كنا اختي امان نكتبوا بالحبر ذاك البلومه
0: هذا من بين المواضيع اللي باش نحكيو فيهم زاد كيف على الدروس الخصوصيه ودروس الدعم زاد كيف
3: يعطيك الصحه اختي الغاليه
0: يفضلك يا سي عبد الستار شكرا ليك على التفاعل وهنا نجيو لختام الحلقه على غالب الوقت يدهمنا اي فرحاتي باحثه في علم الاجتماع رسالتك في الاخير اليوم ربما وهذا يطرح تساؤل او قد نفتح به افاق على المستقبل بحديثنا عن أي مدرسة نريد اليوم وهذا نجم يكون مبحث لموضوع آخر
1: بالضبط أنا اليوم نتمنى المدرسة اليوم يتم الاعتراف بالجانب النفسي والأمراض الوراثية والجانب الاجتماعي خاصة ماذا بينا اليوم معناها نمتثلوا وناخذوا المثال للنماذج الاخرين، خاطر نحن اليوم عندنا دراسات كافيه، اما مازالت مرميه في الرفوف معناها نتاع المكتبات. عندنا برشا النيه موجوده، معناها الاصلاح البرامج موجوده، ان شاء الله يكون فما عزيمه واراده في المستقبل، وان شاء الله
0: امال كبيره على المجلس الاعلى للتربيه اللي ان شاء الله في قدم الايام تنحكيوا عليه، والانتظارات ربما الناس شنو تستنى من المجلس الاعلى للتربيه اليوم كعمليه اصلاح شامله لمنظومتنا التربويه في تونس.
1: اليوم قبل كل شيء كمختصه في علم الاجتماع نستغرب التغييب للإخصائيين النفسيين وإخصائيين في علم الاجتماع اللي عندهم دور كبير في خاصة الحد من الظواهر الاجتماعية، كما نحكيه اليوم على عنف المدرسي، العنف السيبراني، نحكيه على زادة خاصة هنا نجمه نوظف الذكاء الاصطناعي في التعليم، مش كان التعليم يكون التلقين والحفظ وبضاعتكم ردت إليكم.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك. في نص دقيقة سي طارق، كليت لك الوقت سي طارق.
2: الحقيقة هناك إمكانيات كبيرة للمدرسة التونسية، خصوصا كان ناخذ بالاعتبار ثلاثة أبعاد. البعد الأولاني هو البعد الفضاء، معناتها مزيد الاهتمام بالفضاء، وانت جبت سيادتك على التجربة نتاع روسيا،
0: راهو
2: الفضاء هي مهم جدا باش التلميذ يشعر بالانتماء. اثنين، البعد التعليمي العلمي التعليمي الأكاديمي، وجبت السيد على العلاقة مع المواد،
0: صحيح.
2: هام جدا، يلزم المقاربات تتغير، وراي المقاربات هامة جدا في أنه التلميذ يحبك المادة ذيك ولا ينفر منها. ثلاثة، البعد النفسي الاجتماعي، وخاصة التواصل الغير عنيف داخل المؤسسة التربوية، وكذلك تنمية مهارة السمود، مهارة الريزيليونس لدى التلاميذ، والفكر النقدي عن طريق الإعلام وعن طريق التربية على الإعلام.
0: شكرا جزيلا، يعطيك الصحة سي طارق. نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة، إذا كان عندكم مقترحات بالنسبة للمواضيع اللي تحبون نطرحوها للنقاش، المجال دائما مفتوح. شكرا نزار ورتاني كان معنا في الجانب التقني، شكرا أميمة حمام كانت معنا في الإخراج الرقمي والديجيتال، مع أجمل تحية أمل الرجي من أمام الميكروفون. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة شباب، إلى اللقاء.
4: قابل للنقاش، قابل للنقاش، فضاء حواري للرأي والرأي الآخر.

0: قابل للنقاش.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: RG Music.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار،
2: موجز 5:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. متابعة العودة المدرسية، موضوع الزيارة الميدانية التي أداها وزير التربية نور الدين النوري اليوم لعدد من المؤسسات التربوية بولاية صفاقس. وزير التربية أكد أن العام الجار لحل عديد الإشكاليات على مستوى النقل والزمن المدرسي. كشفت دراسة حول الإدماج المالي للنساء والشباب في تونس عن استمرار وجود عوائق اقتصادية واجتماعية ونفسية تحول دون نفاذ الفعلي إلى الخدمات المالية الرسمية، رغم توفر شبكة من المؤسسات المالية وتنوع المنتجات المعروضة. وشملت الدراسة التي عدها مرصد الإدماج المالي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الاقتصاد والتخطيط وبدعم من كندا، شملت 7 ولايات وهي القيروان وقفصة وتوزر وقبلي وتطاوين ومدنين وقابس، واستهدفت النساء والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة. جامعة تونس تعلن في بلاغ لها اليوم عن إعادة فتح باب الترشح لانتخاب مدرسين عن طريق التعاقد في اختصاص اللغة الفرنسية، وذلك لتسديد حاجيات بعض المؤسسات الراجعة إليها بالنظر لحساب السنة الجامعية الجديدة. غدا نطلق الفيديو العالمي للغة الإشارة عالم واحد إنسانية مشتركة بمشاركة عدد من الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وذلك ضمن برنامج فعالية دولية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو وجامعة بكين العليا للمعلمين. في أخبار العالم، دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حربه ضد إيران أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، قائلا أن طهران لم تعد القوى المهيمنة التي كانت عليها من قبل في الشرق الأوسط. وقال ترامب مع افتتاح المناقشة السنوية رفيعة المستوى للأمم المتحدة التي يشارك فيها قادة من مختلف أنحاء العالم في نيويورك، قال أن إيران كانت الطرف المتنمر في الشرق الأوسط لكنها لم تعد كذلك. وقال ترامب أنه ظل ثابتا طوال مسيرته السياسية في إصراره على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية. في المقابل، أصدر قادة إيران اليوم تلميحات حذرة بشأن بذل جهود دبلوماسية في المواجهة مع الولايات المتحدة التي وصلت إلى طريق مسدود، في حين لم يظهروا أي استعداد لتقديم تنازلات سريعة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفاء الكلمة والنغمة.

0: مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجعي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات، تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية، وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك، تسمع صوتك. البطولة الإفريقية أواسط وأصغر لكرة اليد من 5 إلى 22 سبتمبر 2026، أبيجان كوت ديفوار. تغطية يومية، متابعات ومداخلات، كل البرامج الرياضية ونقل مباشر لمباريات المنتخب الوطني. البطولة الإفريقية أواسط وأصغر في كرة اليد مع مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم. استوديو الكام،
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا في موعد رياضي جديد كالعاده على اذاعه الشباب. استنستوا بالمواعيد الرياضيه، خاصه وانه من مده قاعدين نعيشوا على وقع البطوله الافريقيه للامم في كره اليد. كملنا مع الاواسط، اليوم يكون الاختتام اكيد مع نهائي البطوله الافريقيه في الكوت ديفوار، نهائي تونسي مصري، كيف ما كل التوقعات، كيف ما قالوا الفنيين، كيف ما قالت النتائج اكيد ديما المقابلات النهائية في الأصناف الكل، من الأكابر للأواسط للأصاغر، تونس ومصر كل طرفي الأدوار النهائية. نسلم عليكم وين ما كنتوا الليكيب الكل، نزار الورتاني في الإخراج التقني، أهلا وسهلا نزار، مرحبا، وميمة حمام وإسلام الخضراوي في الجانب الديجيتال، تنجموا تتابعوهم تتفرجوا فينا على اللايف ستريمينج، معاكم أكيد في الإخراج الرقمي ومنى حمام اليوم في استوديو الكان، نتواصلوا حتى الثمانية متاع الليل. أكيد نمشيوا مباشرة لمبعوث الإذاعة التونسية من المدة قاعد في نعرش قريب للشهر توا في الكوت ديفوار، بدأ مع الأواسط اليوم نهائي الأصغر. برافو للنخبة الوطنية سواء منتخب الأواسط وإلى الأصغر اللي حاضر اليوم في الدور النهائي ضد المنتخب المصري. الكلمة عندك فوزي بن سالم، مرحبا فوزي على إذاعة الشباب والإذاعة التونسية.
2: مرحبا بك منى، تحية لي، تحية لكل مستمعي الإذاعة التونسية إذاعة الشباب. ربي السبع أمتار للمنتخب المصري ينجح، ينجح أساسا فيه بعد ما كانت النتيجة متعادلة 2-2 بين المنتخب التونسي والمنتخب المصري في توقيت 5:40 منذ انطلاق مباراة الدور النهائي البطولة الإفريقية في رقمتها عددها 22 أجواء كبيرة برشا هنا في قاعة أبيجان اللي تحتضن هذه البطولة الإفريقية. المنتخب الوطني التونسي كان بدأ وسجل أولى أهدافه وعدل بها النتيجة 1-1. ممتاز كعبود يفرز كورة ريان في هذه الكورة طويلة من دفاع المنتخب المصري. نرجعوا للمباراة، مباراة نهائية، مسيرة طويلة والتصويب والحارس، الحارس محمود السيد اللي ياخذ مكانه في مباراة اليوم كان غايب البارح على مباراة الدور النصف النهائي وياخذ مكانه اليوم في اليوم في تشكيلة المنتخب التونسي. عدس الحلواني ياخذ مكانه منذ البداية، عدس الحلواني بتلقاوي لجانبه انتخب، هذا هو تسرع المحبوس في هجوم المنتخب الوطني للفوز، تصويبه أولى ثم تصويبه ثانية ويحصل هجوم المنتخب المصري في هذه الأولى وتعلق حلف حلواني. برافو أنس، برافو أنس، يسحق تحية كبيرة من الجمهور الحاضر هنا في قاعة سابيتون. برافو يا أنس، كرة حسبة متمثل الضرعه يجب نلعبه واحدة واحدة باش نوصلوا بحول الله إن شاء الله على شلال وتوجوا إلى اللقب الإفريقي. نعطيك ترتيبة المنتخب الوطني التونسي على المرمى، أنس الحلوالي اللي يبدأ المباراة كأساسي، حمزة زخابة ثم أيوب عيان، أحمد باشا، يوسف وستة، محمد عيشوك اليوم موجود للتشكيلة بعد ما كان البارح في المدارس، إياد الشتالي، ريان قعبوط، مغلس قراش، أنور الجزري، إسماعيل الشريدي، حيدر عثمان، سامي عمران، يوسف واشا، إبراهيم الرايد، وأمين إبراهيم مرديسي عفوا، وأمين الدومي. دقة تحكيم المباراة من السنغال هو عبد الرايف باي ومحمد الشيخ، والثنائي في الأدار نهائي الأواسط إن شاء الله حظه يكون أفضل من نهائي الأواسط. ثلاثة مقابل اثنين في توقيت 8 دقائق 10 ثواني في هذا الشوط الأول. المنتخب المصري والمدرب سامح السيد يرجع اليوم الحارس محمود السيد في حراسة المرمى ويبدأ بها المباراة. عبد الرحمن الجمل، سيف الله بدري، محمود الوكيل، في الإسماعيل، محمد عثمان، حمزة السيد، محمد الشيخ، مؤمن بكير، ياسين حسين، أنس سعبس، يوسف حمرو، قائد الفريق في الرمضان، إبراهيم شهاب، وأمير فيصل قاوي. هذه تنفيذة المنتخبات اللي كانوا ترشحوا البارح للدور النهائي بعد إزاحة الكاميرون أو المغرب بالنسبة للمنتخب المصري، والمنتخب الوطني التونسي أزاح المنتخب الغيني. ترجع الكرة التونسية، إياد الشتالي، إياد الشتالي مازالت عنده الكرة، كراس يرجع العامل، يضيع الكرة ويحصل هجوم المنتخب المصري، المصري ويسجل. أربعة مقابل اثنين، 8 دقائق 45 ثانية في هذا الشوط الأول. أربعة مقابل اثنين للمنتخب المصري أمام المنتخب الوطني التونسي. الحقيقة تعديل زيه على مستوى الهجوم، بارتشا بشيء على مستوى الهجوم، يجب نركز شوية خاصة في اللحظات الأخيرة. 9 دقائق لعب، 64 للمنتخب المصري أمام المنتخب الوطني التونسي. عياد عياد عياد الشتالي يحاول المرور، مرتاح باهي باهي العملية. كاتين كاتين ضد اللاعب رقم 18 ورقم 19 بين اسماعيل في تشكيلة المنتخب المصري، وهذه 7 أمتار للمنتخب الوطني التونسي. لاعب ريان قعبوس هو أمامه، محمود السيد حارس المنتخب المصري. 4 مقابل 2 الرؤية، ويسجل ريان قعبوس. 4 مقابل 3 9 دقائق 30 ثانية في هذا الشوط الأول من نهائي البطولة الإفريقية في كرة الصغر في نسخة عدد 22. المنتخب معذرة بطبيعة الحال على نوعية الصوت، وصار يكون واصل 5-5 لأنه اليوم تقريبا كل المنتخبات موجودة هنا في القاعة. وهذه كورة، كورة عفوة دفاعية يقبل بها المنتخب الوطني التونسي الهدف الخامس في هذا الشوط الأول. الفرق ذو أهداف للمنتخب المصري، 5-3 في 10 دقائق لعب. ترجع الكورة، عيان كراس، يد الشتالي يمشي للجناح، يمشي القعبوط، القعبوط ويدخل الحارس، والحكم ماذا يقول؟ يقول المنتخب المصري. ترجع الكورة للمنتخب المصري، قاعدين نتسرعوا. العشر دقائق الأولى أضعنا على الأقل 4 أهداف بطريقة غريبة، 5-3 مع كرة حالية للمنتخب المصري عن طريق اللاعب معز إبراهيم في عند الكرة، وهو من اللاعبين اللي شارك في بطولة الأواسط في هذه البطولة الإفريقية. عند تقريبا 4 أو 5 لاعبين كانوا موجودين في بطولة الأواسط وتوجوا مع المنتخب المصري. وهذه كرة ممتازة العملية وممتازة الدفاع، حاضر الدفاع، حاضر الدفاع، لكن تسعى بطار قبلها للمنتخب المصري. عن طريق اللاعب أمير شقاوي. أمير شقاوي يرجع الكرة للاعب إنذار، إنذار ضد اللاعب محمد علي الشوف. ترجع الكرة للمنتخب المصري 9 أمتار، 9 أمتار، والحكم يقول سقيتين، سقيتين ضد محمد علي الشوف، سقيتين ضد محمد علي الشوف بتدخل من المراقب. يقول له سقيتين، يبدل الإنذار بسقيتين ضد محمد علي الشوف. بالتشكيلة الأساسية نلقاو ريان قعبوط، نلقاو كذلك على مستوى الدفاع التصويب من بعيد شويه برشا، شويه برشا من اللاعب يوسف عمرو قائد المنتخب المصري، والنتيجه يصبح الزرق 6-3 مع هجوم للمنتخب الروسي. اياد شتين، اياد اياد اياد امام لاعب لاعب حيدر 9 أمتار، 9 أمتار للمنتخب الوطني التونسي. عياد إلى القعبوط، عنده الكرة، قراش قراش يحاول التصويب من بعيد، ليه تسرع، ليه تسرع، يسعد يصوب، لكن كورته جانبية وترجع للمنتخب المصري، ترجع للمنتخب المصري. حاليا ما هو ذاك الحلول رياض البدري خاصة على مستوى الهجوم ودخول بقوة، وترجع الكرة للمنتخب الوطني التونسي. الحمد لله ضاع مش بالرفعوش في الفارق بين المنتخب المصري والمنتخب التونسي 6-3، 12 دقيقة 30 ثانية في هذا الشوط الأول، مع الهجوم حاليا في المنتخب الوطني التونسي. أيوب عياد، إياد الشتيل، أيوب عياد يبرر في اتجاه حيدر عثمان، حيدر عثمان عنده الكرة تمشي لإياد الشتيل، عايز عادي هو التصويب، هذا هو التصرع اللي كنا نحكيو عليه، وجبة معاكسة ما يرتيش المنتخب المصري، هو التعلق، التعلق من أنس الحلواني. أنس قاعد يحاول برشا في الجمعية، لكن قاعدين يضيعوا برشا على مستوى الهجوم، برشا ديشي، برشا تسرع على مستوى الهجوم، يجب يدخل رياض البدوي باش يرجع الأمور إلى نصابها. أرجع الكرة للمنتخب الوطني التونسي، إلى يدخل أنور الجزري، هذه كرة أخرى ضايعة. كرة أخرى ضايعة وهجمة جديدة للمنتخب المصري، يرجع يرجع بتسجيل الهدف السابع. هذا اللي قلت عليه التسرع منذ بداية المباراة، 7-3-4 تفارق للمنتخب المصري أمام المنتخب الوطني التونسي، 13 دقيقة 40 ثانية، برشا تسرع على مستوى الهجوم، قاعدين نضيعوا في برشا كرات على مستوى الهجوم. نتسرعوا نصوبوا كما جاء، والدفاع حاضر، دفاع المنتخب المصري. هذه كرة من جزري اللي احنا مكان المنتخب حجر عثمان، جزري ارجع الكرة من جديد، يدخل اللاعب يصبوا 6 التصويب، مرة أخرى يتحلق الحارس، ترجع الكرة، الناس لاقين الحلول على مستوى الهجوم، الناس لاقين الحلول على مستوى الهجوم، رغم أنه الحارس أنس الحلواني قاعد يعمل في مجهود، قاعد يحاول يرجع لاعبي المنتخب في المباراة. ترجع كرة المنتخب المصري أمامه اللاعب رقم 44 أحمد باشا اللي ياخذ مكانه في هذه الآونة. الدفاع والهجوم المصري قوي برشا، ما يرتيش مثل هذه الكرات، أو يحاول المرور، بيرجع 9 أمتار مع الدقيقتين، هذا الاستبعاد الثاني. الاستبعاد الثاني ضد ريان قعبوط، الاستبعاد الثاني في تسجيل المنتخب ضد ريان قعبوط. احنا بالمكتملين ما ليش لاقين الحضور، خاصة في ظل الأخطاء الهجومية الكبيرة والتسرع الكبير على مستوى الهجوم. وكاد نفسي وقت الكورة دي لكن الهدف رقم 8-3 و8-3 وقت مستقطع بالفعل، وقت مستقطع للكورة في وقته في ربع ساعة لعب، 15 دقيقة، 5 أهداف فارق، 8-3 للمنتخب المصري أمام المنتخب الوطني التونسي. في الحقيقة برشا أخطاء على مستوى الهجوم، برشا تسرع، قاعدين نحاولوا نماركيه ونحاولوا نسجله، لكن مناش قاعدين نلعبوا في اللعبة بتاعنا اللي تعودنا بيه في المقابلات الماضية. قاعدين برشا أهداف ضائعة، تقريبا 4 أو 5 أهداف على الأقل ضاعت بطريقة غريبة من هجوم المنتخب الوطني التونسي. 8-3 في ربع ساعة لعب، ترجع اللعب بعد لحظات مع كرة المنتخب الوطني التونسي. صحيح المنتخب المصري حاضر بدنيا وفنيا، هذا المنتخب اللي تو تقريبا عنده 4 سنوات مجموعة تلعب مع بعضها البعض، لكن جدا عنده لاعبين يوصلوا مع منتخب الأواسط، كانوا يشاركوا في البطولة الإفريقية قبلها، كانوا يشاركوا في الألعاب المتوسطية، كانوا لعبوا مقابلات دولية ودية ضد المجر وضد إسبانيا. المنتخب الوطني التونسي المنتخب هذا حديث العهد يلعبوا لأول مرة في مشاركة خارجية، وماشي بالكورة، ماشي بالكورة من أنور الجنتري، ماشي بالكورة ضد أنور الجنتري، ترجع الكورة للمنتخب المصري. المنتخب المصري عنده خبرة، لعب برشا مقابلات دولية ودية، حضر مليح في هذه البطولة الإفريقية عكس منتخبنا، منتخبنا اللي طلبوا صف كل بتاعه والتصدي ممتاز العملية مرة أولى ومرة ثانية من الجناح يربح الهدف. ياسين حسين لاعب المنتخب المصري 9 مقابل 3 للمنتخب المصري أمام المنتخب الوطني التونسي. يلزم نهديهم شوية اللعب، يلزم ما نسرعوش، بدل عنا برشا وقت 16 دقيقة حاليا 10 ثواني في هذا الشوط الأول. بوستة يحاول ويصوب وينجح بوستة، هذا من المفروض يصير ضد هذه الهجمات بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. التسرع ليه؟ لأنه ميزة المنتخب المصري، يعني القامة الطويلة والصلابة على مستوى الدفاع، كنا نعرفه كيفاش نغلطوهم. هذه كرة مهجوم للمنتخب المصري عن طريق اللاعب معز إبراهيم بيت بيشاه، مؤمن ذكير معز إبراهيم، بين زوج لاعبين يغلط أنس الحلواني، أمين الدومي ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية حاليا. 14 دقيقة لعب، 10 مقابل 4، 6 أهداف فارق للمنتخب المصري. يدخل حسن العمران، لا مش حسن العمران، إسماعيل الشريدي يدخل على مستوى الدائرة. إسماعيل الشريدي يدخل ستة يصوب ويرجع بوستة. 10-5 للمنتخب المصري أمام المنتخب الوطني التونسي بتوقيت بعد 36 ثانية. الدين برشا وقت في المباراة في هذا الدور النهائي، يجب أن نرجع شوية على مستوى الدفاع وأيضا على مستوى الهجوم في الأساس. ترجع الكرة من جديد للمنتخب المصري، اللاعب حسين اللي عنده كرة وماشي بالكرة، وترجع للمنتخب الوطني التونسي أنس الحلواني ترجع له الكرة. وستة يبدل في الاتجاه الجنزري وضايع حب يمر باللاعب اسماعيل الشريدي، لكن قلت راهو لاعبي المنتخب المصري عندهم قوامة يقصها قبل ما توصل اسماعيل الشريدي على مستوى الدائرة ويخسروا كرة ويربح المنتخب المصري. هجوم جديد، هجوم في توقيت 18 دقيقة 20 ثانية، 10-5 للمنتخب المصري أمام المنتخب الوطني التونسي. أرجع من جديد على مستوى الدفاع، ممكن قاعدين نقدموا في مردود طيب على الأقل. ترجع الكرة ولا تصفيق، أنس الحلواني ممتاز من أنس، يرجع الكرة بوستة تسرع عليها يا بوستة هي الثاني بوستة من جديد يحاول المرور في زوج لاعبين، يعني حتى من الكره الجسديه مختلفه بين اللاعب رقم 55 اللاعب يوسف حمرو ويوسف بوستة. ترجع تسعى عبدار المنتخب الوطني التونسي، تسعى عبدار 10-5 في 19 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول. امين الدولي عنده الكره، يرجع الكره اللاعب القام الى جنب وسته وكذلك الشتاري والسريدي وكذلك الجندري وكذلك اللاعب احمد باشا ارجع الكره يتشتاري الجندري يتشتاري من جديد يمسك ابو نسخ يتشتاري هي ترجع للجندري من جديد يحاول الانحراف من دفاع المنتخب وسته يتشتاري اياد يحاول التصويب المره في اتجاه سيدي ينجح هذه المره اسماعيل الفريدي ينجح اسماعيل الفريدي في تسجيل الفارق 10-6 مع هجمه سريعه للمنتخب المصري الدفاع يكون محتاط في هذه الهجمه الاخيره حاول المرور ماشي بالكوره ماشي بالكوره برافو ماشي بالكوره حلواني يتشتت بوستة الجندري الجندري بوستة من جيد مرة فتجة اسماعيل ينجح اسماعيل الهدف الثاني والتحية من جماهير عبد الجوهر الفورية للعب والكرة ممتازة جدا العملية بين بوستة وشريتي اسماعيل شريتي 10-7 يرجع الفرق 9-6 هذا اللعب اللي يحبوا عليه وهذا اللعب اللي المنتخب يتبعه في هذه المباراة المنتخب المصري قوي ومتزن وبالتالي يلزم اللعب يلزم يكون رايدين في اللعب ممتاز هذه الكرة من المنتخب المصري ترجع الكرة يرفع في التعافدار اللعب رقم 19 بالنسبة للمنتخب المصري في الإسماعيل بين حاول المرور أمام الجندري جندري على مستوى الجناح ينجح اللاعب رقم 20 حمزة السيد ينجح حمزة السيد واحد من اللاعبين اللي لعبوا نهائي الأواسط 11-7 هذا إياد وهذا يوسف وستة ويربح 9 أمتار 9 أمتار للمنتخب الوطني التونسي 21 دقيقة لعب 11-7 أرجع الكرة بوستة روحة كبيرة من بوستة جنتري إياد الشتاري إياد بوستة من جديد ويبقى لاعب من المنتخب المصري ملقى على أرضية القاعة ويدخل المسعفين لإسعاف هذا اللاعب وأكيد إياد الشتاري يأخذ التوصيات من رياض البدوي 11-7 أربعة دفارة 21 دقيقة وعشر ثواني في هذا الشوط الأول أتذكر أنه مباراة ترتيبية بين المغرب وغينيا عادت في الثواني الأخيرة للمنتخب المغربي 18-17 المنتخب المغربي يفوز بالميدالية البرونزية المنتخب المغربي كان متقدم في الشوط الأول 10-9 يرجع المنتخب الغيني ويأخذ الأسبقية إلى 4 أهداف 16-12 لكن المنتخب المغربي يعكس النتيجة ويعدل المرحلة الأولى 16-16 ثم 17-16 و18-17 هي النتيجة النهائية لهذه المباراة أرجع الكرة المنتخب الوطني بوستة إلى إياد الشتاري حاول المرور بزوز مدفعين والحكم ماذا يقول 9 أمتار للمنتخب الوطني التونسي ما تمش مخالفة ما تمش دقيقتين ترجع الكرة وحاول التصويب ضايعة حكم المباراة ماشي بالكرة لا حكم يقول لا 9 أمتار للمنتخب المصري 9 أمتار للمنتخب المصري بعد الهجمة الأخيرة ترجع من جديد إلى محمد الشيخ إلى اللاعب محمود الوكيل عنده الكورة إلى سيف الله بدري يأخذ مكانه حاليا رصيد متميز جدا يعني تقريبا كل اللاعبين يدخل اللاعب رقم 19 لاعب زين اسماعيل ويسجل الهدف رقم 12 هذا اياد الشتاري لكن قبلها يقول مشي بالكوره ضد اياد الشتاري قاعدين نضيعوا وقاعدين برشا كرات برشا تسرع على مستوى الهجوم بوسته اياد الشتاري بوسته من جديد يحاول المرور بوسته الحكم يقول 9 أمتار للمنتخب المصري المنتخب الوطني التونسي عفوا اياد الشتاري لازم نقللوا الفرق على الاقل في هذه الدقائق الاخيره من هذا الشوط الاول اياد يرجع الكره وراحيه يربح 9 أمتار اياد الشتاري ياد الشتالي 9 امتار المنتخب مع الجريد بو 6 ياد الشتالي بو 6 من الشيخ أمام اللاعب رقم 15 سيف الله بدري بيجب بو 6 في تسجيل الهدف الثاني 12 مقابل 8 للمنتخب المصري أمام المنتخب الوطني التونسي في توقيت 23 دقيقة 20 ثانية 46 40 ثانية على نهاية هذا الشوط الأول مع كرة للمنتخب المصري حاليا إلى اللاعب سيف الله بدري إلى زين إسماعيل إلى اللاعب محمد الشيخ يحاول المرور التصوير من بعيد ضايع يسم نادي واللاعب حاليا أنس الحلواني يسير مسدد تقريبا من افضل اللاعبين في هذا الشوط الاول وفتى حكم كل العب الجندري وفتى الى اياد الشتين اياد وفتى من جيل الى اياد الشتين اياد ماشي معاه الكوره اياد الشتين هذه ثالث كوره تصدم بالعرضه الافقيه ثالث كوره سيح من ايادي اياد الشتالي وتصطدم بالعرض الافقيه الحظ ما هوش مع اياد في مباراه اليوم تعرف على الكره المنتخب المصري الى اللاعب رقم 35 محمد الشيخ الى سيف الله بدري حاول يمشي على مستوى الجناح يربح 9 امتار 9 امتار حسين اسماعيل الى بدري عنده الكره الى بدري محمود اللطيف بين اسماعيل وماشي بالكورة عايزين نربحوا بشوية وقت عايزين نربحوا في بعض الأخطاء من المنتخب المصري ترجع الكورة من جديد يمشي على مستوى الجناح ممتاز أحمد باشا والحارس يتصدى الحارس محمود السيد يتصدى بالكورة الأخيرة ترجع الكورة المنتخب المصري إلى سيف الله بدري سير إسماعيل إلى بدري من جديد إلى اللاعب سير إسماعيل حمد السيد إلى سير إسماعيل حاول المرور بين دون لاعبين يدخل يد الشتات ويربح المنتخب المصري 9 أمتار 9 أمتار للمنتخب المصري عنده الكورة إلى سير إسماعيل بدري حاول المرور وجانبية ضايعة قاعد يضيع حتى المنتخب المصري قاعد يضيع في برشا كرات لكن من جهه اسماعيل يلا يا اسماعيل برافو اسماعيل الفريدي على مستوى الدائره يسجل الهدف التاسع 12 مقابل 9 في 26 دقيقه لعب 12 مقابل 9 في 26 دقيقه لعب ترجع الكره للمنتخب المصري اللي عنده كره حاليا زين اسماعيل الى اللاعب سيف الله بدري حاول المرور الى زين اسماعيل وضيع لكن اقبل الحكم السنغالي يقول 9 امتار 9 امتار للمنتخب المصري زين اسماعيل عنده الكره الى اللاعب سيف الله بدري زين اسماعيل سيف الله بدري حاول المرور انا مهيئ الشتين وبطبيعه الحال المدافعين اسماعيل الفريدي برافو اسماعيل قاعد يقوم بدور دفاعي وهجومي ممتاز جدا بدري اسماعيل التصوير 9 امتار جديده للمنتخب المصري 9 امتار جديده للمنتخب المصري قاعد يضيع في اللحظات الاخيره واحنا قاعدين ننتشلوا ويا تركيز وعدم تسرع خلينا نرجع في النتيجه الشوط الاول 3 دقائق ما زالوا يفصلون عن نهاية الشوط الأول والفرق زاد أهداف 12 مقابل 9 كورة إسماعيل عنده الكورة المنتخب المصري جانبية برافو قاعدين نربحوا في الكرات من المنتخب المصري بو 6 عنده الكورة يعاون جندري بو 6 يبدأ في اتجاه إياد بو 6 ما زال هجوم للمنتخب الوطني التونسي إياد الشتالي اتسرع عليه يا اياد بو 6 عنده كوره جنزري بو 6 الجنزري بو 6 اياد الشتالي ولا يحتاط دفاع المنتخب المصري من اسماعيل الزريدي التصوير من بعيد هذا هو التصرع الكل نحكي عليه. الكرة الجانبية لمنتخب التونسي، الكرة الجانبية لمنتخب الوطن التونسي، يعني يسوي مغطى ويصوب وبالتالي يسير ساعة الكرة، لكن تمشي جانبية لمنتخب الوطني. بوستة يتشتين حاول المرور، بوستة بين أمام وسط مدافعين، بوستة يتشتين يحاول التصويب مرة أخرى، التسرع في تصويب زي التشتين الأخيرة، يرجع بوستة والتنبيه باللعب السلبي، التنبيه باللعب السلبي، بوستة يصوب ويربح جانبية، يربح كرة جانبية. برافو أمين الطوبي، أمين الطوبي إسماعيل، إسماعيل أمين الصومي، وبطبيعة الحال تجاوز الوقت المحدد، وبالتالي ترجع الكرة للمنتخب المصري، ترجع الكرة للمنتخب المصري، وقت مستقطع يطلب المنتخب المصري، ودرب المنتخب المصري سامح السيد عصاص مقابل 9 بل دقيقة وخمسة وثلاثين ثانية على نهاية الشوط الأول، الهدف فارق للمنتخب المصري أمام المنتخب الوطني التونسي. قادرين نرفع في النتيجة، قادرين نرفع في النتيجة. المنتخب المصري ما هوش المنتخب المصري اللي ممكن يخوف من المنتخب التونسي، ده أما المنتخب المصري قاعد يقل في الأخطاء اللي قاعدين نقوموها احنا على مستوى الدفاع والتسرع على مستوى الهجوم. ترجع الكرة للمنتخب المصري، دقيقة وثلاثين ثانية على نهاية الشوط الأول، ترجع للاعب رقم 45 معز إبراهيم، معز إبراهيم مؤمن ذكير، معز إبراهيم إلى اللاعب يوسف عامر قائد المنتخب المصري، التصويت من بعيد، وأنس الحلواني حاضر، حاضر أنس الحلواني، يتشتت، عيد، يدخل عيد، عيد، عنده الكرة حاليا، يحاول المرور، والحكم ماذا يقول؟ 9 أمتار، يتدخل الدفاع المصري، ويربح عيد، يربح 9 أمتار، معاه إسماعيل الجريدي، أيوب عيد، عيد الشتالي، عيد الجنزري، الجنزري يقرب له باشا، عيد التصوير بعيد ويرجع، برافو يا عيد، برافو يا عيد، يرجع عيد 11 مقابل 10 بل 40 ثانية من نهاية هذا الشوط الأول. ترجع الكرة مثل المصرية، يلزم نحافظوا على الكرة، يلزم نخلوش المنتخب المصري يدخل ويصوب وينجح باش يسجل، خلي الفرق على الأقل سنين في هذه الثواني الأخيرة. أيها يحاول أمامه إياد، ممتاز اللعب هذا، ممتاز مؤمن ذكير يصور من بعيد وينجح بل 10 ثواني، عيد عيد عيد عيد، والحكم التوقيتين برافو، باهي باهي باهي التوقيتين في التوقيت هذا بالذات، التوقيتين ضد لعبه من بكير اللي كنت تحكي عليه منذ قليل، قوم البكير يخلص كثير والكرة ترجع للمنتخب الوطني. كان مفروض ربي 7 أمتار، الكرة عند إسماعيل الفريدي، إسماعيل الفريدي عند الكرة والإياد، يا إياد الكرة ضايعة في جانبية، ونهاية الشوط من هنا 13 مقابل 10 للمنتخب المصري أمام المنتخب الوطني التونسي، والشوط الثاني باش يبداها المنتخب المصري منقوص من لعب بعد الاستدعاءات اللاعب بكير. نعود إن شاء الله مع انطلاقة
1: الشوط. يعطيك الصحة فوزي، شكرا لك. 13-10 للمنتخب المصري ضد المنتخب الوطني التونسي مع نهاية الشوط الأول في نهائي البطولة الإفريقية للأمم للأصاغر في كرة اليد، كان بالإمكان أفضل مما كان على مستوى المردود اللي قدمه المنتخب التونسي، خاصة ما عملناش بداية شوط باهية، برشا أخطاء فنية. نسمع نغم طبعا بعد شوية يكون حاضر معنا سي عبد الستار العرفاوي محللنا، نحكي وشوية على الفترة الأولى في نهائي البطولة الإفريقية.

0: مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع لستوديو الكان. بدينا معكم الخمسة ونص، نتواصلوا حتى الثمانية متاع الليل أكيد مع النقل المباشر لنهائي البطولة الإفريقية للأمم في كرة اليد في صنف الأصغر، مباراة تونس مصر. خلينا الشوط الأول للمنتخب المصري 13-10، عمل بداية شوط ما كانتش باهية. المنتخب الوطني التونسي خليت المنتخب المصري ياخذ أسبقية على مستوى النتيجة، أسبقية وصلت حتى الخمسة أهداف. برشا أخطاء فنية، برشا أخطاء زاد على مستوى الدفاع، رغم أنه حارس المرمى كان موجود في الشوط الأول، لكن كيف ما قلنا شوية أمور ما مشيتش بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. خليني نسلم على سي عبد الستار العرفاوي مدربنا ومحللنا، ناخذ فكرة معاه على الفترة الأولى لمباراة المنتخب التونسي المنتخب المصري. سي عبد الستار اهلا وسهلا، مرحبا.
1: اهلا مولاي، مرحبا. مرحبا بالساده المستمعين، وان شاء الله نقدموا الاضافه على مستوى النهائي هذا للناس كل كما تعرف منتخب تونس والمنتخب المصري.
0: قلت برشا اخطاء فنيه في الشوط الاول اثرت خاصه على نتيجه المباراه، كنا منهزمين بفارق وصل حتى الخمسه اهداف. المنتخب التونسي رجع نوعا ما مع نهايه الفتره الاولى، كان ينجم يكون الفارق ممكن زوز اهداف، لكن شوط اول للمنتخب المصري 13-10 ستور.
1: أكيد مولاي كما كنت تحكي، احنا خلينا نحط المباراة في إطارها. أولا نعرف كونه المنتخب المصري عنده فارق معناها كونه عنده الخبرة بالنسبة للمنتخب نتاعنا بحكم كونه عدى عدة دورات، لكن بالنسبة للمنتخبين الاثنين معناها تعداوا بالعلامة الكاملة
0: كل المقابلات، انتصارات في كل مقابلاتهم.
1: ونجي ونشوفوا مباراة اليوم. أكيد كما كنت تحكي وتفضلت باش عطيت لمحة، بداية الشوط الأول كانت معناها ماهيش في معناها عموما ماهيش باهية، لكن احنا حسب اللي علمت به كونه مدروسة الخطة متاع لعب المنتخب التونسي بحكم الفيزيوناج اللي صار عن تعرف انت اللاعبين هذوما ما عندهمش الخبره، دونك الدخول
0: ايه هذا علينا وعليهم زاد راهو سي عبد الستار.
1: باش نقول لك عليه
0: هما تفرجوا فينا تبعونا بالكدا، واحنا زاد اكيد تفرجنا فيهم وتبعناهم.
1: ما هو الاكسبيريونس
0: عمل الخبره
1: عده دورات. نجيو نشوفوا المنتخب التونسي اليوم دخل في دخل في المباراه تدريجيا، خلينا نقول ال10 دقائق ولا 15 دقيقه الاولى ما سجلناش، كانوا يتوخوا في خطة الدفاع لكلهم فوكاليزي على الجانب اللي فيه الشتالي دونك ما خليوش المنتخب، ونفس الخطة كيما نجيو نراجعوا احنا عندهم خطة كيما يلعب المنتخب الأواسط كيما يلعب المنتخب الأصغر. دونك إلى حد معناها وصلنا سجلنا زوز أهداف برك، معناها نجيو من بعد نشوفوا نلقاو تغيير ودخل المنتخب تدريجيا إلى حدود معناها الفارق وصل حتى 3 أو 4 نقاط. في النصف الثاني بتاع الشوط بتاع العشرة دقائق الثانيين دخل المنتخب في خطة جديدة اللي هو على مستوى الهجوم، كونه يعتمد على التسجيل من خلف في دار الدفاع، كونه يسجل لاعب الدائرة، وهذا اللي معناه لاحظناه الناس الكل، معناه لاعب الدائرة صار الهجوم معناه التنفيذ من لاعب الدائرة. نشوف دفاعين المنتخب التونسي غير خطة الدفاع، كونه لما يصير بلغة الهوندبول كونه لما يصير التوم فور معناه لما معناه الهجوم نتاع المنتخب المصري يبدأ يلقى المدافع التونسي هو اللي يتصدى، فهمت؟ كل ما يصير فيه معناه ضغط بالهجوم فيه ضغط الدفاع للمنتخب التونسي، خليناهم معناه ما همش مرتاحين بحكم نعرفوا الخطط التكتيكية اللي بعد فيزيوناج عرفوا كيفاش يوقفوا معناها في النص الثاني نتاع الشوط الاولاني حتى اللي وصلت النتيجه 9 نقاط.
0: شنو يكون

0: ما بين الشوطين.
1: ما بين الشوطين خلينا نخرجوا بالشوط الاولاني بنقطه ايجابيه كونهم اللاعبين هي خذوا المعناها
0: عملوا كامباك وبداوا ياخذوا في الثقه. اي
1: وخذوا الثقه هذا العامل الرئيسي اللي باش يدخلوا به للشوط الثاني كونه ما عادش فما فارق بين الخبره ما بين الفريقين. توا باش يدخلوا العشرة دقائق 15 دقيقه الاولانيه اللي هو معناها لونتام تاع الدوزيام ايطا يلزم يطلع سكور في على مستوى نتيجه تعادل او فارق هدف. الى حد بعد الكوتشينج يصير باش تقعد نفس الخطه نتاع الدفاع نتاع المنتخب المصري ضروري الاعتماد على الدائرة الثاني اللي سواء من معناها على الاجنحه دخول الدائرة الثاني ولا السواعد نتاعنا ولا معناها نقولوا احنا خلينا بازارير اللي تدخل بالمباغته في الدائرة الثاني باش يصير معناها التسجيل من على مستوى الزون كما نقولوا. هذا لازم يصير
0: ان شاء الله بطبيعة تتحسن الامور نتلفي وثلاثة اهداف هذية خاصة وان المنتخب المصري باش يدخل الشوط الثاني منقوص عددين تقريبا لدقيقة 30 ثانية والا دقيقة 40 ثانية. شكرا لك سي عبد الستار العرفاوي كي نرجع لك بعد نهاية المباراة توقيتنا 6:17. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا كالعادة على الفريكونس نتاعنا على فام تتابعونا وتتفرجوا فينا على اللايف ستريمينج. تحياتي المنال بن صالح في الإخراج الرقمي نزار الورتاني في الإخراج التقني من حمام ونذكر فوزي بن سالم مباشر من الكوت ديفوار. أي نسمع نغمة قبل ما نرجع من جديد للكوت ديفوار.

0: الموعد مع مباراة المنتخب الوطني التونسي المنتخب المصري نهائي البطولة الإفريقية للأمم في صنف الأصاغر بعد ما كنا حاضرين في نهائي الأواسط. إن شاء الله اليوم المنتخب التونسي والوليدات الصغيرات هذوما كيف ما كانوا حاضرين بالعلامة الكاملة في كل المقابلات. نعرف صعوبة المباراة، منافس تقليدي كلاسيكي المنتخب المصري اللي يمكن لفاتنا بأشواط زيادة خاصة على مستوى التكوين بالنسبة للشبان. شوط أول للمنتخب المصري ضد المنتخب الوطني التونسي 13-10. نذكركم وأنه المواعيد تتواصل أكيد مع المتابعات، لأنه غدوة الدور النصف النهائي للبطولة الإفريقية للأمم في الكرة الطائرة، المنتخب التونسي سيلاقي المنتخب المغربي بطبيعة من أكبر المفاجآت اللي صارت في النهائيات، هزيمة المنتخب المصري البارح ضد الجزائر 3-2. بطبيعة المنتخب التونسي خاصة ضد منافس زادة تقليدي اللي هو المنتخب المصري في الكرة الطائرة، إن شاء الله نكونوا حاضرين، إن شاء الله نمروا للدور النهائي، إن شاء الله نفوزوا بالبطولة الإفريقية هذه اللي نظموها في تونس، بطولة إفريقية مهمة خاصة وأنها زادة مؤهلة للألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028. نرجع مباشرة للكوت ديفوار، نرجع لمبعوث الإذاعة التونسية زميلي فوزي بن سالم أكيد حاضر من مدة في النقل والتعليق. فوزي أهلا وسهلا، مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك موني، أنا عود من جديد إلى قاعة الرياضة بأبيجان، زوج منتخبات موجودين على أرضية الميدان ولحظات ثنائي تحكيم السنغالي باش يعطي إشارة انطلاق الشوط الثاني في هذه الآونة. انطلاق الشوط الثاني في الحقيقة بعض الاحترازات على ثنائي تحكيم السنغالي في الشوط الأول على الأقل في زوج كرات، رميت 7 أمتار للمنتخب المصري مع 2 للمنتخب الوطني التونسي، يعني كانت داخل الدائرة وبالتالي ما كانش مفروض يعلن عليها، وأيضا رميت 7 أمتار لتونس ما أعلنش عليها بطبيعة الحال، واحترازات ضد ثنائي السنغالي ترجع الكرة 31 دقيقة لعب 13-10 ورميت 7 أمتار للمنتخب الوطني التونسي. في التنفيذ شكون؟ أيوب عياد يدخل الحارس رقم 76، الحارس إبراهيم شهاب مكان محمود السيد. يلا يا عياد تصطدم بالقائم وتعود للحارس شهاب، وتبقى النتيجة على حالها 13-10 في توقيت 50 ثانية في هذا الشوط الثاني. نذكر المنتخب المصري يدخل منقوص من لاعب بكير اللي تم استبعاده قبل 3 ثواني أو 4 ثواني من نهاية الشوط الأول. ترجع الكرة المصرية من جديد للاعب رقم 45 يسجل، اللاعب رقم 45 معز إبراهيم يسجل 14-10. احنا نضيعه والمنتخب المصري يسجل، ما يرتيش بثلاث كرات المنتخب المصري واحنا قاعدين نضيعه، ويدخل لاعب المنتخب الوطني التونسي يوسف بواشا يسجل في هذه الاول الهدف رقم 14-11 في دقيقة 40 ثانية في هذا الشوط الثاني. ربما عامل مهم جدا يجب حتى 77 حطوه في اعتبارهم، التجربة والخبرة اللي اكتسبها المنتخب المصري 4 سنوات وهو يخدم مع بعضه وبنفس هذه المجموعة. ثم 5 عناصر على الأقل موجودين في منتخب الأواسط ولعبوا نهائي الأواسط عكس المنتخب الوطني التونسي اللي شاركوا لأول مرة في مسابقة قارية دولية، وبطبيعة الحال حتى التحضيرات تختلف، فرق بين أنك تلعب مقابلات ضد إسبانيا ضد المجر في ألعاب المتوسط في البطولة الإفريقية، بين منتخب يحضر في مركز تربصات في المهدية ويلعب مع فرق تونسية في راحة صيفية. هذه كرة ممتازة بالنسبة أو مستع يتمكن من تسجيل 15-12 للمنتخب المصري أمام المنتخب الوطني التونسي 40 ثانية في هذا الشوط الثاني. المنتخب المصري ما هوش المنتخب اللي ممكن ما يتكرش، لكن احنا قاعدين نضيعوا في برشا كرات. مثل هذه الكره دخلها ناس الحلواني يتصدى، لكن يربح المنتخب المصري 9 أمتار في هذه اللحظه، لانه في الشوط الاول ضيعنا على الاقل 7-8 كرات بطريقه فيها برشا تسرع. وهذه التصويبه من بعيد من اللاعب اسماعيل ينجح في تسجيل الهدف رقم 16 مقابل 12، يصبح الفارق 4 أهداف للمنتخب المصري امام المنتخب الوطني التونسي. 3 دقائق 30 ثانية في هذا الشوط الثاني، ترجع الكره من جديد الى بوستة يبدل واجه بوستة من جديد، يحاول المرور ويربح 9 أمتار للمنتخب الوطني التونسي. يعلن عليها ثنائي تحكيم السنغالي، ما نحبوش هدايا من حكم السنغالي، فقد تعطينا حقنا. والمنتخب يحاول بوستة يحاول المرور واجه، لكن يربح 9 أمتار للمنتخب الوطني التونسي. واسماعيل الجريدي يربح 7 أمتار يلزم نحاول نرجع في النتيجة. يدخل اللاعب قعبوت، ريان قعبوت هو اللي باش يتولى تنفيذ رمي السقف، ويدخل الحارس كذلك، الحارس رقم 76 ابراهيم شهاب اللي كان صدر لضربة جزاء عيد. قعبوت ينجح ريان قعبوت ينجح بتسجيل الهدف رقم 16 مقابل 13. على الميدان نلقاو نفس الحلواني كحارس مرمى، نلقاو الى جنبه ايوب عياد، وكذلك يدخل حاليا اللاعب رقم 13 محمد علي الشوق يرجع للميدان من التومي، الجنزري كذلك، وابراهيم اسماعيل الجريدي. ترجع الكره للمنتخب المصري، يحاول المرور، يلقى على مستوى الدفاع حاضر، يعكس الهجوم من توم امين ويصدر له الحارس
0: في توقيت فوزي
1: التالي. التوقيت 5 دقائق 15 ثانية، والنتيجه 16-13 للمنتخب المصري امام المنتخب التونسي.
0: شكرا لك فوزي. تقريبا 25 دقيقه واقل على نهايه المباراه، 3 أهداف فارق للمنتخب المصري ضد المنتخب التونسي 16 مقابل 13. ان شاء الله المنتخب التونسي يصلح شويه، خاصه اخطاء وبعض الاخطاء الفنيه اللي قاعدين نشوفوا فيها. موجز اخبار 6:30 على اذاعه شباب، ثم نتواصلوا في استوديو الكان لثمانية متاع الليل.
2: إذاعة الشباب من تونس، عادل مشتب تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عادل مشتب تسمع صوتك.
5: المشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: موجز 6:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. الجمعية التونسية للمبادرات التربوية تشارك يومي 24 و25 سبتمبر الجاري في مبادرة عالمية تنظمها منظمة كونكتد نيشن الأمريكية، وتجمع مشاركين من مختلف أنحاء العالم ضمن تجربة متواصلة للتواصل والتكوين الرقمي لمدة 25 ساعة دون انقطاع، في محاولة لتحقيق رقم قياسي عالمي وتقدم نحو دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وتنطلق مشاركة تونس في هذه المبادرة يوم الجمعة 25 سبتمبر الحالي على الساعة 7 صباحا بمقر المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. الجمعية التونسية للبرمجة والروبوتيك بولاية جندوبة شاركت بوفد شبابي ممثلا للجمهورية التونسية في المخيمة الشبابية الصينية العربية الذي انتظم من 13 إلى 19 سبتمبر الجاري بجمهورية الصين الشعبية. وتندرج هذه المشاركة في إطار دعم التقارب الثقافي والعلمي بين الشباب الصيني والعربي، حيث أتاحت للوفد الشبابية التونسية فرصة لاستكشاف آفاق التعاون والشراكة وتبادل الخبرات في عدد من المجالات الإبداعية والعلمية بين شباب الدول الأعضاء في مبادرة الحزام والطريق. تعتدن كلية الطب بتونس بعد غد الخميس فعاليات يوم علوم الأعصاب، وذلك في إطار أسبوع صحة الدماغ، وتتضمن وتظاهر مجموعة من المحاضرات العلمية التي يقدمها باحثون تونسيون إلى جانب نقاشات علمية تجمع أطباء الأعصاب والأطباء السريريين والباحثين في مجال علوم الأعصاب للتباحث حول أبرز التطورات والتحديات التي يشهدها هذا الاختصاص في تونس. في أخبار العالم، دعا رئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى عزل إيران اقتصاديا بشكل تام في إشارة إلى عدم وجود نية لاستئناف المحادثات خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه قال أنه يعتقد أن اتفاقا سيتم التوصل إليه بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر المقبل. وكانت إيران المحت في وقت سابق لاحتمال إحياء مفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة بين الجانبين منذ قرابة 7 أشهر، إذ من المقرر أن يحضر رئيس البلدين اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
2: البطولة الإفريقية أواسط وأصغر لكرة اليد من 5 إلى 22 سبتمبر 2026، أبيجان كوت ديفوار. تغطية يومية، متابعات ومداخلات، كل البرامج الرياضية ونقل مباشر لمباريات المنتخب الوطني. البطولة الإفريقية أواسط وأصغر في كرة اليد مع مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
5: استوديو الكان،
0: مرحبا بكم من جديد في استوديو الكان. بدينا معكم من 5:30، نتواصلوا حتى 8 متاع الليل اكيد مع النقل المباشر مع ختام البطولة الافريقية للامم وختام البطولة الافريقية في الكوت ديفوار. بدينا بالاواسط، اليوم نختموا بالاصغر، ان شاء الله الختام يكون مسك. نهائي النسخة هذية بين المنتخب المصري المنتخب التونسي كالعادة، نهائي العادة، نهائي كلاسيكي بين زوز منتخبات الابرز على مستوى القارة. نرجع مباشرة لمبعوث الإذاعة التونسية، نرجع الفوزي بن سالم أكيد حاضر في النقل والتعليق. فوزي، أهلا وسهلا، مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك مولاي، نعود من جديد إلى قاعة أبيجان. 9:30 الفارق يصبح محظوظ أهداف للمنتخب المصري 18-16. حاولنا نرجع في النتيجة، زوز أهداف عن طريق عياد، عن طريق موسيطة، عن طريق كذلك ريان قعبوت وليكورة للمنتخب المصري. ترجع بالفيدة تصويب أنس حلواني، برافو يا أنس، برافو يا أنس، يعكس الهجوم. شوية تركيز بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. عياد، عياد، عياد يمشي موسيطة، موسيطة، عياد من جديد، أيوب عياد، يوسف موسيطة، يوسف موسيطة أصغر لاعب هو اللي يقوم بتحقيق الأمور على مستوى الهجوم. عياد عنده كرة، يوسف موسيطة يمشي جانبية، ثم تسرع من إياد، تسرع من إياد الشتالي، برش كرات ضائعة وتسرع كبير اللي من المفروض إياد الشتالي اللي عنده خبرة مع منتخب الأواسط يكون هو القدوة لبقية زملائه، لكن برشا الحظ ما هوش الى جانب اياد الشتالي في مباراه اليوم 18-16. 10:30 في هذا الشوط الثاني، والمنتخب قادر على العوده. هذه كره للمنتخب المصري، حاول المرور، عياد حاضر، وايضا اللاعب المنتخب الوطني محمد علي شوق حاضر كذلك على مستوى الدفاع. برجع الكره 9 أمتار المنتخب المصري، ترجع إلى اللاعب 45، اللاعب مواز إبراهيم يحاول التصوير من بعيد، ضايعة ضايعة ضايعة. يلا يا أنس، أنس حلويني، بوستة بوستة، إياد إياد إياد يحاول المرور، إياد مرة أولى ومرة ثانية ويربع في 9 أمتار، يحاول التسجيل هدف على الأقل. إياد الشتالي أعطيه دفع معنوي في هذه المباراة، يعني قاعد يضيع في برشا كرات. إياد الشتالي، يوسف موسيطة، عياد، أيوب عياد، يوسف موسيطة، أيوب عياد، أيوب عياد، إلى موسيطة حاول التصويب ويصدر الحارس محمود السيد، يصدر الحارس محمود السيد، ترجع الكرة من جديد للمنتخب المصري، حاول التمرير والدفاع حاضر في الفريق، وكرة ضيعة على المنتخب المصري. ترجع على الحلوين إلى اللاعب يوسف موسيطة، يوسف موسيطة كمال العلويني وكذلك رياض، كلهم ركزوا شوية على مستوى الهجوم، ركز قادرين على العودة. والمراقب يعني ينبه على مدرب المنتخب المصري بعد سبع سيد، وانذار لمدرب المنتخب المصري، انذار لمدرب المنتخب المصري. ترجع الكرة المنتخب الوطني يصبوا ستة، هي ستة يصبوا ستة، عيد عيد هو ستة عدوا الكرة، عيد هو ستة يقبلوا يد حاول لكن مش بالكرة، ماشي بالكرة وضيع كرة أخرى من يصبوا ستة. ترجع الكرة المنتخب المصري حاول المرور، حاول يدور ويعرف حواني حاضر، والحكم يقول رغم ما تم شيء، الحكم يقول تسعة أمتار، لا يقول سبعة أمتار، سبعة أمتار من عشر وين كيما شافها الحكم السنغالي، لأنه حتى بعيد على منطقة الجزاء المنتخب اللاعب المنتخب المصري. ترجع الكرة إلى ياسين رمضان، ياسين رمضان ينجح في تسعيد الفارق إلى ثلاثة أهداف 19 مقابل 16. يا سيد الحكم ما أنت صرفت الراحي في المقطع الأخير وفي ربع سبعة أمتار أخيرة، وهذه الهفوة السياسة اللي يقوم بها في مباراة اليوم الحكم السنغالي. ترجع الكرة إياد شتين بوست بوست عيد عيد بوست عيد إلى عيد تصعروا بسين بين وبين إياد شتين يا ضيع عيد تصور تصدر حارس الكبير مع تسعة أمتار، تسعة أمتار للمنتخب الوطني التونسي إسماعيل الفريد، إسماعيل الفريد إلى يوسف بوست، إسماعيل الفريد بوست عيد عيد حول المرور مع تسعة أمتار، سبعة أمتار وستين، سبعة أمتار وستين، ستين ضد اللاعب رقم أربعة، هذا المعدل الثاني للاعب رقم أربعة عبد الرحمن الجبل، هذا الاستبعاد الثاني لعبد الرحمن الجبل، إن شاء الله تتخلوا الرقم العددي للمنتخب المصري. ريان قعبوس عوري باش يتولى التنفيذ، رمية سبعة أمتار للمنتخب الوطني التونسي أمامه الحارس إبراهيم شهاب، الحارس إبراهيم شهاب إلى ريان، ريان يلا ريان ويضيعها، يتصدر إبراهيم شهاب، يتصدر إبراهيم شهاب، يبقى الفارق بثلاثة أهداف 19 مقابل 16. خبرة إبراهيم شهاب كانت حاسمة من ريان قعبوس. ترجع المنتخب المصري اللي عنده الكرة حاليا إلى اللاعب رقم 35 محمد الشيخ، محمد الشيخ إلى معز إبراهيم، معز إبراهيم محمد الشيخ، معز إبراهيم حاول المرور يمشي على مستوى الجناح، اللاعب رقم 20، اللاعب رقم 20 عبد السيد ينجح في تصعيد الفارق وأربع أهداف فارق مع المنتخب المصري أمام المنتخب الوطني التونسي في تصعيد 14 دقيقة 40 ثانية في هذا الشوط الثاني. أي يد شتاري هو ستة، يد شتاري يحاول المرور وينجح هذه المرة، ينجح يد شتاري هذه المرة، قلت الحظ ما كان في نزال يد شتاري في مباراة اليوم ينجح في تسجيل هدف، إن شاء الله الهدف ذي يرجع له معنوياته وبالتالي يساعد زملائه في تنزيل الفارق. ترجع الكورة 15 دقيقة لعب، ربع ساعة وصلنا على نهاية المباراة مع كرة حالية للمنتخب المصري. إياد ينجح اللاعب محمد الشيخ في تسجيل هدف 21 17، ما يزمناش نخلوا الفارق يصعد أكثر من هكا. هو ستة عنده الكرة بينه وبين إسماعيل الفريدي، ينجح بعيد من الكرات، سجل من إسماعيل الفريدي دون كرات من الدائرة في الشوط الأول، وهذا الهدف الثاني على مستوى الدائرة. برافو يا اسماعيل، 21-18 للمنتخب المصري امام المنتخب التونسي في توقيت 16 دقيقه لعب مع كره مصريه وهجمه مصريه. حاليا المنتخب المصري يحاول يرفع ويصعد الفارق في اللحظات الاخيره لكره من المنتخب المصري، كره مسجله على المنتخب المصري والحكم السنغالي ويقول رمي 9 امتار للمنتخب المصري عن طريق معز ابراهيم، معز ابراهيم عنده الكوره يوسف عمرو، يوس عمرو وماشي بالكورة وترجع للمنتخب الوطني، ترجع للمنتخب الوطني التونسي. يوس بو ستة، عياد بو ستة، ياد شتات، ياد ياد ماشي بالكورة يا ياد، ماشي بالكورة يا ياد. كان يشربوا بو ستة، كان ممكن يمرر زميله ترجع الكورة للمنتخب الوطني. حاليا عند اللاعب رقم 39 مؤمن بكير اللي يرجع في المباراة، إلى اللاعب معز إبراهيم عنده الكورة، حسين إسماعيل حاول التمرير أمام الدفاع المنتخب الوطني التونسي، يفقها يوسف واجه أو يوسف ستة، والحكم ماذا يقول؟ وقف اللعب، لأنه يعني ثم لاعب من المنتخب على ما أعتقد اللاعب محمد علي الشوك، محمد علي الشوك تعرض إلى إصابة، قال لباس محمد علي مع كورة المنتخب الوطني التونسي. إياد إياد السنتيري ثم شوية نرسة من إياد السنتيري، ثم شوية نرسة من إياد السنتيري، صحيح قاعد تضيع فرصة كرات، صحيح عنده ربما خبرة على الدورة، قاعد يحكي على المورد مع فارس ومام على الحراس، يعني ثم نرفز شوية من إياد الشتاري. مازال الوقت، مازال 13 دقيقة كاملة عن نهاية المباراة، والفارق 3 أهداف. يرجع محمد علي الشوف، الحمد لله لاباس محمد علي الشوف، يخرج خارج الميدان باش يستأنف اللعب بكرة للمنتخب الوطني التونسي بعد المخالفة الأخيرة. يدخل اللاعب أحمد باشا، أحمد باشا في الأونة يصبو ستة، أحمد باشا يصبو ستة، عياد يد شتين، عياد عياد يد شتين، عياد عياد يقرب له إسماعيل بينه وبين بو ستة، ما يفهموش إسماعيل، وتمشي كرة ضايعة للمنتخب المصري، تمشي كرة ضايعة للمنتخب المصري ضايعة. هذا اللي نحكيه عليه، نحكيه على التركيز، ربما هذا الخبرة وهذا هو الفارق مع المنتخب المصري، لأن يعني المنتخب المصري مركز برشا خاصة بالهجوم، يعني كل كرة في مكانها، هذه يعني كرة أخرى من المنتخب المصري تمشي ضايعة ضايعة ضايعة. لا حكم، لا كان مظلوم تمشي المنتخب الوطني التونسي، تمشي المنتخب المصري عنده كرة حاليا يصوب من بعيد في غازل حلوين، في غازل ثلاثة حلوين 22 مستاج، يرجع الفرق إلى 4 أهداف. عيد عيد إلى أبو ستة، تمشي تتعدل إياد شتين، إياد شتين عيد عيد قاعد نشوفه توا حتى في ربما كالنرزة وعدم التركيز، برشا كرات قاعد تضيع بطريقة كده. اللقطة الأخيرة بين إياد وإسماعيل الجريدي يعني كان ممكن يكون أفضل، إياد شتيري عياد إياد إياد يحاول الدخول لكن يربح 9 أمتار، يربح 9 أمتار إياد شتيري، إياد شتيري يربح 9 أمتار للمنتخب الوطني التونسي. ثم ثم يعني في اللقطة الأخيرة في الحقيقة ثم إنذار، إنذار ضد نجيب حامد ورفق المنتخب، إنذار ضد نجيب حامد في الحقيقة اللقطة الأخيرة كان بالإمكان الحكم أن يصفر 7 أمتار، ولاقي السنغال اليوم خارج الموضوع، ترجع الكورة ممتازة العملية ممتازة الكورة الأخيرة، إياد يرجع قابوس، إياد إياد يصور من بعيد ولكنها تمشي للمنتخب المصري. هذه كرة ولقطة يرجع، أين أنت يا سيد الحكم؟ ثم اعتداء من اللاعب رقم 4 بكير اللي كان تعرض إلى زوج استبعادات ضد إياد الشتاري، لكن الحكم أمام أعينه يقول وصل اللاعب للمنتخب المصري. مانيش ربما نرجع الهزيمة لحد الآن للحكام، لكن هذه أخطاء في كرة اليد لا تغتفر، ترجع الكرة للمنتخب المصري اللي عنده الكرة حاليا يحاول المرور، والحكم يقول ماشي بالكرة ماشي بالكرة. أنس حلواني يرجع عياد، وستة عياد رامي عياد يلا يا عياد عياد يربح تسع أمتار. وقف مليح دفاع المنتخب المصري، وقف مليح دفاع المنتخب المصري. اللعب رقم أربعة بكير بعد قام بالهفوة على إياد الشتاري خرج وبسرعة عاود رجع. يعني الحكم حكم أمام أعينه الخطأ الموجود، ترجع الكرة وترجع للمنتخب الوطني التونسي في توقيت عنا 19 دقيقة 50 ثانية، 4-0 22 مقابل 18 مع هجوم حاليا للمنتخب الوطني التونسي، الهجوم للمنتخب الوطني التونسي. استرجع الشيشان في اللعب يدي الأولى إياد الشتاري، إسماعيل الجريدي، إسماعيل الجريدي عنده الكرة، يلا يا يوسف بوستة، يوسف بوستة برافو يا يوسف، مقابلة ممتازة ليوسف بوستة اليوم. ترجع عياد عياد عياد إلى إياد الشتاري، إياد الشتاري بوستة بوستة إياد عنده الكرة، الدفاع مش قدم للمنتخب المصري، ودقيقتين دقيقتين ضد اللاعب رقم 13 في تشكيلة المنتخب المصري. اللاعب البدري ياخذ دقيقتين وان شاء الله نستغلوا هذا النقص العدد للمنتخب المصري. إياد الشتاري بوستة بوستة إلى اللاعب عياد بوستة، حاول المرور وسجل، برافو يا بوستة، برافو يا بوستة، يسجل بوستة، يسجل بوستة الهدف رقم 19 22 19 22 19 هي المنتخب المصري أمام المنتخب الوطني التونسي. بعض أفراد من الجالية التونسية قاعد تشجع في المنتخب التونسي، هو في الحقيقة تقريبا 6 أو 7 أفراد من الجالية التونسية اللي تعيش في أبيجون في كوت ديفوار جاءوا لمتابعة وتشجيع عناصرنا الوطنية. عادة السفير كذلك زياد السعودي موجود يتابع في المباراة، كذلك الجماهير كما حتى الفريق المغربي أو قاعد يشجع في المنتخب الوطني التونسي. 20 دقيقة 20 ثانية النتيجة 22 مقابل 19 مع هجوم الكرة عند المنتخب المصري. فكر بالنتائج النهائية لهذه البطولة الإفريقية، المركز الثالث في المنتخب المغربي اللي كان فاز على كينيا 18 مقابل 17، المرتبة الخامسة للكاميرون اللي فاز على نيجيريا وضمت مكانها في بطولة العالم في ألمانيا جوان 2027. المنتخب الكاميروني فاز على نيجيريا بعد ما نتفاوض فيها 27-27 برميات 7 أمتار 32 مقابل 30. الكوت ديفوار في المرتبة السابعة، والكوت ديفوار كانت فاز على رواندا اللي اختلت المركز الثامن 23 مقابل 20 في 21 دقيقة لعب 23-20 للمنتخب المصري. حاجة ممتازة جدا، لاعبين كما اللاعب الجنتري قاعدين يشجعوا في إياد الشتاري. ربما إياد اليوم كان خارج الموضوع، أضاع فارس الكرات في مباراة اليوم، هذه هفوة هفوة على مستوى الدائرة. اللاعب رقم 60 اللاعب ياسر رمضان يلقى نفسه وجه لوجه مع حمزه زخامه اللي قدام كان انس الحلواني. ترجع الكوره المنتخب التونسي، المنتخب الوطني عياد بوستة بوستة قصيره اللاعب ياسر رمضان، القصه ياسر رمضان يعكس الهجوم للسد زخامه، يسدد زخامه تمشي جانبيه للمنتخب التونسي، المنتخب المصري عفوا، تمشي جانبيه للمنتخب المصري، خلف الجانبيه للمنتخب المصري قد تسرع. كان وراء النتيجه الحاليه في المباراه كان ممكن، كان ممكن يكون افضل الاداء والنتيجه افضل مما كان في هذه المباراه، لكن بالنسبه قصير على المنتخب الوطني التونسي، يعني المنتخب فاز مقام تحضيرات كبيره واستبعاد احمد باشا، استبعاد مدربين احمد باشا مع رمي 7 امتار رمي السبع أفكار للمنتخب المصري. ياسين إبراهيم، ياسين إبراهيم عولي باش يتولى تنفيذ رمي السبع أفكار أمام حمزة، حمزة زخامة يصدى، حمزة زخامة يصدى مرة أولى مسافات المتابعة يسجل الهدف 25 مقابل 20 وقت مستقطع يطلب المدرب رياض البدوي، خمسة أهداف فارق، يعني تقريبا لأول مرة في المباراة يوصل فارق إلى خمسة أهداف. قاعدين نضيعوا في برشا كرات، وقاعدين ربما قلة الخبرة التركيز في مختلف الردهات. هذه المباراة كان وراء النتيجة الحالية اللي تلعب لفائدة المنتخب المصري 25 مقابل 20 في توقيت 22 دقيقة 30 ثانية. ومن هذا الشوط الثاني المنتخب الوطني التونسي يعني تقريبا أصعب مباراة منذ بداية هذه البطولة. نفس الشيء بالنسبة للمنتخب المصري، لأن المنتخب المصري يعني فاز بنتائج عريضة في كل المقابلات اللي لعبها، سواء في الدور الأول أو في الربع النهائي أو في النصف النهائي. منتخب الوطني التونسي كذلك ربما أنا قيد تدوينة اليوم للعب الدولي سمير العباسي، يعني مصر تونس في واد وبقية المنتخبات الأخرى في واد آخر، وهذا هو حقيقة. يعني كرة اليد الإفريقية بهذه الطريقة لن تتطور إلى خاصة تشوفوا المنتخب المغربي كيفاش خسر البارح مع المنتخب المصري نتيجة عريضة جدا 44 مقابل 12، وهذه كرة بلقطة فنية، مش وقتها اللقطات الفنية هذه، مش وقتها يا إياد، مش وقتها يا إياد. ترجع الكرة للمنتخب المصري المنتخب في النتيجة 25 مقابل 20 في 23 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. المنتخب المصري حضر مليح لهذه البطولة، عنده عناصر، عنده خبرة كبيرة، التصويب وينجح، ينجح اللاعب رقم 17 اللاعب محمود الوكيل ينجح في تسجيل هدف رقم 26. وكأني الجانب المعنوي لاعبي المنتخب الوطني التونسي تراجع في هذه اللحظات الأخيرة، خاصة مع صعود الفرق إلى 6 أهداف. إلى حد الآن هذه الكرة يدخل أمين التومي إلى جانبه كذلك اللاعب لاعب المنتخب يوسف أو حيدر عثمان يرجعوا للتشكيلة الأساسية. أمين التومي عنده كرة عياد، عياد يسجل الهدف رقم 21 26 21 قبل 6 دقائق من نهاية المباراة، 6 دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة، والفارق 5 أهداف مع هجوم حذر المنتخب المصري عن طريق اللاعب يوسف سيف الله البدري. عنده الكرة حول المرور إسماعيل وياسين، اللاعب يوسف عمرو يحاول التصويب يربح 9 أمتار. المنتخب المصري يوسف عمرو إلى جانب الوكيل، عمرو الوكيل يحاول المرور بين 3 مدافعين والدفاع موجود حاضر للمنتخب الوطني المصري. المنتخب المصري يحاول التصويب وكرة ضائعة و7 أمتار، يعني في كل لقطة أثناء التحكيم السنغالي 7 أمتار للمنتخب المصري، 7 أمتار. والتنفيذ سيكون للاعب رقم 20 اللاعب حمزة السيد، حمزة السيد واحد من اللي شاركوا في نهائي البطولة الإفريقية أواسط. حمزة السيد يسجل الهدف رقم 27 21 في توقيت 25 دقيقة 25 ثانية، يعني 4 دقائق 30 ثانية على نهاية المباراة الدورة النهائي لهذه البطولة الإفريقية. والحقيقة هي دعوة للمسؤولين، مسؤولي الجامعة التونسية، يسعد عياد يسجل هدف رقم 22 27 22. قلت دعوة لمسؤولي الجامعة التونسية لكرة اليد، لشرطة الإشراف كذلك، عشان منتخبات الشبان وفرق الفرق اللي قاعدة تكون في الشبان كما طبلبة كما منزل تميم كما بني خيار كما تقيد الزيت كما حمام صوصة كما المكنين كما المهدية ندعموها ونعاونوها باش تواصل هذه المهمة، لأنه عندنا عناصر متميزة في بطولة الأواسط وعندنا عناصر متميزة أيضا في بطولة الأصاغر. منتخب الأصاغر حاليا قاعد يقدم في مستوى جيد. يوسف ستة ممتاز ممتاز يا يوسف، 23 27 للمنتخب المصري أمام المنتخب التونسي، 26 دقيقة لليزانيا، 3 دقائق لليزانيا على نهاية المباراة. اتفاقة إن شاء الله ما تكونش متأخرة للمنتخب الوطني التونسي في هذه اللحظات الأخيرة. أورا للمنتخب المصري للعب، الوكيل عنده الكرة، بدري وكيل ترجع له مزيد أمام يوسف بوسنتة، حاول التصويب نشب الكرة وترجع للمنتخب الوطني. زخامة إلى اللاعب يوسف بوسنتة، يوسف بوسنتة ممتاز هذا اللاعب، يوسف بوسنتة حاول المرور أمامه ودفع، ثم دفع دفع من اللاعب زين إسماعيل ليوسف بوسنتة أمام الحكم، يكتفي بتسعة أمتار فقط، يكتفي بتسعة أمتار فقط. وترجع من جديد عيد بين زوج مدافعين، ترجع الكرة للمنتخب الوطني التونسي، ترجع من جديد للمنتخب الوطني، عيد عيد يدخل اللاعب رديسي، رديسي رديسي عنده كرة تسعة أمتار للمنتخب الوطني، قراش عيد ترجع لرديسي من جديد يحاول المرور ممتاز جدا، تسعة أمتار وتربيع باللعب السلبي ضد لاعب المنتخب الوطني التونسي. توا في قسم الكورة بتغير الكورة توا سيد الحكم، ترجع المزيد للمنتخب الوطني التونسي. لما اللاعب حيدر، حيدر عثمان إلى جنبه، كذلك رديسي إلى جنبه، إياد الشتاري عنده كورة يصوب وينجح، ينجح إياد الشتاري، 27 مقابل 24 قبل دقيقتين من نهاية المباراة، 3 أهداف فارق للمنتخب المصري أمام المنتخب التونسي. تقريبا هذه المباراة الوحيدة إلى حد الآن اللي يقبل فيها المنتخب المصري 24 هدف، وما يتنزل كان 27، وهذه كرة يغلط فيها زخامة، 28-24 يرجع الفرق إلى 4 أهداف. منتخب هذا فيه عناصر ممتازة، حراس مرمى أنس حلواني وزخامة، كذلك عزيز الحارس عزيز الحناشي ممتازين، حراس المستقبل كذلك أيوب عياد، كذلك إياد الشتالي، يوسف ستة، كذلك رديسي ويوسف ستة، أفضل لاعب في مباراة اليوم يوسف ستة اللي يسجل في الأول هدف رقم 25 28 25. ثم اللاعب قراش، مؤنس قراش كذلك لاعب فريق مكارم المهدية ممتاز، أنور الجنزري ترجع الكرة المنتخب المصري 28-25 قبل 50 ثانية من نهاية المباراة، ترجع للمنتخب الهجوم للمنتخب المصري عنده كرة حالية يحاول التسجيل، بالتالي يحاول المنتخب المصري التسجيل والتصويب من بعيد ضايعة، الحكم يقول 9 أمتار قبل 30 ثانية من نهاية المباراة، يعني اتفاقة متأخرة للمنتخب الوطني التونسي، وخلي المنتخب المصري يأخذ الفرق التصويب من بعيد وترجع الكرة للمنتخب الوطني التونسي، ترجع للمنتخب الوطني التونسي، تمشي زخامة يرجع الكرة بسرعة إلى اللاعب الجنزري قبل 20 ثانية، دقيقتين ضد شكون؟ ضد اللاعب رقم 55 في تشكيلة المنتخب يوسف عمرو، تشكيلة المنتخب المصري، دقيقتين ضد اللاعب يوسف عمرو، ترجع للمنتخب الوطني التونسي 15 ثانية على نهاية المباراة إلى اللاعب عياد، عياد عياد عياد يرجع يرجع ويقول الحكم ماشي بالكرة، ماشي بالكرة، وهذه كرة من اللاعب رقم 18 ضايعة ضايعة ضايعة من المنتخب المصري، ونهاية المباراة بانتصار وتتويج المنتخب المصري 28 25 تسع اساس فرق برافو لكل عناصرنا على هذه البطولة المتميزة جدا. مبروك للمنتخب المصري، خسرنا الأواسط، خسرنا الأصغر، لكن كسبنا جيل كامل يجب أن نخدمه عليه ونعطوه ونعاونوه في المستقبل. يجب أن يكونوا مرفوعي الرأس لأنه عدينا مقابلات متميزة جدا. هذا قاعد نشوف اللاعبين يعني متأثرين بهذه الهزيمة لأنهم حبوا يهزوا لقب الإفريقي، لكن المنتخب المصري فوقنا في 4 سنوات عمل المناه وذلك عليه يصنع الفارق ويفوز ويتوج بهذه البطولة الإفريقية في الأواسط والأصغر. أكيد نبقى على الخط نحاول ناخذ مستويات ما بعد المباراة إن شاء الله. لازم روسة مرفوعة تعبي المنتخب الوطني التونسي، وبعد شوية بشتبت مراسم التكويش في البطولة الإفريقية للأصغر. يبقى خط مفتوح معك مناه.
0: يعطيك الصحة فوزي، يبقى الخط نزار مفتوح مع فوزي كل ما يكون فما جديد على مستوى الاستجوابات. مبروك للمنتخب المصري تتويجه بلقب البطولة الإفريقية للأمم في الأصغر، كيف ما الأواسط 3 أهداف فارق زادة 28 مقابل 25، كيف ما قلت كان بالإمكان أفضل مما كان الحقيقة اليوم، برشا أخطاء. الهيمنة متاع المنتخبات المصرية تتواصل على مستوى منتخبات الشبان في الأصاغر في الأواسط حتى زادة في الأكابر، اللي منتخب قاعد يخدم قاعد يحضر قاعد يكون قاعد يخدم من القاعدة. نسمو نغم قصير نزار ثم نرجع أكيد للكوت ديفوار، وقبلها زادة نرجع لمحللنا سي عبد الستار العرفاوي نحكي به نمشي والفوزي. يا فوزي بن سالم، فوزي مرحبا. فوزي
1: مولا
0: نسمع فيك. فوزي تفضل.
1: شكرا لك مولا، تعرف القاعة وتعرف الجمهور والجمهور الكل يصفق لأفضل لاعب في المباراة. شكون أفضل لاعب؟ يوسف بوستة. قلت لعدة من أفضل المباريات اللي عدها يوسف بوستة المباراة اليوم، ويوسف بوستة أفضل لاعب في هذه المقابلة. برافو اليوسف اللي يفوز بجائزة أفضل لاعب في هذا الدور اللي أكيد مش بخارج في الذاكرة مش بخارج في التاريخ منا.
0: شكرا ليك. قاعدين نشوفه في دموع يوسف بوستة رغم انتصار المنتخب المصري في مباراة اليوم ضد المنتخب التونسي 28 مقابل 25، لكن الاختيار على أفضل لاعب يكون من المنتخب الوطني التونسي يوسف بوستة. والله غالية دموعك يا يوسف، مثالش رو منتخبات الشبان رو يلزم برشا خدمة على مستوى التكوين. الجيل هذية الأجيال هذية يلزمنا نستحفظوا عليها، لأنه غدوة هذوما باش نلقاوهم في منتخبات الأكابر سواء المنتخب التونسي للأواسط وإلا المنتخب التونسي للأصاغر. نسمع نغم نزار في انتظار نكونوا حاضرين مع الاستجوابات من الكوت ديفوار، وفي انتظار يكون حاضر معنا محللنا عبد الستار العرفاوي.

0: نرجعوا قبل ما نمشي للاستجوابات ما بعد مباراة المنتخب التونسي المنتخب المصري. خلينا نمشي لمحللنا سي عبد الستار العرفاوي. كيما الشوط الاول 3 أهداف فارق للمنتخب المصري ضد المنتخب الوطني التونسي، هذه هي النتيجه النهائيه نتاع المباراه 28-25. كيف ما منتخب الأواسط كيف تقريبا نفس الأسبقية وتتويج المنتخب المصري بلقب البطولة الإفريقية. عبد الستار
1: منى، خلينا نقولوا لقينا توا مولود جديد اللي هو المنتخب التونسي، والحاجة باهية. ليسونسيال كونا شفنا المباراة كاملة. الشوط الثاني صار فيه تعادل على مستوى النتيجة 15-15. مبدئيا خلينا نكون واقعين، العشرة دقائق الأولانيين والعشرة دقائق الثانيين والعشرة دقائق الأخيرة كانوا معناها مقسمين على 3 مراحل. المرحلة الأولى كما نعرفوا لونتام تاع الماتش اللي فيه برشا معناها تجاذبات، لكن من بعد تفتن المنتخب المصري ورجع على مستوى الدفاع، ما عادش متقدم ولا لعب دفاع 6-0 حركي، لما خلى كون المنتخب التونسي ما يسجلش بأريحية. دونك نجيو في العشرة دقائق الأخيرة، نقاو المنتخب نتاعنا قاعد كرة بكرة إلى مستوى دقيقة 26، معناها بقينا نلعبوا كرة بكرة إلى حد نهاية 30 دقيقة فارق 3 أهداف، حاجة باهية. لكن أكيد كي نشوفوا احنا مستوى متاع المنتخب من بداية الكان الى نهائي نقاو، معناها فما نويو متاع منتخب أصغر اللي ان شاء الله فيه برشا تفاؤل. ونعرفوا احنا منقوصين خاصة من لاعب البلاي ميكر اللي هو ان شاء الله نتمنى له الشفاء، صارت له إصابة على الأربطة، من لاعب متصيد ان شاء الله ربي يسهل ويرجع. واكيد معناها نبشروا كل خير بالمنتخب هذا، وعادي جدا اللي كانت ناس على اساس كانت تخزر يمكن فارق كبير فارق عريض، لكن نشوفوا اليوم معناها فارق 9 أهداف حاجه باهيه، ان شاء الله جاي خير ان شاء الله.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك سي عبد الستار العرفاوي. لكن حتى الناس نجم تلوم عليك تقول لك التاريخ مش باش يتذكر الفارق بهدف ولا بزوز أهداف ولا بعشرة أهداف، لكن يتفكر التواريخ تكتبها التتويجات. وإحنا بعدنا على البوديوم في السنوات الأخيرة من وإحنا طالعين من الأصاغر للأواسط للأكابر، برشا برشا برشا خدمة تستنى فينا. شكرا ليك يا سي عبد الستار، نتلقى غدوة كالعادة في هوند زون. خلنا نمشينا مباشرة للكوت ديفوار وين موجود فوزي بن سالم. فوزي
2: شكرا ليك منى، بتبع الحال مع جواب لأنه لاعبي المنتخب التونسي حاليا بعد اللحظات يصعدوا لمنصة التكميس. بقد أكد كلامك وكلام عبد الستار، المنتخب الوطني التونسي في ظل التحذيرات المتوسطة ولا أقل حتى من المتوسط اللي عاشها المنتخب هذايا، يعني برافو ليه، قاعد يمشي فينا تصاعدي. ربما اليوم أكبر امتحان بالنسبة لي على المستوى الأفريقي أمام المنتخب المصري، التعثر فيه في الحقيقة ريناه من كل اللاعبين، يعني حتى يصبوا 6 الفاز بجائزة باللاعب، يعني بكاء أنس الحلواني إياد الشتالي اللي اليوم بالحقيقة الحظ ما كانش معاه إياد الشتالي باش يسجل وباش يحاول زملائه. العمل الكبير عليه قاعد يقوم به المدير الفني إبراهيم العدربي، كذلك الإطار الفني رياض البدوي، كمال العلويني، وكذلك مجيد حامد، يعني اللي رفع معنويات لاعبين الشبان للمنتخب الوطني التونسي. اوكي الخط مفتوح علي حاليا تنطلق عمليه يعني تتويج المنتخبات، بس الخط منى بالتركيز الحالي والنهائي للبطوله الافريقيه. منتخب مصر بطل النسخه الحاليه النسخه رقم 22، المنتخب التونسي هو الوصيف والمرتبه الثانيه، المرتبه الثالثه للمغرب، المرتبه الرابعه لغينيا، والمرتبة الخامسة للكاميرون. وهذا الخماسي باش نلقاوها ان شاء الله في الاسبوع القادم في البطولة العالمية في في ألمانيا إلى سنة 27، المركز السادس نيجيريا، السابعة كوت ديفوار، الثامنة في رواندا، الجزائر. الجزائر اللي كانت هزيمتها ربما مفاجأة كبيرة على غرار منتخب الأواسط يجي في المرتبة التاسعة، ثم لقاو بوروندي في المرتبة العاشرة، كونغو 11، ليبيا 12، مدغشقر 13، والمرتبة الأخيرة لزامبيا. كل عندك الخط ومناء وأكيد لحظات بعد التتويج وانطلاق عملية التتويج المنتخبات المتوجة للميدالية الذهبية والفضية والبرونزية، أكيد إن شاء الله تكون عنا استجوابات مع الإدارة الفني ولاعبي المنتخب. وحبيت تحية كبيرة لأيوب عياد، رغم الحالة النفسية اللي هم عليها، قال لي بعد التتويج أكيد باش نتكلموا باش نحكيه، وأكيد اللاعبين
0: إن شاء الله يسمح لنا الوقت فوزي. شكرا لك، إن شاء الله يسمح لنا الوقت لأنه بعد شوية نشرة أخبار 7:30 على إذاعة شباب. نرجع للموزيكا نزار، ويقعد الخط مفتوح مباشرة من الكوديفوار. أكيد بعد نهائي البطولة الإفريقية للأمم في الأصاغر، مبروك للمنتخب المصري تتويجه بعد انتصار على المنتخب التونسي 28 مقابل 25.

0: نرجع مباشرة للكوديفار، نرجع لفوزي بن سالم أكيد في أفتر ماتش. فوزي
1: شكرا لك مولاي، نحاول شكرا لك، نحاول قبل نشرة الأخبار.
0: مازال عندك ستة دقائق فوزي، ستة دقائق مازال عندك، تفضل. أي
1: شكرا لك. في ستة دقائق ناخذ معايا قائد المنتخب الوطني التونسي أيوب عياد. أيوب برافو، بطولة مهمة جدا للمنتخب الوطني التونسي، بعض الجزئيات اللي خلتنا نخسر دور النهائي.
2: أول حاجة نبدأ بحمد الله يا ربي، حقيقة صارت غيف برشا، خاطر الكاتيجوري هذه ما كان حد حاطط فينا ثقة، احنا وستاف سكتنا، معناها اسمعناش المنتقدين الكل وسكرنا على رواحنا، ضحينا برشا، خدمنا برشا، هكا علاش هي بالحق تغيب الخسارة، خاطر بالحق تعبنا وضحينا وخدمنا. الحمد لله يا ربي، من اجتهد أصاب له أجران، ومن اجتهد ولم يصب له أجر واحد. نشكر الحاب الكل، ماتش لعبت على جزئيات بسيطة على اللكة، بالحق على جزئيات بسيطة. المنتخب المصري يلعب خير منا وعمل له قل غلط، مبروك عليه الانتصار، واحنا لي عنا ان شاء الله المستقبل ونصلح غلطنا وان شاء الله القادم افضل يا ربي. وسامحونا جمهور الكتله التونسيه اللي حضرنا،
1: يعطيك الصحه محمد ايوب عياد. بطبيعه الحال هي الخساره توجع، لكن زاد حاضر مع كويس ابراهيم على اصوات الموسيقى، وبطبيعه الحال تتويج لبعض اللحظات في المنتخب المصري. ابراهيم اللي ضيع يخطو الكاش، وهذا اللي صار في مباراه اليوم. هي التجربه كانت عندها دور كبير، والخبره كانت عندها دور كبير، لكن المنتخب بيع تقريبا جزئيات صغيره خلت نخسر المقابله.
2: مقابله على كل حال شفتوها انتوما، لعبنا المد للمد معهم هما. انا باش نقول لكم الممر المصري جاني من بعد قال لي والله، قال لي انا شفت المجموعه هذيا، قال لي قلت للمصاري، قلت لهم تونس راهي جايه، انا اولادنا حايمين، قال لي ما كنتش نتصور المستوى هذا تونس. على كل حال احنا عندنا اولاد صغار ما نساوش، احنا قاعدين نطور ونكون هذه الباز، المستقبل هموما اما يلزم عناية اكثر. كان نشوف الظروف تاع التحضير نتاعهم وكل شيء، وما يلعبوش مقابلات على مستوى عالمي ودرات، معناها فما شويه نقص التحضير، اما ان شاء الله توا الامور بالشد، والبرمجه نتاع العام الجاي باش نحطوها من توا، وكل واحد ياخذ حقه باش نوصلوا واحد كره ثلاث مستوى عالي ان شاء الله.
1: المنتخب المصري كما قلت، انا قلت حتى في التاريخ نتاعنا وفوزنا باربع سنوات عمل، شو يلزمنا توا باش نبقاو في المستقبل، نبقاو مع هذه المجموعه سواء في الاواسط او الاصاله.
2: اولا المجموعه هذه قربت شويه، والمجموعه الجايه بحول الله يلزمنا نكونوا قد مستوى احنا المصاري، خاطر يلزمنا نخضروا اليوم وغدوه وبعد غدوه، ولهذا توا عندنا بلانيفيكاسيون موان تيرم لون تيرم، ويلزمنا نفكروا في المستقبل نتاعنا، على خاطر اللي يفكر الغدوه يبدا يجهز والتجهيز، القاعده راهي هامه ياسر، وقت اللي تحضر فيها الاولاد مع قامه طويله ويساريين، وتخدم معاهم معناها اللياقه البدنيه فهمتني، وتخدم معاهم الامور الذهنيه، وقت اللي تحضرهم بالطريقه هذه يبداوا يتعودوا بالمقابلات ويدخلوا. شفتوا مصر يلعبوا اليز، خاطر جماعه تلعب راهو فيهم البروفيسيونيل برا راهو، وفيهم الاولاد اللي شفتوهم رب يرفعوا بالعرفين وستين جماعه الكل، معناها احنا الحمد لله احنا عملنا فارق كبير ياسر، اما هم يلعبوا مرتاحين اكثر من احنا، واحنا اولادنا اعطاوا اللي عندهم هما، وهذه الليميت، ولهذا تو يلزمنا نخسروا النقائص في تعويض الجوارات، في تكوين الجوارات، في تقويه الجوارات، باش نملاو الفقرات نتاعنا. شفتوش اذا الشوط الثاني ما لعبناش بين بظهير، لعبنا بدو دومي ساتر فهمتني، خاطر عندهم صد باهي وما لقيناش الحل، ولينا استعملنا اللاعبين هذوما.
1: نعم سي ابراهيم العقربي اكيد المدير الفني، او نعطيك دعوه على الطاير في المباشر الاربعاء القادم في هونزور مع منى حمام، واكيد عندنا برشا ما نحكيو على تكوين الشبان وتكوين المنتخبات الوطنيه. هكا ولا
0: والله حرقت لي البرنامج انت هكا توا يا فوزي، هذاك المبرمج غدوه ان شاء الله باش يكون بحذانا سامي السعيدي واللاعب مهدي تبر، وان شاء الله الاسبوع القادم ضيف مبجل وعزيز في اذاعه الشباب بتبيع الخبره، اسم غني عن كل تعريف، ان شاء الله سي ابراهيم العقربي يكون ضيفنا في اذاعه الشباب. فوز باهي تو نرجعوا لفوزي. سمعنا اللاعب ايوب عياد قال عمل اقل اغلاط من المنتخب المصري. بالحق هذاك اللي صار، ممكن العب المنتخب المصري على اخطاء المنتخب الوطني التونسي. المدير الفني سي ابراهيم العقربي احكى قال يلزمنا نكونوا، يلزم تكون فما عنايه اكثر، ظروف افضل، قال يلزمنا نحضروا اموين تيرم والون تيرم، قال يلزمنا نحضروا اليوم وغدوه وبعد غدوه بطبيعة، خاصة مع النقلة الكبيرة اللي عرفتها كرة اليد المصرية. يزمنا ما عندنا حتى حل كان نخدمه على رواحنا باش نخلطوا للمستويات، نكونوا حاضرين في البوديوم في البطولات الإفريقية، ونكونوا حاضرين زادة في البطولات العالمية. نشرة أخبار 7:30 على إذاعة الشباب، وبعد نتواصلوا نكملوا معاكم في استوديو الكان.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة شباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
8: وفي عناوين النشرة، وزير التربية يعين عددا من المؤسسات التربوية بولاية صفاقس، ويعلن عن خطة وطنية لإحداث مؤسسات جديدة وصيانة القديمة منها وإعادة هيكلتها. جامعة تونس المنار تعلن تدشين خلية نموذجية للإنصات إلى الطلبة، وأول وحدة نموذجية لإنتاج بدائل طبيعية للمضادات الحيوية. وسعيان للتجيل في موسوعة جينيس الأرقام القياسية، تونس تشارك في 25 من سبتمبر الجاري في فعاليات المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة أداها اليوم إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية صفاقس أن العودة المدرسية بأغلب المؤسسات التي زارها كانت سلسة، مشددا على أن الوزارة منفتحة وتشجع على الزمن المدرسي المرن متى توفرت الإمكانية لذلك.
9: في إطار زيارة لولاية صفاقس ولبعض معتمداتها، الهدف هو متابعة العودة المدرسية وتبين مدى سلاسة هذه العودة والتدخل كل ما اقتضت الحال من حل الإشكاليات الطارئة. الحمد لله ثم شيء طبيعي، ما ثماش إشكاليات تعيق العودة المدرسية، سواء ما تعلق منها من داخل المؤسسة التربوية أو في الأطراف المتعلقة بها كالنقل المدرسي أو غيره. جاري العمل على حل كل الإشكاليات بالتعاون مع كل الوزارات في لحظتها بتدخل مباشر وبسعي مباشر متى أتيحت الإمكانيات في مدرسة أو إعدادية أو المعهد تسمح فضاءات هذا المعهد وهذه الإعدادية بتوقيت مرن وبتوقيت الحصة الواحدة. الوزارة لا ترى مانعا بل تشجع على ذلك، المهم أن نحقق راحة التلاميذ وراحة الإطار التربوي.
8: وزير التربية تحدث أيضا عن خطة وطنية للتدخل في المؤسسات التربوية عبر أحداث مؤسسات جديدة وصيانة القديمة منها وإعادة هيكلتها.
9: الخطة عند وزارة التربية هنالك أحداثات جديدة، هنالك توسعات لاستجابة لعدد التلاميذ المتزايد، ولكن أيضا في إطار هذه الخطة الوطنية المدارس القديمة والمؤسسات القديمة نحن بصدد التدخل من أجل إعادة هيكلتها في مستوى البنية التحتية لتقدم دورها الاجتماعي والتربوي. التلاميذ والأسرة التربوية تحتاج إلى التعجيل بإنجاز مشاريع صيانة، إلى إنجاز ملاعب رياضية عصرية، إلى إنجاز قاعات مراجعة لاحتواء التلاميذ، إلى مكتب. هذا كله أذن به للتعجيل بهذه المشاريع التي ستنطلق قريبا إن شاء الله من أجل تهيئة هذه المؤسسات التربوية ربما التي تقادمت أو التي نسيت لسنوات من أجل أن نعيد لها الحياة من جديد.
8: أعلنت جامعة تونس عن إعادة فتح باب الترشح لانتخاب مدرسين عن طريق التعاقد في اختصاص اللغة الفرنسية، وذلك لتزيد حاجيات بعض المؤسسات الراجعة إليها بالنظر لحساب السنة الجامعية الجديدة. ودعت الجامعة الراغبين في الترشح إلى سحب مطلب الترشح من موقعها الإلكتروني الرسمي www.utinus.irani.tn وإيداعه بمكتب ضبط الجامعة في أجل لا يتعدى 28 من سبتمبر الجاري، مرفوقا بجميع الوثائق المنصوص عليها في مطلب الترشح. أعلن رئيس جامعة تونس المنارة المعز شفرة اليوم خلال تدخله على موجات الإذاعة التونسية أنه تم بالجامعة تدشين خلية نموذجية للإنصات إلى الطلبة ومساعدتهم ومرافقتهم لتجاوز كافة المشاكل التي تعترضهم سواء داخل الجامعة أو خارجها.
10: مشروع دولي فازت به جامعة تونس منار مع 9 جامعات في العالم اسمه وي فور ليد، انبثق عليها الخلية. الخلية دي خلية فيها انسات، فيها اختصاصيين نفسانيين، اللي بسيكولوج متاع الجامعة، اللي بسيكياتروسي الأساتذة في كلية الطب تونس، وفيها كذلك أساتذة من قسم علم النفس في معهد العلوم الإنسانية بابن شرف جامعة تونس منار، وكذلك من مجلس الجامعة. هذه باش تكون مهمة تاع الانسات لكل الطلبة، باش تحل لهم كل المشاكل، باش تنحي العنف بأنواعه، على خاطر الطالب راهو عنده قراية ولكن عنده كذلك مشاكل نفسية، عنده مشاكل عديدة اللي تجيه من خارج الجامعة وتجيه حتى من داخل الجامعة، العنف اللفظي، العنصرية، فرق ما بين الطالب والطالبة.
8: كما أعلن المعز شفرة تدشين أول وحدة نموذجية لإنتاج بدائل طبيعية للمضادات الحيوية بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس.
10: مشروع تنافسي، فما أبيل صار انترناسيونال من السي ار دي، هذا سنتر دو ريشيرش اي ديفلوبمون انترناسيونال بكندا، وشاركت فيه جامعة تونسية، جامعة تونس منار، وكذلك جامعة لافال بكندا، وتحصلنا على المشروع هذا، فزنا به على مرحلتين. المرحلة الأولى كانت أمور دراسية وبحثية وإنتاج علمي، وبعد كيف لقينا نتائج طيبة عاودنا قدمنا أبيل آخر صار، معنا لافاز نوميرو 2 اللي نجحنا فيها، اللي كوننا فيها ليكيبمون ووصلنا إلى نتيجة هي باش تعوض يعني المضادات الحيوية، باش تعوض الانتيبيوتيك. طبقناها في المرحلة الأولى على الدجاج، وصلنا إلى أن البرودوي اللي عملناه ينجم يكون ليكيد كما ينجم يكون كذلك في سو فورم دو بودر، باش يكون هذا كومبليمون أليمونتير للدواجن، باش يعوض الانتيبيوتيك اللي هو ديما يقعد برودوي شيميك، باش تكون بطبيعة بيئة سليمة، ويدخل هذا في نطاق نحن بما نسميوه لابروش وان هيلث، اللي هي فيها صحة الحيوان، صحة الإنسان، وصحة البيئة.
8: ينطلق ديوان الخدمات الجامعية للوسط بداية من يوم غد وحتى 30 من الشهر الجاري في قبول ترشحات طالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا لسنة 2024 والراغبات في الحصول على سكن استثنائي بجهات سوسة، المهدية، القيروان، القصري، سيدي بوزيد، المكنين وقصر الرهلال بعنوان سنة الجامعية الجديدة. وأفاد ديوان في بلاغ له اليوم بأنه بإمكان طالبات تقديم ترشحات عبر الموقع المخصص لذلك، وأن الرد على مطالبهم سيكون يوم 5 أكتوبر القادم. تشارك تونس يوم 25 من سبتمبر الجاري في فعاليات المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل، وذلك في إطار مسعى لتحقيق رقم قياسي عالمي والتسجيل في موسوعة غينيس الأرقام القياسية من خلال نشاط متواصل للتواصل والتكوين الرقمي على امتداد 25 ساعة دون قطاع. وتمثل تونس في هذه المبادرة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية لتكون الوحيدة على الصعيد الوطني وكذلك العربي. وستقدم الجمعية بالمناسبة عملها المتعلقة بالتمكين الرقمي للمدرسين وتعزيز قدرات التلاميذ والشباب في إنتاج المعرفة والتكنولوجيا وفق رئيستها وداد الرزكي.
11: احنا الجمعية الوحيدة من تونس ومن الوطن العربي بتشارك في الحدث هذايا. المشاركة متاعنا بتكون ساعة باش نقدموا فيها كل ما قدمته الجمعية للتعليم في التمكين الرقمي للمدرسين او تعزيز قدرات الشاب الطفل التونسي في المهارات وكيف انه اصبح منتج للمعرفة والتكنولوجيا. بتكون عنا حصة تدريبية مباشرة حول التطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي تساعد المعلمين والتلاميذ في التعليم.
8: تحت شعار المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان، يتواصل بدار الشباب بوفيشة من ولاية سوسة مهرجان الشباب في دورته الثانية، وذلك إلى غاية 27 من أكتوبر القادم. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بسوسة خالد البكوش أفاد بأن هذا المهرجان يعد فرصة لتأطير الشباب وتنمية قدراته وتعريف إبداعاته واكتشاف المواهب الشبابية للوقاية من التطرف العنيف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
12: في إطار تعزيز قدرات الشباب للتوقي من التطرف العنيف وكذلك دعم من المبادرات الشبابية المبتكرة والمستدامة، نظمنا مهرجان شباب يشمل كافة مناطق تقريبا ولاية سوسة بصفة تشاركية ومجالية، متعنا بها شباب المناطق الداخلية وشباب مناطق الأحياء ذات الكثافة السكانية، المناطق الحضارية، باش نخلقوا حركية وديناميكية في الجهة وكذلك اكتشاف بعض المواهب الشابة وندعمها ونعرفوا بإبداعاتها ومنتوجاتها، وهذا كله كي تنزل في إطار المساهمة في الوقاية من التطرف العنيف. كل منطقة وشنو عملنا فيها سواء سلامة مرورية، رسكلة النفايات، الروبوتيك، الفنون التشكيلية، التخييم والدراجات الهوائية، البيئة ورسكلة النفايات، المنظومة الوطنية الفرصة الجديدة معنا، سلوكات محفوظة بالمخاطر مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
8: نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الشباب. وفي الشأن الثقافي، تم اليوم خلال لقاء إعلامي بمدينة الثقافة بالعاصمة تقديم برنامج الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية وأبرز العروض والسهرات المبرمجة. المدير الفني ورئيس لجنة تنظيم أيام قرطاج الموسيقية منذر الفلاح تحدث لأخبار إذاعة الشباب.
13: فما 26 عرض مختار، منهم 14 عرض تونسي والبقية من برشا بلدان، فرنسا، اسبانيا، مغرب، الجزائر، اردن، مصر. فما الحفلات زادا اللي هما العروض الكبرى، 8 حفلات. جديد سنة هو جي ام سي في الجهاد، جي ام سي في السجون، وجي ام سي جاز كامب اللي هو اول بادرة متاع وركشوب يصير على جمعة كاملة كيما الموديل الاوروبي. وحاجة اخرى باش نحكيو على جي ام سي خارج شهر اكتوبر وخارج الدورة، باش نحكيو على جي ام سي طول العام.
8: بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. وزير التربية يعين عددا من المؤسسات التربوية بولاية صفاقس ويعلن عن خطة وطنية لإحداث مؤسسات جديدة وصيانة القديمة منها وإعادة هيكلتها. جامعة تونس المنار تعلن تدشين خلية نموذجية للإنصات للطلبة وأول وحدة نموذجية لإنتاج بدائل طبيعية للمضادات الحيوية. وسعيا للتسجيل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تونس تشارك في 25 من سبتمبر الجاري في فعالية المبادرة العالمية 25 ساعة على عالم واحد متصل. إلى اللقاء.

مرحبا بكم من جديد في الجزء الأخير من استوديو الكان. كملنا مع البطولة الإفريقية للأمم، من ذكر تتويج المنتخب المصري بعد انتصاره على المنتخب التونسي في الأصغر 28-25. نرجع ديما نحكيه على منتخباتنا الوطنية بتبيع، قبل ما نخليكم مقيد مع الموزيكا بتبيع. المنتخب التونسي اللي قاعد يحضر المنتخب الوطني للأكابر لمباراته ضد المنتخب الأوغندي، طاقم التحكيم والمراقبين كانوا وصلوا بتبيع الاجتماع الفني نعقد غدوة، نعقد اليوم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. البرنامج الإعلامي ندوة صحفية للناخب الوطني واللاعب منتصر الطالبي، والسابعة متاع العشية انطلاق الحصة التدريبية انطلقت بتبيع ربع ساعة مفتوحة للإعلاميين. منتخب أقل من 20 سنة بشي شارك في دور شمال إفريقيا في القاهرة، غادرت بعثة المنتخب الوطني التونسي في اتجاه القاهرة للمشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا. نهار 24 تونس الجزائر، 27 تونس المغرب، 30 تونس مصر، 3 أكتوبر تونس ليبيا. 3 منتخب أقل من 23 سنة يحضر لمباراة البنين. نهار 29 سبتمبر انطلاقا من 7 في الملعب الأولمبي بسوسة، المنتخب أقل من 17 سنة في تربص إعدادي وزوز مقابلات ودية. بتبيع تينيكم فكرة على آخر أخبار المنتخبات الوطنية في كرة القدم. تحيات كامل للفريق. نزار الورتيني كمل معكم السهرية في الإخراج التقني، تحياتي المنال بن صالح في الإخراج الرقمي، فوزي بن سالم نقولوا له يعطيك الصحة فوزي، برافو، شكرا لك على التغطية هذية ما يقارب الشهر في الكوت ديفوار بين البطولة الإفريقية للأواسط للأصاغر، إن شاء الله عودة موفقة الفوزي. الجمعة الجاية تلقاوا أكيد في مواعيده وفي متابعاته خاصة ستاد 3 بلوس. منحمام تقولكم نتلقاو كالعادة على إذاعة شباب غدوة في موعدنا الأسبوعي الجديد على مستوى التوقيت هونزون من ماضي 3 للأربعة متاع العشية. نذكر ضيفنا باش يكون الناخب الوطني المكلف بتطوير النخبة سامي السعيدي. نتلقاو كالعادة على إذاعة شباب.

0: مبروك السيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد موجتك تسمع صوتك.
2: جولد مع وصال السنوسي.
3: مرحبا بكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. باش نبدأ رحلتنا مع نجوى كرم، ما حدا لحدا، الألبوم هذا اللي خرج عام 1997.

كان هذا يا رغب علامة اللي رجعنا معاه الألبوم طبليه اللي خرج عام 2002، والغناية هذه اللي صورها رغب علامة فيديو كليب مع المخرج شريف صبري. وإحنا معاكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، وبش نسمع وائل جسار بغناية على الجمر اللي صورها فيديو كليب مع المخرج باسم كريستو.

كانت هذه أنغام اللي رجعنا معها الألبوم عمري معاك اللي خرج عام 2003 وإحنا معاكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب وبش نسمع وائل كفوري بغناية ميت فيكي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزير الصحة يقول أن السياحة التونسية في تطور، الوزارة وضعت برنامجا خصوصيا لتثمين المخزون الثقافي للمناطق والجهات. الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا. لقاءة أعمال تونسية تركية في قطاع السيارات وقطاع الغيار يوم 5 أكتوبر القادم بتونس العاصمة. المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية يسند علامة مرحبا لفائدة 13 مكتبا تابعا للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. في أخبار العالم، ترامب يرى أن الاتفاق بات وشيكا وإيران تعرض فتح مضيق هرمز. ماكرون أمام الأمم المتحدة، ما يسمى بالسلام في غزة لم يفتح أي ممرات إنسانية. رئيس جنوب السودان يحل الحكومة ويذلل العقبات أمام انتخابات مبكرة. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
6: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
7: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفاء الكلمة والنغمة.

0: مبروك السيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.
2: جولد مع وصال السنوسي.

زيديني عشقا هكا غنى القيصر كاظم الساهر من ألحانه وكلمات نزار قباني وتوزيع إبراهيم الراديو. الغنية هذه اللي خرجت عام 1997 في ألبوم مدرسة الحب. ومازلنا مواصلين معكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، وبش نرجعوا لعام 1994 مع سلطان الطرب جورج وسوف بألبوم كلام الناس، ونسمعه يغني من كلمات أحمد شتاء وألحان صلاح الشرنوبي كلام الناس.

ليش بطا؟ هذا يا محمد حسن سمعنا معاكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، وإحنا هكا نوصلوا معاكم الختام لقائنا اليوم، وبش نخليكم مع محمد فؤاد اللي نرجع معاه الألبوم في السكة اللي خرج عام 1983 ونسموه يغني يلا بينا يلا. الغنية هذه اللي صورها فيديو كليب مع المخرج فتحي عبد الستار. أجمل تحية خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: مع فاطمة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في التوب 10. مرحبا مستمعين الكرام وين ما كنتوا سهرية الثلاثة استنستوا بيعتوا توب 10 20 أغنية عربية 20 أغنية غربية في البيلبورد نسمعوهم على طول 3 ساعات. نبدأ من توا حتكشي نص الليل ونبدأ بالمراتب الأربعة الأخيرة في الترتيب في البيلبورد. نلقاو بيبي دول من عند دومينيك فيك نلقاوها في المرتبة 20 كيف ما الجمعة اللي فاتت ساشون كو عندها 31 جمعة في الترتيب. إيرينجز من عند مالكوم تاد تكون في المرتبة 19 بعد ما كانت في المرتبة 21. سينون دريك يغني جانيس STFU والأغنية هذية تخسر مرتبة، جمعة اللي فات كانت في المرتبة 17 نلقاوها في المرتبة 18. تخلي بلاصتها الأغنية لو كامبس بغنيته بي باي يو ساشون كو الأغنية هذية عندها 30 جمعة في الترتيب وأحسن رتبة كانت المرتبة 12 وين كان خذاها مش أول جمعة يظهلي ثاني وثالث جمعة بالتحديد نهار 7 مارس 2026. هذو ما الأربع غنيات اللي باش نفتتحوا بيهم السوايع متاعنا والغني متاعنا. ما تنسيوش لهيت الكل باش تلقاوهم موجودين برشا غنيات دخول جديدة في الأغاني العربية. وما تنسيوش زادة اللي احنا نسلموا عليكم راهو الانامل الذهبية ما همش عندي انا عند نزار الورداني اللي عندي برشا خدمت انا وياه نسلم عليها وتوا على الميكرو. نقولكم خليكم معانا وما تبدلوش الجوجة احنا هوني.

وصلنا الى 9:14 احنا وقيت باش نمشيو نشوفوا نفس الترتيب في الاغاني العربيه شكون موجود وشكون نلقاوها معنا. نلقاو مثلا المروكيه منال خرجت اغنيه جديده بعد ما عرفناها باغنيه كلمات، خاصه اغنيه كلمات خليتها تتعرف برشا وخلتنا نتبعوها برشا ونتبعوا شكوني هذه منال. ان توكا خليت في 11 يوم اغنيتها فرصه، او بلوتو فرص مش فرصه برك فرص، في 11 يوم تخلط 1,182,000 على شين اوفيسيال يوتيوب نتاع منال. دونك الاغنيه كليب ياسر مزيان، تري تري بيان في، ننصحكم امشيو اعملوا طلع وشوفوا الاغاني المغربيه قديش قاعده تتقدم وقديش ولات يمشيو في العالميه، مش كان الراب بركه اما الاغاني الكل بستيل تري برونونسي. نمشيو من بعد للي عمره ما يكبر يظهرلي رغب علامه اغنيته جديده اسمها جنون، نلقاوها في المرتبه 19، عندها 8 ايام اللي خرجت 1,552,000 فيو، هذوما على شان اوفيسيال يوتيوب متاع الفنان راغب علامة. جديد متاعو نسمعوه دونك معنا، ونلقاو زادا باش نرجعو للجزائر مرة هذية، نلقاو فيتورينج من عند أنس وديدين كانون سيز للعباد المغرومة بالراب سيغمان راهو يعرفوا ديدين كانون سيز، أما المرة هذي ديدين كانون إلي انفيتي باغ أنس. ديجا الفيتورينج ماهوش جديد، عملوا فيتورينج عنده 4 سنين بغنية نوايا، المرة هذي الأغنية اسمها منسية اللي في 8 أيام يخلطوا 1,142,000. اي انفان نلقاو بوسا هذيا من عند إليانا اللي تغني في الانجلي وسمعناها برشا مرات وعرفناها مع بلتي في الفيتورينج اللي عملته مع بلتي. ان توكا في جمعتين نلقاو إليانا بغنية بوسا 3,659,000. ما ننساوش اللي هي عندها 3 جمعات معنا في الترتيب، بوسا الجمعة اللي فاتت كانت في المرتبة 9، والجمعة اللي قبلها وقت أول ما دخلت كانت في المرتبة 19، انتوكا الجمعة هذية المرتبة 17، نتصور الجمعة الجاية مناش باش نلقاوها. انتوكا هذو ما الأغنيات اللي باش يكونوا معاكم، انتوما خليكم معنا خاطر باش نرجعوا بعد موجز الأخبار للتسعة ونص، برشا موزيكا تستنى فيكم، خليكم معنا.

0: moi.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. التمسك بتنفيذ إضراب عمال نقل المحروقات والمواد الخطيرة الذي يبدأ منتصف هذه الليلة. وزير السياحة يؤكد أن السياحة التونسية في تطور، والوزارة وضعت برنامجا خصوصيا لتثمين المخزون الثقافي للمناطق والجهات. لقاء أعمال تونسية تركية في قطاع السيارات وقطاع الغيار يوم 5 من أكتوبر بتونس العاصمة. البودكاست اتجاهات المحتوى وقوة التأثير، محور أعمال الندوة الحوارية الأولى للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. في أخبار العالم، رئيس جنوب السودان يحل الحكومة ويذلل العقبات أمام انتخابات متأخرة. ماكرون أمام الأمم المتحدة يقول ما يسمى بالسلام في غزة لم يفتح أي ممرات إنسانية. وترامب يرى أن الاتفاق بات وشيكا وإيران تعرض فتح مضيق هرمز. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: توب 10.
1: انتم ما تسمعوا في توب 10، مرحبا بكم اللي معنا الكل. 49 دقيقة هذية الغناية اللي كنتوا تسمعوا فيها Midnight Sun وين وصلتنا، اللي هي في المرتبة 13. يجي ونرجعوا مع بعضنا ونشوفوا شنو اللي سمعنا. أول الترتيب، أول ما رجعنا من الأخبار رجعنا Drop Dead، غناية أوليفيا رودريغو اللي هي موجودة في المرتبة 16 بعد ما كنت في المرتبة 13 الجمعة اللي فاتت. ما تنسوش اللي الأغنية هذه زادة خلطت للمرتبة الأولى، وهذا نهار 2 مايو 2026. برونو مارس كان معانا بغنيته I Just Might اللي هي في المرتبة 15 الجمعة اللي فاتت في المرتبة 14، كيف كان في المرتبة الأولى من المرة هذه نهار 24 جانفي 2026. نلقاو إلا لانجلي زادة ديو ياسر مزيان، إلا لانجلي ومورغان والان لو ديو اللي نجم نقولكم أمريكا كلها تحكي علي I can't love you anymore. الغنية اللي عندها 20 جمعة معنا في البيلبورد، أحسن ترتيب المرتبة الرابعة نهار 18 جويلية 2026، جست أيامات بعد بلوتو دو موا بالضبط بعد ما دخلت الترتيب ودخلت ديريكتومون في المرتبة السابعة. وكيف ما قلت لكم زارا لارسون هي اللي بغنيتها ميدنايت سان، معناتها شمس متاع نص الليل، كيفاش هذيا ما نعرفش، مي اون توكا هذاك علاش هي غنية موجودة في المرتبة 13 بعد ما كانت في المرتبة 15 الجمعة اللي فاتت، عندها 34 جمعة معنا. بعد شوية نعرفوا شكون في المرتبة 12 و11 10 و9 في البيلبورد، اما توا نعاودوا نرجعوا ديريكتومون للاغاني العربية. وشنو باش نسمعوا في الاغاني العربية في الترتيب اللي كنا نشوفوا فيه في الاغاني بيلبورد؟ المرتبة 16 نلقاوها عند وائل كفوري، غنيته قربة الشتوي، عندها جمعتين، الجمعة هذية موجودة معنا بزوز ملايين و855 ألف على الشين اوفيسيال يوتيوب تاع وائل كفوري. ما تنساوش الجمعة اللي فاتت دخول الغناية هذية، والغناية اللي ديريكتومون نلقاوها في المرتبة العاشرة الجمعة اللي فاتت، الجمعة هذية في المرتبة 16 عنا عدي مجروح، غنيته مجروح عدي الجمعة اللي فاتت في المرتبة 19، الجمعة هذه في المرتبة 15، ونلقاوه 1,583,000. بعد نمشي الأصالة، أصالة غنيت برشا غنيت، وكيف ما قلت لكم الالبوم متاعها قاعد يكتسح في السوق. أصالة أم العريس هذه الغنية اللي غنيتها عندها جمعتين، جمعة اللي فاتت في المرتبة 15، الجمعة هذه في المرتبة 14، 4,238,000 هذه النومبرو دو فيو. وأول مرة شفنا الكليب 7 سبتمبر. ما تنسيوش اللي أصالة زادة باش تكون معنا، هاني قلت لكم ثلاثة مرات مش مرتين، بركة بعد نشوفوا الغنيات اللي تغني فيهم أصالة. مي بار كونتر توا باش نسمعوا بعد شوية باش نسمعوا محمد رمضان، ماهوش وحده، ام سي نيتو هو اللي باش يكون معه، غنية ياسر محلاها اسمها ليلتنا بوم بوم، ولا اسمها بوم تو سامبلومون، فيها برشا برشا برشا انرجي بوزيتيف. باش نخليكم مع الاربع غنيات هذوما، انتوما ردوا بالكم تبدلوا الموج على خاطر مازال عنا ما نسمعوا.

0: بيبي صحيح انا ماسك العقل لكن علشانك هبقى كريزي واجيب مأزون نكتب دلوقتي فرحنا الليلة ما تبقش لزي من عرسان بدلة وفستان مبروك يا حمدي زغرتي وانجزي انا جاي في دخل انا زي رفاع انا على المظبوط مش راجل ايزي
1: وايه لازمتها الدخلة دي يا رفاع يا تسوي
2: وانا اجي في دخلة برضو اروح امك انا جاي في دخل وهيش

Fede ré, fede ré pra tu tomar.

0: بدنا طولتم.
1: محمد رمضان في بوم بوم، هذه الاغنيه اللي قلت لكم فيها برشا برشا برشا انرجي بوزيتيف، فيها فايبس ياسر مزيان. باهي باش نمشيو للمراتب 12 في البيلبورد، نلقاو ستوبيد سانغ من عند اوليفيا دان، اللي كيف ما الجمعه اللي فاتت كيف ما الجمعه هذه موجوده في المرتبه 12، عندها 13 جمعه معنا سور بيان سور اذاعه الشباب وعلى موجتكم، خاطر الناس سمعوا فيها توا عندنا 13 جمعة. اللي عنده 28 جمعة هي أغنية Risk It All برونو مارس، الجمعة اللي فاتت المرتبة 9، الجمعة هذه مرتبة 11. باغ كونتخ اللي كانت في المرتبة 16 نلقاها في المرتبة 10، نحكي على كارول جي اللي تغني مع جودلين وروزو سكاي، ذوما ان تريو اللي يغنيو بيبي واو. هذه الأغنية اللي الجمعة اللي فاتت سمعناها في المرتبة 16، جمعة هذه في المرتبة 10، عندها 5 جمعات أكهو من اللي دخلت للترتيب، وهذه أحسن ترتيب لها. اي انفان باش نسمعوا بيهير من عند إلا لانجلي اللي في المرتبة 9، بعد ما كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة 10. هذوما 4 غنيات باش يكونوا معكم، انتوما خليكم معنا ما تبدلوش الموجة، على خاطر قبل نشرة الأخبار للعشرة ونص مازال عنا ما نسمعوا، مازال عنا 4 غنيات ما نعرفوش عدداتهم، بعد شوية نشوفوهم شنوما كيفاش ترتيب متاعهم وشنوا عد نمبر دو فيو على ليشين اوفيسيال يوتيوب تاع لي زارتيست. يلا خليكم معنا انتوما باش نسمعوا الاغنيه هذوما.

بي هير هذه إلى الانجلي كيف ما قلت لكم ودخلت هكاكا للمرتبة التاسعة. احنا باش نشوفوا ترتيب الاغاني العربية ونبداو بأصالة. أصالة اللي غنيت كيف ما في بالكم أم العريس، غنيت برشا غنيات وخرجتهم في ألبوم. اما زادة فما غنية اللي عندها شهر كامل نسمعوا فيها، والحق الأغنية هذه ما زالت موجودة معنا في الترتيب وما زالت زادة في المراتب الأولى، خاطر نلقاو أصالة بغنيتها أصالة في المرتبة 12، عندنا توا شهر نسمعوا فيها. أصالة كانت موجودة معنا زادة في المرتبة 11 الجمعة اللي فاتت، الجمعة اللي قبلها نلقاوها بغنيتها أصالة في المرتبة 7، دونك أصالة ما زالت شدة صحيح، هذاك علاش عندها 26 مليون و 74 ألف نومبر دو فيو على شين اوفيسيال يوتيوب نتاع أصالة. الكليب ياسر مزيان وان بلوس معمول بالذكاء الاصطناعي اللي توا نشوفوا فيه برشا غنيات معمولين بالذكاء الاصطناعي، والمغنين جست يعاودوا بصوتهم يعاودوا يغنيوها ولا يعاودوا هكا يبدلوا حاجات، اما تحس فما حاجه فما تركيبه سبيسيال وقت اللي الذكاء الاصطناعي يعمل اغنيه من الاغنيات، ان توكا حتى اذا كان الارتيست يحاول يعاود يغنيها بنفس الطريقه. اصاله دونك الكليب نتاعها اصاله في المرتبه زاده 84 في التوب مونديال دي كليب ميوزيكو. نمشي ونتعدى توا للغنيه اللي بعد واللي نلقى

نلقوا دو فيو على شين اوفيسيال يوتيوب نتاع عمرو دياب. باش نسمعوا توا تو دو سويت نعاود نرجع لكم اصاله روان بن حسين، ومن بعد يظهرلي كان نزار موافقني بعد نشره الاخبار باش نسمعوا يا حبيبي خليك عمر مصطفى حمو المرشدي ووز منتصر، وباش نسمعوا زادا لولا البنات بعد موجز الاخبار. يلا خليكم مع الموسيقى احنا راجعين.

0: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: وزير التربية يعين عددا من المؤسسات التربوية ويعلن عن خطة وطنية من صفاقس لإحداث مؤسسات جديدة. التمسك بتنفيذ ربع عمل نقل المحروقات والمواد الخطيرة الذي يبدأ المنتصف هذه الليلة. وسعي للتسجيل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. تونس تشارك في 25 من سبتمبر الجاري في فعالية المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل. السلام عليكم. كانت هذه عناوين النشر وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي. أهلا بكم. أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أنه رغم انفتاح الجامعة على الحوار والتفاوض للخروج بحلول ترضي الطرفين إلا أنها متمسكة بتنفيذ ربع عمل نقل المحروقات والمواد الخطرة الذي يبدأ الليلة منتصف الليل.
5: الإضراب إلى حد هذه الساعة ما زال قائم رغم المحاولات العديدة باش نلقاو حلول ونجنبوا البلاد إضراب في قطاع حيوي، لكن حتى التوا الحقيقة مازال ما لقيناش حتى حل وحتى تجاوب. مدينة مازالت ممدودة حتى كشي الموعد الإضراب اللي هو يبدأ نص الليل، وإحنا موجودين وعلى ذمة الأطراف اللي تحب تلقى حل. نذكروا أنه المطالب هي صرف المساهمات الاجتماعية في الصناديق الاجتماعية وتطبيق اتفاق 2 مايو 2019. هذو مزوز الحقيقة المطالب ما همش جدد، ما لقينا فيهم حتى حل بالرغم من المجهود اللي قامت به مشكورة وزارة المالية وزارة الصناعة والطاقة في توفير زيادة في هامش الربح لشركة توزيع ومن بعد شركة نقل المحروقات.
4: خلال زيارته إلى ولاية صفاقس وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن الوزارة منفتحة وتشجع على الزمن المدرسي المرن مدى توفرت الإمكانيات لذلك.
6: في إطار زيارة لولاية صفاقس ولبعض المعتمديات الهدف هو متابعة العودة المدرسية وتبين مدى سلاسة هذه العودة والتدخل كل ما اقتضت الحاجة من حل الإشكاليات الطارئة. الحمد لله ثم شيء طبيعي، ما ثماش إشكاليات تعيق العودة المدرسية سواء ما تعلق منها من داخل المؤسسة التربوية أو في الأطراف المتعلقة بها كالنقل المدرسي أو غيره. جاري العمل على حل كل الإشكاليات بالتعاون مع كل الوزارات في لحظتها بتدخل مباشر وبسعي مباشر متى أتيحت الإمكانيات في مدرسة أو إعدادية أو المعهد تسمح فضاءات هذا المعهد أو هذه الإعدادية بتوقيت مرن وبتوقيت الحصة الواحدة. الوزارة لا ترى مانعا بل تشجع على ذلك، المهم أن نحقق راحة التلاميذ وراحة الإطار التربوي.
4: الوزير تحدث عن خطة وطنية للتدخل في المؤسسات التربوية عبر أحداث مؤسسات جديدة وصيانة القديمة منها.
6: الخطة عند وزارة التربية هنالك أحداثات جديدة، هنالك توسعات لاستجابة لعدد التلاميذ المتزايد، ولكن أيضا في إطار هذه الخطة الوطنية المدارس القديمة والمؤسسات القديمة نحن بصدد التدخل من أجل إعادة هيكلتها في مستوى البنية التحتية لتقدم دورها الاجتماعي والتربوي. التلاميذ والأسرة التربوية تحتاج إلى التعجيل بإنجاز مشاريع صيانة، إلى إنجاز ملاعب رياضية عصرية، إلى إنجاز قاعات مراجعة لاحتواء التلاميذ، إلى مكتبات. هذا كله أذن به للتعجيل بهذه المشاريع التي ستنطلق قريبا إن شاء الله من أجل تهيئة هذه المؤسسات التربوية ربما التي تقادمت أو التي نسيت لسنوات من أجل أن نعيد لها الحياة من جديد.
4: رئيس جامعة تونس المنار معاذ شفرة يعلن اليوم أنه تم بالجامعة تدشين خلية نموذجية للإنصات إلى الطلبة ومساعدتهم ومرافقتهم لتجاوز كافة المشاكل التي تعترضهم سواء داخل الجامعة أو خارجها.
3: مشروع دولي فازت به جامعة تونس منار مع 9 جامعات في العالم اسمه وي فور ليد. انبثق عليها الخلية. الخلية دي خلية فيها انسات، فيها اختصاصيين نفسيين، اللي بسيكولوج متاع الجامعة، اللي بسيكياتروسي الأساتذة في كلية الطب بتونس، وفيها كذلك أساتذة من قسم علم النفس في معهد العلوم الإنسانية بابن شرف جامعة تونس منار، وكذلك من مجلس الجامعة. هذه باش تكون مهم تاعها الانسات لكل الطلبة، باش تحل لهم كل المشاكل، باش تنحي العنف بأنواعه، على خاطر الطالب راهو عنده قراية ولكن عنده كذلك مشاكل نفسية، عنده مشاكل عديدة اللي تجيه من خارج الجامعة وتجيه حتى من داخل الجامعة. العنف اللفظي، العنصرية، فرق ما بين الطالب والطالبة.
4: الجمعية التونسية للمبادرات التربوية تمثل تونس يوم 25 سبتمبر الجاري في فعالية المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل. الجمعية رئيسة الجمعية وداد الرزقي تؤكد في تصريح للأخبار:
7: احنا الجمعية الوحيدة من تونس ومن الوطن العربي بشارك في الحدث هذايا. المشاركة متاعنا بشكون ساعة باش نقدموا فيها كل ما قدمته الجمعية للتعليم في التمكين الرقمي للمدرسين او تعزيز قدرات الشاب الطفل التونسي في المهارات، وكيف انه اصبح منتج للمعرفة والتكنولوجيا. بشكون عنا حصة تدريبية مباشرة حول تطبيقات من تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي تساعد المعلمين والكلام ده في التعليم.
4: تم اليوم خلال لقاء إعلامي بمدينة الثقافة بالعاصمة تقديم برنامج الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. المدير الفني ورئيس لجنة التنظيم منذر فلاح تحدث لأخبار إذاعة الشباب:
8: فما 26 عرض مختار، منهم 14 عرض تونسي، والبقية من برشا بلدان: فرنسا، اسبانيا، مغرب، الجزائر، اردن، مصر. فما الحفلات زادا اللي هما العروض الكبرى، 8 حفلات. جديد سنة هو جي ام سي في الجهاد، جي ام سي في السجون، وجي ام سي جاز كامب اللي هو اول بادرة متاع وركشوب يصير على جمعة كاملة كيما الموديل الاوروبي. وحاجة اخرى باش نحكيو على جي ام سي خارج شهر اكتوبر وخارج الدورة، باش نحكيو على جي ام سي طول العام.
4: وفي العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن بلاده وإيران تقتربان من التوصل إلى تسوية، بينما قال مسؤول إيراني كبير أن طهران قد تعاود فتح مضيق هرمز خلال أيام. بهذا نصل إلى ختام هذا المعاد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلامة، حيث قسم الأخبار في أمان الله.

مرحبا بكم، مرحبا بمستمعينا الكرام. كنكم مازلتوا كي جيتوا، مازلتوا كي عدلتوا موجتكم، راكم تسمعوا في توب 10 إذاعة الشباب، معاكم فاطمة الشابي. دينا سهريتنا من 9 توا إلى 10 و 41 دقيقة، خلطنا للمراتب الثمانية الأولى. كنتوا تسمعوا في المرتبة التاسعة في الأغاني العربية عمرو دياب، رجعنا به بعد نشرة الأخبار للعشرة ونص. بون توا باش نسمعوا أوليفيا دين اللي موجودة معنا في زوز مراتب، المرتبة الثامنة بغنيتها Man I Need، كيف ما الجمعة اللي فاتت كيف ما الجمعة هذه، وغنيتها So Easy ولا To Fall In Love كيف ما الجمعة اللي فاتت كيف ما الجمعة هذه. Par contre كيف كيف باش نسمعوا دراكولا، زيدا عندهم كيف ما الجمعة اللي فاتت كيف ما الجمعة هذه، تيم امبالا وجيني اللي موجودين في المرتبة السادسة، ساشون كو عندهم 50 جمعة موجودين في البيلبورد. هذو ما ثلاثة غنيات اللي باش نبداو بهم رحلتنا الثانية في ساعتنا، ساعة ونص اللي ما زلت أقل من ساعة ونص أخرى تفصلنا على آخر المشوار. يلا موزيكا.

I made you love me. هذه الأغنية اللي كانت معنا واللي نلقاها في المرتبة الخامسة سمعناها بعد ما سمعنا دراكولا. أريانا جراندي اللي برشا حكاوا عليها وقالوا اللي الصحة متاعها في تراجع بعد الفيلم اللي مثلته واللي برشا عباد مفجوعين عليها. إن شاء الله لبس. دونك المرتبة الخامسة كانت عند أريانا جراندي بعد ما كانت الجمعة اللي فاتت المرتبة الرابعة. باش نمشي ولنفس المراتب أما في الأغاني العربية. في المرتبة الثامنة نلقاو الأغنية المغربية تعاود ترجع معنا. إيبا الأغنية المغربية بصوت ميرف. وي ميرف هو المروكي اللي غني راب غوفيزيتي ديزون بطريقته هو بالستيل والإيقاعات المغربية باش نسمعوا واعرة. الأغنية اللي عندها ثلاثة جمعات معنا الحق في الترتيب ونلقاوها كيف ما قلت لكم المرتبة السادسة الجمعة اللي فاتت والجمعة هذه المرتبة الثامنة. عندها 11,291,000 فيو على الشين أوفيسيال متاع ميرف 48 اللي هو المغني اللي عنده ثلاثة جمعات من اللي رينا الكليب يقدم فيه ستيل للشارع المغربي بكل وضوح. نمشي والأغنية اللي باش نحكي لكم عليها شوية زادة كيف كيف هي أصالة. أصالة توا باش تسمعوا أغنية كيف ما غنيت أصالة باش تغني أغنية كيف ما غنيت أصالة اللي غنيتها قبيلة شوية. الأغنية اللي لقيناها مع بعضنا في المرتبة 12 علاش قلتولي ما تقولولي علاش في المرتبة السابعة توا نعاودو نلقاو أصالة. على خاطر فما مقطع من الأغنية هذية اسمها رجعت أصالة على الشام ماخذتها هي من أغنية أصالة وتعاود وتاخذ المقطع هذية وتحكي فيه على رجوعها للشام ياسر حلوة. الأغنية بكلها هو المقطع يدوم دقيقة. الأغنية كيفاش لسقوا فيها المقطع متاع أغنية أصالة ولسقوا فيها أغنية رجعت أصالة على الشام تعطينا زوز دقائق. دونك هذوما زوز دقائق موجودين معنا في المرتبة السابعة. أصالة ما ننساوش اللي هي في حفل في سوريا عندوش برشا غنيتها رجعت أصالة عالشام فرحانين برشا وفرحانة هي برشا اللي هي رجعت عالشام. نكملوا توا الترتيب نلقاو في المرتبة السادسة سيبو سيبو كيف ما قلنا على وائل كفوري وراغب علامة ما كبروش زادة كيف كيف هايفة وهبي ما كبرتش بالعكس قاعدة تمشي وتصغر وتمشي تشبه بعض ممثلات الحق يشبهوا له ويشبهوا لبعضهم برشا. أو توكا غنية سيبو سيبو هي الغنية الأخرانية اللي عندها 13 يوم. الغنية هذه نلقاها في المرتبة السادسة. ما تنساوش اللي الجمعة اللي فاتت هيفا وهبي الغنية هذه أول دخول لها في الترتيب كانت في المرتبة 20 زوز ملايين و700 و6000 هذا النمبر دو فيو اللي موجود على الشين اوفيسيال يوتيوب الهيفا وهبي. اي انفان باش نسمعوا المرتبة الثالثة الرابعة سامحوني مرتبة الرابعة نلقاوها عند شكون المرتبة الخامسة سيئة نضعت المرتبة الخامسة عند شكون عند ان ديو اللي هما تو ليت المصري وسان لوفان الجزائري الفلسطيني الأصل. اي تو ليت كيفاش اسمه تو ليت وهو مصري اسم الشهرة وسان لوفان زادا كيف كيف اسم الشهرة. الزوز يغنيوا بالعربي غنية اسمها نانو الغنية اللي عندها 3 شهور معنا. الجمعة اللي فاتت غنيت النانو كنت في المرتبة الرابعة. الجمعة هذه نلقاها في المرتبة الخامسة ب 125,415,000 فيو على شين أوفيسيال يوتيوب متاع تو ليت اللي رينا الكليب أول نهار لو 1 جوان. ما تنساوش زادة اللي الكليب هذايا موجود في المرتبة 35 في التوب مونديال دي كليب ميوزيكو. 4 أغنيات باش يكونوا معاكم تو دو سويت ما تبدلوش الموجه.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن لحبك وفائي ورهان العمر

نانو الغناية اللي كيف ما قلت لكم عندها 3 أشهر من اللي خرجت وهي معانا في الترتيب يبان تسمى حاجة كبيرة برشا. الغناية زادة والكليب اللي شاف الكليب مستوحات برشا من فيلم باربي إذا كانت تذكروا أن أونيفير هكا كله بالغاز كله في الليزاني 60 وحتى الليزاني 60 ما كانوش هكاكا إما بطريقة كم فاتوا شوية الفكاهة وعطاو ستيل بيان سبيسيال في الكليب هذا انتوكا 3 شهور نتصور راو الكليب وإلا الأغنية تعديت قدامكم سا سي سور. أنا توا باش نمشي لثلاثة أغنيات اللي باش يكونوا معانا توا في من الأغاني البيلبورد. باش نسمعوا المرتبة الرابعة عند مورغان ولان غنيته بين باي يو. الأغنية هذه عندها 7 جمعات ملي معنا في الترتيب. أول مرة تدخل للترتيب كانت هي أحسن رتبة عندها، نحكي على المرتبة الثانية في 7 جمعات، هذه أحسن رتبة. المرتبة الثالثة نلقاوها عند تايلور سويفت اللي خدمت الأغنية هذية في البوندانانس الفيلم توي ستوري 5، الفيلم اللي برشا عبيد قاعدوا يستنوا فيه. وبيان سور توي ستوري ماهوش فيلم جديد، في 5 أفلام. الحكاية كيفاش اللعب كي يخرجوا كي يخرج مولاهم يولي ويتحركوا ويتكلموا ويعيشوا. دونك من غاديكا انطلق الفيلم وانطلقت الرحلة مع توي ستوري. تايلور سويفت هي اللي عطات صوتها للجينيريك متاع الفيلم هذايا، والأغنية اسمها I know it I know you. المرتبة الثالثة عندها مديدة وهي فيها مي، أول ما دخلت الترتيب عندها 14 جمعة كانت في المرتبة الأولى وهذه كان نهار 20 جوان. باش نسمعوا زادة المرتبة الثانية كيف ما الجمعة اللي فاتت كيف ما الجمعة هذه، ستيلا لفتي هي اللي بغنيتها بوستون تكون في المرتبة الثانية في 23 جمعة من دخولها الترتيب. أول ما دخلت كانت المرتبة 95، يبا تصوروا انتوما توا عندها أكثر من شهر ولا شهر ونص وهي في المرتبة الثانية بغنيتها بوستون. هذو ما 3 غنيات اللي باش نسمعوهم تو دو سويت. يلا انتوما خليكم معنا، مازلت السهرية لنص الليلة.

بوستن توصلنا لل 11:22 دقيقة. مرحبا بكم. باش نمشي وتوا للمرتبة الرابعة باش نلقاو في الأغاني العربية شكون باش نلقاو بالطبيعة جماله من عند آدم. الكليب عنده 3 جمعات من اللي ريناه وكانت معنا الغناية في الترتيب المرتبة الرابعة 14,136,000 فيو على شان اوفيسيال يوتيوب للارتيست آدم. بعد باش نسمعوا دخول جديد من عند حمو المرشدي توزيع وزة منتصر. ايبا لوديو هذية بغنيته طب بحبك وإلا العيون الحلوة دي ولا مش لاقي حاجة في الوجود. ثم 3 التيتروات لنفس الغناء تكون معنا ديريكتومون في المرتبة الثالثة. الغناية هذه عندها 11 يوم ملي ظهرت وشفنا الكليب والكليب أنيماسيون والغناية خلطت 4,035,000 اللي هي مش حاجة هكاك وبرا. انتوكا الغناية هذه ستيل مهرجانات هكا بعيد شوية بتاتر جو سي با تسمعوا ونشوفوا مع بعضنا. ان توكا ظهرت لي ياسر مهرجانات اما هكا غومودلي شويه اعطى ستيل جديد يمكن هذاك علاش ديريكتومون دخول في المرتبه الثالثه. المرتبه الثانيه ماسكارا سان لوفان نعاودوا نسمعوه ونلقاوها معنا مي باغ كونتر هذا فيتشرينغ مع محمد عسيف لي زوريجين الفلسطينيين ظهروا فيتورينغ ياسر مزيان عنده شهر ملي معانا 21,146,000 هذا النومبرو دو فيو للمرتبة الثانية في الأغنية الماسكارا اللي باش نسمعوها بعد موجز الأخبار الأخير لل 11:30. 6 دقائق اللي باش يوصلونا للأخبار تو دو سويت باش نسمعوا موسيقتهم.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. التمسك بتنفيذ إضراب عمال نقل المحروقات والمواد الخطرة الذي يبدأ منتصف هذه الليلة. وزير التربية يعلن عن خطة وطنية لإحداث مؤسسات تربوية جديدة وصيانة القديمة منها. وزير السياحة يؤكد أن السياحة التونسية في تطور، والوزارة وضعت برنامجا خصوصيا لتثمين المخزون الثقافي للمناطق والجهات. لقاء أعمال تونسية تركية في قطاع السيارات وقطاع الغيار يوم 5 أكتوبر بتونس العاصمة. البودكاست اتجاهات المحتوى وقوة التأثير، محور أعمال الندوة الحوارية الأولى للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. في أخبار العالم، ماكرون أمام الأمم المتحدة يقول ما يسمى بالسلام في غزة لم يفتح أي ممرات إنسانية. ترامب يرى أن الاتفاق بات وشيكاً وإيران تعرض فتح مضيق هرمز. ورئيس جنوب السودان يحل الحكومة ويذلل العقبات أمام انتخابات متأخرة. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

ها هذه يا بنت البلد محلاها شو كانوا يغنيوا سان لوفان ومحمد عسف. مرحبا بكم. أقل من نص ساعة تبعدنا على نهاية البرنامج. الأغنيات اللي باش نسمعوهم توا وهما في المرتبة الأولى سواء كان في البيلبورد واللي باش نسمعو Choosing Texas هذه أغنية إلا لانجلي اللي عندها 22 جمعة موجودة في التوب 1 اللي هو ماهوش شيف حكيك معناها كمان عندها 22 جمعة في التوب 1 على 47 جمعة موجودة في الترتيب ككل. أول ما دخلت المرتبة 39 هذا نهار 1 نوفمبر 2025 كانت في المرتبة الأولى نهار 14 فيفري، ومن وقتها 14 فيفري 2026 بيانسور ومن وقتها وهي في المرتبة الأولى. نحكي على Choosing Texas باش نحكي وزادة على غنية عندها مديدة عندها توا شهرين في المرتبة الأولى بلوتوس عندها شهرين ملي معانا في الترتيب في الأغنية في الأغاني الأولى أما عندها توا نجم نقولوا ستة جمعات في عندها أربع جمعات سامحوني في المرتبة الأولى. نحكي على توليت المصري توليت اللي حتى توا مازلنا ما نعرفوش وجهه المغني المصري غنيته جريئة قوي. أول ما غناها مع أوكولرز شو اللي هو سي ان كونسيبت كامل ان فون كولوري وفون اوني معناتها اختار الاحمر جريئه قوي و ان ميكرو سسبوندو ميكرو هابط هكا من السقف ويغنيو الاغنيه نتاعهم بطريقه شويه اكوستيك ان توكا تبدل شويه بارابور للاغنيه الاوريجينال مي الاغنيه هذه جريئه قوي وقت اللي هبطت كانت فريمون قبل حتى الاغنيه الاوريجينال ما تهبط كليب باش نقولكم اللي هي 19 في التوب مونديال دي كليب موزيكو باش نسمعوا جريئه قوي اما قبلها باش نسمعوا Choosing Texas هذوما زوز اغنيات اللي موجودين معانا في المرتبه الاولى.

هذه هي جريئة قوي. توصلنا لل 11:44 دقيقة، آخر المشوار باش يكون معانا، آخر المشوار باش تسمعوا وردة اللي باش توصلنا الحق بغنيتها الإيه بيسألوني. باش ناخذوا مقطع من الغناية، مش باش نسمعوا الغناية الكل، الغناية هي اللي باش توصلنا النص الليل. كنت معكم فاطمة شابي، كنتوا تسمعوا في توب 10، كان معكم زادا نزار الورتيني في الجانب التقني. احنا ما بقالنا كان باش نقول لكم تصبح على خير.

مع فاطمة. أرابيسك.

0: غسان ابو حلكم.
1: إذاعة الشباب.

من احرام عينيك تهالك.

0: Arabesque.
1: Arabesque. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خود فرصت تجارب وقصص نجاح. خود فرصت وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خود فرصتك.

صباح الخير، صباح النور، تحية لكل مستمعينا وين ما كان، واهلا وسهلا بكم في موعد جديد من خذ فرصتك. خذ فرصتك اللي يحملنا بالنسبة لنهار الاثنين للحديث على باعثي المشاريع اللي مشاريعهم تكون موجهة لذوي الهمم، وإلا يكونوا هما في حد ذاتهم من ناس حاملي الإعاقة ولكن يحرصوا على بعث مشاريع. الفضاء هذايا ليكم، تنجموا تتواصلوا معنا، تنجموا تخليوا لنا أرقامكم كان تحبوا تكونوا في استضافة إذاعة الشباب. فريق كامل اليوم معنا ويرافقنا إلى حدود 11:30، كوثر البجاوي في الهندسة الصوتية للقاء، وأميمة معنا، أميمة حمام في الديجيتال. خليني نرحب اليوم